هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك

0: توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: في مكان ما. الإعداد الدرامي
3: إياد وديع سمندر.
2: الإخراج
1: أحمد عنق.
4: أخي أنا بعتذر منك، ترجيع ما برجيع، والأرض والبيت انباعوا وانت اشتريت بكامل رضاك.
5: أنا شو بدي أعمل بأرض ما فيها غير الصخور والشوك؟ ولك انت عملتني مسخرة بين الناس. بعدين تعال هون، ما قلت لي انه الأرض لك؟
4: هلأ شو بتفرق معك إذا كانت إلي أو مو إلي؟ أنا بعت وانت اشتريت ومبروك عليك.
5: يعني قصدك مبروك علي الفخ اللي وقعتني فيه.
6: خليني اتو يا معلم.
5: ولك ما بيستاهل نوسخ حالنا بدمه، خلينا نمشي. تعال لك تعال
6: يلا.

0: كل أمور العشاء جاهزة، مو بقيان غير تشريف حضرة الجار الجديد.
1: بس من هلأ رح نبهك، ها مو إذا جابت سيرة الأولاد تدمع عيونك وتبكي وتخربيننا القعدة.
0: لا بوعدك ما أعمل هيك، وفوراً بقول إنه مسافرين وبغير الحديث.
1: يا عيني عليكي
0: فرحان. عرفت منه شي إذا متزوج أو لا؟
1: يا الله هالحشرية تبعك أنت ما بتبطليها؟ لا يا ستي ما سألته ولا بدي أسأله.
0: شبك فرحان؟ لا تعصب، شو كفرت أنا؟
1: اعملي تفقد للوازم العشاء، يلا ما بدي شي يكون ناقصها.
0: خلص فهمت لحالي، رح روح من وشك هلا لبين ما يجي ضيفك.
1: يا سلام عليكي، وقت بتفهميها عالطاير.

0: مثل ما اتفقنا يا شباب، بتروحوا أول شي عالضيعة القريبة وبعدها على أبعد، وانتو كلكن بتعرفوا شكله للنصاب صالح،
1: ولا تنسوا شكله لشريكه شامخ كمان.
0: بكرا منطلوع الضو بتبلشوا، واعتمادنا على الله وعليكم،
2: ومعكن مهلة 3 شهور وبعدها بترجعوا.
3: الله يوفقكن، الله يوفقكن ويكون معكن.
4: يلا يا شباب يلا، كل واحد على بيته من شان ترتاحوا قبل سفركم بكرة.
0: مزبوط، يلا يا شباب، يلا يلا
3: يلا يلا، تخلوا على الله.

0: صحة صحة.
1: لزمان كتير ما أكلت هالأكل. يسلم والدين يا خانم.
2: ليش مدامتك ما كانت تطبخ لك مثل هالأكل؟
1: الحقيقة كانت مدامتي تطبخ لي. إيه كانت تطبخ لي وتعمل لي كتير أشياء، بس بعد ما مرضت وماتت تغيرت حياتي يا خانم، وزهدت بالأكل والشرب، وبعدها ما عدت أقدر أتحمل وجودي بالمدينة تبعي بالجنوب، لهيك

0: قررت هاجر للشمال وبلش حياة جديدة هون.
1: إذا بدك تتزوج وعندك هنية، ترى أم أوس شاطرة وبتنقي لك بنت حلال تناسبك.
0: أعوذ بالله، مستحيل على مستحيل أنا أتزوج بعد هالعمر، هالشي بعيد عن تفكيري.
2: وما عندك أولاد من المرحومة؟
0: آخ آخ يا خانم، للأسف هي ما كانت تجيب أولاد. وتخيلي قديشة كانت منيحة، عجزت فيني لأرضى أنه أتزوج وحدة تانية من شان الخلفة، بس أنا ما رضيت.
2: معناتها فعلا المرحومة زوجتك كانت مميزة حتى تكون وفي إلى لهالدرجة.
1: الله يرحمها، الله يرحمها،
0: الله يرحمها ويحسن إليها. مظبوط.

0: شوفوا يا حلوي، أنا صحيح ما عندي أكل بالخان، بس فيني أخذ أجور المنام على الأقل.
1: ومين بده ينام بخان ما في أكل؟
2: وبعدين القوافل هالفترة بتخف كتير، وبدها 3 شهور لترجع وتزدهر عالطريق.
1: وهي نفس المدة اللي اتفقنا إنه يرجعوا الشباب عالضيعة بعدها.
0: إي موافق، أنا رح أطلع معهم. طيب شو رأيكم إنه حاول قابل رئيس الشرطة بالمدينة وأحكي له؟
2: لك أنت مجنون، لك جابر مجنون؟ بدك يانا نصير مسخرة بكل البلاد؟ أصلاً يمكن هذا السر الوحيد يلي بتتفق عليه الضيعة كلها. أوعك أوعك تخبص وتغلط هالغلطة. أوعك
1: يا جابر، راح نتركك ترتاح مشان السفر الصبح. يلا يلا زيد، تصبح على خير.
0: وأنتم بألف خير، تضرب وما بلحق بحكي كلمة.

0: تفضل تفضل اشرب العصير. بعد العشاء ما في اطيب من عصير ام اوس.
1: اي والله يسلموا هاليدين.
0: الحقيقه في سؤال محيرني وحابب اسالك عنه.
1: تفضل اسال.
0: انت شو اللي خلاك تاخد هالمزرعه البور يلي جنب بيتك؟
1: ولي اذا قلت له الحقيقه رح يقول عني غشيم وانضحك علي.
0: بتمنى ما اكون احرجتك بالسؤال.
1: لا لا لا لا يا جار الرضا، لا احرج ولا شي اخي. كل القصه ايه اني زلمه بحب الهدوء، وخفت يجي حدا يشتري الارض ويعمر جنبي، لهيك انا اشتريت راحتي.
2: حقك هالشي، وطالما الله عاطيك الخطوه ما لها غلط.
1: صدقيني لهلأ ما مشيت فيها ولا بعرف شو جواتها، بجوز بكرة أو بعده يعني، طالما شغلي ببلش بعد أسبوع امشي فيها شوي شوي.
0: كله خير كله خير إن شاء الله.
1: صحيح ما قلتولي أولادكن وينن؟ مالي شايف حدا بالبيت.
2: أولادي مسافرين عندهم مشاريع خاصة فيهم.
1: الله يوفقهم.
0: تسلم يا رب تسلم. بكل الأحوال سيد شمروخ، صار بيناتنا خبز وملح، وأي شيء تحتاجه بتخبرني فورا.
1: أكيد أكيد طبعا. طيب يلا يا جماعة، عن إذنكم أنا صار لازم روح.
0: لا لا بكير على روحتك، قاعدين سهرانين.
1: يا جار الرضا، بعد هالعشاء الطيب ما في أحلى من النوم.
2: إن شاء الله صحة وهنا.
1: على قلبك يا خانم، يلا تصبحوا على خير، وشكرا كتير على هالعزيمة الظريفة.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا، بيتك ومطرحك شرفت، الله معك.

0: عندك شبكة؟
1: شو نمت؟
0: لا ما نمت، ما عم يجيني النوم.
1: ما عم يجيك نوم، ما عم ترد. اسمع، افترض انه واحد من هالشباب لقط النصاب صالح او شريكه شامخ، شو رح يعملوا؟
0: نحنا فهمنا الشباب شو يعملوا فورا. الشاب يلي شافه بيراقبه ليكون لحاله، وبيمسكه وبيربطه وبيبعت لنا خبر.
1: ها وبلكي ما قدر عليه الشاب، شو بيعمل؟
0: وقتها بيروح لعند زعيم الضيعة يلي هو فيها وبيخبره بالقصة وبيطلب منه يمسكوه لبين ما نوصل لعندهم.
1: يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، حاسة حالي بقلب حكاية من حكايات ستي.
0: آخ لك هدول الذهبات، تعب وشقى عمرهم لأهل الضيعة. مو معقول نستسلم للقصة بهالسهولة.
1: والله صح كلامك، ولك دمروا لنا أحلامنا نحن كمان، وراح كل هالموسم
0: لهيك ما لازم ينفدوا من العقاب.

0: شو معلم؟ شكلك مبسوط عند الجماعة.
1: الحقيقة ما قصروا معي، استقبلوني أحسن استقبال. بس
0: ها؟ شو في معلمي سكتت؟ صار شي هنيك يعني؟
1: منك يا قمروخ، قصة هالأرض اللي نصب علينا فيها وترتني كتير، لازم نلاقي حل هالقصة. تعرف حسيت حالي قد الكمشة لما سألني فرحان ليش قبلت اشتريها.
0: وانت شو قلت له؟
1: شو بدي له؟ قلت له من شان ما حدا ياخدها ويعمر بيت جنبي.
0: ايه تمام.
1: ولك انا شمروخ اللي نصب على العباد بكل هالبلاد، ينصب علي ومين سمسار يوم يبيعني الارض ب75,000 ذهب؟
0: بسيطه معلم، بسيطه. الا ما نلاقي حل، انت روح هلا نام والصبح بحل 1000 حلال.
1: بسيطه.

0: شفت على هالوفاء لمرته؟ كبر بعيني كتير. لو انت محله اكيد كنت بعد الاربعين تبعي بعيد الشر عني، كنت تزوجت.
1: خلاص خلاص، بوعدك اني ما اتزوج بعدك. انتي موتي وما عليكي.
0: هلأ هيك طلع معك؟ بسيطة يا فرحان، أنا زعلت منك على فكرة.
1: لك يا مجنونة، منين بدي لاقي مثلك أنا منين؟ وحدة تابت معي من وقت ما كنت أجير بمحل لوقت صرت من التجار الكبار بالمدينة، بقى معقول فرط فيكي أو تيجي وحدة تاخد مكانك؟
0: ماشي، إذا هيك سامحتك، قوم أنت نام مرتاح وأنا رح شيل العشاء مع بدرية ولحقتك.
1: طيب، يلا تصبحي على خير.
0: وأنت من أهله.

0: صباح الخير.
1: صباح النور معلم.
0: لك عمرو شبهون عيونك منفخين، سهرت كتير بالليل؟
1: والله يا معلمي ما نمت وانا عم فكر بقصة هالمزرعة.
0: ولك اخ لا تذكرني بهالقصة من الصبح بكير، خليني رايق.
1: وبدك تضلك رايق هيك بس قلي شلون؟
0: شلون؟
1: معلمي ليك ما في إلنا حل غير الحيلة.
0: ولك على مين بدنا نحتال وكل أهل المدينة بيعرفوا قصة هالمزرعة؟
1: منحتال على صاحبك فرحان ومنخليه يشتريها للمزرعة بأكتر من حقها اللي دفعنا له إياه.
0: هتفهمني شو الخطة تبعك؟
1: يعني أنا بنزل على المدينة اللي جنب مدينتنا بعد الظهر أو بكرة الصباح وبشتري 50 أرنب عايش وبجيبهم وبفلتهم المزرعة.
0: بس المزرعة مسورة ولك قمروخ، من وين اجت العرانب؟
1: في جزء من السور مهدم بآخر المزرعة، فينا نقول إنه فاتوا من هنيك.
0: طيب إذا قلنا جبنا الأرانب وفلتناهم بالمزرعة وبعدين؟
1: باخذ منك

0: 20 ذهبة وبيوزعهم بمحلات عليها علامات بالمزرعة.
1: ايه.
0: وانت بتعزم فرحان على الصيد بالمزرعة، ولما رح يكتشف الذهبات اكيد رح يفكر انه في كنوز بالارض مدفونة.
1: وقتها بيطمع وبيشتري المزرعة بالسعر اللي منحدده.
0: تمام.
1: ولك قمروش يخرب بيتك على هالفكرة، ولك الشيطان ما فكر فيها.
0: تلميذك يا معلمي الحلو.
1: ولك
2: كنتم مع في مكان ما، الإعداد الدرامي إياد ودي عسمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور،
3: الإخراج أحمد عنقر.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايل سات وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على السوشيال ميديا مع برنامج جديد. هذا البرنامج بعنوان بودكاست طريق. في هذا البرنامج نحاول شق طريق للشباب ليسلكوه في نور وهداية. في هذا البرنامج بودكاست طريق نحاول تسليط الضوء على قضايا تهم الشباب وترشدهم في هذا العصر الذي كثرت فيه التحديات، ومن هذه التحديات التحديات الرقمية. سيكون عنوان حلقتنا لهذا اليوم خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية للشباب. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف لمناقشة هذا الموضوع سعادة الأستاذ الدكتور توفيق العبيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في العديد من الجامعات، والمدرب الدولي والمستشار التربوي في دولة الكويت الشقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور عمر، يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء، نرسم معا ولشبابنا خارطة الطريق وفق سورة النور. حياكم الله.
0: جميل جميل جدا. هذا العنوان سعد دكتور أنا أخذته من فضيلتكم، ونحن نحرص عندما يكون لدينا ضيف مثلكم أن نتلمس منهم العناوين والمحاور لخبرتكم الطويلة دكتور في قضايا التدريب والتوجيه التربوي، وخاصة هذا البرنامج فضل الدكتور هو برنامج شبابي وتوجيهي لأبنائنا، وهذه الحلقة الأولى. فضيلة الدكتور، خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية للشباب.

0: الشباب. ما المقصود بهذا العنوان؟ وما هي أهم المحاور التي سنتناولها في هذا العنوان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. الحقيقة أن سورة النور هي نور من السماوات والأرض، أنار الله تعالى بأحكامها جملة من القضايا التي يمكن أن يقع فيها الشباب، يقع فيها المجتمع في الواقع الذي نعيشه، وقد علم المسلمون ذلك. لكن نحن الآن في زمن العالم الرقمي، التواصلات باتت رقمية، الزيارات الميدانية قليلة، لكن التواصلات عبر وسائل التواصل في الاتصال المرئي والمسموع كثيرة جدا. لذلك هي تحديات في العالم الرقمي. سورة النور رسمت خارطة للشباب كيف تنظم هذه العلاقات في الواقع. نقلنا الصورة التي تتكلم فيها عن معالجة قضايا الشباب في الواقع وتحدياتهم إلى تحديات الشباب في العالم الرقمي. لذلك كان العنوان خارطة النور، أي الطريق الذي رسمته سورة النور بمجموعة من الآداب والسلوكيات للحفاظ على المجتمع وعلى العلاقات التواصلية في العالم الافتراضي. هي في الحقيقة تتكلم عن الواقع الذي نعيشه، لكن كما قلنا لما نشأ واقع افتراضي ألجأنا أن نبحث علميا وأن نعود إلى القرآن وإلى السنة لكي نجد لهذا العالم حلول، فهو لا ينفصل بالتشابه عن واقعنا الحالي أو المعاش. لذلك نقلنا المعاناة والتحديات الرقمية في هذا البحث، ونصل به بإذن الله تعالى إلى طريق يزيل هذه التحديات ويرسم للشباب الطريق الأمثل في السلوك بإذن الله تعالى.
0: إذن فضيلة الدكتور، نحن في هذا البرنامج نتلمس النور من سور القرآن ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن نفتح معا القرآن الكريم إلى سورة النور لنأخذ منها أهم القواعد التي تضبط المجتمع وتضبط سلوك الشباب وتنير لهم الطريق. ما هي أهم المحاور التي تناولتها سورة النور في رسمها للخريطة للشباب؟
1: سورة النور كما تذكر في بداية السورة ذاتها، في البداية سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. إذن هي نزلت لتوضيح قضايا كان يعاني منها المجتمع الإنساني عبر العصور، وهي عندما تتيه الفطرة عن مسارها الصحيح الذي رسمه الله تعالى لها في العلاقات بين الرجل والمرأة والرجل والرجل والمرأة والمرأة، إذا المجتمع ككل، هذا الطريق المنحرف إذا انحرف عن الفطرة أدى إلى فساد في النسل، أدى إلى فساد في السمعة، أدى إلى فساد مجتمعي. حتى مثلا تجد بعض الشباب إذا قلت له متى تتزوج يقول لك أين أجد الفتاة العفيفة. طب لماذا أخذ هذا الانطباع السلبي من وجود التحدي الذي يعاني منه من كثرة ما يقال ويشاع عن العفيفات، مع أنه كذب؟ القرآن عالج هذا الكذب. أيضا عندما يسعى يعني ينتشر في المجتمع وجود علاقات غير منضبطة في العقود الشرعية، عندئذ يكون الأثر أين نجد الابن الصالح، من أبوه، من كذا، ينتشر عندنا فساد كبير. القرآن وصل إلى قمة هذه المشكلات، وضع هناك عقوبات رادعة لمن يتكلم، لمن يفعل، ولمن يشيع الأخبار الغير صحيحة عن الحرائر وعن الرجال وسمعتهم. ثم بعد ذلك وضع ضوابط وقائية. قبل أن نصل إلى هذا لابد من ضوابط، إذا اعتنينا بها لن نصل إلى الانحراف في الفطرة والسلوك. هذا القسم الأول من سورة النور سلط الضوء على هذا الأمر. لا يمكن أن يستهان بالعلاقات المجتمعية بين الرجال والنساء، فهذا كان في الواقع المعاش. الآن الواقع الرقمي أخطر، لأنه ليس هناك من يرى، ليس هناك من يشاركني السمع، هناك فقط رقابة إلهية وضميرية نفسية. فنحن بحاجة أن نعايش الواقع وأن نقرأ القرآن في ضوء الواقع المعاصر لنعالج هذه التحديات التي ما

0: كانت في زمن تنزل القرآن، فلا يمكن أن نبقى نتحدث عن القضية القرآنية في تضييف علاقات المجتمع على أنها فقط في الزمن الماضي وأنها في الكتب. لا، نحن الآن نحتاج، ونحن نقول القرآن صالح لكل زمان ومكان، أن نعالج هذه التحديات منضبطة بهذه السورة التي رسمت خارطة للانضباط المجتمعي.
1: بارك الله بك فضيلة الدكتور. إذن كما ذكرتم فضيلة الدكتور، هذا القرآن العظيم هو دستور الأمة المسلمة وهدايتها لكل زمان ومكان، مهما ادلهمت الظلمات وكثرت التحديات. ونحن الآن نتناول مع فضيلتكم سورة من أعظم سور القرآن، وهي سورة النور. خلينا دكتور نتكلم عن أول أدب من الآداب التي ذكرتها سورة النور لضبط السلوك المجتمعي.
0: طبعا هذه الآداب التي ذكرتها السورة، لابد أن نعلم أن القرآن في بداية السورة حدد المشكلة.
1: نعم.
0: لا نضع حلولا لمشكلة غير موجودة. هناك مشكلة يجب أن لا نتغافل عنها، هي العلاقات الفطرية بين الرجل والمرأة.
1: جميل.
0: هذه علاقات يعني شئنا أم أبينا موجودة في العمل، في السوق، في كل مكان. الآن في العمل الافتراضي هي أخطر، وكما قلنا الأشياء التي ذكرتها هذه السورة لها أساليب وقائية. منها أول أدب هو أدب الاستئذان.
1: جميل.
0: نحن قرأنا أدب الاستئذان هي طرق الباب على باب المنزل.
1: جميل.
0: أنا أريد أن أزور الأستاذ عمر، فأنا أطرق الباب، وعلمتنا الشريعة كيف نطرق الباب بطريقة غير مزعجة، بطريقة لا تنكشف فيها على من في الباب إلى غيرك. في العالم الافتراضي أيضا عندنا آداب، عندنا آداب الاستئذان. أنا أجد أفتح مثلا تطبيق الواتساب، فأجد أستاذ عمر مكتوب متصل، فورا أتصل عليه. هذا لا يصح، لابد من الاستئذان. كيف أستأذن عليه في عالم الافتراضي؟ أن أرسل له رسالة: السلام عليكم أستاذ عمر، هل أنت في هذا
1: متوفر؟
0: ربما أريد أن أتكلم معه بكاميرا بطريقة اتصال المرئي. لا يجب أن أفتح الكاميرا مباشرة، لربما كانت زوجته بجانبه، ابنته، كذا، وضع خاص. لابد أن أقول له: أنا أريد أن أراك. هذا اسمه استئذان.
1: جميل.
0: كيف هل الأمر متاح عندك؟ فيقول لي مثلا: انتظر قليلا حتى أذهب إلى المكتب. إذن هناك استئذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإذن من النظر. فكما أنه في الواقع نزلت الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، كذلك في العالم الافتراضي لا يصح أن أطرق صفحة شخص من دون استئذان، اتصال مع شخص من دون استئذان بالطرق التي نعرفها. أقول له: والله أنت أمس كنت متصل ولم ترد على رسالتي، وتكون هناك مشاحنات. أنت ما استأذنت. إذا ألا تقول لك: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إذا قال لك: أنا الآن غير متاح، قدر ذلك، لا تصر على الاتصال وعلى الإزعاج وعلى وعلى. إذن هذه الآداب في العالم الافتراضي تمنعني عندئذ من النظر في غير ما حرم الله، تمنعني من أسمع صوت لا ينبغي لي أن أسمع هذا الصوت. إذن هذا أول أدب من آداب الذي يحمي المجتمع من ما بعده. وبالتالي فإن لم تجدوا فيها أحدا، هذه بيوت. طب إذا لم يرد علي أحد على الجوال، هذا في العالم الافتراضي، فعلي أن أرجع. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. لا أصر على الاختراق. يعني الذين يستعملون أيضا برامج الهكر ويرسل لك رابط من أجل أن يخترق جهازك ويدخل إلى خصوصيتك، هذا أيضا يمكن أن نقول له: هذا لا يجوز شرعا. والسبب أنه في العالم الافتراضي كالعالم المعاصر. كيف أنا لا يجوز لي أن أدخل على بيتك وأقتحم السور؟ كما لما حاصر أبو جهل، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في عام الهجرة، قيل له: لما لم تقتحم البيت؟ قال: لا يقال تسورنا على البيت على بنات محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل ليس عنده إيمان، هذه أخلاق إنسانية، ما بالك. والإسلام قد عزز هذه الأخلاق بأن لا ندخل بيوتا، وبالتالي لا ندخل مواقع، لا ندخل أشياء لا تخصنا بدون استئذان أصحابها. فهذا هو الأدب الأول الذي يجب مراعاته.
1: بارك الله بكم فضيلة الدكتور. إذن هذا الأدب الأول، أدب الاستئذان. وذكرتم فضيلة الدكتور كما أنه ينبغي في العالم المشاهد أن يكون هناك طرق للباب و

0: استئذان للدخول، كذلك في العالم الرقمي على الإنسان أن يستأذن فلا يتصل بإنسان مثلا تصوير مصور أو تسجيل مصور أو اتصال مصور ما لم يستأذنه، ويراعي خصوصية الأشخاص. ومن أخطر المسائل التي ذكرتها دكتور قضية التجسس وتتبع الخصوصيات، يعني سبحان الله الآن الأجهزة مليئة بكل أسرار الإنسان، يعني ربما إذا ضاع جوال أحد الناس ربما لا يعنيه مثلا ثمن هذا الجوال بقدر ما يعنيه
1: صحيح.
0: أن كل معلوماته موجودة، يعني
1: أسراره وصوره وصور أسره، نعم
0: كل شيء، أنا أسراره وصوره وصور أسرته، حسابه البنكي مثلا، محاضراته إذا مثلا بالنسبة لي شخصيا مثلا محاضراتي كلها موجودة في الموبايل، بعض الناس مثلا مواعيدهم، الأرقام المهمة، الشغل خاصة الآن الشغل
1: صحيح.
0: واحد يحتاج مثلا، مثلا عندنا في وزارة الإعلام نحن نعتمد بشكل كبير على التليجرام، فأنا ما ممكن أنفصل عن الموبايل طول النهار لأني في توجيهات من الإدارة التي فوقي وما إلى ذلك. فإذا يدخل إنسان إلى هذه الخصوصية ويقتحمني ويقتحم جوالي فهذه مشكلة كبيرة، فلذلك لابد كما ذكرتم فضل الدكتور من الاستئذان. من الآداب أيضا دكتور غض البصر في العالم الواقعي والعالم الافتراضي،
1: أيضا هذه قضية أخرى، لكن قبل أن آتي إلى موضوع قضية غض البصر أقول أن قضية الاستئذان حتى في المواقع التي تجلب لنا المشاكل والمصائب هذا لابد أن يكون بأن مثلا الدولة تمنع مواقع معينة، فلماذا أحتال أنها بكسرها لأنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ فقضية غض البصر، لاحظ الآية القرآنية كيف عالجت، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهذه هذا حرف من للتبعيض، إذن أنت لا تستطيع أن تغض كامل البصر لكن تغض جزءا منه وهو النظرة الأولى في هذا.
0: نعم.
1: لماذا النظر؟ يعني أنا عندما أريد أن أشتري طعاما ماذا أفعل؟ انظر إلى صاحب الواجهة، المنظر جميل للأكل الطعام، وضعه بشكل صحي بشكل نظيف، فتنجذب نفسي لشراء هذا الطعام. الفطرة الإنسانية في العلاقات بين الرجال والنساء هي احتياج أساسي لا ينكر وليس معيب فيه، هذه فطرة فطر الله الناس عليها ليكون هناك تكاثر هناك نسل، لكن الخطر هو أن يعبث بهذه الفطرة ببرنامج هذه الفطرة، فهنا يكون المقتل. هذا النظر كما أنه جمل لي هذه الأكلة الجميلة أو هذا المطعم وجعلني أدخل إليه وأستلذ بطعامي، كذلك هذا النظر هو البوابة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم من سهام الشيطان أو إبليس. إذن أنا سميت في إحدى المحاضرات السهم الملتهب، أو لا تقتل نفسك بسهمك من خلال ماذا؟ النظر. من دون هذا النظر لا يمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى امرأة فأوقعت في نفسه فليأتي أهله، لماذا؟
0: إن عندها الذي عندها.
1: إذن القضية هنا أن هناك فطرة وأنا وقع في هذا، لكن هذا الأمر له بابه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لذلك كان الشارع دائما يحث المرأة أن تروي نظر زوجها بجمالها، لأن هذا الحلال الذي أبيح له وهذا المتاح له. إذن النظرة كما هي سم هي كذلك دواء، دواء عندما تكون في من أحله الله لك، وسم قاتل عندما تكون في ما حرم الله، لذلك هي البوابة. الاستئذان الذي تكلمنا عنه هو من أجل النظر، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما جعل الإذن من النظر، من أجل النظر، فمن أجل النظر، لأنه أنا إذا طرقت الباب ولم أرى من بداخله لن يقع في قلبي شيء، لم أسمع صوت من بداخله لا يقع في قلبي شيء، هذا الوقوع في القلب هو فطرة. لأي إنسان، لذلك ما يعني نستعظم الأمر ونوبخ من وقع في هذا الأمر، بنفس الوقت لا نستهين بالخطورة لهذا الأمر، هو أمر فطري لكن يجب مراعاته. قل للمؤمنة يغض من أبصارهم، بالمقابل وقل للمؤمنات، طب الرجل ينظر إلى المرأة فيفتن بها، الكثير من الأبحاث العلمية تقول المرأة ليس كذلك الرجل في النظر، في

0: في موضوع الفتنة، فلماذا المؤمنات يغضضن أبصارهن أيضا؟ قال لأن نظرة المرأة فيها خطورة، نظر الرجل ربما ليرى شيء، لكن هي بهذه النظرة إما تعطيه الموافقة أو المتابعة أو كذا، كما هي لغة العيون
1: تماما.
0: فلذلك الله سبحانه وتعالى أنصف الموقفين، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، فكلا الطرفين يجب أن يتعاونوا على هذه المسألة، فهي باب من أبواب الفتنة. وفي العالم الرقمي أنت لست باحثا عن هذه الأمور، وأنت تفتح موقعك صفحتك تتصفح الحالات لا تدري من ينشرها، فأشياء تقع على نظريك دون أن تبحث عنها. ما الحل هنا؟ أن أفعل بعض الميزات. كذلك إذا أمام هؤلاء اللصوص إذا تكلمت عنهم أستاذ عمر قبل قليل الذين يختلقون الأجهزة، يجب أن يكون عندنا أيضا خبراء يعلمون أبناءنا وبناتنا الشباب كيف يحمون أجهزتهم من الاختراق، كيف لا يسمحون للإيميلات أن تتجسس على خصوصياتهم، كيف يكونون في مراحل التواصل بوعي كامل، خاصة الأخوات عندما يتواصلنا لأي سبب كان مع رجل أن لا ترسل بالخطأ صورتها أو شيء خاص بها. هذا كله الاحتياطات إنما أمر الشارع بها من أجل تزكيه النفس، كما قالت الآية التي سبقت آية النظر، قال هو أزكى لكم، إذن هذا هو الذي أزكى للنفس وأطهر للنفس، ما دمت لا ترى إذن لن يقع في نفسك شيء. هذا هو الحاجز الذي وضعته هذه السورة في خارطة منظمة وراقية جدا، الاستئذان ثم بعد ذلك البصر،
1: غض البصر. طيب دكتور، ماذا نقول عما يختلس النظر في وسائل التواصل ويحاول الدخول إلى خصوصيات الناس ويتلمس عوراتهم؟
0: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعينوا، لسانك لا تذكر به عورة امرئ مسلم امرئ فكلك عورات والناس ألسنوا. احنا بنقول بالمثل العامي اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة، لذلك هذا التلصص أين يكمن فيه الخطر؟ يكمن الخطر أن أي إنسان عنده غفلات، فربما شخص صور مقطعا في لحال لرجل مع امرأة ثم بعد ذلك أصبح يبتزه، أصبح يطالبه بمال، أصبح هذا الخطر الكامن. فنقول هؤلاء الذين تلصصوا على عورات الناس في العالم الفضائي ليس بطولة وهذا ليس ذكاء، لأن اللص الذي يسرق البيوت أيضا هو آثم، فهل هو يعني نقول عنه شطارة وذكاء؟ أبدا، أذيت الناس والتعدي على حرماتهم أمر مصارم في الشريعة ولا يجوز أبدا. ومن هنا نقول أن على كل امرئ أن يحفظ خصوصيته، وأنا دائما يعني أقول لأخواتي وخاصة البنات احذرن من الصور، يعني لا تحتفظي بجوالك بصور خاصة، لأن هذا الجوال إذا شئت أن تشتري جوال آخر لا تبيعي هذا الجوال
1: تماما،
0: لا تبيعي، لأن هناك برامج يعني صنعت هذا الجوال وتقدر أن تستعيد ما فيه، يعني حطمي الجوال اعمل فيه أي شيء لكن لا تبيعيه مهما كان ثمنه، وإذا أردت أن تشتري جهاز أحدث لا تبيعي الأول، يعني هذا أمر، وإذا بعت الأول يعني يكون على حالة من الحرص أن لا يكون فيه شيء
1: تماما. حتى دكتور أحيانا بعض الروابط تصل لأبنائنا روابط دعائية، قول افتح هذا الرابط وكذا،
0: صحيح.
1: فمجرد ما يضغط على هذا الرابط أو يدخل إليه يصبح كل ما عنده في الجوال أو في اللابتوب عرضة للسرقة من طرف هذا الهكر أو السرقة، فلينتبه أبناءنا وبناتنا لهذه القضية ولا يصادقوا أو يقبلوا صداقة أي إنسان أو يفتحوا أي رابط لا يعرفون من هو وما وراءه. دكتور طيب، قضية هناك من يشهر بين الناس ويحاول نشر مقاطع وإشاعات حولهم وحول أمورهم الخاصة، كيف عالجت سورة النور هذه الظاهرة؟
0: من أروع الطرق التي وجدناها في هذه السورة

0: الصورة العظيمة أنها تحافظ على سمعة الناس. لاحظ البيان القرآني يعني يقول لولا إذ سمعتموه ماذا نفعل يا رب؟ قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالأصل أن أظن بأخي المسلم بأختي المسلمة أن أظن خيرا، هذا هو الأصل. فليس تتبع العورات، يعني عندما أسمع أي أحد يتكلم والله فلان يقال عنه كذا، فلان يقال عنها كذا، أول شيء يخطر في ذهني هذه الآية، ماذا أفعل يا رب إذا سمعت؟ قال أحسن الظن. طب ماذا بعد ذلك؟ قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. من هنا أقول يعني هذا مثلا الذي صور مقطع فيديو لواقعة من معينة، لو أنه نشر هذا المقطع وشاهده الملايين هل يقام على هذا الرجل حدا؟ لا يقام، لأن العبرة ليست بمن شاهد، بل عند حدوث هذا الفعل من الذي شهده؟ هل شهده وكان الرجل مجاهرا؟ هل كذا؟ إذن لاحظ أربعة شهداء، تصعيب القضية، مع أن الأمر قد يكون حصل لكن لم يراه إلا واحد، قد راه صدفة أو تجسسا، فما أقام الشارع لهذا الرأي مقاما، قال له ائت بأربعة شهداء. لماذا الأربعة؟ عندما يكون هناك أربعة إذن هذا الشخص الذي يفعل هذا الفعل هو يفعله عمدا لا يراعي حرمة مجتمع
1: تماما،
0: وبالتالي عندئذ هو أدان نفسه. أما بقية الناس لا، يجب أن يكون هناك أربعة شهود. أيضا من الإجراءات قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. يجب أن تؤكد بأن هذا الكلام مفترى على أخي، هذا مفترى على امرأة الأخت المسلمة. لماذا؟ لأن الأصل عدم فعله، وأنا أن أقسم على طهارة امرأة مسلمة أصدق لي من أن أسمع وأقول قالوا هذه أحاسب عليها. أما قسمي بطهارتها الله يصدقني بذلك، لأنه هو الأصل. وقد أكد القرآن يعظكم الله أن تعودوا لمثله. فإشاعة الفاحشة في المواقع التواصل، الحديث عن الناس تحت صفحات مثلا كشف المستور أو كشف المخبأ بعناوين مستورة ويختبئ هذا في الظل ليشهر بالناس، هذا من الخطر بمكان، ويجب أن يحارب ويجب أن يحذر منه، وأن يكون عند شبابنا وعي. لا تصدق كل ما ترى ولا كل ما تسمع، فهناك الآن الذكاء الاصطناعي والمنتج الصوتي وكل ذلك يعني يدخل في إلى نفسك الريبة. لا تصدق كل شيء، عد إلى إخوانك إلى منابع الخبر حتى تستوثق منه، وأن إشاعة الفاحشة قضية مصيبة بين الناس، تجعل الشباب يعزفون عن الزواج ويقول لك أنا أين أجد المرأة الطاهرة؟ لماذا قال العبارة؟ لكثرة ما يسمع. أما إذا طهر سمعه فإذا سيبقى معتقدا، وهو الحقيقة بأن المجتمع فيه الطاهرات العفيفات.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. إذن من القواعد الأساسية والأداب الأساسية التي في هذه الخارطة النورانية التي نلتمسها من سورة النور أدب الاستئذان وأدب غض البصر وعدم نشر الفاحشة أو عدم نشر الأحاديث التي تنشر الفسوق والفجور وتهدم البيوت وتبعث الريبة والشك في قلوب المؤمنين. فالقرآن الكريم والإسلام حريص كل الحرص على نقاء وطهارة المجتمع ونقاء وطهارة البيوت. أيضا دكتور، من ضمن هذه الخارطة النورانية، خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية، قضية نشر الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
0: في الذين آمنوا.
1: نشر الفاحشة، تذكر تشدد هذه السورة على خطورة نشر الفاحشة. كانت طبعا وسائل نشر الفاحشة قديما كانت بسيطة وبأساليب بدائية، أما مع الانفجار الرقمي أصبحت هذه القضية مرعبة للأمانة. فكيف عالجت هذه السورة قضية نشر الفاحشة والتساهل في ذلك؟
0: كما قلنا قبل قليل عن قضية الأخبار، هنا نقول أيضا أن القرآن شدد على هذه القضية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لماذا هي خطيرة؟ سيدنا يوسف عليه السلام اتهم بهذا الأمر.

0: فلما احتاجه الملك لعلمه رفض أن يخرج من السجن، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. لماذا؟ يعني أنا كيف تستأمني على أمة وأنا لم أستأمن على عرض امرأة؟
1: جميل.
0: لذلك طهارة السمعة مهمة جدا، يعني خاصة الشخص الذي يتولى مكانة، يتولى قيادة، يتولى يعني هذا الأمر مهم جدا في حياة الناس. الآن مع الوجود ما بعد التحرير نجد أن هناك من يتعمد إلى إساءة إلى رموز الدولة مثلا بشيء معين. لماذا؟ لأنه لا يريده. فهنا نقول أن على الشباب أن لا ينجروا وراء أي طعونات وراء أي شيء. عند كلمة الفاحشة ليست فقط الاتهام بالزنا لا سمح الله، هي كل كلام فيه فحش، كل كلام فيه إساءة.
1: سبحان الله، الموضوع يعني شيق جدا سعادة الدكتور، ولكن سبحان الله الوقت تداركنا. لعلنا في اللقاء القادم من برنامج طريق نكمل هذه الخارطة، خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر النايتسات، أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ في التفسير وعلوم القرآن، المدرب الدولي والمستشار التربوي في دولة الكويت. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات، على أمل اللقاء بكم مع برنامجكم طريق في الأسبوع القادم. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الحمد لله الرحيم الرحمن الملك المنان خالق الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على سيد ولد عدنان نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مع برنامجكم الجديد أنوار الإيمان، وهو برنامج نتعرف من خلاله على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وهو من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

إن الله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون

في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99

دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن المشهور والمعلوم لنا منها 99 اسما، وهي التي ورد النص بفضلها. ومعرفة الأسماء هي مفتاح الإيمان واليقين. ونبدأ في حلقتنا هذه مع الاسم الأول، وهو اسم الله الأعظم، وأدلة أهل العلم القائلين بأن اسم الله هو اسم الله الأعظم هو خصوصية هذا الاسم من بين أسمائه. قال علماء التوحيد: الله علم على الذات، أو علم على واجب الوجود. وإن أعظم الأسماء هي قولنا الله. واحتج القائلون بأن الله هو اسم الله الأعظم لوجوه عديدة، منها أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه إلا على الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. كلمة الله تعني عندهم خالق السماوات والأرض، وما سمي أحد على وجه الأرض بهذا الاسم حتى ولا الآلهة التي زعمت من دون الله لم تسمى بهذا الاسم أبدا. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل هناك من يسمى بهذا الاسم؟ ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرف الأسماء كلها، فاسم الله هو اسم الله الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العظمى، الجامع للكمالات كلها، المنزه عن النقائص كلها، علم على الذات، واجب الوجود. والأصل في الأسماء الحسنى هو اسم الله، وجميع الأسماء مضافة إليه.

مستمعين الكرام، نقف مع حضراتكم مع اسم الله الأول، وهو الله الذي قيل فيه أنه هو اسم الله الأعظم، وسنتابع الكلام عن هذا الاسم العظيم في حلقة قادمة من برنامجكم أنوار الإيمان. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. أطفئ بهذه الآية نار حسرتك على كل فرصة ضاعت وعلى كل وظيفة خسرتها وعلى كل حبيب أفلت يدك في منتصف الطريق وعلى كل صديق حسبت أن له وجها جميلا فلم يكن هذا إلا قناعا لذئب جارح ما أخذه الله منك فلحكمة وما تركه لك فلرحمة فإن علمت الحكمة فاشكر وإن جهلتها فاصبر أقدار الله كلها خير وإن أوجعتك.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

إخراج ثراء دبسي. نكائد الملكة قمر.

0: متى ينقضي هذا الأمر؟ أما له من نهاية؟
1: أتريدين شربة ماء يا مولاتي؟
0: لا تقولي يا مولاتي، وأنا لابثة في السجن منذ شهور.
1: ارحمي نفسك وتبلغي ببعض اللقيمات، انظري كيف هزل جسمك لأنك عفت الطعام والشراب منذ أيام.
0: لا أريد إلا الموت، فلأموت حتى تقرع المسيف.
1: سيف لا يعلم أن حالك بهذا السوء.
0: اذهبي عني، دعيني أموت بسلام.

0: ما بك أيتها الجارية؟
1: مولاي،
0: كيف تركتني؟ هل هي بخير؟
1: إنها في أسوأ حال يا مولاي، لا تأكل ولا تشرب، وقد لازمت فراشها، لا تستطيع النهوض منه. ربما هي تعالج الآن سكرات الموت.
0: تعالي معي.

0: ماذا لو ماتت وهي غاضبة عليه؟
1: مولاتي، سيف هنا، جاء ليطمئن عليك.
0: كيف حالك يا أمه؟
1: ما عليك من سوء فيما فعلت بي، فقد ظلمتك وقسوت عليك أفظع قسوة، وألقيتك إلى التهلكة غير مرة دون ذنب جنيته، ولكنه الملك غرني فسلكت معك مسلكا لا يسلكه الإنسان مع أخيه الإنسان. فإن أنت قتلتني الآن فلا عتب عليك ولا ملام.
0: سامحيني يا أمي.
1: أنت من يجب أن يسامح يا سيف.
0: لن أبقيك هنا لحظة واحدة، سأنقلك إلى حجرة تليق بك.
1: وماذا عن برنوخ؟ أولم يهددك بالرحيل إن أنت أطلقت سراحي؟
0: لن أعلم أحدا بنقلك من السجن، وستكون معك جاريتك وفية.

0: ماذا تحمل لنا يا قاصد؟
1: رسالة من الملكة قمر يا مولاي سيف أرعد.
0: أعطنيها، ماذا تنتظر؟
2: من جاريتك قمر إليك يا سيف أرعد ملك الحبشة. أعلمك أنني قد احتلت على ابني سيف وأخذت اللوح منه ليلة عرسه مع شامة، وأمرت خادم اللوح أن يرمي به في وادي الغيلان وأن يرمي شامة في وادي الطوضان.
0: لكنه رجع سالما بعد أن أنقذته أخته عاقصة.
2: ثم أمرت الخادم مرة ثانية أن يرميه في وادي الدخان، وقد مرضت الآن مرضا شديدا، ورجائي أن ترسل إلي الحكيمين سقرديس وسقرديون لأنني بحاجة إلى معونتهما في مرضي هذا.
0: ألم تتأخر في إيصال الرسالة يا قاصد؟
1: لقد حجزني مارد لمدة لا أعلمها يا مولاي، لكن حين أطلق سراحي جئت إلى قصرك وأنا أحمل الرسالة.

0: بما تفكر يا سقاديس؟
1: أخير إليه أننا سنواجه في هذه المرة سحابا غير محسوبة.
0: لماذا؟
1: إذا صدق ظني فلابد أن في الأمر شيئا فظيعا.
0: يا أخي لا يصعب على الحكيم المدبر شيء، فلا تخف ولا تجزع من البلاء قبل نزوله.
2: لقد وصلنا إلى مشارف مدينة الحمراء.
0: اسبقنا واستأذن الملكة قمر بالمثول بين يديها.
2: حاضر.
1: ما هذا؟ سيف يجلس على عرش المملكة؟
0: ليت الأرض تنشق وتبتلعنا.
1: لقد وقعنا في يد من لن يرحمنا، وهذا مصيرنا.
3: أهلا أهلا بالحكيمين اللذين قدما إلينا ليكيدا لنا أو يمكرا بالأبرياء.
4: بإذنك يا سيف.
3: إلى أين؟ لأي شيء هذا الرحيل المفاجئ؟
4: أنت لديك أخت تحميك من أمك كلما مكرت بك، أما نحن فليس لنا من يحمينا إذا أرادت أمك بنا سوءا، وخير لنا أن نرحل عن هذه المدينة. انهض يا أخي، انهض لنرحل معا.
0: حاضر.
3: مهلا أيها الرفاق، لقد نقلت أمي من سجنها شفقة عليها، لأنها كانت تعاني سكرات موت وهي في كلتا الحالتين سجينة. اجلسوا فإنني سأريحكم.
4: كيف ستريحنا؟
3: أيها الحاجب، خذ الحكيمين واسجنهما مع أمي.

0: قرديس.
1: ألبئس المرأة أنت؟ كيف أوقعت نفسك في هذه المحنة؟
2: لماذا أتيت بنا وأوقعتنا فيها معك؟
0: ما أوقعني في هذه المصيبة إلا برنوخ الساحر الداهية، فهو أصل بلائي، ولولاه لما كان أعجزني أن أغرر بابني وأمكر به كما مكرت في المرات السابقة.
1: هل تغررين بنا يا قمر؟
0: لقد سرق برنوخ مني اللوح السحري، فكيف أغرر بكما؟ كل ما أطمع به الآن أن أحتال على برنوخ وأستعيد اللوح حتى أرمي سيف في بقعة لا خلاص له منها.
1: الحيل كثيرة وأذكى من حيلة تمارضك التي عدت رغمها إلى السجن.
2: لا تفكر بالاحتيال يا سقرديس ونحن في السجن، فقد يعلم سيف بذلك ويهلكنا. من الصواب أن نحتال لخلاصنا وبعد ذلك نجتهد في هلاكه ونحن بعيدان عنه.
0: اسمع ما دبرت من خديعة.
2: قولي.
0: إن ابني سيف صادق النية، نقي الطوية، لا يحب الشر ولا يأتي المنكر، يحب الضعيف ويساعده ويؤثره على نفسه، لا يحمل في صدره غلا وينسى الإساءة، ويفكر بالفضل والإحسان. ولهذا عزمت على أن آكل نباتا معروفا

0: بأن آكله يصفر لونه، وحينئذ أتمارت. فإذا رآني على هذه الحال أطلقني من سجني، وأنا ذاك أدبر له مكيدة تقتله وتقتل سعدون وبقية رجاله وأعوانه.
1: من حسن الحظ أن معي هذا النبات، وضع أخي سقاديس نبات ضده، إذا أكله الإنسان ذهبت عنه صفرة لونه وعاد كما كان.
0: هات حفنة منه يا سقرديون.

0: أي مرض دهمها وتركها صريعة الفراش؟
1: لا أدري يا مولاي، انظر إليها وإلى لونها الشاحب.
0: رباه، إنها شبح من أشباح الموتى. إنا لله وإنا إليه راجعون. سامحيني يا أمي واغفري لي ما فعلته لك من إساءة.
2: ابني حبيبي، أنت سامحني، فأيامي قد انتهت والبقية في حياتك.
0: ستنقلين حالا إلى أحسن حجرة في القصر لتقوم الجواري على خدمتك وأكون قريبا منك.

0: أرسيك، كيف استرددت اللوحة من صاحبه؟
1: اسمع يا عيروت، لقد علمت من عاقصة أن سيف أخذ القلنسوة من أولاد أفلاطون، وأريد منك الآن أن تحمل سيف وتذهب به إلى مدينة الحكيم أفلاطون. فإذا وصلت إليها أرسل إليهم صيحة عالية ليخرجوا ويتعرفوا إلى سارق القلنسوة.
0: أنت تريدين قتله شر قتله؟
1: داهم يركزون رماحهم وسيوفهم في الأرض بحيث تكون أسنتها نحو السماء، ثم ارميه فوقها ليتمزق لحمه ويموت ونستريح منه. سمعت ما أقول؟
0: سمعت ووعد، وأنا ذاهب إليه الآن.

0: ماذا جرى يا عيروض؟ إلى أين أنت ذاهب بي؟
1: لقد طلبت مني أمك أن أحملك إلى مدينة أفلاطون لينتقم منك.

0: أخذت القلنسوة.
1: لا ألم إلا نفسي يا عيرود، لأنني أملت رحمة من لا يرحمني، وقد أسلمت أمري إلى ربي الذي أنقذني من شر أمي كلما وقعت في يدها. أما أنت يا عيرود فساعدني إن استطعت.
0: أنا

0: ما هذه الشجرة التي تحملها؟
1: إنها شجرة جوز كاملة الأغصان والأوراق، اقتلعتها من سفح الجبل.
0: هل ستظلني بها؟
1: سأخلي لك مكانا في جذعها لأضعك فيه. نعم ثم ألقيها على مدينة أفلاطون بحيث تكون أغصانها ناحية الأرض حين نزولها، وبذلك تنزل ببطأ ولا تضرك إذا وصلت إلى الأرض، ولا تصل إليك سنة السيوف والرماح.
0: ما الذي يضحكك يا عيود؟
1: يضحكني خاطر خطر ببالي. إن وفدت إليه فقد اطمأننت عليك كل الاطمئنان، وأصبحت في منجاة من كل مكروه.
0: وما ذاك يا عيود؟
1: انتظرني هنا حتى أعود إليك.

0: من أنت؟ وماذا تريد؟
1: أنا عيرون، خادم اللوح الذي كان مع أخيك سيد. هل لك لتقديم مساعدة لإنقاذه؟
0: أين هو؟
1: لقد وضعته في شجرة جوز حتى لا يصيب ضرر، وعليك يا عاقصة أن تخطف الشجرة عقب وصولها إلى الأرض وتطيري بها وفيها سيل.
0: لنضي عيرود،
1: إن نحن أخفلنا أمره هذه المرة هلك وانتصرت أمه عليه.
0: شكرا لك يا عيرود، هيا لنمضي إليه.

0: افتح عيني. سمير عزيز، لقد أنقذتك من مدينة أفلاطون لتحيا لا لتموت. يا الله، يا غوث اللاجئين ومعين المستضعفين، أمن على أمتك عاقصة بشفاء أخيها سيف. إنك على كل شيء قدير.
1: لا تخافي يا عاقصة ولا تحزني، فإن الله سيمن على أخيك بالشفاء.
0: هل من دواء أقدمه إلي؟
1: خذي هذه الأوعية الثلاثة وامسحي جسمه بما في الوعاء الأول، ثم اسكبي الدواء الذي في الوعاء الثاني في فمه. أما الوعاء الثالث فضعي منه نقطا في أذنه، فإن فعلت ذلك شفي في الحال بإذن الله.
0: من أنت أيها الشهم الكريم؟
1: لا تسلي عني الآن، ستعرفين من أنا فيما بعد. إلى اللقاء.

0: أنا؟
1: أنت في بيت أختك عاقصة، في رعاية الله ورعايتها.
0: من فعل بي هذا؟
1: أشفقت على أمك ورحمتها فجازفت على معروفك بهذا الفعل. ارتحي الآن لتسترد عافيتك.
0: خذيني إلى بيتي في مدينة الحمراء يا عاقصة.
1: للأسف لن تقدر على مبارحة هذا المكان قبل مضي 3 أشهر.
0: 3 أشهر؟ إنها مدة طويلة، وإذا غبت هذه مدة أيقنت أمي وأنصارها موتي، وربما أصابت بشرها أهلي ورجالي.
1: سأذهب إلى مدينة الحمراء وآتيك بأخبار شامة وابنها دمر وناهد وسعدون وأبي تاج وبرنوخ.
0: افعلي يا أختاه، افعلي بسرعة لتخففي قلقي.

0: لقد اختفى سيف ونحن غافلون عما يجري في القصر يا برنوخ. إن قمر تعتلي الآن كرسي الحكم.
1: أعتقد أن قمر سرقت اللوحة السحرية.

أزودك بالحذر.

لقد اتسع القرطاس حتى صار مثل القبة العظيمة التي تحيط بالقصر.

0: يديك ولا تحكي صدرك، فقد لوح المسحور. لقد عودتها نوبات نافعه.
1: هل جلت يداي وعجزت عن الحركه؟
0: انه برلوخ. كل هذا من فعل ذلك الساحر اللعين برلوخ.

0: مال لا تحسد عليه. فلنتدبر شؤون المملكة ريثما يعود السيف إلينا.
1: خطط أنت ونحن ننفذ.
0: ليجلس الملك أفراح ودمر ابن سيف في حضنه على كرسي الملك، لتعلم قمر أن الملك لسيف وابنه من بعده، ولتجلس أنت يا سعدون على يساره وأنا على يمينه، والجنود في طاعتنا حتى عودة الملك إلينا سالما.

0: إنني أرى أمور المملكة على ما يرام.
1: أين سيف يا عاطفة؟ لما لم تعيده إلينا؟
0: سيف مريض كما أخبرك رملك، ولن يسترد عافيته قبل 3 أشهر.

0: عاقصة، ها قد انتهت الشهور الثلاثة وأشعر أنني أصبحت بخير، فهل تسمعين رجائي؟
1: أعرف أنك مشتاق للعائلة والأصدقاء،
0: إذن احمليني إليهم الآن.
1: بكل سرور يا سيف، تعال.

0: انزليني لأراه.
1: لا يا سيف، يمنع الغرباء من دخول هذا البستان، وإن دخله أحد غير الفتيات حمله الجان إلى واد سحيق وقتلوه.
0: لقد شوقتني لرؤياه والتنزه فيه. يا سلام، هذه الروائح العطيرة التي تملأ الهواء. قلبك لا يطاوعك على حرمان أخيك من هذه المتعة. أنزليني أرجوك.
1: حسنا، سأحط بك قرب السوق.

0: ما هذه الرائحة الزكية يا عاقصة؟
1: نحن نطير الآن فوق الوادي المعلم، وفيه بستان النزهة المطلسم. هذا البستان صنعه الكهان لبناتهم كي يتنزهن فيه.

0: سأدخل إلى البستان لبرهة قصيرة ثم أعود إليك.
1: استمع لنصحي قبل أن تدخل، واحذر أن تخالفني.
0: قولي.
1: احذر أن تمكث أكثر من 3 ساعات، لا تقرب شجرة ولا تقطف ثمرة ولا زهرة، لأن أشجار البستان وأزهاره وثماره من صنع السحرة والكهان، وإني ها هنا مقيمة في انتظارك حتى تعود.
0: سمعا وطاعة يا أختاه.

0: هذه السواقي وهذه الأشجار المثقلة بالثمار. أي قنطرة هذه؟ إنها معلقة على 40 عمودا من الفضة، وبين كل عمودين شباك من النحاس الأصفر. يا الله، تحت القنطرة 40 كرسيا مصفحة بالذهب، وخلف كل كرسي خزانة. في الخزائن حلل حريرية مطرزة بالذهب، وهي لأولئك الفتيات دون شك.
1: هيا بنا كي نستحم في الفسقية الرخام.
2: زمرودة، انتظري.
1: ماذا أنتظر؟ اخلعنا ملابس الريش وانزلنا في الماء الدافئ. يا ملكة، يا منية النفوس، تعالي واسبحي معنا ليتم سرورنا.
2: أشعر بقلق، وكأن في البستان إنسانا ينظر إلينا دون أن نراه.
1: هوني عليك أيتها الملكة، لأن البستان مرصود لنا، وإن دخله أحد أهلكه الأعوان المكلفون بحراستنا، فلا تحرمين أنسك.
2: حسنا يا زمرودة، أنا قادمة.

0: هل نغادر يا سيف؟
1: منية النفوس، منية النفوس عاقصة.
0: ماذا فعلت لك؟
1: أصابت قلبي في مقتل.
0: أصبت بداء عز دواؤه وأعيى الأطباء أمره، وابتليتني معك بما سألقاه من نصيب في سبيلك.
1: افعلي شيئا من أجلي أرجوك.
0: أتدري من هي مونية النفوس التي أحببتها؟
1: لا

0: إلا أنها سلبتني عقلي.
1: إنها ابنة الملك قاسم العبوس، صاحب جزيرة الألماس، وبينك وبينها الآن مسيرة سنوات وشهور، لأن قاسم العبوس ذو ملك واسع، وتحت يده 40 ملكا خاضعين له، وعدد جنوده لا يكاد يحصيه عد.
0: زيدي زيدي يا عاقصة من عراقيلك، زيدي.
1: عنده من الحكماء 360 حكيما يتقنون الحكمة والسحر والكهانة، وهو الذي صنع لابنته ورفيقاتها ثياب الريش لتطير الابنة مسيرة عام في ساعة. فإذا كنت قد أحببت هذه البنت، فكيف تصل إليها؟
0: إذا أراد الله وصلت إليها، وإن كانت في السماء. متى يأتينا إلى هذا البستان للنزهة؟
1: يأتينا مرة كل عام، ويقمنا فيه 7 أيام. وأرى أن تطرد عن نفسك هذا العناء، وتعال تعال أحملك إلى مدينة الحمراء.
0: لن أغادر هذا المكان حتى أتزوج منية النفوس. عاقصة، ساعديني كما فعلت دائما.
1: سأبذل جهدي وأفكر بطريقة لتحقيق رغبتك، لكن هذا اليوم انتهى، فكل واسترح حتى يأتي الليل بظلامه.
0: سأفعل ما تطلبينه مني بكل سرور.

ساعد في الإخراج فراس محمد. المخرج المساعد إياد سمندر. الإخراج ثراء دبسي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم السبت 9 ربيع الأول 1448 للهجرة.

0: الموافق للثاني والعشرين من آب 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الغزاوي، يتلو علينا ما تيسر له من سورتي البقرة والروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ صلاح الغزاوي ما تيسر له من سورتي البقرة والروم. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور مزاحم المصطفى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى يا ربنا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. من القيم العظيمة التي حث عليها الإسلام الإحسان إلى الخلق وبذ المعروف وقضاء حوائج الناس. فقد روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. رواه الطبراني في الأوسط. يدل هذا الحديث الشريف على أن الإحسان ليس مجرد خلق كريم، بل هو سبب لحفظ الله لعبده من البلاء والمهالك ودفع أسباب السوء عنه في دنياه وآخرته. إذ الجزاء من جنس العمل، ومن بذل المعروف للناس جازاه الله تعالى بالحفظ والرعاية. ويعضد هذا المعنى ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي مسجد المدينة. فالحديث يبين سعة مفهوم صنائع المعروف، وأنها لا تقتصر على صورة معينة، بل تشمل كل ما فيه نفع للناس من تفريج الكرب وقضاء الديون وإغاثة الملهوف، بل حتى إدخال السرور على القلوب. وكل ذلك يدخل في عموم الإحسان الذي يرفع الله به الدرجات ويدفع به النقم. ومن جهة أخرى، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه. رواه الإمام مسلم. كما نبه أهل العلم إلى خطورة الحرمان من هذا الباب، فقال ابن أبي الدنيا: لا تزهدوا في اصطناع المعروف.

من أحد إن الذي حرم المعروف محروم، وهذا يلفت إلى أن صنائع المعروف ليست نفعا متعديا فحسب، بل هي نعمة يوفق إليها العبد، وعلامة على توفيق الله تعالى له، إذ جعله مفتاحا للخير، وبذلك يظهر تكامل النصوص في تقرير أثر هذا الخلق العظيم في حياة الأفراد والمجتمعات، فهو سبب لنشر الرحمة وتقوية الروابط ودفع البلاء وحصول البركة وحسن العاقبة. والمتأمل في الواقع يجد أن أهل المعروف تحفهم عناية الله، وتدفع عنهم من البلايا ما لا يدركه غيرهم، فحري بنا أن نلازم هذا الباب، وأن نحرص على الإحسان بكل صوره، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، فلعل عملا يسيرا يكون سببا في نجاتنا من مصارع السوء، وفوزنا برضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. وقنا مصارع السوء يا رب العالمين، وأعنا على صنع المعروف. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطى.

أشكر المنعم على نعمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. مستمعين الأكارم، نحن نعيش في نعم لا تعد ولا تحصى، نعم لا نشعر بها إلا إذا فقدناها. والله جل جلاله يذكرنا بنعمه فيقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والإسباغ هو التمام والكمال، والنعم الظاهرة هي التي نراها بأعيننا كالصحة والرزق والأمن والأهل وغيرها، والنعم الباطنة هي التي لا نراها بأعيننا ولكننا نشعر بها في قلوبنا كالإيمان والإسلام والهداية والعقل وستر الذنوب والتوفيق للطاعة وغيرها. والله سبحانه وتعالى لم يعطنا نوعا واحدا من النعمتين دون الآخر، بل أسبغ علينا النوعين جميعا. تأمل في النعم الباطنة: قلب ينبض بلا أمر منك، وكلا تصفي الدم، وعين ترى، ولسان ينطق. وتأمل في النعم الظاهرة: بيتك ورزقك وأولادك. ونبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى عظم نعم الله علينا بقوله: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي. فأين نحن من شكر تلك النعم الظاهرة والباطنة؟ الشكر يكون باعتراف القلب أن المنعم هو الله وحده، وشكر باللسان بكثرة الحمد والثناء على المنعم، وشكر بالجوارح وهو أن تستعمل النعمة في طاعة المنعم. تذكر النعم وقت الرخاء، لا تنتظر المرض حتى تشكر نعمة الصحة، ولا تنتظر الفقر حتى تشكر نعمة الرزق. وشكر النعم الباطنة أعظم، كم منا من يملك مالا كثيرا لكنه محروم من نعمة الهداية، كم منا من يملك الصحة والعافية ولكنه محروم من لذة القرآن. ونعمة الإيمان هي من أعظم نعم الدنيا كلها. ولنحذر من كفران النعم، قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن كفران النعمة

0: استعمالها في المعصية. مثلا عينك التي أعطاك الله إياها للبصر، إياك أن تنظر بها للحرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: من هدي آية.

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لم يدر في خلد آدم عليه السلام وحواء أن شخصاً يمكن أن يقسم بالله كاذباً، ولكن إبليس قد فعلها. أما نصحه فإنه سمى الأشياء بغير مسمياتها للإغراء، فما كان اسمها إلا شجرة المعصية فسماها لهما شجرة الخلد. وعلى خطى إبليس يسير الأبالسة اليوم، الخمر مشروب روحي، والعري موضة، والفحش حضارة، والزنا انفتاح. فلا تخدعنك الأسماء مهما تغيرت.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المربي، إن الحفاظ على صحة القطيع من أهم العوامل المؤدية لزيادة إنتاجه، وتعتبر الأغنام بصورة عامة قليلة الإصابة بالأمراض إذا ما تم تقديم العناية لها على مدار العام. ويعتبر أغلب المربين الأغنام المريضة في حكم النافقة، لأن مقاومتها للأمراض ضعيفة، وكذلك استجابتها للعلاج، لأن المرض لا يظهر عليها إلا إذا تمكن منها.

أخي المربي، تشمل العناية بصحة القطيع ووقايته من الأمراض مراعاة ما يلي: تقديم العلائق التكميلية الكافية مع المراعي المتاحة، تقديم مياه الشرب النظيفة والكافية، ويتم سقاية الأغنام من مرتين إلى ثلاث مرات في أشهر الصيف في الأيام الحارة، ومرة أو مرتين في الأيام الباردة. مقاومة الطفيليات الخارجية كالقراد بالتغطيس أو التسريب، والطفيليات الداخلية كالديدان بأنواعها بتجريع الأغنام الأدوية المتوفرة بشكل دوري. وعادة أخي المزارع، لا يخلو أي قطيع من هذه الإصابات، وتعتبر أغنام المزارع أكثر تعرضا من أغنام المراعي الطبيعية للإصابة بهذه الطفيليات.

كما يجب أخي المربي التلقيح الدوري للأغنام ضد الأمراض المعدية والوبائية كالجدري والجمرة الخبيثة والأنتروتوكسيميا. وفي نظام الإنتاج الزراعي المكثف والذي يتم مبيت الأغنام فيه ضمن الحظائر، يجب أن تتصف هذه الحظائر بالسعة الكافية، حيث يحدد لكل نعجة حوالي 1 متر مربع تقريبا، وللمولود أقل من ذلك بقليل من مساحة الحظيرة، إضافة لتوفر التهوية الكافية وحفظها من الرطوبة.

كما يجب أخي المربي حجز وعزل الحيوانات المشترات حديثا، وخاصة عندما يتم شراؤها من الأسواق العامة للتأكد من سلامتها قبل خلطها مع قطيع التربية. وتقدر مدة الحجز هذه ب15 يوما، ويمكن أن يتم العزل في حظيرة خاصة أو يتم رعيه منفردا إذا كانت الأغنام ترعى في المراعي.

0: أخي المربي، من الأمراض التي تصيب الحيوانات في المزرعة مرض الحمى القلاعية. ما هي أعراض الإصابة بهذا المرض؟ ماذا يسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف نتعامل معه؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة مربو الثروة الحيوانية، أسعد الله صباحكم بكل خير. بدنا نحكي اليوم عن الحمى القلاعية عند المشتريات، ما هي أعراضها وما هي أخطار الإصابة بهذا المرض وطرق العلاج والوقاية. للحديث عن هذا الموضوع معنا الفني المراقب البيطري خلدون المقطرن. أهلا وسهلا فيك أستاذ خلدون، يسعد صباح.
2: أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم.
1: بالبداية أستاذ خلدون، ما هي الحمى القلاعية؟
2: الحمى القلاعية بداية هي مرض فيروسي شديد العدوى، بصيب الأغنام والماعز والأبقار. أهم أعراض هي تقرحات على الفم والقدمين، وبسبب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض في إنتاجيات الحيوانات.
1: نعم، ما هي أعراض هذا المرض عند المشتريات خاصة عند الأغنام؟
2: أهم أعراض ارتفاع درجة الحرارة، نلاقي تقرحات على الفم، على اللسان، على اللثة، على الشفتين، بصير في سيلان باللعاب، صعوبة بالأكل والشرب، على الأقدام بصير في تقرحات وبسبب عرق شديد وأحيانا عدم القدرة على الحركة. إذا كانت النعاج مرضعة من لاحظ انخفاض إنتاج الحليب، بيتورم الضرع أحيانا. إذا كانت النعاج حوامل ممكن يسبب الإجهاض وخمول فقدان شهية.
1: بالتأكيد هناك أخطار عند الإصابة بهذا المرض، يا ريت تعرفنا عليها هاي الأخطار.
2: هلأ المرض بينتشر بشكل سريع، الفيروس ينتقل عبر الهواء واللعاب والإفرازات والأدوات الملوثة. من الأخطار نفوق الحملان والصغار بسبب مضاعفات المرض، انخفاض الوزن والإنتاجية من الحليب واللحم والصوف، التكاليف العالية للعلاج والوقاية، الحجر الصحي الذي قد يؤثر على التجارة الدولية للمواشي.
1: نعم، بالتأكيد هناك طرق عديدة للعلاج وطرق عديدة أيضا للوقاية من هذا المرض. نبدأ بطرق العلاج.
2: هلأ لا يوجد علاج محدد للفيروس نفسه، ولكن يتم التعامل مع الأعراض لمنع المضاعفات.
1: نعم.
2: هلأ أول شيء بيتم العزل الفوري للحيوانات المصابة لحتى نمنع انتشار المرض. بيتم تنظيف التقرحات بالمطهرات.
1: نعم.
2: هلأ مثلا مثل محلول خلطة الماء والخل. المضادات الحيوية منعالج الالتهابات البكتيرية الثانوية. مسكنات الألم ومضادات الالتهاب لتخفيف الألم والحمى. ممكن نقدم أغذية سهلة المضغ مثل العلف الطري.
1: نعم.
2: الراحة في مكان نظيف وجاف لتسريع الشفاء. بالنسبة للوقاية، هلا عندنا التلقيح الدوري، النظافة والتعقيم بالأدوات بالأحذية والحظائر، وأهم شيء إنه نتجنب اختلاط القطيع مع حيوانات مصابة.
1: حلو. بنهاية اللقاء ألف شكر لحضرتك أستاذ خلدون على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الإخوة مربي الثروة الحيوانية.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم، نقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تدين التفجير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، وتعرب عن تضامنها الكامل مع أفغانستان. سوريا وفرنسا تصدران بيانا مشتركا إحياء لذكرى ضحايا هجوم الغوطة الشرقية ومعظمية الشام الكيميائي. المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب يؤكد أن الحكومة السورية تعمل على بناء شراكات دولية لملاحقة الضالعين في جرائم الأسلحة الكيماوية. الأمن الداخلي في مدينة دمير بريف دمشق يلقي القبض على قتلة الطفلة أسيل خطاب التي فقدت لأيام قبل العثور عليها مقتولة في أحد المباني في المدينة. وزارة الطاقة تحذر أهالي محافظتي الرقة ودير الزور من الاقتراب من نهر الفرات مع تزايد الوارد المائي من الجانب التركي. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: عزيزي المستمع، من فضلك
1: أعطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني.

0: سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. كمان اليوم رح تابع قصة سفرتي على اللاذقية واللي تحولت إلى رحلة سندبادية. ومثل ما بتعرفوا وصلت أنا والعيلة الكريمة على الشواطئ الرملية، ومثل ما حكت لكم اضطرينا أنه نستأجر شاليه لأنه مفتاح الشاليه اللي تبرع وعارنا إياه خال حرمنا المصون أما عنتر نسيناه بالشام. ومن حسن الحظ أنه المفتاح وصلنا تاني يوم، ولو ما وصل آخ لو ما وصل المفتاح كان محسوبكم تكركبت أحواله المالية وانكسرت حسابات الميزانية. المهم أخذنا المفتاح وحملنا أغراضنا من الشاليه المستأجر للشاليه المستعار. والله حطينا أغراضنا قدام الباب وطلعت المفتاح وحطيته بالقفل، فتلت من فتل فتلت من فتل. الله اهدى. التفتت هيك على أم عنتر وقلت لها أنت متأكدة يا ست أم عنتر إنه الشاليه هي تبع خالي؟ قالت لي معلوم متأكدة وبالعلامة بابها أزرق تقبرني. قلت لها بس أنا شايف كل الشاليهات اللي حوالينها بوابها زرق. لا لا تقبرني، شاليه خالي دهانة أزرق جديد وهذا الباب دهانه أزرق وجديد. قلت لها وشو عرفك بعدي؟ كنتي مع خالك لما دهان؟ قالت لي لا تقبرني ما كنت معه، بس ما بتتذكر من شهرين إجا خالي لعنا واستعار فرشاية دهان؟ قلت لها يوه تقبريني ايه بتذكر، بس مو معقول خالك بعد فرشاية دهان لحالها على اللاذقية مشان تدهن له باب الشاليه. وعلى علمي خالك ما طلع برات الشام من 6 أشهر تقبريني. والله وبينما كنت انا عم حرطي بقفل الباب وحاول افتحه ما شفت الا انفتح فجأة لحاله وطلع لي واحد قد الحوت. اللهم صلي على النبي.
1: شو قلت هالزوق يا اخ، الناس الاوادم تجي تسرق بالليل مو بنهار.
0: عفوا يا حباب عفوا، بدك ما تواخذنا، الظاهر غلطانين بالباب خالي، فكرنا انه هذا شاليه خال اختك ام عنتر.
1: مرة تانية تأكدوا قبل ما تزعجوا غيركم من عبكرة الصبح، كنت نايم ونسيان انه ما معي دخان، فهلأ منين بدي دخن؟ منين بدي دبر حالي ودخن؟
0: يا سيدنا غلطنا ومنك السماح. وهي بوسي ها، هلأ بس نلاقي باب الشاليه تبع خال مرتي بعمل لك نفس أرجيلة وببعت لك يا رو
1: رقت رقت. هلأ معك أرجيلة يا منظوم وما بتحكي؟ أهلين.
0: ايه والله أيام بيطلع عبالي أرجل لي شي نفس.
1: افوت لك عم فوت علي الفحمة، ما بتروحوا قبل ما تشربوا فنجان قهوة عندي. فوت لك فوت.
0: يعني هالحفاوة والاستقبال ما كانت إلنا، كانت للأرجيلي. شنو الزلمة طلع خرمان وبده نفس من الغيم؟ وبعد ما شربنا القهوة وصاحبنا الحوت سلطن على نفس الأرجيلي، التفت علي وقال لي بحنية
1: أخي يا أبو عنتر بدك ما تواخذني. يا
0: والله تفاجأت وسألته أخي أولا كيف عرفت اسمي وثانيا على شو بدي واخذك؟ ضحك وقال لي
1: أولا ما أنا غلطان بالباب بنوب، لأنه الشاليه هاد شاليه خال مرتك مزبوط، بس أنا لعبان بالقفل مشان ما تقدر تفتحه. حلو الغلاظة معك. وثانيا خال مرتك كان عرفان إنك رح تنسى المفتاح بالشام، ومشان هيك تلفن لي وقال لي إني استناك هون مشان وصيك ما تشتري سمك. ليش؟ مشان ما تقليه بالشاليه. تطلع الريحة سمك.
0: التفت هيك على معنتر وقلت له شو يا شو الظاهر خالك ما بيحب ريحة السمك المقلي معنتر؟ قالت لي يوه خالي روح قلبه السمك البحري. قلت له لكان شو القصة فاهمين يا معنتر؟
1: لا قصة ولا غصة، روقوا شوي. الشغلة وما فيها انه قنينة الغاز فاضية، واذا اشتري سمك ما رح تقدر تقلي لانه قنينة الغاز فاضية، وإذا حطيته بالبراد لبين ما تلاقي قنينة غاز رح يخرب. شنو كهربا ما في. روي بلا روي. هلا برضون اسمحوا لي، صار لازم امشي.
0: لا والله ما بتروح، شو الحكيات، ما بتروح قبل ما تتغدى معنا، مو عيب تمشي قبل ما تتغدى، على الاقل صار بيناتنا فحم وارجيله. والله بهديك اللحظه مرق بياع السمك وعم ينادي
1: سمك سمك يا سمك،
0: بديش كيلو يا اخ، بحري ولا نهري؟ عجيبة، قاعدين على شط البحر وعم تسألني بحري ولا نهري؟
1: معلوم بدي أسألك لأنه السمك البحري غالي عليك خال، والله غالي.
0: وشو عرفك إنه غالي علي؟
1: مبين حبيب قلبي، مبينة من الأضابير اللي مرتكي عليها، مبينة الأضابير.
0: وشو دخل هاي بهاي؟
1: شلون شو دخل؟
0: فهمني دخيلك، يستر عليك.
1: بدك تفهم علي؟ على عيني، قرب لعندي، عافيني، ادنك.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: 8:34 دقيقة على النبض الشامي.
1: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
0: صباحكم سوري من إذاعة دمشق.
1: الله يسعد لي صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعوا وعم تشاهدوا قنوات التواصل في إذاعة دمشق.

0: صباحات السبت من الإخراج
1: جنينة خضر.
2: دخلك والهوى شمالي واللي هوا بقلبي شمالي ورف الموج شمالي وبعدها البنت مزوية بيا يا بيا يا بيا ولحقها

برنامجنا طبعا وفقراتنا لصباحكم سوري ليوم السبت في 9 من ربيع الأول.

0: 1448 للهجرة الموافق في 22 من آب 2026 للميلاد. صباحكم سوري، صباحكم خير.
1: وبأول ساعات الصباح إن شاء الله هالنهار بيكمل معكم على ذوقكم وعلى خاطركم تباشير الخير والهنا والأخبار الحلوة والأشخاص يلي بتحبون بيكونوا معكم خلال هذا النهار من أوله لآخره. وتذكروا كل ما صار معكم شي حلو إنه كنتوا عم تسمعونا، ودعونا.

0: حنترافق نحن وأنتم مستمعينا مثل العادة بفقراتنا الصباحية وبفترتنا اليومية. صباحكم سوري كل يوم بفريق عمل جديد. نحن معكم للساعة 10 على هواء إذاعة دمشق.
1: طبعا كالعادة رح يكون في فقرات متنوعة من ما يتعلق بالطقس إلى الزاوية المرورية. نوعا ما بدنا نحكي عن بعض الإرشادات والتحذيرات والقوانين إلى موضوعنا التفاعلي، إلى بعض الأخبار وشو الأخبار. هذه الزاوية اللي أصبحت يعني ملازمة ليوم السبت والأحد والاثنين، بدها تكون تحمل من الطرافة، من التنوع، من ثقافات الغير، من يعني اللي أحيانا قد تلامس يعني هيك الهفوات الجميلة من القلوب. فصباحكم سوري، كونوا معنا على السماع، إن شاء الله صباحكم خير.

0: بعد ما بلشتوا نهاركم بكاسة مي ورواق ومزاج حلو، لا تنسوا انه الصيف يعني اوشك على الرحيل وعم يودع، فيلي ما طلع على مزرعة ما طلع على البحر، في كتير نشاطات في كتير قصص مشاوير ما بتصير الا بالصيف، فيلا شهلوا شدوا الهمة ويعني يستغلوا هالكم يوم يمكن شهر وبصير خلص مننتقل لفصل تاني، فالصيف على أبواب المغادرة، استغلوا كل وقت وكل ساعة وكل يوم فيه، وتحديدا ما تنسوا البحر، مية البحر المالحة يعني مطهر فظيع لكل الالتهابات، للمزاج للرواق لكل شيء البحر، والصيف يعني على وشك المغادرة.
1: يعني في ناس يعني بتختار أيضا أيلول ليكون وجهة سياحية بشكل عام، يعني الاعتدال، ومعروف الاعتدال في سوريا
0: الطقس الطف
1: يعني، فبتلاقي بيختاروا أوقات معينة حتى يصيفوا فيها، فمو بالضرورة يكون لا بآب ولا بتموز.
0: هلأ أيلول هو لسه بين حسب نص الصيف ما؟ تقريبا
1: هالأيام موضوع يعني اللي بيأثر على موضوع التشابك، إن كان الدخول بالمدارس والالتزامات يعني العائلية، فهذا الأمر يؤثر بشكل أو بآخر على العائلة. فإن شاء الله دائما أينما اتجهتم وأينما حللتم وأينما كانت الوجهة في المستقبل أن تكونوا مبسوطين وسعداء يا رب.
0: يمكن هلأ عم نحس في رطوبة زيادة بالطقس، قالوا بالأرصاد الجوية إنه في ارتفاع، نشوف لأيمت مكملة وشو يعني الواضح من خلال الخرائط. معنا من مديرية الأرصاد الجوية الأستاذ محمد طولي، سعد صباحك.
1: صباح.

0: صباح الخير سيد محمد.
1: أهلا وسهلا يسعد صباحكم.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيكم يا رب.
2: في نحن هلا بهيك ارتفاع شوي بدرجات الحرارة مع نسبة الرطوبة.
1: تماما تماما.
2: هي نحن شعورنا يعني.
1: أكيد أكيد. بالبداية يسعد صباحكم أنتم السادة المستمعين. الحقيقة مستمر تأثير امتداد المرتفع الجوي الشبه المداري بطبقات العالية الجو من الجو، واللي مترافق طبعا بالانخفاض الموسمي الهندي السطحي. هي الثنائية الحقيقة يعني بتؤدي لارتفاع كبير لدرجات الحرارة مثل ما احنا شايفين كلياتنا يعني. ولكن ما يزيد الشعور بالحرارة هو الحقيقة ارتفاع الرطوبة نتيجة الرياح الغربية إلى جنوبية الغربية الرطبة نسبيا على خاصة على المناطق الغربية والجنوبية.
2: هاي الرطوبة من شو عم تصير أستاذ محمد؟
1: هلا التيارات الغربية إلى الجنوبية الغربية اللي عم نشوفها على الطبقات السطحية من الجو هي قادمة من مناطق البحر المتوسط طبعا يعني محملة بالرطوبة الكبيرة خاصة على المناطق الغربية والجنوبية. هي بتؤدي لزيادة الشعور بالحرارة.
2: مطولة هي هذا الشعور وهي الارتفاع أو المنخفض الموسمي؟
1: هلا الحقيقة من اعتبارا من بكرة إن شاء الله في عندنا انخفاض، ولكن الحقيقة طفيف. يعني في انخفاض بحدود درجة درجتين على بعض المناطق، ولكن بتبقى اعلى معدلات من درجة الى 6 درجات في اغلب المناطق.
0: اعلى من المعدلات،
1: اعلى من المعدلات فترة. يعني هلا المعدل حاليا بمدينة دمشق يكون 36 اليوم المتوقع 39.
0: ايوه
1: بكره في عندنا انخفاض طفيف بحدود درجة بتصير 38. فلو انخفضت ولكن تبقى اعلى المعدلات.
0: حلو.
2: يعني مكملة معنا هالصيفية والأجواء يعني الحارة.
1: ارتفاع الحرارة مع الأسف مستمر لنهاية الأسبوع. اعتبارا من يوم الجمعة إن شاء الله في عندنا انخفاض ملحوظ وملموس على درجات الحرارة إن شاء الله.
2: وبيستمر طويلا؟
1: مستمر لوسط الأسبوع القادم أو بعد القادم بالأحرى.
2: طيب. معناتها مشان يلي ما تابعنا من البداية لنهاية الأسبوع أجواء صيفية حارة، ومن يوم الجمعة في انخفاض.
1: انخفاض ملموس على درجات.
2: بيصير في يعني بتوصل لثلاثة أربعة درجات الانخفاض.
1: إن شاء الله يعني هلا متوقعة 39 إن شاء الله نهاية الأسبوع يعني يوم الجمعة والسبت ممكن توصل ل 35 إن شاء الله.
2: فإذا في انخفاض ملموس وبيستمر لنصف الأسبوع القادم.
1: تماما
0: إن شاء الله. عن درجات الحرارة لو سمحت في المحافظات.
1: بمدينة دمشق 39-21 الجنوبية 36-22 الجبلية 34-16 الوسطى 39-22 الساحلية 33-24 الشمالية 40-23 الجزيرة والشرقية 44-28 وأخيرا في منطقة البادية 41-25.
0: تمام. الله يسعد صباحك. شكرا جزيلا سيد محمد طول المتنبي الجوي.
1: كل الشكر لكم.
0: يسعد صباحك. سلام.
1: أهلا وسهلا.

0: البحر كويس وكمان النهر كويس، وخاصة مع التحذيرات يلي وردت من وزارة الطاقة لأهلنا بمحافظتي الرقة ودير الزور في تزايد وارد من نهر الفرات من الجانب التركي، وبالتالي في يعني كمية من المياه المخزنة بسد كديران رح ترتفع يوم غد الأحد، ممكن توصل للألف متر مكعب في الثانية، وبناء عليه وزارة الطاقة حذرت أهلنا بالرقة ودير الزور بتوخي الحيطة والحذر، ما تسبحوا بالنهر، الابتعاد عن سرير النهر. أنتوا أدرى يعني أهل المنطقة هديك بالاحتياطات اللي لازم تاخدوها، لكن وزارة الطاقة حذرت من أنه في ارتفاع بوارد المياه، فكونوا بخير وبسلام.
1: هلا أكيد.

هذا الموضوع راح يكون فيه يمكن متابعة من قبل يعني المديريات المعنية بهذا الشأن. على ما أعتقد سيكون هناك حاضرين بهذا الموضوع، يعني أنه لا يكفي التحذير من خلال وسائل الإعلام، قد يكون هناك أناس لا تستجيب لوسائل الإعلام، ولكن نخبر بعض يعني أهلنا في هالمنطقتين الغاليتين على قلوبنا دائما، دير الزور والرقة، يأخذوا احتياطاتهم ويخبروا بعضهم بكل هذه التفاصيل.

0: ومن المنطقة الشرقية بالشام تحديدا بفندق الشام وبقاعة الأمويين لكل المهتمين ب يعني هي المولات أو التجمع يلي فيه كل شيء بيبقى مونة طعام اكسسوارات ملابس كل شيء. ففي بازار ألوان سوريا بتقدروا تلحقوه يوميا عم يكون من 11 الصبح لل 11 المساء ابتدأ مبارح ومكمل لبكرة. كمان بمناسبة يعني المدارس وقرب افتتاح المدارس عم تكتر الآن المهرجانات يلي يفترض أنه فيها تنوع كتير وفيها أسعار مخفضة. أيضا بمشروع دمر بسوق الشام المركزي بتقدروا يعني تختاروا التشكيلة بتكون كبيرة وبتقدروا أنه تتسوقوا بهيك برواق تحت سطح مكيف ما فيها الشوب كتير ما فيها الشمس. ففرصة هي حلوة هاي البازارات أو هاي المهرجانات يلي بتصير.
1: حلو نذكر يعني من يهتم بموضوع يعني العائلة الاهتمام بالقرطاسية. ولكن أنا أريد أن أنوه لمن يعني يبيع هذه المواد، خذوا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للجميع، كونوا يعني تملكون من الرحمة والعطف للكثيرين. يعني لسنا على حد سواء، في هناك من يحتاج إلى أن يقدم له هذا القلم أو هذا الكتاب أو هذا الدفتر.
0: وهي أساساً فكرة البازارات يعني أو هي التجمعات أن تكون بأسعار مخفضة، تكون أسعارها مختلفة عن السوق، إلا الواحد بينزل براحته ما بينحكم بوقت.
1: للأسف أحياناً تماماً ما بيكون. أنا يعني أدعو الجميع إلى أن لا نسترخص بموضوع أنه والله هذا فقير أعطيه شيء رخيص. بالعكس،
0: حافظوا على الجودة.
1: تماما، يعني ودنا نقدم نكون بالفعل معطائين بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. أعطي من قلبك وليس موضوع أنه والله عبعطي لأنه هذا الغرض رخيص.

0: نعمل مع المين على العالم. كل الناس خير وبركة، وكل الناس وكل الشعب السوري ما شاء الله عنه ذكي ويحمل من الثقافة الكثير. هي مجرد أحيانا تنويه وتكرار لأي موضوع له أهمية. هلأ بما يتعلق بالزاوية المرورية، أحيانا ريهام بيكون الموضوع ليس قانون، يعني لا يوجد هناك مثلا قانون أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، أو إذا أنت خالفت بهذا الأمر عليك غرامة بهذا الأمر. أحيانا يكون هناك عرف من باب يعني الاحترام للغير وتقدير أنه أنا قد أكون يعني مسكر بطريقة ما، مثل ما حكينا عن ردود الفعل أحيانا على الغير. فوضع رقم الهاتف على السيارة وصار بأشكال وأنواع متعددة، يعني أحيانا منهم من يكتبون كتاب الرقم، ومنهم هناك أدوات
1: جاهز
0: أنت بس بتعطي الرقم فبطريقة جميلة. يعني
1: قديش مهم، منيحة هي لأنه بتبقى واضحة. أحيانا ممكن الكتابة الرقم بخط اليد ما يكون واضح
0: تماما،
1: فكويس أنه يكون فيه فعلا هاي هيك شيء مثل أشبه
0: أو تماما هيرول. لأنه أحيانا قد يعني يستخدم السيارة أكثر من شخص، ممكن الزوج والزوجة أو الأبناء، فيعني ممكن واحد بيناتهم يغير الرقم، فهذا الأمر ضروري. قديش مهم هذه الثقافة نزرعها وين ما كان. هلا أكيد اللي عنده مكان للصفة ومأمن 100%، إن كان باركينج إن كان بشوارع منظمة، فوارد هذا الأمر ما يكون هناك يعني أنه بيقول لك داعي لوضع الرقم، ولكن أحيانا قد يحتاجه بصفة بزيارة معينة، بذهاب إلى سوق معين، فبيضطر أحيانا الواحد أن يعني يقف بسيارته ما بيعرف شو الوضع، ما بيعرف وين واقف، هل هو مثلا مكان مخصص للوقوف أم لا. فهذه الثقافة هي ممكن تصير عرف، هي ليست قانون، ولكن
1: هي صارت عرف وصارت شائعة، يعني تماما الكل بيستخدم هذا،
0: وخاصة في المناطق يعني اللي شوي فيها ازدحام التجارية، حدا يسكر على حدا، حدا مضطر يجيب بضاعة بده يفوته من هذا المكان، ممكن نسكر على باب بيت أحدهم بطريقة يعني أنه اضطرينا. فوضع الرقم من الأساسيات، وخاصة بما يتعلق في أحيانا هناك حالات إسعاف، حالات ضرورة، ولا سمح الله حتى الموضوع يتعلق بسلامة سيارتك، فلا سمح الله أي شيء ممكن يصير على سيارتك، فأنت قادر أنه يتواصل من هم يعني قريبين من هذه السيارة، يتواصلوا مع صاحب السيارة.
1: هذا الشق خلصته أنت بموضوع أنه تحطوا رقم
0: الهواتف على السيارة.
1: كتير حركة ذوق وكتير لطف أنه فعلا ينحط رقم السيارة، لكن يا شادي
0: نرد.
1: في ناس أيوة بتحط رقم السيارة وبتمشي، يا بتنسى يا بتحط موبايلها صامت، وصارت معي طبعا من يومين، ويعني فعلا كان كتير مزعج الموضوع انه حاطين، طيب منيح حاطين الرقم،
0: يا ما خرج تغطية يا ما هو ما برد،
1: تتصل ما حدا بيرد. شو يعني قدي انت تسببت للي صاحب السيارة اللي انت مسكر عليها بالازعاج، ممكن روحت عليه شيء مهم، يعني هذا الكمالة انه منيح كتر خيركم عم تحطوا رقم السيارة، لكن التزموا. أنا بعرف هي اللي بيحط رقم سيارته بده يكون ستاند باي بأي لحظة، ومو كمان يعني نطر اللي مسكر عليه ساعة أو هي
0: حتى ينزل، حتى
1: تمام، ويكون إنه فعلا مضطر. فهي يعني كمالة حركة الذوق واللطف يلي بتبدأوها بوضع أرقام
0: تماما. هي للأسف لأنه أحيانا إذا ما استخدمنا هذا الأسلوب بطريقة حضارية، هذا الأمر العكسي يوصل لمشاكل قد تحدث بين شخصين، وهذه المشاكل تعرفي أنت دائما الخطأ يجر خطأ أكبر منه، فبتكون بشغلة وضع رقم أو عدم الاستجابة أو ما نحطت رقم، بتصير لمشكلة مشاجرة، لا سمح الله أذية للآخر. فليش لحتى
1: حل بسيط
0: يكون من الأساس نكون حذرين.

0: وهلأ صار معنا على الهاتف الدكتور محمد الكوكو، رئيس اللجنة المنظمة لحملة رؤيتك تستحق. رؤيتك تستحق هي حملة أطلقتها وزارة الصحة ومشفى العيون. معنا الدكتور اللي يخبرنا أكثر عنها. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح الخير يا دكتور محمد.
0: صباح الخير. يعطيك ألف عافية. انطلقت الحملة دكتور تمام، وهي يعني افحص عينيك مجانا بمشفى وبنك العيون الجراحي. ممكن تخبرنا تفاصيل اكثر، مين مستفيد منها، مين ممكن انه يفحص العيون وباي مرض هي؟
2: تمام. هلا بالحقيقه حمله رؤيتك تستحق هي خاصه بمرض الزرق او المياه السوداء.
0: نعم.
2: او ما تعرف بالعاميه هو ضغط العين. المية الزرقاء أو المية البيضاء يعني منقول عليها عساد تبع العدسة. أما المية السوداء بالعامية فهو مرض ارتفاع ضغط العين.
0: لكن المية البيضاء مشان ما يخلطوا غير مرض اللي الآن هو ضمن الحملة.
2: تمام. بالنسبة لهذا المرض الزرق شائع بالعامية بالمية السوداء. هلأ بدي يعني رح أحكي لكم ليش نحن بمشفى وبنك العيون خصينا هاي الحملة بهذا المرض، لأنه هو مرض غير عرضي. مرض
0: بيصيب ما بتظهر عليه أعراض؟
2: ما بتظهر عليه أعراض. بيصيب العصب البصري، بيأثر على رؤية المريض المحيطية، لهيك بالبداية ما بيكون عندي أعراض. لحتى بالمراحل المتقدمة بيأثر على المركز، فبيبلش هون المريض يحس أنه في عنده مشكلة. هلا اهم اسبابه هو ارتفاع ضغط العين، هو ما هو السبب الوحيد. يعني احيانا ممكن يكون عندي مي صوت او زرق وضغط العين طبيعي، فهذا بحدده اخصائي العينيه واخصائي الزرق. فخصينا هذا الموضوع لانه المرضى عم بيجونا كلهم بالمراحل المتقدمه، ومتى ما يعني تقدم المرض العلاج صعب وما فيه رجعه، يعني هي اذيه غير قابله للعكس، ما بيعود بيتحسن النظر
1: تماما.
2: فلهيك نحن بمشفى وبنك العيون وبقسم الزرق حبينا نعمل هي الحملة للتوعية، لحتى العالم يعني نحرضها على الفحص المبكر ونقدر نكتشف هدول المرضى بمراحل باكرة ليستفيدوا من العلاج.
1: طيب عن الآلية لهذه الحملة كيف ستكون، كيف يعني حتى موضوع آلية الفحص، الوجهة إلى أين؟
2: هلا بالنسبه لتفاصيل الحمله هي من تاريخ 30/8 ل 3/9. الفحص رح يكون بمشفى وبنك العيون الجراحي عندنا بمشفى العيون ضمن قسم الزرق،
0: يلي هي مشفى باول برزه، مشفى
2: ابن النفيس. نعم. بمجمع ابن النفيس. يعني الاوقات رح تكون من 9 الصبح رح نستقبل المراجعين للساعه 2 الظهر. فهي
0: في تسجيل للدور قبل دكتور او مجرد ما يعني حضر؟
2: احنا عاملين آلية معينة تنظيمية ضمن القسم، لحتى نستقبل، رح يكون في كذا يعني بكذا غرفة رح نستقبل المراجعين، ورح يتم توزيع لهم بالبداية يعني بروشورات توعية. الأطباء المقيمين رح يشرحوا لهم كمان عن آلية

0: الأمراض، عن عوامل الخطورة، عن العلاجات، ويعني في آلية تنظيمية معينة بحيث يعني يتم الفحص بكل أريحية.
1: جميل.
2: تمام. في حال كان الإقبال كبير دكتور، ممكن تمديد أيام الحملة أو يعني هو موعد نهائي على 3 أيلول؟
0: هلا نحن حاطين هذا الأسبوع، نحن قسم الظرف موجود
2: في إقبال لهلا، في ناس يعني خبرت بالحملة وعم تتوافد للفحص.
0: بالحقيقة إيه، نحن
2: كويس.
0: بالسنين الماضية هلا على الفحص تسمى، لأنه نحن حاطين تفاصيل يعني من 30 لـ 9، بس نحن السنوات الماضية كانت عم بتصير بعض الحملات بس هي خجولة نوعا ما، خرصنا هي السنة إنه لا، بدنا نعملها على نطاق واسع لحتى نستفيد من أكبر شريحة لحتى يستفيدوا العالم. يعني
2: شو هي الوسيلة اللي اعتمدتوها لحتى تكون هاي الحملة واسعة ويعني ومنتشرة ويعرفوا فيها أغلب الناس؟
0: عاوننا بصراحة مع شركات الأدوية، ويعني أكيد وزارة الصحة ومديرية الصحة أخذنا الدعم منهم، فحاطين أعلانات طرقية SMS وصلت على المسجات هلا، ورح تطلع مفصل هلا تباعا لوقت الحملة،
1: بداية الحملة،
0: بالإضافة للسوشيال ميديا هلا عم نشتغل عليه. فهدول هن والإذاعة كمان، يعني هدول الوسائل اللي لقيناها انه ممكن تزيد انتشار
1: ان شاء الله، يعني يستفيد اكبر قدر ممكن من يعني الحالات الماضية.
0: هذا هدفنا.
1: طيب، هل هناك خطة لما بعد الفحص دكتور محمد؟ يعني أنه لا سمح الله قد أكون أنا من ضمن المراجعين لهذا المركز وفحصت طلع لا سمح الله أنه هناك شيء
2: بحاجة علاج،
1: ماذا بعد؟
0: تمام. هلأ أنا هون كمان ما كملت تفاصيل الحملة، نحن الفحوصات أكيد مجانية. نحن هذا المرض نفحصه على جهاز اللي عندنا، يا استئلام ويا سخط العين، لكن أحيانا نحتاج يعني استقصاءات ثانية، صور ثانية، فهي كمان موجودة عندنا بالمشفى، وهي كمان رح تنعمل بشكل مجاني لمرضى الحملة.
1: تمام.
0: إذا احتاجوها. هلأ بعدين إذا المريض تشخص ضرر رح يتم توزيع العلاج له بشكل مجاني، شركات أدوية رح تكون معنا.
2: العلاج دوائي هو دكتور؟
0: هو في شق دوائي، وفي شق الليزر والجراحة كمان المرضى، يعني أي شيء رح يكون سواء احتاج ليزر جراحة أي شيء رح يكون كله رح يكون مجاني.
2: تمام. طيب سؤالي الأخير دكتور لحضرتك، مين هنن الأشخاص يلي يعني بيكون عندهم عوامل الخطورة وبتحذروهم أكثر من غيرهم أنه لازم يكون عندهم هذا الفحص، يعني يسارعوا لإجراء الفحص سواء هلأ بالحملة أو بشكل دوري ومنتظم؟
1: هل هناك فئة عمرية محددة؟
0: تمام. هلأ هو هذا المرض بيصير جميع الأعراض، يعني حتى عندنا نمط عند الأولاد ممكن من عند الولادة يجيهم تمييز الزرق الولادي، لكن هو الشائع أكثر عند الكبار.
2: من عمر محدد؟
0: تمام، من فوق عمر 35. هلا تقدم بالعمر هو لحاله عامل خطورة. ثاني شيء وجود قصة عائلية، هذا كثير عامل
1: وراثي. نعم.
0: وجود يعني أي حدا بالعائلة أبوه أمه أخواته عندهم ضغط العين، هذا كمان لازم يفحص حاله. وجود بعض الأمراض الجهازية مثل السكري خصوصا وارتفاع ضغط الشريان الجهازي، يعني استخدام بعض الأدوية العشوائي، الكورتيزونات، هذا كمان عامل خطر كتير مهم لإرتفاع ضغط العين، أخذ الكورتيزونات بهي الطريقة العشوائية عامل خطورة.
2: دكتور فيني استغلك بسؤال هيك على الهامش ما له علاقة بالحملة؟ عم نشوف على السوشيال ميديا هلأ قطرة الكماءة، مية الكماءة يلي منقول لها الكماية، شو قصتها هاي؟
0: والله لا، هي أخذ كتير صدى شعبي. نحن يعني شيء يعني أكاديمي ودراسي ومهني أكيد ما في هيك شيء، بس يعني هي بقى حسب قناعات شخصية، نحن ما فينا نغير للعالم أكيد.
2: لكن لا تضر، يعني لا تضر.
0: هلا ضرر ضرر ما عم نشوف ضرر عليها.
2: جميل. يعني هاي نص مصيبة.
0: فائدة ما أكيد ما رح.
2: ما في فائدة.
0: أكيد ما في شيء علمي.
1: بإيدنا
0: الأول. تمام.
2: ممنونين كل
1: جزيل شكر لك دكتور محمد.
2: محمد الكوكو رئيس اللجنة المنظمة اللي حملت رؤيتك تستحق.
1: يسعد صباحك.
2: شكرا. نورتنا.

0: هلا نحاول ريهام يمكن نمرق وبعض التصبيحات اللي اجتنا طبعا منذ الصباح الباكر، ولكن يعني بنحاول البعض يعني انه ناخذ هذه التصبيحات قبل ما نفتح موضوعنا التفاعلي اللي رح نتحدث فيه من هون لغايه العاشره تماما. هلا صباح الخير لاغلى مذيعين، انا لينا بدي صبح لاحلى ضيعه بالعالم جاره الوادي، اشتقنا لك ان شاء الله بنيجي قريبا. هلا ما عرفت انا وين جاره الوادي، بكل احوال
1: جاره الوادي هي غير الوادي؟
0: لا
1: مو الوادي،
0: ما هي اسم الضيعه جاره الوادي كانه. بكل احوال صباحك خير،
1: صباحك
0: ايضا
1: لينا.
0: تصبيحه من عبد الدملخي
1: بس
0: من
1: بكل
0: منبج.
1: الاحوال يعني كل مناطق وضيع سوريا، كل منطقه بنكهه مختلفه وبجمال خاص، فاكيد يعني حلوه
0: للأمانة. سنديانة زامة صباح الخير، للذين يضيئون القلوب قبل الوجود، للذين لا يحتاجون إلى ضوء ليشرقوا.
1: صباحك نور،
0: صباحك يا ست زامة. أيضا من محمد، على ما أعتقد
1: أبو محمد،
0: صباح الخير شادي وريهام وجنينة، أجمل الصباحات مع إذاعة دمشق، شكرا.
1: صباحك.
0: أيضا معروف خليفة، تحياتي لكم وللأصدقاء الذين لا يحتاجون إلى ضوء ليشرقوا. متنقل الرسالة متنقلين الرسالة بكل أحوال. يسعد صباحك
1: ست منس، ليش زعلانة؟ يسعد
0: ما
1: صباحك،
0: ما بعرف شو بتقول.
1: يسعد صباحك، يلا
0: صباح الخير يا خالي ومنس، دائما أنتوا يعني رسائلكم على العين والرأس، والعتب على قد المحبة، ولكن أحيانا لا يسعنا الوقت أن
1: والله
0: نقرأ كل
1: علينا.
0: الرسائل
1: لا تدققوا ولا تعتبوا كتير،
0: بدنا نحاول، خلينا مع بعض.

0: حابه تصبحي على العالم انت يا دريان؟
1: ايه ما في مشكله.
0: بدي اقول شغله انا وقت قال الدكتور انه يعني الغالب اللي ممكن لا سمح الله يصيبهم موضوع الزرقة باللهي من فوق 35، يعني احنا بعدنا غير معرضين.
1: لا لسه بكير علينا
0: بالتمنتعشات.
1: ست ام علاء يسعد صباحك. صباح عم تقول زعلت ما قرأت رسالتي. لا تزعلي يا ست ام علاء، والله اوقات كتير من الحكم بالوقت وبظروف تانية، فمعلش حقكن علينا. صباح اذاعة دمشق وكل كادرة. من يومين حكينا وقلنا انه بث اذاعة دمشق بتركيا بدون صوت سواء على الموقع او الساتلايت او الاشتراكات. كمان بدكم تطولوا بالكم علينا. صباحكم خير. صباحك خير يا وجه الخير ست ام حسام، يسعد صباحك.
0: شكرا.
1: احمد من تركيا كمان عم يصبح علينا، يسعد صباحك. صباحكم سوري بامتياز مع احلى كاسه مي وفنجان قهوه الزين. شكرا
0: محمد نجار.
1: محمد النجار وعم يهدي بنته القادمه من تركيا تحياتها. إن شاء الله بتقضوا وقت لطيف وإجازة لطيفة. مظهر من حلب كمان يسعد صباحك. صباح الياسمين والورد لأحلى إذاعة، أحلى إخراج مذيعين، وبتهنئة كمان بمناسبة نجاح طلاب محمود ولمار وليان وراح هذا الاسم العبجي صبحي العبجي. ألف مبروك للناجحين، ألف ألف مبروك لكل الناجحين. أهم جارة الوادي بريف بانياس.
0: أها سأل صباحكم.
1: أنا ظنيتها نواحي في الوادي، الوادي والكفرون يعني، بس أكيد كمان حلوة.
0: حنان
1: حنان الزعتري كمان يسعد صباحك. الحمد لله على كل نعمة اعتدنا وجودها فنسينا شكرها. دائما الحمد لله. فراس من حما. صباح الورد لإلك كمان. منى حرح من حلب ولمن هم رفاق الروح، يسعد صباحك. كمل في لسه هون عم يقولوا جارة الوادي زحلة.
0: هي زحلة؟
1: لا هلا
0: بالغنى بالغنى، ولكن هي مثل ما ذكرتها يعني صاحبة
1: صاحبة الضيعة أو اللي بتعرف
0: منها الخارية. تمام.

0: هلا رح نفتح الموضوع، ولكن يعني قبل ما نبدا بزاويتنا المعتاده كل سبت هي شو الاخبار، رح نتذكر نحن سويه ما هو الموضوع، يعني حتى تحضروا اجوبتكم ولكن باختصار حتى نتمكن من قراءة جميع الرسائل تمام. والمشاركات.
1: شكرا لتحياتكم لأمنياتكم لتهانيكم بس تمام، خلونا بس يعني رسائلكم من هلأ ولوقت انتهاء الفترة، وأيضا اتصالاتكم نحاول نستفيد فيها من
0: تمام. ما نفتح أي سيرة أخرى إلا بخصوص الموضوع، فحتى بالرسائل أحيانا عم تيجينا رسائل للأسف وقت بيقولولنا ما قريتوا رسالتنا، فبتكون ما إلها علاقة لا بفترة صباحية ولا بموضوع بكون خارج السرب تماما، فمشان هيك بنضطر أنه عدم قراءة هذه الرسالة.
1: دائما اخلقوا لنا الأعذار والمبررات، سامحونا ولا يعني لا تزعلوا مننا، ما في شيء دائما مقصود، ما في شيء أكيد. طيب بكل الأحوال نحن بدنا على 9:30 إن شاء الله نسمع منكم عن هذا الشخص يلي بيقولوا عليه دقة قديمة. مين هذا الشخص برأيكم؟ ليش بيقولوا عنه دقة قديمة؟ مين هو؟ هل هو كبير بالعمر أو أي شخص يعني ما دخل العمر ممكن يكون دقة قديمة؟
0: تمام، أحيانا بين الزوج والزوجة، هو بيقول لها أنت دقة قديمة وهي بترجع بتقول له أنت دقة قديمة، فعزيزي المستمع
1: يعني
0: ما هو المعيار؟
1: ماما وبابا دقة قديمة.
0: تماما، أحيانا لك يعني أنت ممكن يعني تقولي عن ابنك بتفكير معين أنه دقة قديمة، فما هو المعيار لحتى تقول عن شخص أنه دقة قديمة؟ هل هناك معايير محددة أم لا؟
1: يا ترى هل هي دائما يعني هي ذم لما بقول لحدا أنك أنت دقة قديمة فأنا عم ذمه، أنا يعني عم بحكي عنه بشيء سلبي
0: في نصة.
1: أو ما بعرف، ملكي يعني هو متمسك بشيء، بتقاليد، متمسك بمبادئ ما بيحيد عنها فمنقول عنه دقة قديمة. هاتوا لنشوف شو بيطلع معكم عن موضوع الدقة القديمة.

يلا بنبدأ بفقرتنا شو الأخبار، وهي من إعداد زميلنا وسام سليمان. الحصى أو البحصة إلى يعني أسماء بالدارج بالأسماء العلمية أحيانا بتختلف عن الشائع، لكن الله لا يعني يورجيها لحدا، خاصة لما بتتحرك هاي البحصة وبيصير في نوبة، فأكيد هي مؤلمة. السلامة يا رب للجميع. بكل الأحوال هي حالات طبية شائعة بتتشكل ممكن بالكلى أو بالمثانة أو حتى بالمرارة. هلأ أحجامها عادة ما بتتجاوز سنتيمترات قليلة، هاي بالحالات الطبيعية العادية.

0: بعد ما كان الرجل عم يتلقى علاج بالمشفى وهو رايح لحتى يعني يتعالج من جلطة دماغية، فالأطباء لاحظوا أنه عم يعاني من صعوبة بالتبول، وهون اكتشفوا بوجود حصوة كبيرة بالمثانة. الطبيب القائد للفريق الجراحي قال بأنه
1: تماما
0: كأكبر حصوة. فإذا وزن الحصوة حوالي 3 كيلوغرامات، رجح الطبيب بأنه هالحصوة تكون تشكلت داخل المثانة الرجل، يعني مو حديثا، من 5 لـ10 سنين، وهي طبعاً عم تكبر وما نو شاعر فيها.
1: اللافت ريهام أنه الزلمي راح بالفعل على المشفى حتى يعني مو من معاناته من الحصوة، إنما كان يعني مشان يعمل تخطيط لل
0: جلطة دماغية، كان عم يتعالج من جلطة.
1: فالاكتشاف أحيانا بالصدفة،
0: ما هي رب صدفة خير من ألف إعادة. السلامة يا رب للجميع.

0: اتجهنا من المرض إلى موطن الهند، يعني اللي بيصير فيها حالات غريبة أحيانا من فوق، يعني بنسمع أنه بفوت مي بإذن الإنسان، ممكن يفوت حشرة وقت الحمام، ممكن أحيانا موضوع المي الرواسب بحالات نادرة، أحيانا حتى موضوع الحشرة الصغيرة اللي بتفوت بالأذن. بس مراهقة من ولاية ماديا براديش وسط الهند اسمها أنتم كانت عم تساعد أهلها بنقل العشب من الحقل لأطعام المواشي مثل كل يوم. وبأحد الأيام بعد نقل العشب شعرت بحكة بأذنها، واعتقدوا أهلها أنه حالة عادية، دخول حشرة صغيرة للأذن يعني نتيجة الشغل. بس بعدين تطورت الحالة وصار في ألم شديد، خلى العيلة تطلب المساعدة الطبية. خلال المعاينة طبعا ريهام، لاحظ الطبيب وجود جسم رفيع داخل قناة الأذن كان بيشبه الذيل، ما دفع الطبيب للتعامل معه بحذر، ويعني طبعا وضع محلول داخل الأذن يعني يختص بموضوع الانحلال. استخدم ملقط طبي لاستخراج الجسم اللي سبب الألم. عند إخراجه كانت الصدمة والمفاجأة أنه الجسم ما كان حجرة صغيرة بل عقرب حي.
1: عقرب
0: وحي
1: معناتها ما قعد عائل العقرب داخل الأذن، أكيد عضة أو شيء لحتى كان صار في هذا الألم الشديد.
0: هلا ما بنعرف، يمكن عضة وهذا اللي سبب الألم ممكن. المهم البنت بخير،
1: ألف الحمد لله.
0: الحمد لله على سلامتك.

0: هات لنشوف
1: موضوع قديش بيحكوا عن وفاء الكلب. هلا بتسمعي كيف
0: في
1: جنت على نفسها
0: في اشهر من الكلب الوفاء؟
1: لا والله الكلب معروف عنه الوفاء وبشكل يعني هائل طبعا، بس احيانا هالوفاء مو دائما منيح يا ريهام، يمكن يضر بصاحب الكلب.
0: ليش؟ هات نشوف كيف، اشرح لنا.
1: هلا باحدى المقاطعات البريطانيه رجل هرب من شرطه وراكب سكوتر، طبعا مخالف، سكوتر كهربائي غير قانوني، فبتعرفي يعني موضوع حتى المشي هناك ببلاد الغرب لك مسار. فالزلمه كان معه كلب تركه وهرب يعني هرب من الشرطه وقت الهريبه، وبتعرفوا وفاء الكلب، رجع الكلب
0: بده يلحق صاحبه
1: فكان جايب معه الضيوف اللي هن الشرطه، فقديش كيف.
0: الله يصلحه.
1: طبعاً
0: الله يصلحه.
1: تم القبض عليه والحكم عليه بالسجن 3 أشهر ومنعوه من القيادة لأكثر من 4 سنوات، لأنه يعني كمان فوق المخالفة الهريبة، ولكن الكلب يعني دلن على على صاحبه.
0: أكيد ما كان قاصد، يعني لو توقع أنه ممكن يلحقه فما كان، بالعكس توهن.
1: الفكرة دائما أحيانا المثل لا يقال عن عبث، وجنت على نفسها براقش.
0: هلا هون طلع للأسف الكلب وفي جدا لكنه ما نوزك.

0: طبعا خبرنا اللي جاي بدنا يعني نروح للمريخ من الصين. شو رأيك؟
1: كيف يعني؟
0: شو قولي لي شو دخل الصين بالمريخ؟
1: شو دخل الصين بالمريخ؟
0: هلا بخبرك أنا، لا تخافي علي بخبرك. قال التكوينات البركانية السوداء والحمراء بمنتزه وولان هادا الجيولوجي البركاني بمدينة أولانقاب في منغوليا الداخلية شمال الصين، تحولت إلى وجهة تستقطب الزوار الراغبين بالتقاط صور بملابس رواد الفضاء وسط تضاريس تشبه بمظهرها سطح المريخ. بيستأجر الزوار بدلات فضائية بيضاء أو وردية مقابل 50 يوان، حوالي يعني 7 دولارات ريهام. بيطلعوا لفوهة البركان لالتقاط صور تذكارية. شو رأيك؟
1: هذا كوكب المريخ الصيني لك.
0: تماما. لكن شو رحلة الفضاء؟ بدلة فضاء وكم صورة تنشر مع السوشيال ميديا بتصير رائد فضاء.
1: يعني بدال الطلعة على الفضاء منروح للصين. ما خلاص فكرة.
0: أي فكرة. وما هي الصين؟

0: صرنا شركة أموت وما أتركه حتى الجبل أحركه لأبو شفاي بهيله.
1: فقرة شو الأخبار يوميا أو كل سبت على 9:30 وهي من إعداد زميلنا وسام سليمان. يسعد صباحك وسام.
2: هلا بنرجع من الصين لاستديوهات إذاعة دمشق مباشرة ومنذكر بأرقام الهواتف
1: لمن يود
2: لمن يود المشاركة طبعا بموضوعنا اللي فتحناه منذ قليل وسنذكر فيه حاليا 225-346 و225-347 وأيضا للمتصلين أو رسائل نصية حصرا على رقم الواتس 09-878-10-950.

لكن نرجع منذكر بسؤالنا، مين هو الشخص، شو صفاته يلي منقول عنه دقة قديمة؟ ليش منقول عنه دقة قديمة؟ لما منقول عنه هالشي منكون عم نمدحه عم نثني عليه، ولا منكون لا يعني عم نحكي فيه شي سلبي؟ مين هو الدقة القديمة؟ هل عندكم شخص دقة قديمة يعني هيك متعكرين شي بشخص دقة قديمة، أو بالعكس بتلاقوا إنه هو أمان، ممكن يكون صمام أمان لحالات مثلا يعني فيها مغامرة، لحالات فيها أحيانا جنون، أو يعني هيك شي نزوات؟

0: لنشوف عن الدقة القديمة.
1: مباشرة الأول مشاركة عبر الهاتف. ألو ألو صباح الخير.
2: ألو
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يا هلا يا سليمة.
2: كيفكن يا قلبي؟
1: صحت صباحك.
2: أحلى صباح.
0: هلا سليمة شو أخبارك؟
2: خليلي يا كنولا.
1: تفضلي.
2: أنا ماني منيح مبارح زارنا أرجل ودخن والله ما بيطلع صوتي هلا ميت معالجة لحتى فيني أحكي.
0: سلامة قلبك.
2: الله يسلمك. أنا معي تحسس عالي والله سبحانه وتعالى بيحبني لأنه ما بيحبني حب في ما منيح.
0: دقة قديمة أنت.
2: دقة قديمة.
0: ما بتأرجلي.
2: لا هذه للصحة مو دقة قديمة. ماشي هلا
0: طيب.
2: الدقة القديمة بتجي انه اللهم صلي على النبي بكل واحد ريموناتي بطيئة يعني ما كتير بأقلع بالأخبار الجديدة يعني مثلا انه اذا قلتي له شغلة حديثة وهيك ما كتير يعني عقله بيركب انه بيفهمها وبياخد فيها
0: ما نمواكب التطورات يعني هي
2: هاي بتجي على الأخبار الجديدة بينما في القيم والمبادئ والأخلاق هذه بتضلها مدة قديمة دقة قديمة وجديدة بنفس الوقت
1: هذا الأمر لا يعني لا يتجزأ أبدا
2: أيوة لا يتجزأ لأنه في عالم مثلا بيقولوا مثلا لا تلبس كلاعي بالشارع حرام أي حاجة أنت دقة قديمة تمام إنه مثلا لا تعلي صوتك دقة قديمة لا تقلل أدبك دقة قديمة ففي قيم ومبادئ وأخلاق هذه لا يمكن
0: يعني كأنه منكون عم نهاجمه لما منقول
2: أيوة إنه هيك هو بيعتبر هلا أنا في عندي بالحارة كتير بشحطه أنتوا أكبر طيب. بأنه لا تصحتوا هذا حرام إنه الملائكة بتتعب منكم وحسوا هذا يعني بعضلات رجليكم بيموتوا
0: مزعج بكفي إنه مزعج يكون الصوت
2: طبعا شكرا أحلى إنه مزعج فعلا مزعج
0: تمام شكرا يا سليم
2: كمان إنه المدخن دقة مو قديمة دقة قديمة وجديدة وما بعرف بدي عالجه أنا
0: أكيد أكيد لشو هو كتير قريب عليك يعني لهالدرجة بتوصل دخنة الأرجيلة لعندك
2: وحياة والله جيراننا والله دعيت لهم في واحد معه مركب شبكة على قلبه ما كان يرد علي هلا بطل تطهيم بس هذا جاي جديد سكن حدنا والله ما نمت الليل من ارجلته
0: يا لطيف
1: ايوه
2: ان شاء الله يا رب
0: خير خير ان شاء الله
2: ان شاء الله يسمع منا الاستاذ شادي مشان احنا ننضم له
1: ان شاء الله الله كريم شكرا يا سليمة
0: شكرا سليمة الى اللقاء
3: حياتي عيب عيب ما ترديش ما تعنديش امتى احس ام بوجودي امتى اعيش عايزه اعيش ماما وبابا دقه قديمه
4: دقه قديمه دقه قديمه
3: ماما وبابا
1: دائما متهمين بابا ماما دادي ما يسعد صباحك يا حنوني عم بتقول صباح الرواء رهومة وشادي
0: قديت تهموك ولادك وبناتك انك دقة قديمة ولا لسه ما صارت
1: بلا هي
0: صارت ما لازم
1: هلا اخونا وانيس بسام يعقوبيان من حلب عبول صباح الخير والسعادة لشادي وريهام وجنينة كلكم هو توضيح جارة الوادي على الساحل السوري بين القدموس وبانياس شكرا لهذه المعلومة وفي لبنان يطلقون على زحلة جارة الوادي وغنت لها فيروز من الألحان محمد عبد الوهاب شكرا على هذه المعلومات
0: هذا التفصيل عن جد
1: أقول بانتظار الموضوع صار معنا الموضوع
0: في اتصال
1: في ألو؟ اتصال ألو
5: صباحك أستاذ شادي الحداد
1: صباح النور هلا عمي أبو علي
5: صباحك
0: يا هلا أهلا أبو علي كيف صحتك يعطيك العافية
5: فوق الراس وأغلى من العين
1: تسلم يا طيب
0: يا
5: بالنسبة للموضوع موضوع كن دقة قديمة أنا أفتخر جدا بهذا التسمية أو بهذا الموضوع فالدقة القديمة عبارة عن شخص متأثر بالماضي وهل هناك أجمل من الماضي الماضي عرفت شلون قبل 60-70 سنة أحلى من كل السوشيال في الشغلات الميديا وكذا صح. الحمد لله بدك الوقت ما كنا نعرفها عن كان هناك أصدقاء والنقاء وكل شيء ما في كذب ما في تجسيم ما في
1: تمام حلو حلو هالفكرة يعني جدا جميلة الفكرة
5: هو التجسيم بالنسبة للدقة القديمة أستاذ شادي شو رأيك عرفت شلون أنت ما عم تستري تطلع وش أبوك وحقيقة الدقات القديمة ما بتستري تطلع بوش أبوك بدك تطلع بالأرض أنت عم تحكي أبوك
0: تربية صحيح
5: نعم
0: تربية عم قول التربية القديمة
5: أيوة فهون كمان نيجي لغناء العربي القديم أين الغناء العربي القديم يلي بحر الدنيا كلها بحر فرنسا وبحر أوروبا غناء العربي القديم قليل هلا ما بعرفوا شو هو الغناء العربي القديم
0: طيب
1: وصلت
0: شكرا يا شكرا يا عم أبو علي يسعد صباحك وشكرا شكرا جزيلا، وصلتنا الفكرة، شكرا ممنونين ممنونين.
1: هلا روجان باكر عم تقول، بتقول عند القديمة للشخص اللي بتمسك بعادات وتقاليد قديمة من أيام الآباء والأجداد، طبعا بتكون مو عاجب

0: عندهم هاي العادات يعني تمام. احيانا تمام. بكون يعني حتى المفاهيم مختلفه.
1: هلا هي رح تتطور دائما، حيجي وقت كل شخص يكون في دقه قديمه بالنسبه للشخص يلي احدث منه ويلي اجدد منه، فكلياتنا رح نكون بهذا الموقف.
0: الخالي ومانس عبد الله، انا وبكل فخر دقه قديمه مثل ما ذكر ابو علي، انه لانه الاصاله والمبادئ والكرامه والعفه فهي موجوده من بدايه الخليقه. يسعد صباحك يا خالي ومانس.
1: معناتها الدقه القديمه عم يرجعوها لانه للقدمه.
0: معنا اتصال. الو،
2: يسعد لي صباحك.
0: صباح النور يا هلا،
2: كيفك؟
0: حياك الله. كيفك يا ابو طلال؟
1: اهلا وسهلا
2: ابو طلال.
0: لك اهلا وسهلا، قلت لك اهلين يا ابو طلال.
2: خلينا ياكو شلون؟
0: تفضل. الحمد لله.
2: هلا شوف، ابن الاصل ما بيتغير. ابن الاصل بيضل ابن الاصل، بس نحن انا بالنسبه لي بعتبر حالي دقه قديمه.
0: ليش؟ شو الاعتبار؟ اكيد ابن الاصل ما بيتغير.
2: اهالينا علمونا نحترم الصغير قبل الكبير. هي اول شغله، وشغله ثانيه نكون صادقين مع نفسنا قبل ما نكون صادقين مع الاخرين.
1: طيب.
2: وشغله ثانيه كمان، انه اولادنا نحن نعلمهم المحبه، يحبوا بعضهم، يكونوا مع بعضهم البعض.
0: طيب.
2: يعني ما مثل ما بيقولوا يستعجوا الغريب مثلا، ما يقصروا مع حدا نهائيا، يعني تكون امورهم كلها.
1: سؤال ابو طلال، هل برايك يعني انه الدقه القديمه معناتها لازم يضل فعلا كل شيء على القديم، ما بده يواكب التطور، ما بده يواكب الترند الجديد، ما بده يواكب كل شيء عم يطلع جديد، مو معقول يضل كمان على زمن ماضي؟ ما دخل المبادئ.
2: هلا انا بالنسبه لي معي موبايل، عندي واتس، عندي فيس، عندي كذا.
1: تمام، يعني مضطر يكون مو دقه قديمه بشيء.
2: ايه يعني بس انا باخذ الشيء يعني انا بستفاد منه من الموبايل. الشباب هذا الجيل بياخذ المنيح مع العاطل. لا انا ما عندي الامور كلها هي يعني.
1: تمام.
0: على سلامتك يا ابو طلال. شكرا يا
1: صباح. شكرا يا ابو طلال، صباح الخير. يا هلا، الى اللقاء.
0: هلا حتى بس يعني للجميع، يعني حتى ما تختلط الامور ريهام، يعني عم يفهموا انه الدقه القديمه وكانه هو يعني فقط صاحب الاخلاق وصاحب المبادئ وصاحب الصدق. مو هيك
1: اللي متمسك. مو هيك. متمسك
0: يعني احيانا يكون يمكن ابن اليوم، ابن يعني هذه التكنولوجيا والعصر، يعني ولكن يكون اكثر صدقا واكثر امانه. صحيح. واكثر اخلاقا. أكيد. فهذا الموضوع غير مرتبط بموضوع
1: مرتبطه لا بالتكنولوجيا ولا بالتحديث.
0: فبس للتوضيح للي عم يشاركونا هذا الموضوع. من ابو امير من حلب، عبولي استاذ صباحكم الخير، شاد وريهام، تحيه المخرجين. محمد خلف ايضا، ابو يامن من السلميه، عبقول عن الافكار نقول قد دقه قديمه، وعندما لا يعجبهم راي الشخص يقولون له انت عايش بغير عالم. يسعد صباحك يا ابو يامن.
1: نقطه مهمه انه ممكن الافكار تكون دقه قديمه.
0: تمام.
1: مو الشخص، افكاره يعني.
0: 100%.
1: لانه بشي هيك وبشي هيك.
0: معنا اتصال. الو.
3: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: السلام.
3: يسعدني صباحكم.
0: صباحك حبيب القلب.
3: ذاتي ما شاء الله.
0: خليك يا رب.
1: هات لنشوف ابو موفق. جود.
3: كيف مدام؟
1: الله يخليك يا رب.
3: هلا وينك؟ انا بيقولوا لي دقه قديمه. ليش؟
0: ليش؟
3: انا طالع زياره اولاد اخي، اولاد طلعوا ما تحط الا سبحان الله يا على الاذاعه، حتى اذاعتكم شغلات قديمه حلوه. اللي ليه على الاذاعه المبدئي
0: على فكره اتهمت اذاعه دمشق ببعض المراحل بانه دقه قديمه. ف
3: والله العظيم بتجنن اذاعه يطلعوا معي بيجي لك ما بدأ إلا الإذاعة أغانيها كلها قديمة، لما الإذاعات غيركم الخاصة يبقى أغاني كلها حديثة وما بفهم.
0: تمام.
1: معناها هون أخذنا شهادة فخر وحسن سلوك يعني.
3: أي والله والله.
1: تسلم يا أبو موفق، شكرا.
3: إن شاء الله كل شيء الوتر حلوين تبع كل شيء بتحطوا. أي والله تحية.
0: تمام. صباحك يا أبو موفق. شكرا
1: شكرا. اتصال كمان. ألو.
0: الو،
3: صباح
0: النور.
1: خيرات والليرات.
3: صباح الورد والفل.
1: يا اهلا يا اهلا يا اهلا. بضغط بضغط يا ابو عثمان، وينك؟
3: طول عمرك ويخلينا.
1: الله يسلمك يا رب.
0: تخيلي ابو عثمان قرر يصير معي بعد ما يعني
1: لا دقة قديمه ما بيتغير.
3: انت بغيت اسمه بذات الاسبوع اللي اشتغل فيه نحن.
1: الله يخليك.
3: نشحني فوق طول الاسبوع للسبت الجاي.
0: تسلم.
1: الله
0: تسلم.
1: يسلمك يا رب.
3: انتم ما بنمل منكم والله استاذ شادي.
0: خليك عمي ابو.
1: ربي يخليك يا رب.
3: المستمعين.
0: هات لنشوف مشان ما يفكرونا عم نمدح ببعض كثير. دغري على الموضوع لو سمحت.
3: استاذ شادي مدام ريهام، الدقه القديمه هي الاطفال اللي تربينا عليها نحن. اللي تربينا عليها ابا عن جد، وهذول اللي باقي منهم بركتنا.

0: لهم منا كل التحايا. ليه؟ هن المراقبين على هالتكنولوجيا اللي نحن فيها هلا وتواصلنا لها، هن المراقبين لنا حد، لانه التكنولوجيا ذو حدين.
1: سيد ابو عثمان، بس الدقه القديمه هو اللي اكبر منك او اللي اقدم منك؟
0: او اوعى بالنسبه للحياه، مهما كان الانسان وصلنا للثقافه، يبقى الدقه القديمه دي هو بهواك يضل مع الامان. مع الشيء اللي ما بضري، مع الكذا، يعني هاي انه نحن هذا اللي بدنا اياه، انه لاطفالنا ولاولادنا ولشبابنا ومستقبل بلادنا، هذول يعني مراقبين على هالجيل اللي نحن فيه هلا.
1: تمام.
0: وهلا نحن صباحكم ورد وفل وياسمين.
2: شكرا عمي ابو عثمان.
0: الوردي بلونه طيب ونغم خرجتنا العزيزه.
1: الله يسلمك. نعم. يا رب يسعد صباح حمص العاديه كلها.
0: ملائكه اول اسبوع.
2: تسلم عمي.
1: شكرا.
2: سلامات.
1: شكرا. سلامات. شكرا.

0: رضوان من شغل عبول بعد التصبيحة عبيقول اللي ماله قديم ماله جديد. أنا بقولوا لي أو بقولوا عني قديمة لأني متمسك بعاداتي الشامية القديمة مثل فطور الفول يوم الجمعة مع أولادي وأحفادي. هذا عادة أخذتها عن أبي رحمه الله، مثل كمان عرس أختي أو بنتي ممنوع أحضر العرس وممنوع أخواتها الشباب يحضروا أيضا. يعني هي عادات شامية قديمة، هي يعني أحيانا أكيد نحترم العادات نحترم التقاليد الشامية، ولكن الفكرة دائما تقبل الآخر. يعني هناك عادات ممكن مخالفة لهذه العادات، فليس بالضرورة من يخالفني أن يكون عدوي.
1: صحيح.
0: بالعكس أحيانا هو بيكملني بطريقة ما.
1: هو الأحلى فعلا يسعد صباحك كوتش رضوان أنه يصير هذا التمازج وهذا الانسجام ما بين كل حدا عنده عادة. دكتور نوري
0: عبد الرزاق من الجزائر عبول شاهدي إليكم الأحبة المستمعين كلكم، لا تخجل إن قالوا عنك دقة قديمة، فبعض ما يسمونه قديما كان في الحقيقة أصيلا، وبعض ما يسمونه تطورا ليس أكثر من ابتعاد عن الأشياء التي كانت تجعلنا أجمل. فالقديم ليس دائما عتيق، والجديد ليس دائما جميل.
1: صحيح.
0: القيمة فيما يبقى صالحا للإنسان مهما تغير الزمن. كثير كلام عميق وجوهري.
1: صحيح. وأنه الإنسان بده دائما يواكب، يعني ما بيوقف عند نقطة، بده يواكب دائما كل جديد وكل حديث.
0: يسعد صباحك يا دكتور نوري، معنا اتصال.
1: ألو.
2: يسعد صباحك عن مدام ريا.
1: صباح النور.
2: شادي كيفا
0: يا صباح.
2: كاتب لك قصيدة أنا بسموها اللي بعدين دي.
0: على عيني بعدنا إياها
1: بس ما تكون قديمة.
2: أنا كوكتيل
0: لك.
1: حلو.
2: أنا كوكتيل قديم جديد حديث.
0: حلو.
1: بس كم
0: أنت والله لازم يبعتوك على الصين يا مشان رائد الفضاء
2: كله شيء شو شيء
1: خلاص وصل هو كوكتيل جديد، يعني ما له كتير دقة قديمة وما حدا
0: عن مين يعني ممكن هو يقول عن دقة قديمة.
2: يسعد صباحكم،
1: خليني
0: اياكم
1: صباحك
0: حبيبي. شكرا. سلامات.
1: يلا كمان اتصال. الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
1: ورحمة الله.
3: يسعد صباحك يا انت ريهام ويا استاذ.
0: الله يسعد الصباح.
1: مين معنا؟
3: الله يعطيكم العافية.
1: يعافي قلبك.
0: مين معنا؟
3: يا مرحبا. معك ابو ماهر عادل بطور من حلب.
0: على راسي يا عمي ابو ماهر.
1: حدا اتهمك يا سيد ابو ماهر انك دقة قديمة؟
0: عيوني.
3: ايوه. مصاحبة الدقة القديمة جاهل كمصاحبة الحية، لا تدري متى تلدغ. عندي اخ 87 سنة بيلدغ لدغ ومهندس زراعي. ايش بيقول الشاعر؟ مالي ارى الشمع يبكي على دقة قديمة، من حرقة النار ام من فرقة العسل، من لا تجالسه دقة قديمة احذر تجالسه.

0: ما ضر بالشمع إلا صحبة القتل.
1: نعم. جميل
0: يعني
1: جميل.
0: أديني جاهل وأحمق وبخيل
2: هيك بيصوروا.
1: لا لا أبدا. أحيانا أحيانا بكون في يعني كل البركة.
0: يعني رفقت كثير. نعم.
1: نعم.
2: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عمي أبو ماهر. شكرا.
2: أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك.
2: اتصال كمان.
3: ألو.
1: ألو صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يا صباح النور.
3: كيفكم إن شاء الله بخير؟
1: الحمد لله.
2: مين معنا؟
3: عمر.
2: أهلا وسهلا
1: يا عمر.
3: يا أهلا فيكم.
1: تفضل.
3: من دير الزرع محمد.
2: ميت السلامة. حياك
1: الله.
3: الله يسلمكم يا رب. مشان الدقة القديمة. أنا من يعني من الثمانينات أو التسعينات أفصل بطرونات تعريضة.
2: لهلا
3: ولحد الآن وأنا أفصلها نفس التفصيل.
1: ما غيرت على الموضوع.
2: ضليت على نفسها.
3: فيقولون هاي لسه عكب الدقة القديمة.
1: أيوة.
2: حضرتك خياط عمر.
3: نعم.
2: خياط.
3: لا مو خياط أنا أفصل يعني إلي أنا.
1: لا لا.
3: يعني أنا قلبي.
1: انه بتحب هالنمط هذا وما غيرت.
3: اي احب النمط هذا.
1: بيقولوا عنك انك دقه قديمه.
3: ايه
1: ايوه.
2: مع انك انت مطلع يا عمر مع انك انت مطلع انه صار في موديلات جديده بس خلص هيك انت يعني حابب هذا الموديل.
3: اي احب هذا الموديل.
2: والله انت حب
1: هذا التمسك لحاله عن جد.
3: احب مسجلات القديمه احب رادوات القديمه.
2: اها حلو حلو.
3: قادوات الصندوق تتذكرين هاي اللمبات كان عندنا منها.
2: أنا بوعى أشرطة الكاسيت بوعى أشرطة الفيديو الفي اتش اس السوني هذول الشغلات.
3: كان عندنا راديو هذا لمبات كان يحطونا بالمقاهي.
2: أها.
1: تماما.
3: إيه كان عندنا وحيل حبه بس بالتعفيش أخذوا كل شيء.
2: يلا خير إن شاء الله. يسعد صباحك. يا
1: صباحك يا عمر. شكرا للمشاركة اللطيفة.
3: نقولنا أغنية عراقية لياس خضر.
1: أبشر حبيبي القلب.
3: يا خضر
1: أي أغنية. يلا تكرم. سلامات.
2: يا
1: سلامات
2: يا
1: عمر.
2: هو حزير شو المشكلة إنه هو دقة قديمة بيحب مثلا هاي الموديلات بس بيلاقي يعني العالم كله بده يتطور ما
1: تفصيل بده يقول له مثل ما
2: هاي هي لأنه بده يكون له شيء خاص.
1: تماما. علي من دمر. دكتور علي من دمر عبود تحية صباحية عن الموضوع التفاعل. الدقة القديمة ليست متعلقة بالعمر.
2: صحيح.
1: إنما متعلقة بطريقة التفكير والجهل وقلة المعرفة ومتابعة التطورات العلمية. قد نجد شابا بعمر الزهور وتفكيره دقة قديمة وكهل وتفكيره عصري ومثقف. صح. بكل أصناف العلوم. جميل جدا أيضا هالكلام يا دكتور علي. يسعد لي صباحك. المستمع الدائم لإذاعة دمشق العريقة
2: محمد بشير محمود الخليف أبو عز الدين من مدينة المحسن بدير الزور
1: على رأسنا.
2: يا صباح الفل.
1: أقول بالنسبة للموضوع
2: ياس. ياس حضر.

0: تتم الرسالة بقول بالنسبة لموضوع الدقة القديمة، إذا أنا أعتبر أو أعتبرها للدقة القديمة كنظام الدوز في الكمبيوتر، وهي عبارة عن جسر عبرنا فوقه لوصلنا إلى الدقة الحديثة كما يزعمون، والتي سوف تصبح دقة قديمة في يوم من الأيام في المستقبل. جميل هذا الكلام أيضا.
1: تخيل أنه نحن هلأ بوقتنا ممكن نكون دقة قديمة بالنسبة للجيل الجديد
0: تماماً.
1: واللي هلأ واللي عم يطلعوا
0: والذكاء
1: تمام
0: يعني، مع أنه ما في فرق يعني كم سنة يعني
1: بس قد الصبح قلت لي عمرنا
0: 18 وكم سنة.

0: ميساء بتقول بعد التصبيح لشادي وريهام ما أنا مالي دقة قديمة، بالعكس لكن زوجي رضوان دقة قديمة بامتياز. أيوة بلشنا نعمل مشاكل بين الأزواج، كل أفعاله أخذها عن أجداده وأبوه، يعني مثل
1: صور الأبيض والأسود.
0: بس بيني وبينك هذا الشيء بيسعدني لأنه بيجمعنا مع أولادنا وأحفادنا على صفرة واحد. يسعد صباحك يا ميساء، شكرا.
1: خلص طمنتينا، ما في مشاكل.
0: يسعد صباحك أبو أندري والمدام ريهام. أبو جورج من السويد يسعد صباحك مع عدم المشاركة بالموضوع. مين أيضا صاحب الرسالة؟ أبو ممدوح من حماة يسعد لي صباحكم. بيقولوا عني دقة قديمة، هل صحيح هذا الكلام؟
1: ما أعرف، من أعرفك
0: ما شاء الله عنك.
1: هو كان إذا بتطلع شوي بالرسالة شادي
0: كله
1: كمان كان عم يقول صفات الشخص
0: الذي يقال عنه دقة قديمة، هو بيتمسك بقيم الأجداد والأصول القديمة، بيفضل العيش بطريقة هادئة وبعيدة عن التعقيدات مثل الموضة والتكنولوجيا الحديثة. غالبا ما يوصف به الرجل الذي يحمل صفات النخوة والغيرة القديمة.
1: يا ترى المرأة ما ممكن تكون دقة قديمة؟ يعني الأغلب عم يروحوا للآباء وللأجداد. المرأة هي بمعزل عن هاي الصفة يا ترى؟
0: أبو محمود من عرطوز أيضا يا صباح الخير. عم نضطر نرجع لرسائل سابقة حتى نشوف شو الموضوع اللي حكيم فيه، لأنه عم يبعثولنا
1: مع الهي. شوف شو هالدقة القديمة، ما أحلاها، بس ما حملت الصورة. شو هي؟ الببور هذا ببور؟
0: لا هذا غاز عادي، ما هو ببور. ما يعني بكل أحوال عم يبعثولنا.
1: طيب قول إنه ببور مشية.
0: طيب ببور ببورك يا اتصال. ألو
1: ألو
0: صباح الخير.
2: نبي.
0: يا صباح الخير.
2: يا حياتي لشادي حباب.
0: اهلا وسهلا يا يحيى، يسعد صباحك.
2: والانسر يهام الزين وكل شيء بالاستديو.
1: اهلا وسهلا
2: يا الخضر.
1: الله يسلمك. هلا
0: هات لنشوف عن مين بتقول دقه قديمه.
2: استاذ يعني كذا واحد تربى بمشي على رمشاه.
0: ايوه
2: نعم
0: بس هيك.
2: نعم يا استاذ.
1: طيب. طيب. يسعد صباحك. اهلا وسهلا.
0: شكرا فيك. يا يحيى،
2: وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام حبيبنا، ربي يسعدك.
1: طيب رح نختم بهالاتصال لنخلص مسجاتكم. ألو
2: ألو صباح الخير.
1: صباح الخيرات والليرات.
2: كيفك ستريها؟
1: أهلا وميت سهلة.
2: كيفك استاذ شادي؟
0: مشتاقين.
2: أنا محمد نجار من حلب.
0: أهلا وسهلا يا محمد،
1: نورت.
2: أهلين أهلين. أنا ما بشرب القهوة إلا مع قهوة الزين معكم.
0: أيوه.
1: أنا وعوافي إن شاء الله.
0: بس ما تكون دعاية. ها
2: نعم.
0: ما تكون دعاية أبض عليها مصاري.
2: لا مو دعاية.
0: أي أيوة برافو. تمام.
2: يا أستاذ شادي
0: تفضل.
2: كل شيء أنا بعتبره دقة قديمة هذا عنصر إيجابي. أنا
0: أهلا.
2: إيش رأيكم
0: أنتم؟ ولو أحيانا بيوقف بوجه مثلا شيء معين.
2: نعم
1: يعني بتحسه غريب بوقت ما، غريب بهذا الوقت ما له مواكب الشيء اللي عم يصير هلأ.
2: نعم الله، أنا هون بالبيت عم يعتبروني دقة قديمة لأني عم بسمع برنامج الإذاعة.
0: أيوة
1: يا باطل.
0: لا حول ولا قوة.
1: طيب بلكي إذا
0: شو ممكن نعملهم حتى نصير دقة حديثة؟
1: لا بلكي اذا سمعونا بغيروا رايهم.
2: اي والله اي والله
1: ما
2: نعم نعم اي والله،
1: لانه نحن عم نحاول نجمع الكل ونرضي كل الاذواق.
0: يسعد صباحك.
1: نورتنا.
0: شكرا سيد محمد.
1: اهلا وميت سهلا. يسعد صباحك،
0: ربي يسعدك،
2: مع السلامه.

0: كل الأحوال من جديد يسعد لي صباحكم. صاحب الرقم لآخره 151 يسعد صباحكم. أبو العبد، الدقة القديمة هي الدقة اللي قبل آخر دقة. حلو حلو،
1: صحيح
0: 100%. أنا دقة قديمة حديثة، ما لي أو ما في مانع نكون أحيانا بشيء من الدقة القديمة.
1: حنان، والله في شيء من الدقة القديمة عن جد حلو، في شيء هيك فيه حنين.
0: بعد التصبيحة أيضا معكم على السمع وعم بشرب مت، تفضلوا معنا أحلى صباح لإذاعة دمشق العريقة، وحب أسمع أغنية لوليد توفيق لا تقولوا لي
1: لا تقولي عمري 50.
0: أنا شفتها.

0: بعيد معاد ما هو صار عمري ولا فوق ال 18 لأنه ما عاد شفت الرسائل مشان هيك كل أحوالي صار صباح صاحب الرقم لآخره 941 من وانيس أيضا أقول دقة قديمة هي صفة الأشخاص الذين لا يواكبون العصر والتغيرات
1: صحيح.
0: كذلك التطورات التي تحدث أو تحدث في المجتمع هم يحافظون على ميراث الأجداد وعادات وتقاليد من الصعب التخلي عنها بصراحة أنا من أنصارهم في مجال الحفاظ على الأغذية ليس بوضعها في البراد بل باللجوء إلى التجفيف خاصة الأوراق الخضراء كما يعني الملوخية النعناع الكوسة الباذنجان غيرها الكثير لضمان سحب الماء منها وبقاء صلاحيتها في أيام الشتاء. أما تغليب بعض الأغذية بكل أحوال يسعد صباحك يا وانيس
1: فعلا في شغلات قديمة بتحس
0: يكون لها فائدة أكثر
1: وهلا عم نضطر نرجع لها يمكن
0: ما في أحلى من الماضي مع كل ما مر به من
1: مر منه
0: لكن يبقى حلو ودقة قديمة الدقة القديمة ما لها عمر معين هي قيم تتوارثها
1: صحيح صحيح
0: الكل الحب الكل طبعا ما عرفنا صاحبه هون ما نعمت من حلب
1: بس كانت عم تقول في شيء مشان ما يكون اعلان عرفناها هي الماركه يلي بتبيع هي القصص
0: تمام كملي ريهام لو سمحتي
1: صباحكم حب السعاده نحن تسعينيات وبيقولوا عنا دقه قديمه لانه محافظين على القيم والمبادئ والاخلاق رغم كل التكنولوجيا نحن من عشاق الإذاعة نور الهدى وإيمان ومروى الأخوات الفراتيات
0: شكرا
1: أهلا وميت سهلا
0: نورتونا الله.
1: نورتونا والله الذي ليس له قديم الذي ليس له قديم ليس له جديد والقديم لا الذي لا يأخذ المناسب من الجديد ليس بقديم ولا بجديد الله يا أبو فراس يسعد صباحك
0: يلا هن الرسالتين
1: صباحكم ورد وفل عم تقول الست وداد التجديد حلو والقديم له وقع طيب في النفوس صحيح طبعا. بالنسبة إلي بحب شو عم بقراها بالنسبة إلي بحب التجديد وبحن للقديم هو أحلى شيء فعلا هذا الميكس بين القديم وبين الجديد
0: صباحك يا وداد
1: صباح الخير للأسف يقال عن شخص ما بأنه دقة قديمة عند دفاعه عن مبدأ كالصدق مثلا أو الإيجابية أو مساعدة الآخرين أو اللباس المحتشم للنساء أنا بكل فخر دقة قديمة أبو حسن
0: أبو حسن
1: صباحك يا أبو حسن
0: ليك ريهام هنا عم تنخلط الأمور يعني هذا الموضوع ليس بموضوع لا
1: هلأ هو كل حدا كيف فهمه
0: تماما هلأ أنا أحيانا يعني من زوجتي أحيانا كنت أسمع أنه أنت دقة قديمة بما يتعلق مثلا بإنارة البيت يا عمي الضوء اللي ما إله طعمه ليش لا يتشغل يعني أنا طالع من الغرفة ليش لا أترك وراي الضوء وهذه ثقافة على فكرة يعني اللي متقدمين عنا بعشرات الأجيال على مستوى الغرب بالتكنولوجيا بيحافظوا على طاقة بيتهم بكل أمانة فبيقولوا لك ما في داعي أنا طول ما أنا في نهار ما في داعي ضوي هالغرفة
1: طبعا.
0: طول ما أنه طلعت ما في استخدام لهذه الغرفة طيب. فشوف على أي مستوى
1: هلا بموضوع الإنارة تحديدا أنا إيمت بقول عنك دقة قديمة مو إذا كنت عم تطفي مثلا عنك أو عن أي حدا لما بيكون مصر هو يتمسك مثلا باللمبة القديمة لما صار في لمبات توفير طاقة أو أشكال جديدة أو يعني شيء ما بقى مناسب للقديم
0: أحيانا قد تكون أوفر تماما
1: وهلا كل شيء جديد عم يستخدم
0: التوفير
1: يعني صار التطور بفيد ما دائما التطور هو ضار فهيك يعني صح الدقة القديمة حلو بس ما نوقف عند نقطة معينة ولا عند زمن معين التحديث والتطوير نواكب كل جديد مهم ويعني بدون ما نخلط مثل ما قلت بين أنه الدقة القديمة ما لها علاقة أبدا لا بالمبادئ ولا بحفاظنا على الثوابت ولا الأخلاق ولا
0: أكيد.
1: تربيتنا القديمة يلي
0: أكيد هناك عليها. مفاهيم بما يتعلق بالأخلاق بالحب بالمبادئ بما تربى عليه
1: هي
0: الإنسان
1: هي ما لها علاقة بدقة قديمة
0: تماما هي
1: صحيح.
0: الأمور لا تتجزأ وليس ولكن هناك أمور
1: صح.
0: قد تكون قابلة للتطور
1: وملاحظة وردت فعلا أنه ما له علاقة بالعمر تفكير
0: تمام.
1: الإنسان
0: صحيح.
1: هو اللي ممكن يكون دقة قديمة رغم أنه يكون شاب بمقتبل العمر
0: 100%.
1: ممكن كهل يكون دقة قديمة إذا كان متحجر شوي بأفكاره
0: تمام. شكرا
2: شكرا

0: يمكن اللغات الأجنبية كانت فيما مضى يعني عيب أنه حدا يحكي لغات يخلط أو يدخل كلمات أجنبية بكلامه. هلأ صارت تعتبر غير شيء، تعتبر ثقافة، تعتبر هذا شخص مثقف يلي بيحكي لغات تانية غير لغته الأم.
1: يعني ممكن يكون على أي موضوع ثقافة مختلف المفهوم أيضا.
0: طيب
1: بكل أحوال شكرا جزيلا لكم متابعينا ومستمعينا ولكل من شارك واتصل معنا ببرنامجنا الصباحي، شكرا لكم دائما على حسن الاستماع. كنا من داخل الاستوديو معكم ريهام الزين
0: وشادي حداد.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الزاوية الصحية من صباح سوري. صباح الخير. بزاويتنا اليوم رح نفتح ملف القطاع الطبي باللاذقية من التطورات والإنجازات الأخيرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والجهود المبذولة لتطويرها وتوسيعها. باختصار اليوم بدنا نعرف وين وصل القطاع الصحي باللاذقية وشو أبرز الخطوات يلي عم تنعمل حتى تكون الخدمات الطبية أقرب وأفضل للمواطن. ولحتى نجاوب على كل هالأسئلة معنا اليوم ضيفنا الدكتور بشير تاج الدين، مدير مديرية صحة اللاذقية. صباح الخير دكتور بإذاعة دمشق.
2: صباح الخير.
1: يسعد صباحك وسعيدين أنه موجود معنا اليوم على هواء إذاعة دمشق. دكتور، بداية كيف بتصف واقع القطاع الصحي والطبي بمحافظة اللاذقية اليوم؟
2: بداية صباح الخير لك ولأستاذ المستمعين. القطاع الصحي باللاذقية مثل القطاع الصحي ب

0: بقية المحافظات السورية للأسف يعني تأثر خلال السنوات الماضية بشكل كبير جدا. يمكن لدي فيها نوعا ما بعض الخصوصية اللي هي حافظت على البنى التحتية من القصف بكثير من أجزاء المحافظة. طبعا الريف الشمالي أيضا تعرض لتدمير كبير بالبنى التحتية. خلال سنة وثمان شهور بعد التحرير تقريبا كان الهدف هو استمرار الخدمات الصحية بشكل عام بس بشكل أساسي لحتى توصل أكثر قدر ممكن من الناس للخدمات الصحية. ولكن ما زال القطاع الصحي يعاني من آثار التدمير وآثار هدر الموارد الصحية سواء من حيث أدوية المستهلكات الأجهزة الطبية اللي كان فيها أعطال كبيرة جدا. هذا بشكل عام إذا حكينا هيك بكلمتين عن وضع القطاع الصحي بلادية. وفي جهود صراحة كثيرة بذلت وما زالت تبذل لتحسين الوصول للخدمات الصحية الجودة إن شاء الله تعالى.
1: حلو عظيم كتير. طيب دكتور تشاركنا شو أبرز التغييرات أو الجهود اللي عم يتم بذلها لتحسين القطاع الصحي بالمحافظة؟
0: بالفترة الماضية كان التركيز على تأمين الأدوية والمستهلكات الأساسية بالمشافي والمراكز الرعاية الصحية. بدأت خطوات لتفعيل عدد أكثر من المراكز الرعاية الصحية الأولية لحتى تكون الخدمات الصحية قريبة من الناس. هلأ حاليا التوجه لحتى نستمر بتوسيع شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية بحيث أنه الخدمة تكون أقرب إلى المواطن من تحسين المواطن على الانتقال للحصول على الخدمات. وبالمشافي عم نحاول نشوف ترميم للخدمات يعني مستوى الرعاية الصحية الثانوية كما نسميها بالقطاع الصحي. نحاول نأمن ونسد الثغرات بالتجهيزات الأساسية بالخدمات الأساسية بحيث يكون في تكامل بين خدمات الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية. وفي عندنا مسار واضح لتقديم الخدمات الصحية.
1: عظيم كتير. طيب دكتور ذكرت حضرتك المراكز الصحية وأنه عم يتم تفعيل هاي المراكز أكثر وإعادة ترميمها شو أبرز الخدمات اللي بتقدمها المراكز الصحية حاليا وهل في توجه لتوسيع هاي الخدمات ليكون المركز الصحي يعني جهة أساسية للمواطن؟
0: طبعا التوجه بمراكز الرعاية الصحية الأولية الهدف هو نمشي بمنهجية الخدمات الصحية المتكاملة. يعني بالمركز الرعاية الصحية الأولية تكون موجود عندنا المعاينات الطبية، تطبيق برامج صحة الطفل واللقاح والصحة الإنجابية وصحة المسنين وخدمات التغذية وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، خدمات الأمراض السارية والأمراض المزمنة، وأيضا تتكامل مع خدمات الصحة المجتمعية. طبعا هذا الهدف اللي عم نمشي فيه وصلنا لتحقيق هذا الهدف في بعض بعدد محدود من المراكز صراحة، وما بنسى خدمات صحة الفم والأسنان أيضا ضمن نهج الرعاية الصحية المتكاملة. قدرنا نوصل لهذا الهدف في عدد محدود من المراكز وإن شاء الله هدفنا وعملنا لحتى يتحقق بقية المراكز الموجودة. وطبعا دائما كل عمل في تحديات كبيرة عم بتكون وهي التحديات أهمها هي الكوادر، نقص الكوادر. فأنا حاليا في عنا خطط ونهج بإعادة توزيع الكوادر الصحية بحيث

0: انه يكون في عداله بتوزيع الخدمات الصحيه بين الناس، خاصه بين الارياف والمدن. وبالتاكيد الخدمات الصحيه والقطاع الصحي لن ينهض عبر مديريه الصحه فقط، ولكن هي عمليه تكامليه. مديريه الصحه تشرف وتنسق وتدير، ولكن بالتاكيد بحاجه لجهود الجميع من المجتمع المحلي. اولا المريض نوصل له شو هي نوع الخدمات، والمريض كمان والمواطن يصير في تفاهم وتواصل بين مديري الصحة والمجتمع لحتى نكون متفقين على آلية تقديم الخدمات الصحية. صحيح. المجتمعات المحلية أيضا لها دور بالمساهمة بتنسيق هاي الأفكار وهي الخطر. المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المحلي كمان لها دور. يعني هي عملية متكاملة الكل يشارك فيها.
1: صحيح.
0: المديرية تقود التخطيط والإشراف، ولكن هي عملية مثل ما قلنا بحاجة لمشاركة الجميع وبحاجة لجهود الجميع.
1: صحيح، هي بحاجة لتكامل جميع الأطراف، ونحن هيك من ممرنا اليوم بإذاعة دمشق عم نسعى يعني الإضاءة على واقع القطاع الصحي بمختلف المحافظات لنشكر هي الجهود اللي عم يتم بذلها. دكتور، إذا بدنا نحكي عن المرحلة القادمة، شو أبرز الأولويات اللي عم تشتغلوا عليها بالقطاع الطبي باللاذقية؟
0: أبرز الأولويات هلأ حاليا هو صراحة نظام الإحالة والتكامل بين المستويات المختلفة بالرعاية الصحية. هي مثل ما قلنا الهدف الأول هو تأمين الخدمات الصحية للمواطن بنقاط تقديم خدمة قريبة من المواطن عن طريق برامج تكاملية، تخفيف العبء على المشافي المركزية.
1: صحيح.
0: بحيث نركز بالمشافي المركزية على جودة الخدمات، بحيث أن تكون قادرة على استقبال الإحالات من المراكز المحيطية. وطبعا يعني لا ننكر وما زال هناك الكثير من الثغرات اللي لازم نسدها ونعمل على ذلك. فبشكل عام هي الخطوط العريضة. جودة الخدمات الصحية هي تأتي على رأس الأولويات أيضا، بحيث أنه يعني المواطن يحصل على جودة على خدمات ذات جودة عالية. دائما رضا المجتمع ورضا المواطن على الخدمات هو واحد من المؤشرات أو البوصلة اللي بتوجهنا بعملنا.
1: يعطيكم ألف عافية دكتور على كل الجهود المبذولة، سواء من مديرية صحة اللاذقية أو من المراكز والمشافي. شكرا كثير على دعمكم للقطاع الطبي وعلى كل الجهود يلي عم تبذلوها. شكرا لك. كل الشكر للدكتور بشير تاج الدين مدير مديرية صحة اللاذقية على الجهود المبذولة من قبله ومن قبل الكادر الطبي عموما. لهون منكون وصلنا لنهاية الزاوية الصحية لليوم، يلي حاولنا من خلالها نقربكم من واقع القطاع الصحي باللاذقية، نتعرف على أبرز الإنجازات والتطورات والأمور يلي عم يتم العمل عليها لتطوير المشافي والمراكز الصحية. شكرا لمتابعتكم، وتظلوا بخير وصحة وسلامة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تدين التفجير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول وتعرب عن تضامنها الكامل مع أفغانستان. سوريا وفرنسا تصدران بيانا مشتركا إحياء لذكرى ضحايا هجوم الغوطة الشرقية ومعظمية الشام الكيميائي ودعم كشف الحقيقة. المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب يؤكد أن الحكومة السورية تعمل على بناء شراكات دولية لملاحقة الضالعين في جرائم الأسلحة الكيماوية. الأمن الداخلي في مدينة ضمير بريف دمشق يلقي القبض على قتلة الطفلة أسيل خطاب التي فقدت لأيام قبل العثور عليها مقتولة في أحد مباني المدينة. وزارة الطاقة تحذر أهالي محافظتي الرقة ودير الزور من الاقتراب من نهر الفرات مع تزايد الوارد المائي من الجانب التركي. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتبر مضيق هرمز أرضاً أمريكية ويؤكد أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً. نهاية الموجز. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: طيب راجع كلامك.
4: ليش؟ شو قلت؟
3: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
4: راجع كلامك.
3: راجع كلامك
4: مع وفاء مصلي
3: وعلي القاسم.
4: رضية، بتعرفي شو أرخص شي بهالبلد؟
3: شو أرخص شي يا سيد راضي؟
4: شري. يسلموا هاليدين. أكيد مو الكهرباء ولا البنزين. أرخص شي هو الكلام، لأنه كل الناس بتحكي.
3: هذا شيء طبيعي، بس مو كل الناس بتقول الحقيقة.
4: اليوم كنت بالقهوة.
3: أيوة، وهم بلشت المصيبة، لأنه بالقهوة كل شخص خبير اقتصاد وسياسة وكرة قدم وفضاء وقضاء ودولي مدري شو. تفضل.
4: عن جد عن جد معك حق. واحد كان عم يحكي عن العدالة وكأنه رئيس محكمة. إجا صاحب المقهى وقال له: أستاذ، نسيت تدفع الحساب من مبارح.
3: هي العدالة التطبيقية، الكلام شي والتصرف شي تاني. هات لشوف شو كان موضوع النقاش.
4: يا ستي، كان في شب الحارة

0: متكاملة، مو تاخذ أول إشاعة وتبني عليها قرار. يعني
1: بس الناس بتحب الحكي.
0: خليني كمل.
1: كملي.
0: الحكي مو المشكلة، المشكلة لما يصير الحكي بديل عن الحقيقة.
1: مرة سمعت لك واحد عم يقول أنا بحكي كلمة الحق وما بخاف، بعد 5 دقايق غير رأيه لأنه الشخص المعني دخل على القعدة.
0: في ناس شجعان جدا طالما الشخص ماله موجود.
1: طيب خلينا نكون واقعيين. مو دائما كلمة الحق سهلة.
0: طبعا أكيد مو سهلة، أحيانا بتكلف وأحيانا بتجيب مشاكل.
1: يعني مو كل واحد ساكت جبان
0: ولا كل واحد حكى بيكون شجاع.
1: يا عيني عليكي، هي حلوة.
0: لأن حقيقية في ناس بتحكي لتبين وفي ناس بتحكي لتفيد، يعني فرق كبير بيناتهم، صح ولا لا؟
1: بتعرفي شو لاحظت؟
0: شو؟
1: إنه الناس بتحب تسمع الحقيقة بس بشرط تكون عن غيرها.
0: أما إذا كانت عنا
1: طبيعي تصير وقاحة.
0: لكان
1: مرة كان في اجتماع بالبناء، كل واحد عم يشتكي من الفوضى، واحد قال لازم نحاول

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: أهلا وسهلا بالحلوين، فرحت كتير بجيتكن والله.
1: تسلمي يا رب. للحقيقة أنا ومازن حبينا نطمن عنك وعن عصام.
0: بعد ما شفته هداك اليوم حاول يضغط علي لشوفه مرة تانية، بس أنا رفضت.
2: رفضتي؟ ليش؟
0: الشغلة بدها وعي وحكمة يا مازن. نحن كل واحد فينا راح بطريق وصار له حياته الخاصة، بدك نجي هلأ وندمر كل شي بنينا؟
1: وأنا مثلك خايفة، وخاصة على عائلة عمو عصام.
0: للحقيقة عصام، ومن أول مرة التقينا طلب مني أنه نتزوج.
2: عن جد؟
0: وزعل وقت رفضت. بالحقيقة أنا عم فكر فيه وبمصلحته.
1: لهيك كنت أنا ومازن خايفين، فكرنا كتير بعائلتك وعائلته.
2: بتعرفي مدام رشا، بعد كل الحب والتضحيات اللي قدمتيها بصراحة ما حدا بيلومك إذا وافقتي فورا. أنتي إنسانة حساسة وبتفكري بغيرك.
1: واحدة غيرها ما كانت ترددت، بس هي إنسانة بتفكر بالعواقب.
0: عم حاول قله وقت يحكي معي من دوامه إنه مرتك مسكينة وما لا ذنب وولادك لساتهم بحاجتك.
1: طيب في حل بيرضي الكل؟
2: أم الحلول، هاتي شو عندك
1: بالسر. اتزوج.

0: شو بالسر؟
1: هو كمان هيك قال لي، بس مالي عارفاني لحد هلأ.
2: فكرة حلوة، هو بيضل مع عيلته والأهم إنه بتعيشوا مع بعض وبتعوضوا الأيام يلي جبرتكم تتفرقوا.
1: ورغم هيك بضلني مو مرتاحة، مو بإيدي، يعني الموضوع ماله سهل. يا الله، أخذنا الحديث ونسينا نشرب شي.
0: مرة تانية، نحن مستعجلين، عنا محاضرة بعد شوي.
2: أكيد ما رح نترككم، منضل منطمن عنكم على طول. يلا بالإذن منك
1: حبايب قلبي، الله معكم، بس عيدوها
2: إن شاء الله.

0: ما بعرف مازين. خير ان شاء الله. ليش هيك جمعتينا؟
1: جمعتكم لكم خبر. خبر مهم كتير بيخص الرسائل يلي ما وصلت لاصحابها.
0: لقيتي شي رسالة مهمة يعني؟
2: شو امي ما تردي؟ شبكي؟
3: بنت عمي ليش دمعتي؟ لكن مالي امانة لا تبكي.
1: اخ يا يارا، لقيت رسالة وجعت لي قلبي وجع كبير.
2: يا ماما سلامتك. يا حبيبتي سلامتك من وجع القلب.
1: الله يسلمك.
2: شو فيها الرسالة؟
1: رسالة من وحدة اسمها سلمى لابنها. يا حسرتي عليكي يا سلمى.
0: طولي بالك طولي بالك مازن، طولي بالك. احكي لي شوي شوي على مهلك. شو قصتها هي سلمى؟ وليش هيك مقهورة عليها كل هالقد؟
1: مقهورة عليها لأنه تاريخ الرسالة بعام 1976، يعني صار له شي 14 سنة. بيكون ابنها اللي كان عمره وقتها 7 سنين صار ب 22،
2: يعني تقريبا بعمري.
1: ايه.
2: بس شو يلي بيخلي ام تكتب رسالة لابنها وهو بعمر 7 سنين؟ غريب ما؟ احكي شو قصة الرسالة يا ماما؟
3: شكلها قصة مؤثرة لحضر محرم ان التعميل.
1: عن سلمى، الرسالة عن سلمى يلي حبسوها اهلك كرمال ما.
0: طولي بالك يا عيوني، طولي بالك. خدي خدي اشربي كاسة مي وهاتي انا الرسالة بقراها. وين نظاراتي؟
1: تفضل اقراها انت، انا ماني قدراني.
2: عنك ابي انا بقراها.
0: ايه خود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الى ابني حبيبي ونور عيني يزن، هل تعرف اين انا الان يا مهجة قلبي؟ انا الان في السجن.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: نعم في السجن، لقد قاموا بتقييدي كنعجة وأوصدوا الأبواب علي جيدا، وكل هذا كي لا أراك ولا ألتقي فيك في اليوم الموعود الذي أصريت فيه أن أخذك من والدك وأربيك بعد طلاقنا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: سلمى وين رايحة؟ أنا ما حكيت ما في طلعة من البيت؟ ما قلت لك بتنسي ابنك نهائي؟
1: بترجاك أبي، بدي ابني، والله ما بخليه يزعجكم بنوب، لأنه أنا ما بقدر بلا، والله ما بقدر بلا. بترجاك أبي.
4: ضبي وعدي وليه؟ أحسن والله بعمل لك بدن مرتب.
1: حتى أنت يا حازم، حتى أنت يا أخي، ما حرام عليك؟ لك أنت عندك أولاد وبتعرف قديش الضنا غالي.
4: الضنا غالي وقت بتكوني ببيت جوزك. فشو بدك تعملي؟ طلعك وما عاد بده اياكي.
1: لانه ظالم ونسونجي، وانا حكيت لكم شو عمل مع هديك البنت المسكينه. طلعني لاني فضحته، وبالاخير الاخ طلع عشانه بده يتزوج علي.
4: خلصتي كلامك؟ فوتي اشتحي اواعيكي. ابنك خليه مع ابوه، ما بدنا اياه، فهمتي؟
1: شو؟ مستحيل اقبل، انا ما راح اتنازل عن ابني. انا اليوم لازم اخده من ابوه، كرمال الله لا تاخروني. موعدنا بعد ساعه بمكتب المحامي.
4: عم تتحديني وليه؟ الابري لجوا. بسرعه.
5: سلمى اسمعي كلام ابيها، ابنك بيضل مع ابوه لانه انت لازم تتزوجي.
1: ومين قالكم بدي اتزوج؟

0: أنا بس بدي أربي ابني وحطه بحضني كرمال ما تعذبه خالته مرت أبوه.
1: أبوك يقرب وأنتي ما عليكي غير تنفذي. خذينا جوا لشوف. خذي.
0: مستحيل.
2: حازم اربطها وارميها جوا بالأوضة. خود تعال هي حبل اربطها منيحة.
0: قولك شو عم تعمل؟ قولك حازم حرام عليك.
1: خذي انضبي بقى. حاسك خذي انضبي.
0: لك الله لا يوفقك يا حازم، لا انت ولا ابوك يا ظالمين. الله يكسر ايديكم يا حق.
3: يا قلبي عليها هي وابنها، ما فيه الواحد ما يبكي.
2: لك طولوا بالكم يا جماعه، شو بكون نسعوشكم بالرحمن. ولك هي قصه قديمه.
4: قديمه وتجددت بابا، معهم حق يزعلوا.
2: بس يعني في شيء محيرني، سلمى حبسوها أهلها كرمال ما تاخد ابنها. بس إذا فعلا حبسوها، مين وصل هالرسالة؟
0: مرته لحازم، شفت عليها للمسكينة، وهي يلي جابت لها الورقة والقلم كرمال تكتب رسالة اعتذار لابنها.
4: كمل قراية. اسمعوا
2: يلا هات لنشوف.
4: حبيبي الغالي يزن، صغير أنت على أن تفتح عينيك لتشهد معارك بيني وبين والدك.
5: كنت أحاول أن أحاوطك بذراعي وأخبئ عينيك براحتي يدي كي لا ترى بشاعة وجه والدك وهو يتفوه بأبشع الألفاظ بحقي، وكل هذا لأجل امرأة قررت أن تتسلل إلى حياتنا لتقلب عاليها سافلها. وكأن خراب بيوت الناس يا ولدي متعة لدى البعض، وكان الطلاق الذي لابد منه الذي قررته تلك المارقة الغريبة. فنفيت من بيتي لتستوطن الغريبة فيه ولتدمر كل أشياء الجميلة وذكرياتي الحلوة. وافق والدك أن آخذك، ولكن والدي وخالك حازم منعاني وحبساني مقيدة القدمين واليدين بالحبال. لكن الله الذي لا ينسى أحد سخر لي زوجة أخي حازم، فأشفقت على قلبي الحزين وأحضرت قلما وورقة كي أكتب لك رسالة اعتذار بعد أن غامرت وفكت قيودي. أدعو الله يا حبيبي أن تصل وتعذرني، فما منعني عنك إلا قسوة والدي وأخي. وتذكر أني سأبقى لآخر يوم بعمري أسعى كي نبقى معا. سلمى 13 نيسان من عام 1976.
0: الله لا يوفق زوجة تاني. يا حرام يا حرام ما كان في حواليها إلا يلي قلوبها الحجر.
2: انتي يا أمازي تعاطفتي معها زيادة لأنك أم مثلها.
3: الأم بتحس دائما بوجع غيرها من الأمهات، وأنا يلي ما جربت الأمومة لليوم حسيت حالي مقهورة كتير على سلمى. فكيف لو كان عندي ولاد؟ معذورة مرت عمي.
4: آه، وللمرة الثانية الرسالة يتيمة وما وصلت.
0: الله يعينه ويصبر قلبه. خلص قوموا ناموا حبايبي، قوموا بكرة عندكم دوام.
4: نام؟ فيني نام بقى بعد ما عرفت شو تفاصيل هالرسالة؟
3: وأنا مثلك حاسة حالي مو قدرانة نام.
2: مو بس أنتي، كلياتنا مو قدرانين ننام. رح تتم سهرانين للصبح ونتخيل وشها المسكينة وهي عم تكتب الرسالة، رسالة تشرح له لابنا شو صار مشان ما يتم زعلان منها.
4: وهون خطورة القصة بابا، يزن ما وصلته رسالة أمه، وبيجوز أبوه حرضه أكتر وقال له أمك ما بتحبك.
0: الله أعلم، بس يعني هالأغلب هادي اللي صار.
4: لازم أتصرف ووصل الرسالة ليزن بأي طريقة. بكرة لازم نروح على بقالية المنهل بالمعظمية، هنيك العنوان.
3: فعلا أهم شي حاليا إنه توصلوا الرسالة.
2: إيه يا ابني الله يكون معك.

0: أمي؟
1: نعم حبيبتي.
0: بدك تحكي لي شي؟
1: وليش هالسؤال راما؟
0: لأني يا مدام رشا بعرفك منيح، أنا بنتك وأقرب الناس لقلبك. حكي لي شو بكي؟
1: شو بدي أحكي؟ قصة طويلة كتير يا بنتي، طويلة وبتوجع القلب.
0: سلامة قلبك، مو ناقصك وجع، كان فيكي اللي مكفيكي كل هالعمر.
1: حاسة فيني لك بنتي؟
0: من وقت ما وعيت على هالدنيا وأنا حاسة إنك تعيسة، وللحقيقة معك حق، أبي كان كبير عليكي وإنتي شي وهو شي تاني.
1: يا حبيبة قلبي إنتي،
0: ليش عم تبكي أمي؟ بترجاكي أحكي وفضفضي، يلا ناطرة أسمع قصتك كلها.
1: كان يا ما كان، بقديم الزمان كنت عايشة فيه على الحب. كنت حب يا راما، كنت حب وما زلت

كنتم مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس. يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

0: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أهلا بكم متابعين الكرام، مشاهدين ومستمعين على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان.

0: أيها السادة، انطلاقاً من أهمية تصاعد الحراك السياسي السوري والنتائج الإيجابية الفاعلة التي حققها منذ التحرير في إعادة بلورة العلاقة السورية مع دول المنطقة والعالم، تأتي زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد مؤخراً لتشكل محطة مهمة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. الزيارة التاريخية لأول وزير خارجية سوري إلى باكستان منذ 19 عاما شغلت الأوساط السياسية والإعلامية بما تحمله من عمق استراتيجي في نقل العلاقات بين البلدين من التقارب السياسي إلى الشراكة المؤسسية وفي مختلف المجالات. في كفتي الميزان اليوم سوريا وباكستان بين التقارب السياسي والشراكة المؤسسية. يسعدنا أن ينضم إلينا ضيفنا عبر الهاتف من بوخارست الكاتب والصحفي المحلل السياسي عبد الرحيم خليفة. مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم.
1: أهلا بك أستاذ محمد، شكرا على الاستضافة، شكرا لجهودكم الطيبة والكريمة
0: حياكم الله.
1: وأيضا لجمهوركم المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بكم على شاشة وأثير إذاعة دمشق. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بكم من جديد أستاذ عبد الرحيم.
1: أهلا بك يا
0: مرحبا. حياكم الله. بداية أستاذ، هذه الزيارة التي كانت منذ 19 عاما لآخر زيارة لوزير خارجية سوري، شغلت الأوساط السياسية والإعلامية، لماذا كل هذا الزخم الإعلامي على لهذه الزيارة؟
1: يعني أولا هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى توقيتها. صحيح أن الزيارة أتت بدعوة تلبية لزيارة، يعني تلبية لدعوة من وزير الخارجية الباكستاني السيد إسحاق درار، لكن أنا أعتقد أن الزيارة تأتي بتوقيتها في غاية من الأهمية. أولا هذه الزيارة تأتي الحقيقة بعد إعلان اتفاق مكة الذي ضم الباكستان النووية، المملكة العربية السعودية بثقلها الاقتصادي والمادي وتركيا التي دخلت في مجالات التصنيع العسكري وباتت دولة مصدرة حتى للسلاح. هذا من جانب. من جانب آخر أن هذه أيضا الزيارة تأتي بعد أن قام العدو الصهيوني الحقيقة بضرب مطار أبو زهور الذي يعني كان مستاء الحقيقة من إعادة الجمهورية العربية السعودية، إعادة تأهيل وزارة الدفاع السورية تحديدا لتأهيل سلاح الجو السوري. نعم. والقيام بتأهيل مطار أبو ظهور وأيضا القيام ببعض التدريبات العسكرية في إطار عودة مرة أخرى سوريا لامتلاك القدرات العسكرية التي تؤهلها وتمكنها من ردع أي عدوان والدفاع عن ذاتها. إضافة إلى ذلك أنا أعتقد أن هذه الزيارة تأتي اليوم على وقع الحرب الدائرة في المنطقة منذ عدة شهور، منذ نهاية فبراير الماضي وحتى الآن، بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة مع حليفتها إسرائيل ومع إيران في الطرف الآخر. نعم. فأنا أعتقد في ظل كل ذلك، وهنا طبعا نذكر بأن باكستان برز دورها كوسيط يعني قوي جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية والباكستان، هناك اليوم يعني أهمية كبرى لهذا الذي يعني تقوم به الباكستان. في ظل تلك الأجواء حصلت زيارة السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى باكستان الذي استمرت عدة أيام، ووصفها هو ذاته السيد الوزير بأنها زيارة ناجحة. وهذه الزيارة تدل على نجاحها الحقيقة من خلال اللقاءات التي أجراها مع وزير الخارجية، مع وزير الداخلية، مع وزير التجارة، مع قائد الجيش.
0: هذه اللقاءات ماذا نتج عنها من دلالات سياسية في خصوصية هذه الزيارة؟
1: يعني لا شك أن هناك دلالات سياسية كبيرة الحقيقة منذ الإعلان عن هذه الزيارة. هذا أولا نقول بأن سوريا اليوم تعيد الحقيقة موضعها في الإقليم. سوريا تمد يدها اليوم إلى شراكات وعلاقات جديدة في إطار يعني الدولة السورية الجديدة التي يعني على أنقاض النظام.

0: من الأسد البائد والعزلة التي وضع سوريا فيها. اليوم سوريا تعيد اليوم علاقاتها، تعيد شراكاتها. سوريا اليوم توسع حتى الحقيقة في هذه العلاقات للاستفادة في قضايا الأمن والدفاع والاقتصاد والسياسة. دعني أذكر أو أشير إلى مسألة غاية في الأهمية. تفضل. أعتقد يعني اليوم مفهوم الأمن توسع كثيرا في العالم، لم يعد مفهوم الأمن كما كان سابقا، كما كثير من المفاهيم قد تبدلت وتغيرت في ظل العولمة التي نعيشها. مفهوم الأمن لم يعد اليوم مقتصرا لأي دولة فيما يتعلق بحدودها الجغرافية والبحرية وحتى الجوية. اليوم مفهوم الأمن أصبح مفهوما واسعا شاملا. لذلك أنا أعتقد أن اليوم أمن سوريا هو جزء من هذا الإقليم المترامي الأطراف، ليس محصورا فقط في البقعة الجغرافية التي تقع فيها سوريا. لذلك اليوم في ظل هذا المفهوم الجديد للأمن، سوريا تسعى لشراكات مع دولة مثل باكستان وإن كانت بعيدة عنها لآلاف الأميال، لكن هذا ضمن الحقيقة مفاهيم الأمن الجديدة، ضمن مفاهيم توسعة شبكة العلاقات والشراكات التي تعود بالنفع والفائدة على الدولة السورية. أعتقد اليوم أن من نتائج هذه الزيارة ما تحدث عن يعني ما جاء الحقيقة من تفعيل اللجنة الوزارية بين الجمهورية العربية السورية والباكستان. هناك الآن حديث عن مجلس أعمال باكستاني سوري، هناك رغبة بإنشاء منتدى للاستثمار حقيقة يكون بين الجانبين. هذا إضافة إلى تفعيل ما كان سابقا. باكستان تاريخيا الحقيقة يعني كان بينها وبين الدولة السورية تعاون عسكري، ونذكر بأنه في حرب 73 كان هناك وجود للطيارين الباكستانيين الذين قاموا حتى في بعض العمليات. تاريخيا كان هناك في تعاون في مجالات الاقتصاد، في صناعة السكر، في صناعة الإسمنت والأتمدة، كان هناك تعاون في قضايا الزراعة. كانت الباكستان دائما ما تقدم المنح للطلاب الدارسين، وكانت يعني تستقبل سنويا أعداد من هؤلاء. أنا أعتقد اليوم أن الباكستان ذاتها كما أن لسوريا اليوم مصالحها وطموحاتها في إعادة البناء وإعادة الإعمار وإعادة التموضع الإقليمي، أيضا للباكستان طموح يليق بها كدولة حقيقة يعني عضوة في منظمة المؤتمر الإسلامي، دولة عضوة في منظمة شنغهاي، أن يكون لها أيضا دورها الإقليمي المؤثر وعلاقاتها المنفتحة على العالم. فأنا أعتقد اليوم أيضا هناك مصالح مشتركة تجمع بين الجانبين. الباكستان طيب على المستوى
1: أستاذ عبد الرحيم، لو تحدثنا عن آليات العمل المشتركة لتحقيق مصالح الشعبين.
0: يعني أنا أعتقد هذا ما تكلمنا عنه، عن هذه اللجان التي يعني يعود تفعيلها. هناك قضايا لو ردنا أن نتحدث في تفصيل أكثر، هناك رؤية ربما يكون قدرة للباكستان اليوم على المساهمة في إعادة الإعمار وإعادة البناء بما تملكه الحقيقة من خبرات جيدة. والباكستان الحقيقة لديها صناعات ممتازة، صناعات جيدة على مستوى السمعة الدولية وبأسعار رخيصة تنافس بها الدول المتقدمة، الدول الصناعية التي تنتج ذات السلع ولكن ربما بتقنيات أكثر دقة وأكثر جودة وبأسعار أغلى. ربما الباكستان تكون يعني مفيدة لسوريا في هذه المرحلة على هذا الجانب. أضف إلى ذلك أن يعني في قضايا الأمن والدفاع الباكستان أكدت مرارا، وهذا موقف ثابت حقيقة لجمهورية باكستان، بدعمها لوحدة سوريا، لسيادة سوريا على أراضيها. دعم الباكستان دائم ومستمر لقضية الاعتداءات الصهيونية المستمرة والمتكررة على الأراضي السورية. مبكرا منذ سقوط النظام الأسد البائد يعني وعلى هامش الاجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة في العام الماضي، التقى السيد الرئيس أحمد الشرع الحقيقة مع رئيس وزراء باكستان شهبناز الشريف. وأنا أعتقد أن العلاقات تمر يعني تأخذ منحا تصاعديا على مستوى العلاقات الجديدة والشراكات وإعادة يعني تفعيل كل ما يمكن أن يعود بالنفع على كلا البلدين في مجالات الاقتصاد والتعليم والزراعة والصناعة وإلى آخره. كل هذه المجالات يمكن من خلال ما يمكن أن يتم الآن من تشكيل لجان مشتركة، تفعيل اللجنة الوزارية وما سيخرج عنها، الحقيقة يمكن أن نستفيد نحن والباكستان، سوريا والباكستان. أنا أعتقد إضافة إلى ذلك هناك طبعا قضية الأمن وقضية الدفاع. السيد الوزير أسعد الشيباني من الباكستان أعلن أن سوريا تفكر الحقيقة بالانضمام إلى اتفاق مكة، ليس الآن ليس بالسرعة القصوى ربما لأسباب وظروف تتعلق بطبيعة الدولة السورية ويعني التعقيدات السياسية في الإقليم، لكن أنا أعتقد أن هذا أيضا مهما جدا للدولة السورية في إطار يعني محاولة إعادة رسم علاقاتها ومفهوم الأمن الذي تحدثنا عنه قبل قليل.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الرحيم، ذكرت منذ قليل أن الأمن أو الاستقرار في المنطقة لم يكن حكرا على سوريا، بل هو ممتد إلى الاستقرار الإقليمي في المنطقة والدول المجاورة ككل. لكن لو تحدثنا عن انعكاسات التعزيز أو انعكاسات تعزيز التشاور الإقليمي التي حدثت بين سوريا وباكستان حول المنطقة.
0: نعم، يعني بالتأكيد اليوم بالتأكيد أن الدولة السورية، السيد وزير الخارجية سعد الشيباني قبل إعلان اتفاق مكة بيوم واحد كان موجودا في تركيا، وهناك أجرى محادثات مثمرة ومهمة مع وزير الخارجية التركي فيدان. أنا أعتقد اليوم هذه الزيارة تأتي استكمال طبعا لتلك الزيارة، إضافة إلى أن هناك علاقات قوية جدا اليوم تربط الدولة السورية مع مختلف دول الإقليم وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الطرف الثالث في اتفاق مكة. اليوم هناك الحقيقة يعني علاقات تقوم بها الدولة السورية تعيد بناءها، تعيد تأسيسها على أسس واضحة، على أسس من الشراكات، باعتبار أن أمن الإقليم هو أمن مشترك في النتيجة. اليوم هناك في ظل هذا الذي يحصل، أمن تركيا جزء من أمن سوريا، أمن سوريا اليوم جزء من أمن المملكة العربية السعودية وأمن منطقة الخليج بالكامل، والباكستان ليست بعيدة أيضا عن هذه المنطقة. ودعني أقول أن سوريا اليوم توفر للباكستان باتجاه حتى أوروبا، باعتبارها يعني في ممرات التجارة والاقتصادي يمكن أن تكون سوريا بوابة في هذا الأمر. كما أن بالتأكيد أن أدوارا كثيرة يمكن أن تقوم بها على مستوى الشراكات مع مع مع مع آسيا وما غيرها من المناطق. لا. تكون الباكستان هي فيها أيضا هي بوابة العبور. اليوم دولة عضوا في منظمة الشنغهاي، وهذه منظمة عالميا على المستوى الاقتصادي والسياسي مهمة، كون أن روسيا عضوا فيها، كون أن الصين عضوا فيها، حتى إيران التي نحن يعني بيننا وبينها كما يعلم الجميع السادة المشاهدين والمستمعين بيننا وبينهم قضايا خلافية كبيرة، كونهم ناصروا النظام البائد، كونهم تغولوا في الدم السوري، نحن ندرك ذلك، ولكن نتحدث اليوم عن منظومات أمن واقتصاد والدفاع والسياسة في العالم. بالنسبة لنا الباكستان لا شك أنها يعني في هذه العلاقات المتميزة بينها وبين الدولة السورية سيكون لديها ما تقدمه للدولة السورية وما تفيد به الدولة السورية، كما أنها هي دولة كمان بالتأكيد تبحث عن مصالحها وبالتأكيد ستستفيد من هذه العلاقات وهذه الشراكات التي لا يقوم العالم اليوم إلا عليها أستاذ محمد. اليوم العالم يبحث عن هذه الشراكات، يبحث عن هذه العلاقات، يحاول أن يوسع حقيقة في تحالفاته في شراكاته، لأن يعني في عالم اليوم القوة الحقيقة لهذه الكتل الضخمة الكتل الكبيرة اقتصاديا وماليا وسياسيا.
1: طيب أستاذ عبد الرحيم، برأيك ما هو الهدف الأكثر إشغالا للجانبين السوري والباكستاني، وأيضا يذهب ويصب في مصلحة وبوتقة العلاقات الثنائية لسوريا وباكستان؟
0: يعني أعتقد أن هذا الأمر هو يمكن أن يكون استراتيجيا، يعني ليس الآن في المدى المنظور ما يمكن ملاحظته، لكن على المستوى البعيد والمستوى الاستراتيجي بالتأكيد أن هناك طموحات كبيرة للدولة السورية كما هناك طموحات كبيرة لدولة الباكستان على مستوى الترابط مع هذه المنطقة. لا أقول بسبب فقط الموضوع الديني والموضوع المذهبي وهو يعني اليوم عامل مهم ومؤثر. نحن نعلم تماما أن الباكستان يعني في أغلبيتها يعني غالبية تقييمها السكاني المجتمعي هي قريبة جدا من نسيج المنطقة، نسيج يعني سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية وكل الخليج العربي. أنا أعتقد هذا الموضوع مهم جدا، ربما يكون له أيضا تأثير كبير، وهذا ما أثرته الصحافة الإسرائيلية الإعلام العبري عندما تحدث عن مخاوف الحقيقة من تحالف سني كبير يحصل اليوم على مستوى المنطقة. هذا التحالف يعني أعتقد أن مفاعيله ستظهر ليس خلال أيام أو أشهر، إنما على المدى الاستراتيجي أستاذ محمد سيكون هناك تأثير ووزن لهذا المحور الناشئ اليوم. وهذا المحور اليوم يعني لا يقول أطرافه بأنه وجه ضد أحد، لكنه

0: موجه لسد الفراغ الحاصل على مستوى قضايا الامن وقضايا الدفاع وقضايا الاستراتيجيه والاقتصاد في المنطقه. وهناك كان كما نعلم جميعا خلل حاصل، وهذا ما سمح بتوغل العديد من المشاريع والدول على منطقتنا، ليس سوريا فقط بها بل على ايضا دول اخرى ومنها بالتاكيد دول الخليج. اليوم اعتقد ان هذا التحالف على المستوى الاستراتيجي على المستوى البعيد المدى يعني وفق هذه الرؤية أنا أعتقد سيسد حاجة، سيسد نقصا، سيسد فراغا حاصلا في المنطقة منذ عقود طويلة. المنطقة في هذه التحالفات التي اليوم تقوم أنا أعتقد أنها مرة أخرى تحاول أن تتموضع في هذا العالم بما يحفظ لها هيبتها، بما يحفظ لها سيادتها، بما يحفظ لها حقوقها. وأنا أعتقد أن التحدي الأكبر ربما بالنسبة لنا نحن السوريون الآن هو فيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة للدولة السورية. في هذا الإطار قال السيد الوزير الخارجي السيد أسعد الشيباني كلاما واضحا أنه من غير المقبول حقيقة أن تحدد دولة الكيان السوري دولة إسرائيل على الدولة السورية أو تفرض عليها لمن تمد يدها وممن تتعاون وممن تقيم تحالفاتها يعني الأمنية والعسكرية، باعتبار أن هناك امتعاض ومخاوف من يعني التنامي العلاقات الطيبة والإيجابية بين تركيا وبين سوريا، بين سوريا والباكستان، بين سوريا والعديد من دول المنطقة ذات الوزن والتأثير.
1: إذن أستاذ عبد الرحيم، لا يقتصر التعاون على الجانب السياسي والاستراتيجي فقط؟
0: بالتأكيد بالتأكيد هناك تعاون أمني، هناك تعاون عسكري. يعني أنا كما ذكرنا قبل قليل في حرب 73 كان هناك وجود عدد كبير من حقيقة من الطيارين الباكستان الذين كانوا معنا في تلك الحرب. دائما كانت الباكستان حقيقة، والباكستان دولة اليوم نووية نعم ولها حضورها وتأثيرها نحن لا يستهان به إطلاقا، وكان وما يزال لها أدوار على مستوى المحيط الجغرافي التي يعني وفي العالم بأكمله. أنا أعتقد في قضايا الأمن والدفاع سيكون هناك بالتأكيد دورا للباكستان في المستقبل. طيب. وفي هذا الخصوص دعنا نقول أن السيد وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني رغم أنه يعني والوفد المرافق له الوفد المهم الذي كان بصحبته أنه التقى بقائد الجيش والتقى أيضا بوزير الداخلية، إذا هناك تعاون سيكون أنا طيب في أستاذ قضايا الأمن، في قضايا الاستخباراتية، في قضايا المعلومات.
1: أستاذ عبد الرحيم عذرا للمقاطعة، لكن حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد في ما تبقى من حلقتنا من برنامج في الميزان، وأجدد ترحيبي أيضا بضيفي المحلل والكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحيم خليفة، يرافقنا عبر الهاتف من بوخارست. مرحبا بك من جديد.
1: أهلا بك أستاذ محمد، شكرا لك.
0: حياكم الله. كنا نتحدث قبل محطة الأذان عن أن التعاون لم يقتصر على الجانب الاستراتيجي والسياسي، بل ممتد إلى التجارة وإعادة الأعمار والأمن الغذائي والصحة والدواء وما إلى ذلك. لكن هناك موضوع مهم جدا أستاذ عبد الرحيم، مكافحة الإرهاب، وهو من أحد الملفات التي تحظى بأهمية مشتركة لكل من سوريا وباكستان. هل تحدثنا عن الجدوى الاستراتيجية وكيف تسهم هذه الشراكة في دعم الاستقرار؟
1: يعني بالتأكيد دولة باكستان حقيقة لديها خبرة كبيرة من خلال سنوات الصراع الطويلة التي كانت في الجار الأفغاني بين المجموعات والفصائل التي كانت هناك، ويعني كما نعلم هذا السياق التاريخي. إضافة إلى ذلك، لا شك أن الأمنية كبيرة جدا، يعني لم تصل إلى هذه الدولة الحقيقة من فراغ لأن تكون دولة نووية. بالتأكيد لديها منظومات أمن، لديها قدرات يعني استخباراتية عالية، كل هذا يمكن أن يفيد الدولة السورية أيضا، باعتبار أن سوريا تعاني الحقيقة من الإرهاب في جزء من الصراع. اليوم طبعا بالتأكيد دخلت أيضا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، فأنا أعتقد أن هناك في هذا المجال ما يمكن الحقيقة أن تقدمه الباكستان. ربما يكون لدى الباكستان ليس فقط التبادل المعلومات والاستخبارات وقيام يعني دورات تدريبية لعناصر من جيش من الاستخبارات السورية من الجيش العربي السوري، لكن يعني أنا أعتقد يمكن أن يكون هناك حتى ما تقدمه الباكستان على مستوى الأجهزة. الباكستان لديها يعني في هذا السياق أجهزة رصد متطورة، لديها أجهزة استشعار عن بعد، كل هذا يمكن أن يكون يعني مفيدا للدولة السورية اليوم في إطار إعادة بناء الجيش والقوات المسلحة وإعادة بناء المنظومات الأمنية والاستخبارية التي يعني تسعى الدولة السورية في أقرب الآجال الحقيقة لامتلاكها والتمكن منها، بما يضمن في النتيجة أمن واستقرار وسيادة سورية على مستوى الإقليم. قضايا الأمن اليوم واسعة جدا ومهمة، وأنا أعتقد يعني اليوم في ظل هذا العالم، في ظل هذا الاضطراب الحاصل في الإقليم، لا شك أن واحدة من القضايا المهمة التي تشغل اليوم صانع القرار في الدولة السورية على مستوى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الحقيقة هو استتباب الأمن في سوريا، لأن هذا الأمر مرتبط تماما بإعادة الإعمار والبناء. بدون استتباب الأمن لن يحصل إعادة بناء، لن يكون لدى الشركات العالمية، لدى مؤسسات المالية الجرأة والرغبة في الحقيقة في القدوم إلى سوريا وتقديم خبراتها أو القيام بمشاريع أو التعاون مع الدولة السورية. لذلك هناك ارتباط وثيق تماما بين قضايا الأمن التي تسعى الدولة السورية لاستتبابه وبين قضايا إعادة البناء والاقتصاد والمال والأعمال.
0: طيب أستاذ، مثل ما ذكرت أن جمهورية باكستان تتمتع بثقل إقليمي سياسي واستراتيجي، كيف يمكن أن تساعد في تحول الدعم الدولي تجاه سوريا؟
1: يعني الباكستان كما ذكرنا يعني دولة قوية على يعني اليوم وكبيرة في العالم، ولها بالتأكيد يعني سمعتها الطيبة ولديها يعني شراكاتها الإقليمية والدولية في محيطها الواسع وعلى مستوى العالم. وبالتالي يعني الباكستان لديها ما تقدمه على مستوى المحافل الدولية، على مستوى المنظومات التي تنتمي إليها، في خصوصا فيما يتعلق في المطالب الدولة السورية في وقف العدوان على أراضيها، سيادة الدولة السورية على أراضيها. وأنا أعتقد أكثر من ذلك لو تحدثنا بشكل أوسع، بالتأكيد أن لدى الباكستان يمكن أن تقدمه كثيرا على مستوى الأمم المتحدة وعلى كل المنظومات الاقتصادية والسياسية في العالم، باعتبار أننا يعني في النتيجة في عالم واحد، وهذا العالم الحقيقة يعني سوريا بحاجة مزيد من الأصوات الداعمة لها في إطار الدعم وإعادة البناء وإعادة التعافي. حتى دعني أقول أنه يمكن أن تكون هناك دعم من الدولة الباكستانية الحقيقة على المستوى الحقوقي، على مستوى اليوم يعني ملف العدالة الانتقالية، على مستوى استتباب السلم الأهلي. الباكستان هناك كما نعلم تاريخيا نزاع كان حاصلا، وربما حتى اليوم الباكستان تعاني بين الحين والآخر من جملة من الإشكاليات التي تتعلق في مكونات الدولة الباكستانية. ربما يكون لدى الباكستان أيضا في هذا المجال ما تعيننا به، ما تقدمه لنا، ويمكن أن يكون عودا. خصوصا أنا أعتقد أن المساعدة الأكبر التي يمكن أن تقدمها الباكستان وحقيقة في المحافل في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، على مستوى كل المنظمات الفرعية للأمم المتحدة. فأنا المجال أكيد، وتاريخيا طبعا الباكستان كانت دائما تقف إلى جانب هذه يعني قضايانا في مساعدتنا ومسندتنا وتأييدنا. أنا أعتقد الأمر يعني في هذا الشأن قديم وليس جديد، يعني تاريخيا هو كذلك. وتاريخيا لو ردنا نقول يعني علاقة وارتباط الباكستان حتى في سوريا تعود لي منذ أيام طريق الحرير، عندما كانت لم تكن في حينها جمهورية الباكستان، دولة الباكستان، ولكن هذا الحيز الجغرافي الذي اسمه اليوم دولة باكستان يعني تربطنا بها علاقاتنا التاريخية منذ أيام طريق الحرير. ودعنا نقول أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين تعود إلى عام 1949، هي علاقات قديمة جدا، يعني منذ استقلال سوريا ومنذ إعلان دولة الباكستان تقريبا نحن والباكستان في علاقة طيبة وإيجابية وشراكة. وأنا أعتقد في المستقبل يعني القريب سيكون مزيد حقيقة مزيد من التعاون. خلال العام ونصف الفائت زار أكثر من وفد باكستاني حقيقة الجمهورية العربية السورية، كما أن عدة وفود سورية زارت أيضا جمهورية الباكستان في إطار البحث عن الشراكات والتعاون وإعادة البناء.
0: نعم. طيب أستاذ عبد الرحيم، الحراك السياسي السوري في باكستان مثل ما ذكرنا سابقا أفضى إلى اتفاق على استمرار المشاورات وتطوير الآليات للعمل المشترك، واتفع نحو اتفاقيات وبرامج تعاونية جديدة قابلة للتنفيذ. لكن هل تم توضيح أو وضع خطة زمنية توضح آلية هذا العمل؟
1: يعني أنا أعتقد هذا الأمر تحديدا متروك الآن لتفعيل اللجنة الوزارية، اللجنة الوزارية التي تضم يعني أكثر من وزارة في ذات الوقت. هذه اللجنة أنا أعتقد ستضع يعني برامج العمل التي يمكن أن تكون بين الجانبين، على مستوى قضايا الاقتصاد، على مستوى قضايا التجارة، على مستوى قضايا الصحة والتعليم، على مستوى قضايا الأمن والدفاع. أنا أعتقد أن اللجنة الوزارية

0: التي ستكون اللجة العليا هي التي ستضع خطط التعاون المشترك والمستقبلي بين الجانبين، إضافة إلى أن يعني هناك سيكون على مستوى الاقتصادي مجلس أعمال، سيكون هناك مشترك يعني سوري باكستاني، إضافة إلى منتدى للاستثمار. أنا أعتقد أن هذا سيكون يعني في الآجال القريبة، لن يكون بعيدا. ولكن اللجنة الوزارية باختصاصاتها المختلفة أنا أعتقد أنها ستباشر أعمالها فورا، وهذه سينبثق عنها لجان مشتركة أكثر تخصصا، أكثر يعني تحديدا في قضايا المتوقع المرتقى بالحقيقة أن يبدأ التعاون فيها بشكل جيد وإيجابي. نحن ننتظر ونتطلع الحقيقة إلى علاقات إيجابية جدا مع باكستان بثقلها الجغرافي، بثقلها البشري، بثقلها العلمي. وأنا أعتقد أن يعني زيارة باكستان في هذا التوقيت التي قام بها السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني تؤكد مرة أخرى على أن الدولة السورية الجديدة تملك رؤية استراتيجية في إطار عملها وإطار مشاريعها. التوجه إلى باكستان قبل أن يكون يعني توجه لدول أخرى، أنا أعتقد إذا جاز للتعبير، إذا جاز التوصيف، يعني ضربة معلم بمعنى، لأن الباكستان الحقيقة لديها تأثيرها، لديها إمكاناتها، لديها حضورها، والاستفادة من كل ذلك لا شك أنه يعني سيكون نتائجه مفيدة للدولة السورية، مفيدة للشعب السوري. أنا أعتقد أن هذه الزيارة اليوم بهذا التوقيت تحديدا وقبل دول أخرى تتطلع إلى بناء شراكات وعلاقات معها، توضح تماما وتؤكد تماما أن الدولة السورية لديها رؤية استراتيجية على أين يمكن أن تمد يدها الآن وليس في المراحل القادمة.
1: طيب أستاذ، أعمدة التعاون سواء مع دول المنطقة أو كباكستان خاصة هو العمل المشترك ضمن إطار مؤسسي، هل تحدثنا عن أهمية الرؤية الوطنية في ترسيخ عمل هذه المؤسسات؟
0: يعني بالتأكيد أن الدولة السورية اليوم تملك رؤية وطنية شاملة حقيقة لعمل هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات التي يعني المؤسسات التي يعني تتم إعادة بنائها ضمن الدولة السورية. لا شك أن سوريا اليوم لديها بالتأكيد أن ما تقوم به الدولة السورية، ما تقوم به الوزارات، ما تقوم به اللجان اليوم، مجالس رجال الأعمال على مستوى العالم، هذه المنظومة الجديدة من الشراكات، العلاقة مع منظومات أمنية إقليمية ودولية، كل ذلك يؤكد بأن الدولة السورية اليوم لا تقوم بما تقوم به من أعمال منذ سقوط نظام الأسد البائد. اليوم حقيقة يعني خط عشواء، هو يقوم ضمن خطط منهجية مدروسة، خطط علمية ديدا، هذه الخطط كلها هو حقيقة إعادة تموضع سوريا في الإقليم وإعادة بناء الدولة السورية وإعادة الإعمار في إطار إعادة التحافي، وأن تكون سوريا يعني دولة في هذا العالم، دولة في هذا الإقليم يليق بتضحياتها، يليق بشعوبها ما تقوم به اليوم وما تطمح إلى أن يكون مستقبل دورها ومكانتها فيه. أنا أعتقد أن ما يقوم اليوم على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي والدولي يأتي ضمن خطط وضع استراتيجية ومرحلية وقريبة الأجل، لكن في المآل ما يتم الآن كله ضمن خطط علمية تستجيب لحاجات الدولة السورية، تستجيب لحاجات الشعب السوري اليوم على أين منذ يعني حيث نحن الآن إلى ما نطمع المستقبل.
1: أستاذ إبراهيم.
0: نعم.
1: نعم. ظننت أنه قطع الاتصال. طيب أستاذ، في خضم كل ما جرى وحدث، كل ما يجري ويحدث من تفاهمات وعلاقات واتفاقيات وما إلى ذلك هو يصب في مصلحة الدولة السورية والحكومة السورية ككل والشعب أيضا، لكن هل من عثرات يمكن أو عقبات تهدد أو تعيق تنفيذ هذه الشراكات والاتفاقيات والتفاهمات ككل؟
0: يعني لا أعتقد من ناحية من جانب يعني العمليات أن هناك ما يعيق كل ذلك، لكن أنا أعتقد أن هذا بالتأكيد ربما يثير يعني حرق وغضب واستياء بعض دول الإقليم، لأن هذه الشراكة، هذه الدعم القوي بين الجانبين ومن خلال منظومة التحالفات التي تقيمها الدولة السورية، بالتأكيد أن هذا يريح أطراف كثيرة في المنطقة في العالم، لا تريد خيارات

0: هي مستاءة ومتضايقة من التغيير الذي حصل يوم 8 ديسمبر كانون الأول 2014 بسقوط نظام الأسد البائد. نعم سوريا الآن توجد على التعاون مع جميع دول العالم وتبدي حسن النية تجاه كل العالم، ولكن هذا لا يعني أن هناك أنه ليس هناك أطراف إقليمية ودولية الحقيقة تناصب الدولة السورية. لا، ستكون مستاءة من هذا الانفتاح السوري على العالم، مستاءة من هذا يعني هذه السياسة التي تقوم بها الدولة السورية الجديدة. ودعنا نشير في هذا الجانب عن مدى اليوم في ذكرى ضربة الكيماوي يوم أمس والرحمة للشهداء والضحايا، هذا يعني الذي تبديه المنظمة الدولية الحقيقة من موقف إيجابي تجاه الدولة السورية. لذلك الأمر بالنسبة يعني ليس فقط منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أيضا المقاولة الدولية للطاقة الذرية تبدي اليوم موقفا إيجابيا من الدولة السورية في تعاونها انفتاحها في الشفافية التي تتعامل بها. لا شك أن كل ذلك اليوم يعني بالقدر ما يفقد الدولة السورية مزيد من الأصدقاء ومزيد من الدعم، لكنه أيضا في المقابل هناك دول ومجموعات ومنظومات هي غير مفتاحة لهذا الأمر ومستاءة ربما من هذا الأمر وربما تكيد أيضا للدولة السورية. لكن أنا أعتقد أن هذا في النتيجة لن يؤثر كثيرا في الدولة السورية. إذا كان هناك معوقات ربما يكون هناك يعني معوقات في هذا الجانب في هذا المجال ليس أكثر، هكذا أعتقد.
1: نعم. طيب أيضا أستاذ عبد الرحيم، سيد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قال أن ليس هناك رد مباشر أو استجابة مباشرة لدخول اتفاقية مكة بين كل من تركيا والسعودية وجمهورية باكستان الإسلامية. برأيك أستاذ لماذا لم يكن هناك رد مباشر على قبول على الانضمام؟
0: أنا أعتقد اليوم سوريا لا
1: أستاذ عبد الرحيم أستاذ عبد الرحيم يبدو أن أصبح هنا بعض الضعف في الإنترنت، هل عدنا الإجابة؟
0: نعم. أنا أعتقد أن سوريا لا تريد أن تتعجل في قراراتها، لكن هذا لا يعني وربما سوريا تحسب حسابات يعني بعيدة المدى فيما يتعلق بالجار الإسرائيلي بدولة الكيان الصهيوني تحديدا الآن في هذا الوقت الذي تعيد بناء ذاتها. ربما اليوم انضمام سوريا بأنها في هذا التحالف ربما هذا يعني يكون مستفزا لبعض الدول الأكيد، لكن سوريا يعني أنا أعتقد أنها كانت حاضرة في هذا الإعلان. صحيح أن السيد الرئيس أحمد الشرع لم يكن يوم توقيعه، ولكن أنا أعتقد أن سوريا في قلب هذا التحالف وهي جزء من هذا التحالف وإن كان بشكل غير موانع وإن كان بشكل، لأن سوريا يعني السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني كان في تركيا قبل يوم واحد من إعلان هذا الاتفاق وتوقيعه في مكتب المقدم. هذا من جانب. من جانب آخر يعني نحن نتذكر ونعلم جميعا والعالم يعني أن المملكة العربية السعودية وتركيا يعني هما أكثر الدول الذين وقفوا مع سوريا، وكان لهما بشكل مباشر وبشكل شخصي السيد الأمير محمد بن سلمان والسيد الرئيس رجب طيب أردوغان دورا كبيرا في يعني إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزالة العقوبات عن الدول السورية.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الرحيم هل تسمعني؟ أستاذ عبد الرحيم
0: أسمعك.
1: وصلنا إلى ختام حلقتنا، لكن هل من كلمة تريد أن تختم بها؟
0: الكلمة التي أريد أن أقولها الحقيقة السورية مرة أخرى تعود ليس فقط إلى حمى الحربي، تعود أيضا إلى حمى الإسلام، تعود إلى حمى الإسلام المسلمة. أنا أعتقد أن السورية تتحرك وربما
1: أستاذ عبد الرحيم
0: نعم
1: يبدو أننا أصبحنا في وضع سيء بالنسبة للإنترنت، فهناك أصبح بعض التقطيع. طيب نريد أن نختم أستاذ بكلمة أو كلمتين مختصرات.
0: الحقيقة أنا متفائل جدا في ما يقوم به السيد وزير الخارجية، ما تقوم به وزارة الخارجية السورية. أعتقد أننا في الاتجاه نحو الباكستان نسير باتجاه يعني تعميق الحقيقة الشراكات التي نطمح لها بما يعود بالنفع على الدولة السورية والشعب السوري.
1: نعم.
0: وشكرا لك أستاذ محمد.
1: حياكم الله. إذن مستمعينا الكرام إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الذي رافقنا في الحوار، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة. شكرا لك أستاذ عبد الرحيم. الشكر موصول لكم متابعين الكرام على طيب المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفية.

عشتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تدين التفجير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول. سوريا وفرنسا تصدران بيانا مشتركا إحياء لذكرى ضحايا هجوم الغوطة الشرقية ومعظمية الشام الكيميائي ودعما لكشف الحقيقة. مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى يؤكد أن نحو 70% من الطيارين المشاركين بقصف السوريين في عهد النظام البائد باتوا بقبضة العدالة. المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك يؤكد أن الجولان سوري وإسرائيل تحتله خلافا للقرارات الأممية. إصابة شخص باستهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيجن بريف دمشق. وفي خبرنا الأخير، الأمن الداخلي في مدينة ضمير بريف دمشق يلقي القبض على قتلة الطفلة أسيل خطاب التي فقدت لأيام قبل العثور عليها مقتولة في

0: أحد مباني المدينة. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق

الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم

0: برنامج أسبوعي يكتبه مروان الخاطر.
1: موسيقى إيهاب مرادني.
0: يساعد في الإخراج حمدي شويكي.
1: إخراج جمال عقاد.

0: أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من خمائل الأدب. كثير من الشعراء نالوا ما نالوا من الأعطيات من مدح خليفة أو والي،
1: لكن هناك أيضاً من نال هذه الأعطيات دون شعر، وذلك ببلاغة اللسان وحسن البيان.

0: أصلح الله الخليفة هشام بن عبد الملك، إن خطباء قريش قد قالت فيك ما قالت وأكثرت وأطنبت، ولكن ما بلغ قائلهم قدرك ولا أحصى خطيبهم فضلك، وإن أذنت في القول قلت.
1: لو عليك يا ابن أبي الجهم العدوي،
0: تولاك الله يا مولاي بالحسنى وزينك بالتقوى وجمع لك خير الآخرة والأولى.
1: قل يا ابن أبي الجهم وأوجز.
0: إن لي حوائج أفأذكرها؟
1: هاتها بإيجاز.
0: يا مولاي، كبر سني ونال الدهر مني، فإن رأى مولاي أن يجبر كسري وينفي فقري فعل.
1: وما الذي يجبر كسرك وينفي فقرك؟
0: ألف دينار وألف دينار وألف دينار. أراك سكت يا مولاي.
1: يا ابن أبي الجهم، بيت المال لا يحتمل ما ذكرت.
0: لا يحتمل؟ أما والله إن الأمر لواحد، ولكن الله آثرك بمجلسك، فإن تعطنا فحقنا أديت، وإن تمنعنا فنسأل الله الذي بيده ما حويت. يا مولاي، يا خليفة المسلمين.
1: نعم يا ابن أبي الجهم.
0: إن الله جعل العطاء محبة والمنع مبغضة، وأن أحبك أحب إلي من أن أبغضك.
1: ألف دينار؟ لماذا يا ابن أبي الجهم؟
0: أقضي بها دينا قد حان قضاؤه، وقد عناني حمله وأضر بي أهله.
1: لا بأس، ننفس كربة ونؤدي أمانة. والألف الثانية لماذا؟
0: أزوج بها من بلغ من ولدي.
1: نعم المسلك سلكت، أغضضت بصرا وأعففت شابا وأكثرت نسلا، ولكن لما الألف دينار الثالثة؟
0: أشتري بها أرضا يعيش بها ولدي، وأستعين بفضلها على نوائب دهري، وتكون ذخرا لمن بعدي.
1: لقد أجبنا طلبك يا ابن أبي الجهم، والمحمود على ذلك الله.
0: بارك الله لك يا مولاي.
1: ما رأيت رجلا أوجز في مقال ولا أبلغ في بيان من ابن أبي الجهم.
2: ولبلاغته أجبت طلبه؟
1: نعم، ولأن والله نعرف الحق إذا نزل ونكره الإسراف والبخل.
2: لكنك أعطيته الكثير.
1: ما نعطي تبذيرا ولا نمنع تقديرا، وما نحن إلا خزان الله في بلاده وأمناؤه على عباده، فإذا أذن أعطينا وإذا منع أبينا.
2: ولو كان كل سائل يصدق في سؤاله لما أخذ أحد حاجة الآخر.
1: لو كان كل قائل يصدق وكل سائل يستحق، ما جبهنا قائلا ولا رددنا سائلا، ونسأل الذي بيده ما استحفظنا أن يجريه على أيدينا، فإنه يبسط الرزق لمن يشاء، وإنه بعباده خبير بصير.
3: إذا كنت بالإيجاز عدت من الخليفة ب3000 دينار، فما الذي كنت ستعود به لو أنك أطنبت؟
0: لو أنني أطنبت لما أجابني على كل ما ذكرت.
3: حسناً، ماذا ستفعل ب3000 دينار؟
0: كما أخبرت الخليفة، 1000 دينار لسداد الدين، و1000 دينار لزواج ابن الكبير، و1000 الثالثة أشتري بها أرضاً يعيش بها ولداي، وأستعين بفضلها على نوائب دنياي.
3: يا زوجي العزيز، الخليفة ليس بيننا الآن، فدع نصف الدنانير لما ذكرت والنصف الآخر نخزنه للقابل من الأيام.
0: لا لا، إن لم يكن الخليفة بيننا الآن فإن الله يعلم السر وأخفى، ولن أغضب الله يا امرأة، فإن هذا وعد قطعته على نفسي.
3: إذن بإمكانك في العام القادم أن تذهب للخليفة وتسأله مرة أخرى.
0: لا لا، الود الذي منحني إياه الخليفة لن أفسده بالسؤال مرة أخرى. ألم تسمعي قول النابغة الذبياني؟
3: وماذا قال؟
0: واستبق ودك للصديق ولا تكن قطبا يعض بغارب ملحاحا، فالرفق يمن والأنات سعادة، فتأن في رفق تنال نجاحا.

0: كما تعودنا أعزائنا، نقدم في كل حلقة ملخصاً عن كتاب ومؤلفه.
1: وفي هذه الحلقة سنتوقف مع كتاب اشتهر لأبي حيان التوحيدي.
0: إذن إلى خميلتنا التالية.

0: كتاب هذه الحلقة هو الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي. وأبو حيان التوحيدي هو علي بن محمد بن العباس الذي ولد من أبوين فقيرين سنة 1300 للهجرة.
1: والأخبار عن أصله ونشأته ومكان ولادته قليلة متضاربة، لم تسلم من الوضع والتحريف.
0: كتاب الإمتاع والمؤانسة عنوانه يشي بمضمونه، فهو يمتع القارئ بما حوى من أدب وعلم، ويؤنسه بما ضم من حوارات وطرف، وهو تسجيل لأحاديث وأمال ومحاضرات ألقيت في 40 ليلة ألقاها التوحيدي على مسامع الحسين العارض وزير صمصام الدولة بن بويه في بغداد.
1: وكانت أحاديث الليالي تختلف طولاً وقصراً، وأهم موضوعاتها الاختيارات الأدبية والشعر والنثر والفلسفة والمنطق والأخلاق والطبيعة والإلهيات والتاريخ والغناء والموسيقى والنجوم، بالإضافة إلى تحليل بعض الشخصيات في عصره من ساسة وعلماء وفلاسفة وأدباء.
0: إن كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي يعتبر نسيج وحده بين كتب الأمال والمجالس، وهو حسب ما وضعه الأستاذ أحمد أمين أشبه شيء بألف ليلة وليلة، ولكنها ليست ليالي للهو والطرب وكيد النساء، وإنما هي ليال للفلاسفة والمفكرين والأدباء.
1: يرى الدكتور زكريا إبراهيم أن أسلوب التوحيدي يتسم بخاصية فريدة تكشف عن شخصية صاحبه الأديب الفيلسوف، ويرى أن الأديب الفنان يعبر عن المعاني بالصور المحسوسة، وأن الفيلسوف يعبر عنها بالتصورات الذهنية. وهذا هو الفارق بين أسلوب أديب كالجاحظ وفيلسوف كالفارابي. أما التوحيدي فهو أديب وفيلسوف يرى أن في كل محسوس ظلاً من المعقول، فيمزج بين الحس والعقل ليخرج للناس ثقافة حرة يرتاح لها المتأدب ولا ينفر منها المتفلسف.

0: إلى أين يا أبا دلامة؟
1: إلى مولاي، إلى مولاي أبي جعفر المنصور لأعزيه بوفاة أخيه أبي العباس.
0: لتعزيه أم لتهنئه وتمدحه يا أبا دلامة؟
1: بصراحة لهذه وتلك. المهم أن أعود بالصلة. السلام عليكم يا زوجتي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: علي المنصور أن أقول بعض الأبيات؟
1: قد أذنت لك.
0: ويلي عليك وويل أهلي كلهم، ويلا وعولا في الحياة طويلة، فليبكين لك النساء بعبرة، وليبكين لك الرجال عويلا. مات الندى إذ ميت يا ابن محمد، فجعلته لك في السراء عديلا. إني سألت الناس بعدك كلهم، فوجدت أسمح من سألت بخيلا. ألشقوتي أخرت بعدك للتي تدع العزيز من الرجال ذليلا. فلأحلفن يمين حق برة، تالله ما أعطيت بعدك سولا.
2: كيف يقول هذا في حضرة مولانا الخليفة؟
1: ويله من غضب مولانا الخليفة.
3: ويمدح غير الخليفة في حضرته؟
1: كيف يجرؤ على قوله هذا؟
4: اقترب مني يا أبا دلامة.
0: ها أنا بين يديك يا مولاي.
1: إن سمعتك تنشد هذه القصيدة ثانية قطعت لسانك.
0: ولكن يا مولاي، أخوك أبو العباس كان لي مكرما، وهو الذي جاء بي من البادية إلى الحضر، كما جاء الله تعالى بإخوة يوسف إليه، فقل لي كما قال يوسف لإخوته.
1: وما الذي قاله؟
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
0: أقلني يا مولاي.
1: قد أقلناك، فقل حاجتك.
0: كان أبو العباس رحمه الله وأطال في عمرك يا مولاي، قد أمر لي بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوبا، وهو على فراش مرضه.
1: ومن يشهد له؟
0: هؤلاء يا مولاي، سل سليمان بن مجارد هذا، أو سل أبا الجهم ذاك.
4: لن أسأل أحدا. أيها الخازن، يا أبا أيوب.
5: نعم يا مولاي.
1: ادفع لأبي دلامة 10,000 درهم وخمسين ثوبا، ثم سيره لقتال ذلك الطاغية الذي خرج علينا. واسمع أيضا.
5: أمر مولاي.
1: سيره مع العسكر الذاهبين فجر غد.
0: إني أعيذك بالله أن أخرج معهم.
1: ولم ذلك؟
0: لأنني مشؤوم.
1: امضي يا أبا دلامة، امضي مع العسكر فجر غد، فإن يمني يغلب شؤمك.
0: والله يا مولاي ما أحب لك أن تجرب ذلك مني على مثل هذا العسكر، فإني لا أدري أيهما يغلب، أيمنك أم شؤمي؟ إلا أنني بنفسي أوثق وأعرف وأطول تجربة يا مولاي.
1: ما لك من الخروج مع العسكر بد يا أبا دلامة؟ خذه يا أبا.

0: أيوب
1: هيا معي.
2: إلى أين يا أبا أيوب؟ دعني أسمع مولاي الخليفة المنصور كلمة أخيرة.
0: قل وأوجز يا أبا دلامة.
2: بارك الله لك يا مولاي، شهدت والله 19 عسكرا كلها هزمت، وكان أبو دلامة الواقف بين يديك الآن سبب هزيمتها، فإن شئت الآن أن يكون عسكرك 20 فافعل يا مولاي.
0: أضحكتني رغم أن الوقت ليس وقت ضحك. اسمع يا أبا دلامة،
2: كل أذان صاغية يا مولاي.
0: قد أعفيتك من الذهاب مع العسكر.
2: بارك الله لك، بارك الله لك وأبقاك يا مولاي.
0: على أن تبقى مع عيسى بن موسى في الكوفة.
2: ولم لا؟ لك علي أن لا أفارقه ما حييت.
0: والقصيدة؟
2: والقصيدة نسيتها وسأنسى الشعر كله إن أردت. المهم ألا.
0: لا لا لا لا لا، اذهب مع أبي أيوب لتأخذ ما سألت.
2: بارك الله لك وفيك وحولك يا مولاي.

0: وأعطاك 10,000 درهم وخمسين ثوبا؟
1: نعم يا امرأة الشؤم.
0: أنا امرأة الشؤم وتقولها ملء فمه؟
1: وعلى رؤوس الأشهاد أيضا، غدا صباحا ستجدين ضرتك في هذا البيت.
0: نعم، إذن غدا صباحا سأكون على باب مولانا الخليفة وسترى ما تفعل أم دولامة.
1: صدقتي يا امرأة، هي كنت أمزح.
0: امزح في كل شيء إلا في هذه.

0: للمحبين أحوال وأحوال.
1: أجل يا أماني، ومنها أحوال غريبة وعجيبة.
0: ما رأيك إذن يا علي أن ندعو مستمعينا للتعرف إلى بعضها؟
1: أجل، هيا بنا.

0: بعض المحبين ممن ملكهم الإشفاق وغلب على قلوبهم الاشتياق، يظهرون غير الذي يضمرون ويتمنون غير الذي يعشقون. وهؤلاء لسان حالهم ذلك الشاعر الذي قال:
1: من حبها أتمنى أن يلاقيني، من نحو بلدتها ناع فينعاها، كيما أقول فراق لا التقاء له، وتضمر النفس يأسا ثم تسلاها.
0: غريب أمر هذا المحب الذي يتمنى الموت لمحبوبته لينساها، وكل أحوال المحبين لا تخلو من الأمور الغريبة والأحوال العجيبة. فهذا محب لا يريد الحبيبة إلا إذا كانت تغازله ومتى شاء تواصله، فإن هجرته انصرف عنها قلبه ومن صرف عنها حبه. يقول البحتري:
1: مقيم بأكناف المصلى تصيدني، لأهل المصلى ظبية لا أصيدها، أريد لنفسي غيرها حين لا أرى مقاربة منها ونفسي تريدها.
0: إذا كان للشعراء المحبين أحوال وأحوال، فإن للشاعر البحتري أحواله الخاصة به، فها هو يناقض قوله السابق عندما يقول:
1: يهواك لا أن الغرام أطاعه حتما، ولا أن السلو عصاه، متخير ألفاك خيرة نفسه ممن نآه الود أو أدناه، قد كان ممتنع الدموع فلم تزل عيناك حتى استعبرت عيناه.

0: هذا شاعر آخر يتوعد محبوبه بالعقاب رغم أنه أسير في يده، يجري عليه حكمه وينفذ فيه. وإذا كانت هذه حاله وهو أسير، فكيف تكون لو ملك نفسه وقدر على الإنصاف من خصمه؟ من المؤكد أن هذه حال من قد غلب على عقله أو تحير في أمره، حيث يقول:
1: إن الذي بعذابي ظل مفتخرا، هل كنت إلا مليكا جار إذ قدر؟ لولا الهوى لتحاربنا على قدر، وإن أفق لك يوما ما فسوف ترى.
0: أما جميل بثينة وإن قارب المعنى السابق، إلا أنه عبر بطريقة أجمل عندما قال:
1: فيا رب حببني إليها وأعطني المودة أنت تعطي وتمنع، وإلا فصبرني وإن كنت كارها، فإني يا ذا المعارج مولع.

0: مواعيد عرقوب أو أخلف من عرقوب.
1: هذا مثل يضرب لمن يخلف وعده وينقض عهده، ولكن من هو عرقوب هذا؟ وما هي حكاية هذا المثل؟
0: هذا ما سنتعرف إليه في خميلتنا التالية.

0: عرقوب رجل بخيل يملك بستان نخيل، فجاءه أخوه أيوب ذات يوم وقال:
1: نخلتي يا عرقوب، ها؟ ما بها؟ هل أصابها مكروه؟ تكلم يا أيوب.
2: نخلتي الوحيدة بخير يا عرقوب، وإنما تحتاج إلى شيء من الطلع.
1: صدقني ظننت أنها سقطت أو...
2: اسمع يا عرقوب، وعدتني العام الماضي وما أنجزت وعدك، أرجو منك أن تنجزه هذا العام. صدقني ما أكلنا التمر منذ سنة يا عرقوب.
1: لا لا، ستأكل التمر في هذه السنة. انظر انظر إلى تلك النخلة،
2: ما بها؟
1: إن أطلعت فلك طلعها.
2: بارك الله لك يا عرقوب.

0: ما بك يا زوجتي؟
1: لم تبق نخلة في يثرب إلا وأطلعت، لما لا تذهب إلى عرقوب؟
0: قد ذهبت.
1: وأين الطلع الذي وعدك به؟
0: لم يعطني الطلع وقال لي: لما التعب يا أيوب؟ نخلتك ثمرها قليل وغير جيد، دعي الطلع على نخلتي وتمرها سيكون لك.
1: وصدقته؟
0: ولم لا أصدقه؟ إنه أخي ويريد لي التمر الجيد.
1: إيه؟ سننتظر تمر أخيك الجيد.
2: هذا أوان الرطب، فاذهب إلى أخيك لعله يعطيك شيئا يا أيوب.
0: سأذهب الآن إلى عرقوب.
3: وما نفعك برطب النخلة؟ دعه يصير تمرا وهو لك.
0: عرقوب،
3: تأكد أنني ما نسيت وعدي لك.
0: حسنا، سأعود إليك بعد أيام.

0: لما تتحدثين عن أخي هكذا؟ عرقوب وعدني ولن يخلف وعده.
1: عرقوب وعدك وعرقوب لن يخلف وعده. أفق أفق يا أيوب.
0: إلى هذا الحد تكرهين أخي؟

0: أنا لا أكرهه، وإنما أكره مواعيده.
1: هذه المرة أحسني الظن به. نعم نعم، تقول أمس التمر فوق النخلة ولم يصبح؟
2: نعم نعم، لقد سرقوا النخلة يا أيوب.
1: وما اختاروا إلا النخلة التي خصصتني بها يا عرقوب.
2: وماذا أصنع؟ هذا حظك يا أيوب.
1: عوضني بتمر نخلة غيرها يا أخي.
2: في العام القادم أعدك أن...
1: لا تعدني، ما عدت أريد التمر يا عرقوب.
3: أيوب توقف يا أيوب، في العام القادم أعطيك تمر نخلتين، هذا وعد مني لك يا أيوب.
4: وهكذا ضرب المثل بمواعيد عرقوب، فقال الشاعر:
5: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب.

0: إذا رأينا تصرفاً غريباً من أحد ما، فعلينا ألا نحكم عليه من الوهلة الأولى دون أن نعرف ما سر ذلك التصرف الغريب.
1: أجل يا أماني، ولهذا هيا بنا إلى خميلتنا التالية التي تروي لنا قصة تؤكد ذلك الذي قلته.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: اللهم إنا محسنا فزد في حسناته.
0: كل نفس ذائقة الموت.
2: دعني دعني وشأني.
3: وكيف أدعوك والناس قد حملوا النعش وساروا إلى المقبرة؟
2: وما شأني بهم؟
3: وما شأنك؟ هيا هيا بنا لتساعد في حمل النعش.
2: أنا لا أساعد في حمل نعش ما حييت، يكفيني أجر الصلاة على الميت.
3: غريب أمرك، تصلي على الميت وترفض أن تساعد في حمل نعشه؟
2: يا أخي دعني وشأني، فقد حلفت بالطلاق ألا أشيع جنازة ما حييت.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لابد أن لك حكاية في ذلك.
2: أجل اجلس اجلس لأرويها لك.
3: أترك تشيع الجنازة لتروي لي حكايتك؟ أيعقل مثل هذا الكلام؟
2: إذن ستسمع حكايتي عند عودتك من التشيع.
3: هذا إن بقيت لدي رغبة في رؤيتك بعد الآن. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: يصلي على الميت ويرفض أن يساعد في حمل النعش أو المشي خلفه؟ هذا أمر غريب، إما أن يكون في عقله مس، وإما من الطارق في هذا الليل؟
1: سأرى.
2: من الطارق؟
3: عبيدة يا زياد، صديقك الذي لم تعد لديك رغبة في رؤيته.
2: وما الذي تريده في هذا الوقت يا صديقي؟
3: أجيبك من خلف الباب يا صديقي، اعتبرني ضيفا يا رجل.
2: وإن كان الضيف غير مرغوب بدخوله؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستحلفك بالله أن تفتح الباب يا أخي، وإن وجدت عذري غير مقبول فلن ترى وجهي بعد اليوم.
0: من الطارق يا أبا خالد؟
1: إنه عبيدة.
0: ولما تتركه هكذا خلف الباب؟ افتح الباب لصديقك.
1: أمري لله.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
4: يا رب.
1: اجلس هنا يا عبيدة.
4: أعلم أنك مغتاظ مني.
1: ما دمت تعلم، لماذا جئت؟
4: لتسمع حكايتي ولأزيل غيظك.
1: حسنا، قل ما عندك بإيجاز.
4: بإيجاز؟ هذا يعني أنك ما زلت مغتاظا

0: مني مع أني في بيتك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أخي.
0: نعم نعم.
1: لست مغتاظا منك، أرحني وأرح نفسك وقل لي لما حلفت بالطلاق ألا تمشي في جنازة؟
0: اسمع اسمع يا أخي، ولن أقول والله غير صدق.
1: أسمعك جيدا، تفضل.
0: خرجت يوما ببغداد في نصف النهار من يوم حار لحاجة لي، وإذ بي أمام حمالين يحملان نعش ميت.
1: اثنان فقط؟
0: إي والله يا أبا خالد. فقلت في نفسي لابد وأن يكون الميت رجلا غريبا وفقيرا، فلأحمل النعش مع هذين الحمالين.
1: حسنا فعلت.
0: تقول حسنا، لا بأس عليك، فأنت لا تعرف ما جرى.
1: وما الذي جرى؟
0: الذي جرى يا أخي أنني دخلت تحت النعش بدلا من أحد الحمالين، وبعد أن استقر النعش على كتفي غاب الرجل الذي أخذت مكانه. فقلت أين ذهبت يا أخي؟ لقد ذهب صاحبك.
2: وما تريد منه؟ أنت الذي أخذت مكانه، احمل واسكت.
0: ومن قال لك إني حمال مثلك ومثله؟ أنا تطوعت للمساعدة وطمعا بالأجر والثواب، وإن لم تنادي علي فإنني سأرمي النعش وأمضي.
3: تعال تعال يا أنت، تعال يا حمال.
0: غريب أمر صاحبك، لقد مضى وكأنه لا يسمعني.
2: قلت لك احمل واسكت.
0: وتأمرني بالحمل والسكوت؟ لا لا لا، سأرمي بالنعش وأمضي.
2: والله لئن فعلت لأصيحن وأجمعن عليك الناس.
0: وما الذي فعلته ليجمع علي الناس؟ على أي حال لابد من احتمال التعب من أجل الثواب. لا تصح ولا تجمع الناس، ولكن قل لي إلى أي مقبرة سنذهب؟
2: إلى المقبرة الغربية.
0: الغربية بعيدة والحر شديد.
2: من يطلب الأجر والثواب لا يخف الحر الشديد.
0: صدقت. اللهم أعني وارحم هذا الميت الفقير الغريب.

0: قد وصلنا المقبرة، فلنضع النعش هنا.
1: يا رب، ما به؟ لقد هرب هو الآخر. ما قصة هذين الحمالين؟ هرب الأول بمجرد أن حملت عنه، والثاني قد هرب بمجرد أن وضعنا النعش على أرض المقبرة. أين كان الأمر؟ فإكرام الميت في دفنه، وعلي أن أكرم هذا الميت الفقير الغريب.
2: أيها الحفار، أيها الحفار، ما بك تنادي؟
1: كم تريد أجرة حفر قبر لهذا الميت الفقير الغريب؟
2: كلنا فقراء لله، غرباء في هذه الدنيا. أريد درهمين.
1: خذ خذ وتوكل على الله.
2: لا بأس، سأبدأ الحفر الآن.
1: لما خرجت من القبر ولم تكمل دفن الميت؟
2: وتسألني أيها القاتل؟ أيها الناس، أيها الناس، ساعدوني قبل أن يهرم القاتل. أيها الناس،
1: عن أي قاتل تتحدث؟
2: عنك يا مجرم. أسرعوا يا قوم، ساعدوني قبل أن يهرب.
1: لن أهرب يا مجنون. أترك أترك رقبتي، فقد خنقتني يا أحمق.
2: لن تفلت مني. لماذا يمسك به؟ ما الذي فعله؟
3: لابد أنه فعل فعلا شنيعا.
4: يكاد يخنقه.
2: أمسكوا به قبل أن يهرب.
1: وما الذي فعلته لأهرب يا أحمق؟
5: ما الأمر أيها الحفار؟
2: لقد جاءني هذا برجل مقطوع الرأس لأدفنه له.
5: تقطع رأس الرجل وتريد دفن الجثة يا قاتل؟
1: أقسم لكم بالله العظيم إنني بريء، بريء مما يفتريه علي هذا الرجل المجنون.
5: لا بأس، أمسك به لأعاين الجثة.
1: تأكد تأكد يا أخي.
2: خذ

0: الدرهمين، لا أريد دراهم القتلة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: قطع الله رأسك مثل ما قطعت رأس هذا الرجل.
0: كتفوه وخذوه إلى صاحب الشرطة.
2: ليس قبل أن ينال جزاءه منا.
3: ألم يعترف بجريمته بعد؟
4: والله لم يبق مكان في ظهره إلا وآثار السياط عليه، وما زال يصر على أنه بريء. أخشى ما أخشاه أن يموت تحت تعذيب الرجال له.
3: قل للرجال أن يزيدوه ضربا حتى يعترف.
4: سيدي أنظرني حتى أكشف أمر هذا الرجل، أظنه مظلوما.
3: لكذلك

0: هيا أخرجوا الجثة من هذا التابوت.
1: حالا حالا
0: بسرعة. لحظة. ما هذه الكتابة؟ مسجد الكرخ. إذن التابوت عائد لمسجد الكرخ.

0: كم عدد التوابيت في هذا المسجد؟
1: هو تابوت واحد ليس لدينا غيره. لم تسأل؟
0: لدينا ميت ونريد دفنه.
1: أخذه جماعة لدفن ميتهم وما ردوه إلينا إلى الآن.
0: ومن هم هؤلاء الجماعة؟
1: أهل تلك الدار.
0: حسنا، سنسألهم.

0: وماذا فعلت بعد ذلك؟
1: ذهبنا إلى الدار التي أشار لنا عليها وقبضنا على الرجلين اللذين كانا فيها، وقد اعترفا بالجريمة كاملة.
0: حسنا فعلت. هيا أفرجوا عن الرجل المسكين وأكرموه، وأودعوا هذين الرجلين في الحبس.
2: هذا هو السبب يا زياد، وأرجو أن تكون قد تفهمت موقفي وعذرتني.

0: كاظم وكاظمة من الأسماء المتداولة بين الناس.
1: كظم الرجل غيظة إذا حبسه فهو رجل كظيم، وهي امرأة كاظمة. جاء في التنزيل العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والكاظمين الغيظ، أي الحابسين الغيظ.
0: ويقال: كظم البعير كظوما إذا أمسك عن الجرة، وقيل: ردها في حلقه، والجرة ما يخرجه من جوفه ليجتره.
1: والكظم مخرج النفس، قال أبو خراش: وكل امرئ يوما إلى الله صائر، قضاء إذا ما كان يؤخذ بالكظم.
0: وعليه فكاظم هو الرجل الذي يكظم غيظه ويحبسه ولا يبديه أو يظهره، وكذلك الحال بالنسبة لكاظمة.
1: والكاظم هو لقب الإمام موسى بن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما. والكاظمية حي في بغداد دفن فيه الإمام موسى الكاظم.
0: وأما كاظمة فهي الاسم القديم للكويت، قال أحد الشعراء:
1: ضمنت لكن أن تهجرن نجدا وأن تسكن كاظمة البحور.

0: كانت هذه آخر فقرات برنامجنا.
1: إلى اللقاء في الأسبوع القادم في نفس الموعد، وتحية من
0: أمان الحكيم
1: وعلي القاسم.

0: شارك في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات
1: هاني شاهين، محمد خير علاوي، خلدون قاروط، سمر حداد، لما سالم، موفق الأحمد، فاروق الجمعات، محمد الشيخ، مروان غريواتي، بسام لطفي، رنا جمول، هناء نصور، رامز عطلة، تيسير إدريس، عبد الكريم غميض.

0: المخرجة المنفذة آمال حداد.
1: خمائل الأدب وتحية من مروان الخاطر وجمال عقاد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: وزارة الخارجية والمغتربين تدين التفجير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول.
0: سوريا وفرنسا تجددان التزامهما بمحاسبة منفذي الهجمات الكيميائية على الغوطة ودعم كشف الحقيقة.
1: وفي النشرة أيضاً، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك يؤكد أن الجولان السوري وإسرائيل تحتله خلافاً للقرارات الأممية. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم فرح الشوفي ووليد يونس، وفي الإخراج مروان خربطلي.
0: أهلا بكم من جديد. أدانت سوريا التفجير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن وقوع عشرات الإصابات، وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أمس عن تضامن سوريا الكامل مع أفغانستان حكومة وشعبا، وأصدق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وكان الانفجار استهدف مركزا تعليميا في حي دشت براتشي بالعاصمة كابول الاثنين الماضي، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 42 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما.
1: أحيت الجمهورية

0: العربية السورية وجمهورية فرنسا ذكرى ضحايا الهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية ومعظمية الشام بريف دمشق في 21 من آب 2013. وبهذه الذكرى أصدر بيانا مشتركا أكد خلاله على الالتزام المشترك بدعم جهود الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: بعد زيارة تاريخية إلى دمشق أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تموز الماضي، تم تشكيل محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية، محطة أرست مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واليوم وبالتزامن مع مرور ذكرى واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري حين استهدف بالسلاح الكيميائي الغوطتين الشرقية والغربية، جددت سوريا وفرنسا التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب. وخلال بيان مشترك أكد البلدان دعمهما لجهود الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وفاء لذكرى الضحايا وانتصارا لمبدأ المساءلة. البيان السوري الفرنسي تطرق إلى الطلب الذي تقدمت به سوريا من أجل الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي خطوة رحبت بها فرنسا لما تمثله من التزام واضح بتعزيز المساءلة والعدالة ومواجهة الإفلات من العقاب. سوريا وفرنسا اغتنمتا مناسبة ذكرى استهداف النظام البائد للأسلحة الكيميائية في الغوطة للتأكيد على أهمية الدور الذي تطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف الحقائق المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام البائد، وفي تحديد ما تبقى من عناصر هذا البرنامج والتحقق منها والعمل على تدميرها بالتعاون مع الجمهورية العربية السورية. كما رحبتا باستعادة سوريا مؤخرا كامل حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدتا دعمهما لجهود المنظمة الرامية إلى معالجة الملفات العالقة بما يسهم في تعزيز نظام حظر الأسلحة الكيميائية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار هذه الجرائم. فصل جديد في العلاقات دشنته سوريا وفرنسا خلال الشهر الماضي، واليوم جددتا التأكيد على الإرادة المشتركة في تجاوز إرث المرحلة المأساوية التي شهدتها سوريا خلال حقبة النظام البائد وفتح صفحة جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة غوتنبرغ في السويد المحامي والخبير القانوني الأستاذ طارق الحجة. أستاذ طارق يسعد مساك.
2: أهلا وسهلا أخي الكريم.
0: إذن اليوم تمر الذكرى 13 للهجوم الكيميائي الذي ارتكبه النظام البائد والذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا الأبرياء. أين وصل مسار المساءلة القانوني عن تلك الجرائم؟
2: أهلا وسهلا أخي كريم، شكرا على الاستضافة وشكرا على إبقاء هي القضية في صدارة الذاكرة الوطنية السورية.
0: أهلا بك.
2: أخي كريم، بصراحة أنا هون ما لح أحكي بس بصفتي محامي، لح أحكي بصفتي محامي وابن الغوطة وابن عائلة متضررة بشكل مباشر من مجزرة الكيماوي. هلأ إذا بدنا نلخص الوضع القانوني بدقة، نحسن نقول إنه العدالة بهي القضية، قضية مجزرة الكيماوي، بتاخد ثلاث مراحل أساسية حتى تكون منجزة. بنحسن نلخص هالثلاث مراحل هدول بأول محور هو محور التوثيق وإثبات وقوع الجريمة. أما المحور الثاني هو محور تحديد المسؤولية. إذا بدنا نحكي بالمحور الثالث والأخير هو محور استصدار الأحكام. هلا بدنا نشوف لوين وصلنا بهي الثلاث محاور. إذا رحنا على المحور الأول وهو محور إثبات وتوثيق هي الجريمة، نحن عنا علم إنه منظمة الأمم المتحدة عملت تحقيق بصورة واضحة ومثبتة واستخدمت التواريخ المثبتة

أنه تم استخدام صواريخ أرض أرض محملة بغاز السارين ب 21 آب 2013 في زملكا. هلا ملاحظة مهمة كتير، أنه هي البعثة كانت تحمل تفويض بإثبات استخدام السلاح الكيماوي، ما كانت مفوضة

0: ناس وبسام الحسن. الاشتباه بمسؤوليتهم عن هجمات 2013 الكيماوية. هلا صح انه محكمة النقض بفرنسا ألغت المذكرة الأولى بحق بشار الأسد، لكن هاد ما كان بيعني تبرئة أو تشكيك بالأدلة. هاد كان بسبب تمتعه بحصانة شخصية بصفته رئيس للدولة السورية آنذاك. هلا إذا انتقلنا للمحور الثالث هو محور المحاكمات وإصدار الأحكام، هون في عنا نقص بهذا المحور يلي لازم يتم من خلال تشكيل قانون خاص بالعدالة الانتقالية.
1: ناقص من أي ناحية؟ ناقص من أي ناحية؟
0: ناقص من الناحية القانونية، بحيث إنه لسه ما عندنا قوانين ناظمة خاصة بالعدالة الانتقالية، وهذا بنأمله إنه يتم من خلال أعضاء مجلس الشعب الجداد وعملهم اللي حيباشوا فيه إن شاء الله قريبا.
1: طيب يعني اليوم كيف يمكن لسوريا أن تعزز شراكتها الدولية في متابعة هذا الملف لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية؟
0: الأخ الكريم، موضوع تعزيز الشراكة الدولية ما بيكون بس من خلال إصدار بيانات وتصريحات. هلأ هو المفروض أنه نحن نحول هذا التعاون إلى إجراءات قانونية وقضائية قابلة للتنفيذ. وبرأيي أنه التحول الأهم اللي صار بهي الفترة هو أن السلطات السورية الجديدة انتقلت من حالة الإنكار وعرقلة التحقيقات يلي كان يتبع النظام البائد إلى التعاون وفتح المواقع والوثائق أمام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وهذا أتاح الوصول إلى المواقع والوثائق والأشخاص المرتبطين بالبرنامج الكيماوي السابق. وهذا تحديداً التواج باستعادة سوريا لكامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، وهذا تم بالتاسع من تموز عام 2026 بطلب الانضمام انضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
1: شكرا لك المحامي والخبير القانوني طارق الحجة، كنت معنا من مدينة غوتنبرغ في السويد، شكرا لك.
2: وفي السياق، أكد وزير العدل مظهر الويس أن جريمة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في غوطة دمشق تبقى في مقدمة القضايا التي تعمل الوزارة على متابعتها، وصولا إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجريمة. وقال الوزير الويس في تدوينة له على منصة إكس: تبقى ذكرى جريمة الكيماوي في مقدمة القضايا التي تعمل وزارة العدل على متابعتها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين إنصافا للضحايا وترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
1: إلى ذلك، أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى في تصريح للإخبارية أن كشف الحقيقة في جرائم السلاح الكيميائي حق للضحايا وواجب على الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وأضاف مصطفى أن نحو 70% من الطيارين الذين شاركوا بقصف السوريين باتوا بقبضة العدالة، مشددا على أن جبر الضرر والتعويض في هكذا ملفات وجرائم مسؤولية وطنية تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى.
2: هذا وقد نظم أبناء الجالية السورية في تركيا وقفة صامتة ضمن فعاليات معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، إحياء لذكرى الكيماوي الأليمة في غوطة دمشق والتي ارتكبها النظام البائد. وتهدف الفعالية التي نظمها فريق وجد الفني إلى إيصال رسالة وفاء للضحايا والتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة وعدم إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة.
1: أخيرا، وفي واشنطن، أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك أن الجولان المحتل ملك لسوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقال براك في مقابلة مع منصة كلاش ريبورت نشرت اليوم: ما زال الإسرائيليون يحتلون الجولان السوري خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي الذي نص على أن الجولان ملك لسوريا.
2: أيها السادة الكرام، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية، قدمناها لكم عبر أثير وتلفزيون إذاعة دمشق، وإليكم أبرز ما جاء فيها. وزارة الخارجية والمغتربين تدين التفجير.

0: الكبير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول. سوريا وفرنسا تجددان التزامهما بمحاسبة منفذي الهجمات الكيميائية على الغوطة ودعم كشف الحقيقة. وكان في نشرتنا أيضاً المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك يؤكد أن الجولان سوري وإسرائيل تحتله خلافاً للقرارات الأممية.
1: أيها السادة، في ختام هذه النشرة الإخبارية لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون فرح الشوفي ووليد يونس، وتحية الإخراج من مروان خربطلي. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق، معكم ومنكم.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
0: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء في حلقة هذا الأسبوع من برنامج خط تماس. أيها الأعزاء، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، أقام الاتحاد العربي السوري لكرة القدم حفل تكريم النجوم والمدربين والفرق المتميزين في منافسات الدوري السوري للموسم الكروي 2025-2026، وذلك من خلال آلية تقييم تعتمد على الدمج بين التصويت الجماهيري المباشر والتقييمات الفنية المختصة. هذه الخطوة هي خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، حيث أبدى قطاع واسع من المتابعين والوجوه الإعلامية الرياضية إعجابهم بالخطوة، ووصفوها بأنها بادرة إيجابية تحسب للاتحاد كأول حفل رسمي منظم لتوزيع الجوائز في تاريخ الكرة السورية. مستمعينا الأعزاء، للحديث عن هذا الحفل الذي أقامه الاتحاد العربي السوري بكرة القدم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو، الأستاذ إبراهيم الياسين، مدير قسم المسابقات في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ قصاي، مرحب جميع مستمعي إذاعة دمشق، وشكرا لإذاعة دمشق على هذا التواجد والتغطية المستمرة، مشكورين جدا.
0: أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. أستاذ إبراهيم، سابقا كان هناك تصويت جماهيري وإعلامي تنظمها بعض الصحف المحلية، بعض البرامج الرياضية، كان اتحاد اللعبة يشارك فيها أحيانا كجهة راعية أو كضيف. حدثنا عن هذه الخطوة، خطوة التكريم، تكريم الاتحاد العربي السوري لكرة القدم للاعبين والمدربين.
1: هلا أنت بتعرف أستاذ قصي، نحن اليوم ببناء اتحاد كرة القدم في كتير أفكار بتصير، وإحدى الأفكار كانت بنهاية الموسم إنه يكون في هيك حدث تكريم للاعبين اللي أدوا خلال الموسم وكانوا مميزين. الفكرة بصراحة طلعت من الأستاذ فراس تيت رئيس اتحاد كرة القدم، ناقش مع مجلس الإدارة، مع الدائرة الفنية، مع لجنة المسابقات، تكونت فكرة مشكورة.

0: بين تلفزيون أنا سوريا كان الراعي لهذا الحفل بما أنه هو الناقل الحصري للتلفزيون للدوري الممتاز. الدائرة الفنية رشحت 5 أسماء لأفضل لاعب في الدوري وأفضل لاعب صاعد، ولجنة المدربين رشحت الكابتن أحمد هواش. أحمد مدنية كحارس مرمى، طبعا في إحصائيات كانت على الإحصائيات أخذ هو الجائزة. تم العمل بحدود 20 يوم ورشة عمل بين اتحاد كرة القدم تلفزيون سوريا لحتى نوصل لهيك شيء يليق للكرة السورية بحفل تكريم توزيع جوائز. ومثل ما شفتوا الحمد لله يعني لسه الموضوع كان
1: أستاذ إبراهيم قبل ما ندخل بالحفل، يعني الموضوع مو كله تصويت، هناك يعني طبعًا في أسماء
0: طبعًا
1: نتيجة
0: إحصائيات، يعني
1: إحصائيات وأرقام حققوها في الموسم السابق.
0: تمام. هلا أستاذ التصويت كان من مدربين وكباتن الأندية الدوري الممتاز فقط على 3 جوائز اللي هي أفضل لاعب في الدوري وأفضل مدافع وأفضل لاعب صاعد. هذول كان في لهم تصويت من مدربين وكباتن والجمهور.
1: ما كان في احتجاجات واعتراضات على انه في
0: والله انتم الاعلام بتعرفوا يعني كانت الفكره الحمد لله لاقت قبول كبير من الجمهور. بس لك شغله، كان التصويت يعني بصراحه كنا متوقعين يكون في تصويت اكثر من هيك، كان التصويت بعدد اقل، ما بنعرف شو هي القصه، ان شاء الله تكون الفكره بيكون ما وصلت لعدد كبير. هي روابط التصويت بست عبر تلفزيون أنا سوريا وعبر الروابط على صفحة اتحاد كرة القدم.
1: نعم. قبل أن ندخل بأسماء المكرمين أستاذ إبراهيم، في بعض الإعلاميين، بعض الزملاء، بعض وسائل الإعلام كان في مقترح أنه ليش ما بيتم إشراك الإعلام الرياضي في عملية التصويت، شو رأيك بهذا المقترح؟
0: كلام سليم وصحيح 100%. قلت لك الفكرة هي فكرة خلينا نقول بداية كانت من عنا، وإن شاء الله يعني
1: ممكن تتوسع
0: السنة الجاية تتوسع. والإعلام الرياضي له دور كبير، يعني مثل ما عم نشوف بأوروبا، عم نشوف بالكافة الاتحادات القارية، حتى بكأس العالم، حتى بجوائز الفرنس فوتبول، جوائز البلادور، كل الإعلام الرياضي بيكون له دور. يعني إن شاء الله بيكون له دور، تحسب على الاتحاد يعني بجوز إنه ما كان له دور، بس ولكن هم لازم يكون له دور يعني.
1: طيب، وطبعا ممكن توسع لألعاب مختلفة أيضا.
0: صحيح صحيح.
1: بالنسبة للمكرمين، أسماء المكرمين فينا نستعرضهم لو سمحت أستاذ إبراهيم.
0: تمام. هلأ نحن اليوم تم تكريم الكابتن أحمد هواش كأفضل مدرب موسم 25-26. مثل ما تعرفوا الكابتن أحمد هواش حائز على الدوري 24-25-25-26، لاقى قبول كتير جيد من قبل المتابعين إنه الخيار وفق الاتحاد كرة القدم لجنة المدربين بهذا الخيار. أفضل حارس كان الكابتن أحمد مدنية اللي كان حارس مرمى نادي حمص الفداء بموسم 25-26. إحصائياته وأرقامه موجودة، يعني هي اللي رشحته يكون أفضل حارس في هذا الموسم. عندنا الكابتن أحمد الأحمد اللي هو أفضل لاعب في الدوري، طبعا هذا كان في تصويت من مدربين أندية الدوري الممتاز وكباتن أندية الدوري الممتاز بإضافة إلى الجمهور، وكان هو الأعلى أصواتا ونال الجائزة، والحمد لله يعني مثل ما شفتوا كان كتير شارع رياضي أنه ناله واستحقه يعني. طبعا ما نبخس حق الشباب الآخرين اللي كانوا ضمن الترشيح.
1: صحيح.
0: أفضل لاعب صاعد كمان عندنا الكابتن مازن شالات لاعب نادي أهلي حلب، كمان لاعبين الصاعدين وله دور كبير يعني راح تشوفه إن شاء الله موسم القادم. حسب ما شفنا وحسب الإحصائيات كان مرشح هو في عدة لاعبين، 4 لاعبين، ونال هو التصويت كمان من مدربين وكباتن والجمهور، كان هو الأعلى تصويتا. والكابتن عبد الرزاق محمد أفضل مدافع،
1: نعم،
0: لاعب نادي أهلي حلب. طبعا اليوم موسم الجديد نتمنى له التوفيق، كابتن عبد الرزاق صار من صفوف لاعبين نادي الكرامة، بالإضافة الكابتن أحمد مدنية كمان هذا الموسم صار من صفوف نادي الكرامة.
1: الكابتن عبد الرزاق مرمى،
0: أي بالضبط. الكابتن عبد الرزاق محمد كمان نفس الموضوع، تم التصويت من مدربين وكباتن الأندية الممتازة إضافة إلى تصويت الجمهور، ونال عن يعني أنا برأيي أنصف يعني، مع

0: احترامنا للشباب الآخرين اللاعبين اللي كانوا مرشحين كلهم خير وبركة، ولكن هو كان الأعلى تصويتا ولا الجائزة. بالإضافة لهذا الموضوع أن الكابتن محمد الواكن اللي بهذا الموسم حسن يتفوق على أفضل هداف تاريخي،
1: هداف تاريخ
0: الدوري السوري، كان من واجبنا أنه نكرمه.
1: صحيح.
0: وكان كتير سعيد بهذا الأمر، ونحن يعني إن شاء الله يعني راح يكون في السنة القادمة كمان في جوائز أخرى إن شاء الله تكريمية للشخصيات الرياضية اللي إن شاء الله راح تكون يعني بالموسم القادم من ضمن خطة الاتحاد
1: إن شاء الله. بالنسبة لفئة السيدات،
0: السيدات كان في لفت كتير كويس اتحاد كرة القدم، أنه يكرم اللاعبات اللي تكرموا ببطولة غرب آسيا اللي هي ميديا حسين كأفضل حارسة مرمى، واللاعبة ماسا منيا اللي هي أفضل لاعب في البطولة غرب آسيا.
1: أستاذ إبراهيم، التكريم بحد ذاته يعني لفتة كريمة أكيد، ولكن انعكاسها على المكرمين وعلى بقية زملائهم أيضا معنويا كيف بتشوف؟
0: صحيح. هلا هو الدافع كان موضوع تحفيز ونفس الوقت رد لجميل،
1: يعني أتذكر لاعبات لما فازوا بطولة غرب آسيا كان مجرد استقبالهم بالحدود.
0: نعم صحيح. صحيح.
1: شكل حالة كتير كبيرة. صحيح. صحيح. ومعنوية عند اللاعبات يعني.
0: نعم نعم.
1: فكيف تكريم يعني راح يكون؟
0: بالضبط. يعني اليوم أنت هي من وجهة تحفيزية للمكرمين، لغير المكرمين بنهاية الموسم بيعرفوا في عندهم حفل تكريم. يعني بيشوفوا، نحن بنشوف بأوروبا بالوطن العربي أنه في تكريم بنهاية الموسم. نحن إن شاء الله الاتحاد كرة القدم اتجه بهذا الاتجاه، يعني اليوم اللاعب راح يعرف حاله بنهاية الموسم راح يكون في تكريم لمركزه اللي بيلعب فيه، لجائزة إن شاء الله في جوائز أخرى راح تكون يعني مثل مثلا أفضل لاعب مثلا خلينا نقول أخلاقي، أو خلينا نقول
1: اللاعب النظيف
0: النادي كمان اللاعب النظيف،
1: حتى في بعض الجوائز انا بشوف انه احسن جمهور يعني. هذا
0: هلا نحن
1: نشوف الجمهور انه يكون
0: كان في جائزه كل اسبوع كان في جائزه لافضل جمهور، طبعا مشكور وزير الرياضه والشباب الاستاذ محمد الحامد كان هو اللي اقر فيها 600 دولار كل اسبوع، طبعا باشراف الاتحاد هو اللي بيقول انه هذا الجمهور كان اليوم افضل هذا الاسبوع عفوا.
1: مثل ما في عقوبات قد تطال الجمهور وبالتالي تنعكس على النادي، كمان في مكافآت للجمهور.
0: صحيح.
1: الحضاري.
0: صحيح.
1: والتشجيع الحضاري أيضا ينعكس على النادي.
0: صحيح صحيح.
1: أستاذ إبراهيم، بالنسبة لعملية التصويت، يعني ما ممكن تأخذ منحة عاطفي من اللي عم يصوتوا أنه ما في هيك شيء مثلا؟ ممكن
0: طبعا يكون. طبعا نحن الجمهور العاطفي
1: يعني ما رح يعكس المستوى الفني بدقة ولا لا الأمور.
0: هلا أقول لك شغلة، نحن الشيء اللي أنت بتحسن تحصره أنه اليوم الدائرة الفنية وترشحت 5 لاعبين ليتم التصويت عليهم، هدول 5 لاعبين كل واحد منهم بيستحق يكون الأفضل، لذلك أنت اليوم حسمت الأفضل، مين ما طلع منه هو الأفضل. العاطفة هون بتروح للاعب اللي بيكون برات الجانب الفني، العلاقات الاجتماعية، التعامله مع المنافس، تعامله مع الحكام، تعامله مع الجمهور، هون بيلقى العاطفة من الجمهور.
1: صحيح.
0: ولكن الدائرة الفنية حسمت الموضوع بالخمسة، هدول الخمسة اللي اختارتهم الدائرة الفنية هدول بيستاهل، أي واحد منهم بيستاهل يكون. يعني ما فتحنا الموضوع للجمهور لحتى يختار أي لاعب. هاي كانت خطوة كتير كويسة من الدائرة الفنية، أنه 5 أسماء اللي بيطلع بالتصويت العاطفي خلينا نقوله بيكون مستحق يعني.
1: طيب استاذ ابراهيم، يعني انت تفضلت عم تقول انه هاي ما راح تكون، يعني هاي البدايه وان شاء الله في تكريمات قادمه كل موسم، في خطط انه تتوسع ممكن تكون؟ اكيد هو في تكريم معنوي وتكريم مادي كان
0: طبعاً
1: موجود.
0: طبعاً. نعم.
1: اذا كان في دعم اكثر ممكن نشوف على يعني مهرجان يعني تكريمي بنهايه كل موسم، في تصور لتوسيعه؟ لا
0: استاذ قصي، نحن كل فكره انت بتحب تاخذها من اوسع نطاق، ولكن بيحكمك أوقات الظرف المادي. ونحن اليوم يعني بصراحة يعني التعاون إجانا من تلفزيون أنا سوريا اللي خلانا نشتغل هذا الأمر الحلو بصراحة. يعني عرفت علي شلون؟ ولو أن الموضوع كان فيه شيء مادي أكثر كنا سوينا أكبر. يعني أنت مثل ما شفت
1: الصالة ممكن التواصل والتنسيق مع جهات راعية ونعمل على النطاق.
0: بالضبط بالضبط. نحن اشتغلنا وتواصلنا، بس الفكرة لسه ما كان في إلى قبول، ولكن حاليا بعد ما صارت هاي الفكرة ولو كانت بسيطة خلينا نقول هلأ

0: في كتير قبول على هذه الفكرة، حتى في يعني في أخبار إنه تقول إنه لازم يكون في عندك أفضل لاعب في المباراة مان أوف ذا ماتش. يعني في كتير شركات صارت هلا بعد هاي ما شافت الفكرة وأخذت رواج وأخذت هيك انتشرت إعلاميا، صارت الشركات تتشجع لهذا الموضوع. نسأل الله إنه يكون في عنا داعمين لهذا الأمر ومروجين، والإعلام الرياضي له دور كبير بهذا الموضوع ومن واجبنا إشراكهم. من لبنة أساسية
1: يعني مكتب الإعلامي عندكم أو ما بعرف شو أنتم عندكم تسمية للعلاقات العامة بيكون في سعي نحو هذا الاتجاه. هذا الشيء رح يعطي شكل جميل. تخيل في كل مباراة مثلا جائزة أفضل الله حتى لو كانت معنوية درع صغير.
0: يعني صح صح صحيح بتلاقي كتير قبول. هلأ في تقصير من كافة الأقسام أو كافة اللجان بصراحة. مثل ما بتعرفوا نحن صارنا تقريبا 20-25 يوم من دون مبنى. يعني هلا حاليا عم مشي امورنا بمبنى الطب الرياضي اللي هو قريب اتحاد كرة القدم بمدينة الفيحاء. المبنى بالترميم ان شاء الله باوائل شهر 9 بينتهي، بتصير يعني بصير مبنى حضاري ان شاء الله. المكاتب تاخذ دورا، الموظفين بياخذ دورا، بصير التنسيق افضل، بصير الترتيب افضل، بصير الفكرة تنطرح تدرس أكثر، بصير معنا الوقت لحتى إن شاء الله نفكر سوا.
1: صحيح صحيح. هو كبداية خطوة يعني مباركة، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله منها ننطلق إلى
0: إن شاء الله خطوة. خلينا نعتبرها خطوة
1: أكيد. بس نحن مشان ما نغفل ونبخس حق نادي شباب
0: طبعًا
1: تشرين
0: طبعًا طبعًا
1: تم
0: طبعًا
1: تكريم
0: تم تكريم نادي شباب تشرين الحائز على بطولة دوري الشباب لموسم 25-26 تكريمه من اتحاد كرة القدم بمبلغ مالي، وتم تكريمه كمان بشكل عيني من الشركة الموجودة شركة مجلة بألبسة رياضية.
1: أستاذ إبراهيم مبروك للمكرمين، وإن شاء الله يعني منشوف الأعداد أكبر والألقاب أكثر بالموسم القادم. بحديثكم يعني حابين يعني نغتنم وجودك معنا للحديث عن آخر تحضيرات منتخب الناشئات قبل السفر إلى ماليزيا للمشاركة في تصفيات آسيا.
0: هلأ نحن بلشنا بالمعسكر الداخلي من 13-8، اليوم انتهى المعسكر الأول، إن شاء الله راح يكون في دعوة
1: معسكر داخلي طبعا
0: داخلي. حاليا ب 24 شهر عندنا معسكر داخلي ل 5-9، وبعد منه إن شاء الله في عندنا معسكر إن شاء الله يعني نكاد نقول إنه إن شاء الله في دولة البحرين. ومن ثم إن شاء الله يعني الأمانة العامة أو قسم المنتخبات عم يشتغل على هذا الأمر بتايلاند، ومن ثم ننطلق على ماليزيا.
1: معسكر الداخلي شو بيشمل أستاذ إبراهيم؟ هو معسكر مغلق في
0: معسكر داخلي، هو إقامة كاملة بالفندق مع تمرينات صباحية ومسائية. يعني المعسكر الداخلي نحن نقول أنه هو داخل سوريا، المعسكر الخارجي بيكون خارج سوريا.
1: مفهوم.
0: المعسكر الداخلي طبعا إقامة كاملة للاعبات مع
1: برنامج تدريبي،
0: برنامج تدريبي وطبي وغذائي.
1: يتضمن مباريات
0: الطلب
1: ودية
0: المدرب بيكون في مباريات ودية حسب المدرب برنامجه، بيحط برنامجه بيكون في عنده مباريات ودية بتاريخ محدد حسب هو ما بيشتغل على الحمل وعلى كذا وهذه الأمور، بيكون هو مرتب عنده خطة كاملة.
1: معسكر البحرين لم يحسم بعد، يعني مو أكيد لحد الآن في مساعي.
0: إن شاء الله إن شاء الله يعني غدا إن شاء الله، يعني منقول إن شاء الله 90% يعني أموره تمام، راح يكون ب 18-24 إن شاء الله.
1: كيف وضعنا بالتصفيات؟ نحن ضمن المجموعة الأولى؟
0: لا ما هي المجموعة الأولى، المجموعة الرابعة تقريبا اللي بتضم ماليزيا والهند والعراق.
1: ماليزيا المستضيفة.
0: ماليزيا مستضيفة المجموعة. هلأ نحن مثل ما بنعرف والمدير الفني الكابتن هشام والكابتن نانسي مسؤولة الكرة الأنثوية مشرفة المنتخب بحثوا عن الموضوع ومتابعين. خلينا نقول نحن شرق آسيا متميزين عنا بصراحة عن غرب آسيا، ولكن منتخب ماليزيا نحن السنة الماضية لعبنا معهم تصفيات في طاجكستان، كانت خسرنا 1-0 بس يعني المباراة كان كتير مستواها قريب. العراق يعني نحسب نقول نحن منهم، نحن أفضل منهم خلينا نقول على الوراء الملعب والفيصل. بس ولكن الهند أفضل، الهند متابعين بصراحة أستاذ قصيد، استقرار بيولد النجاح.
1: صحيح
0: هن متابعين اللعبة، ولكن يعني نحسب نقول نحن إن شاء الله يعني

0: في امل ان شاء الله نطلع من مجموعه. يعني بدي اطلع بس الاول
1: اول كل مجموعه
0: لنهائيات اسيا ب 2027 بالصين.
1: ما في افضل تاني؟
0: لا بس اول.
1: المهمة ما سهلة أبدا.
0: لا يعني. طبعا ما هي سهلة ولكن طموحنا كبير إن شاء الله.
1: إمتى تبدأ المباريات؟
0: المباريات 5-10 و8-10 و11-10 ثلاث مباريات. نبدأ بماليزيا بالهند ونهاية مع
1: إن شاء الله بكون نتيجة إيجابية لمشاركتنا في هذه التصفيات
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للرزنامة، رزنامة أنشطة الاتحاد للموسم القادم بشكل عام أستاذ إبراهيم.
0: والله رزنامة يعني إن شاء الله كتير يعني هيك فيها دوريات. يعني اليوم نحن أخذنا خطوة كتير كويسة كاتحاد كرة القدم من جهة مسابقات، صنفنا ناشئين على تصنيف الشباب. يعني اليوم النادي اللي شبابه دوري ممتاز راح يكون ناشئينه دوري ممتاز، واللي شبابه درجة أولى راح يكون ناشئينه درجة أولى، وراح يكون دوري الناشئين دوري منتظم ذهابا وإيابا. يعني هاي خطوة كتير إن شاء الله بنسأل الله الكريم إنه تكون رافضة للأندية من ناحية اللاعبين. رح يكون دوري الشباب ودوري الناشئين بنفس اليوم، مباريتين ورا بعض.
1: قادرين على يعني فنيا تجهيز الملاعب إنه تستوعب
0: إن شاء الله. نحن بنحيس الرزنامة وتوزيع التواريخ إن شاء الله لاحظنا هذا الشيء وإن شاء الله قادرين عليه. هلأ بصراحة عنا دوري الناشئين دوري الشباب والأشبال اللي هلأ حاليا مثل ما بتعرفوا في عنا كتير مواهب وعنا كتير يعني لاعبين وخامات بصراحة، وفي كتير أندية يعني منتبه لهذا الموضوع ومهتمة بهذا الموضوع. لذلك يعني اليوم أنت وقت تقول ناشئين ممتاز شباب ممتاز بصير الاهتمام أكتر، ناشئين أولى شباب أولى بصير الاهتمام أكتر، بصير عندك اليوم الدائرة الفنية أو الكادر المنتخب اللي بده يختار ناشئين منتخب ناشئين أو منتخب شباب بيكون عنده الفرصة أوسع، بيكون عنده الوقت أكبر.
1: صحيح.
0: إنه يشوف دوري إنه تصير لجنة تختار هذا الموضوع، هاي الأمور كلها بتصير أفضل. نسأل الله التوفيق.
1: بالنسبة لمشاركات خارجية،
0: عنا نادي أهلي حلب ونادي حمص الفداء اللي اجتازوا الملحق وحاليا صاروا بمجموعتين، الأولى بطاجكستان حمص الفداء والثانية في بوتان لأهل حلب. بصراحة ما جاي الأسماء الأندية عذرني نسيانهم يعني عرفت علي شلون. إن شاء الله متمنى لهم التوفيق واجتياز
1: طبعاً أكيد أنتم من قبلكم في دعم إلهم وفي
0: طبعاً إن شاء الله
1: تقديم كل مساعدة
0: ما راح يأثر نهائياً. طبعاً اليوم حمص الفداء وأهل حلب ممثلين سوريا، أي إنجاز بيوصلوا له راح يكون نفعه لكل الكرة السورية. يعني احنا اليوم مشاركين ببطولة التحدي الآسيوي، كل ما اجتزنا مراحل أكثر كل ما أخذنا تصنيفات أكثر نطلع للبطولات الأكبر. آسيا يعني في عندك بطولتين، ثلاث بطولات لآسيا، بطولة أبطال آسيا وبطولة آسيا 2 وبطولة التحدي.
1: بالنسبة لمنتخباتنا أستاذ إبراهيم، رزنامة المشاركات الخارجية لمنتخباتنا
0: هلا نحن اليوم في عنا
1: شو عنا
0: أيام في فدي راح يكون في مباريتين وديات للمنتخب الأول. الفيفا دي راح تكون بين 21-9 ل 16 هاي النافذة فيفا دي. هاي أول مرة بتصير 16 يوم، هي كانت 7-8 أيام. عنا اليوم سافر المنتخب الشباب للعب مباراة ودية بالمملكة العربية السعودية. عنا منتخب الناشئين يوم الأربعاء رجع من معسكر بدولة لبنان، قام مباريتين وديتين كان نتائجهم التعادل 2-2 في المباريتين. طبعا منتخب الشباب اليوم سافر على السعودية، كان في عنده معسكرين سابقين في سلطنة عمان وفي البحرين.
1: 21-9 أيام الفيفا دي
0: 16
1: مع مين بدنا
0: يلعب؟ والله لحد الآن هذا الموضوع عند قسم المنتخبات
1: لسه ما تم تحديده،
0: ما تم تحديدهم بس شغالين إن شاء الله الشباب ما راح يقصروا.
1: وكيف جاهزية بالنسبة للمنتخب الشباب؟
0: منتخب الشباب بتعيين كادر أجنبي أموره إن شاء الله كتير كويسة، ومنتخب الناشئين كلياتنا ثقة بالكادر المحلي قيادة المدير الفني الكابتن معن الراشد. إن شاء الله يعني في كتير توفير ظروف من اتحاد كرة القدم لأنه نشرف إن شاء الله الكرة السورية
1: إن شاء الله،
0: ونسأل كله بتوفيق من رب العالمين. نحن علينا نسعى ونشتغل رغم الإمكان.

0: الإمكانيات والظروف المادية لحد الآن يعني بصراحة يعني كتير يعني ما بدي أقول لك، أنا يعني تحت الوسط بصراحة، يعني أسأل الله أنه الأموال الجمدة شوي هيك.
1: يعني فينا نقول مشاكلنا المالية هي اللي عم تنعكس على أداء فرقنا وأنديتنا، إنه نحن عم نشوف مثلا حمص الفداء ولا أهلي حلب مشاركة، ولكن بدنا إياها تكون في المراكز الأولى. يعني الدوري السوري أفرز مشاركتين
0: صحيح،
1: ولكن يعني نحن بنأمل أنه نكون دائما في البطولات الأولى في آسيا.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: يعني مشاكلنا مالية فقط ولا جزء من المشاكل؟
0: بصراحة المعضلة الرئيسية هي مالية بصراحة. أنت اليوم الاستقرار قلت لك أستاذ بولد النجاح، يعني وضع الاتحاد مثل وضع الأندية، كمان الأندية اليوم خلينا نقول الأندية الكبيرة اليوم ماليا اللي عندها استثمارات عم تمشي مثل نادي أهلي حلب
1: واللي قادر يجيب محترف
0: كرامي بالضبط، عندك أندية الهيئات مثل نادي الجيش نادي الشرطة مستقرين ماليا، بس أنت اليوم بتشوف في عنا ظروف يعني بجوز أنتو ما نكون على اطلاع فيها، يعني كاد أنه تكون كتير، يعني عندك نادي الفدوة لحد الآن ما عنده إدارة، عندك نادي الوحدة على ما أظن أنه اليوم كان في استقالات وفي كتير لحد الآن ما في تعاقدات، في عنا عقوبات على 5 أندية ممنوع يسجلوا لاعبين، يعني في عليهم شكاوي من لاعبين لأصحاب يعني عقود ومرتبات مالية لحد الآن ما وفوها. في العامل المالي هو كتير كتير. المنتخبات أنت اليوم وتكون عندك مال تختار المعسكر اللي بدك إياه، بتعسكر أيمت ما بدك، تشتغل أيمت ما بدك، بينما هلأ نحن عم نستخدم العلاقات بصراحة الموجودة بقسم المنتخبات أو برئيس الاتحاد أو أعضاء الاتحاد أو موظفي الاتحاد لحتى نساوي معسكر، يعني نطلع المعسكر على باستضافة الدول، يعني احنا بيكلفنا تذاكر طيران من الأموال المجمدة فقط، ولكن أنت وتكون عندك المال أنت بتختار الموعد، أنت بتختار المنطقة، أنت بتختار المنطقة.
1: صحيح صحيح.
0: ايه نسأل الله أنه هيك الله يفرج عنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. هو للأسف يعني بعد نهاية الموسم الدوري أنا شفت أنه في تفاوت، يعني في فرق بطابق وفرق أخرى بطابق ثاني.
0: صحيح.
1: في فرق
0: صحيح.
1: شاسع يعني كان صحيح. بين نتمنى إن شاء الله الدوري يكون بأحلى صورة ينعكس هذا الشيء على منتخباتنا، ودائما نشوف منتخباتنا مشاركة في المحافل الإقليمية والعالمية وتحقق أفضل النتائج
0: إن شاء الله.
1: طبعا مستمعينا أعود وأقول مبروك للرياضيين المكرمين في هذه اللفتة الجميلة من اتحاد الكرة، مبروك أحمد الأحمد ولاعب نادي أهلي حلب، أحمد هواش مدرب نادي أهلي حلب، أحمد بدنية حارس مرمى حمص الفداء، عبد الرزاق محمد مدافع نادي أهلي حلب، مازن شالات لاعب نادي أهلي حلب، محمد الواكد نجم نادي الجيش، وفي فئة السيدات ماسا منيا وميديا حسين ألف مبروك، وأيضا شباب نادي تشرين، وإن شاء الله نحو مزيد من الإنجازات والتكريمات. في الختام كل الشكر لضيفي الكريم الأستاذ إبراهيم الياسين مدير قسم المسابقات في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم. شكرا أستاذ إبراهيم، نلتقي في مناسبات قادمة إن شاء الله.
0: مشكور أستاذ قصي، شكرا لإذاعة دمشق، شكرا لمستمعين إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك. والشكر الأكبر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. اللقاء يتجدد الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج خط تماس. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.

تساءلتم يوماً كيف استطاع حداد في الشرق قبل قرون طويلة أن يصنع سيفاً يجمع بين الصلابة والمرونة ويحمل على نصله تموجات تشبه مياه النهر؟ إنه السيف الدمشقي، ذلك النصل الذي ارتبط اسمه في الخيال الأوروبي بالمهارة والصلابة، وأصبح واحداً من أشهر أنواع السيوف التي عرفت في العصور الوسطى. لم يكن سره في شكله وحده، فعلى سطح النصل تظهر خطوط وتموجات متداخلة تبدو أحياناً كأنها أمواج تتحرك فوق المعدن، وهي التي عرفت في التراث باسم الجوهر. لكن خلف هذا الجمال كان هناك علم دقيق في صناعة المعدن، فالفولاذ شديد الصلابة يمكن أن يكون هشاً، بينما المعدن الأكثر ليونة قد يكون أقل قدرة على الاحتفاظ بحافته. أما السيف الدمشقي فقد اشتهر بقدرته على الجمع بين خصائص متعارضة نسبياً، نصل صلب يحتفظ بحده، ومعدن يتمتع بقدر من المرونة ومقاومة الكسر. وهنا تبدأ الحكاية العلمية، فقد أظهرت دراسات حديثة على عينات من الفولاذ الدمشقي أو فولاذ الوتز، وهو نوع من الفولاذ عالي الكربون ارتبط بصناعة السيوف الدمشقية، وجود بنى مجهرية دقيقة جداً داخل المعدن مرتبطة بطريقة صناعة الفولاذ وتبريده وتشكيله. ولم يكن الحداد القديم يرى هذه البنى بالمجهر، لكنه كان يعرف بالتجربة والخبرة كيف يتعامل مع النار والمعدن والطرق والتبريد جيلاً بعد جيل. وهنا تكمن المفارقة الجميلة، العالم الحديث احتاج إلى المجاهر وتقنيات التحليل المتقدمة لكي يكتشف بعض أسرار البنية الدقيقة لهذا الفولاذ، بينما كان الحداد القديم يتعامل معها بيده مستنداً إلى خبرة تراكمت عبر أجيال. ولذلك فإن سر السيف الدمشقي لم يكن خلطة سحرية واحدة، بل منظومة كاملة من المعرفة: نوع الخام، نسبة الكربون، درجات الحرارة، طريقة الطرق والتبريد، والخبرة الدقيقة التي يعرف بها الحداد متى يرفع النصل من النار ومتى يعيده إليها. وقد ازدهرت صناعة السيوف الدمشقية في الشرق، وارتبطت دمشق باسمها حتى أصبح الدمشقي وصفاً لنصل ذي شهرة عالمية. ومن بين الأسماء التي ارتبطت بهذه الصناعة أسد الله الدمشقي، أحد أشهر صانعي السيوف الذين حفظت المصادر والقطع اسمهم. بين نصل يلمع بتموجات نهر بردة وعلم حديث يقف منحنياً أمام عبقرية الأجداد، يبقى السيف الدمشقي شاهداً حياً من أولها سوريا، يخبرنا أن دمشق لم تصقل الحديث فحسب، بل صقلت وعجنت مجد التاريخ. في كل زاوية من بلادنا قصة، وهذا السيف هو قصة أولها سوريا، الحضارة والتاريخ. دمتم إلى اللقاء في محطة قادمة.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447.

0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: وعز الشرق أوله دي.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شغل شباب. هل تبحث عن مكان يمنحك التدريب والأدوات لتحويلها إلى مشروع قائم؟ ماذا لو كان هذا المكان مجانيا وباب التسجيل فيه مفتوح؟ وكيف يمكن لمركز شبابي أن يربط أفكارك باحتياجات الواقع ويحولها إلى حلول تنموية مستدامة؟ في حلقتنا اليوم نفتح ملفاً جديداً من ملفات دعم الشباب وتمكينهم، إنه مركز الشباب للابتكار الذي أطلقته محافظة دمشق بوصفه حاضنة تستقطب أصحاب الأفكار المواهب، تزودهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتطوير مشاريعهم. للشباب والشابات مكانهم المجاني نحو الإبداع وتعلم أحدث التقنيات. مركز الشباب للابتكار في نادي المحافظة الحاضنة

0: الحقيقية لكل فكرة ذكية وشغف يطمح للمستقبل. للتعقم أكثر في هذا الفضاء الشبابي الواعد وما يقدمه من فرص حقيقية، يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة سنة حواصلي، مديرة برنامج تمكين الشباب في فريق ملهم التطوعي. أهلا وسهلا فيك أستاذة.
1: أهلا فيك، الله يعطيك العافية يا رب.
0: الله يعافي قلبك. أول شيء مشكورة الجهود المبذولة وخاصة في هذا التوقيت بما يخص الشباب والشابات. يمكن اليوم البداية معك حتكون اللي هو الهدف الأساسي من إطلاق مركز الشباب للابتكار.
1: شكرا جزيلا للاستضافة بداية وعلى المقدمة الوافية. الحقيقة نحن بدأنا من احتياج حقيقي للشباب اللي عم يتخرجوا من الجامعات، عم ينصدموا بسوق العمل، ما عم يكون معهم المهارات الكافية لحتى هنن يطوروا أنفسهم بشكل جيد، وبنفس الوقت المجتمع يلي هو عم يغرق بمشاكل كتير وما عم يكون في أولوية لحل هاي المشكلات لأنه سوق العمل بيتطلب شيء تاني. نحن عم نحاول نتدخل بهاي الحلقة لحتى يكون في إلنا دور أكبر بمساعدة أصحاب المصلحة بالمجتمع يقدروا يعني يوصفوا مشاكلهم بشكل جيد، وبنفس الوقت الشباب يهتموا أكثر بالمشاكل المجتمعية وتكون هي هدف بالنسبة لهم ويحلوها، وتكون هي أول خطوة لهم بمسارهم المهني.
0: أستاذة سنة، يعني في معايير دائما تعتمد أو يعتمد عليها أي مركز لاختيار يلي بدهم يكونوا بهذا المركز المشاركين فيه، ما هي المعايير اللي اعتمدتوها؟ وهل يشترط أن يكون لدى الشباب أو الشابة فكرة مسبقة عن هذا الموضوع أو عن الشيء اللي هن بدهم يقدموه؟
1: الحقيقة نحن انطلقنا تقريبا بالمقلوب، نحن طلبنا من الشباب يقدموا لنا مشاكل حابين يحلوها وتوقع شو هو الأمر اللي ممكن من خلاله يحلوا هاي المشكلة.
0: نعم.
1: فكان من معايير الاختيار بالبداية الخبرة المجتمعية أو العمل التطوعي عند الشباب لحتى نحن نقدر نعرف بالضبط هل هن مختلطين مع المجتمع بشكل كافي، عم يقدروا يشخصوا المشكلة بشكل حقيقي، هل في حال هن أخذوا الفرصة لحتى يستكشفوا المشكلة ويطوروا الحل، هل عندهم الأساس الكافي لحتى يتابعوا فيها.
0: نعم.
1: فبناء على هذا الكلام بالإضافة لمعايير تانية لمدى دراستهم يعني كمية الاحتياج الخاصة بالمشكلة، بالإضافة لتعدد خبرات الفريق وقدرتهم على تعهد أن هنا بيقدروا يطوروا الحل المتوقع. كان من خلال هذا الشيء أنه نحن نقبل المشاريع المشاركة معنا وننطلق بعدها لفترة العمل على تدريبات متنوعة تساعدهم يستكشفوا المشكلة ويوصفوها بشكل صحيح وينتقلوا لمرحلة الحل.
0: نعم أستاذة، يعني يمكن جوابك كتير وافي حتى لو بلشتوا، المهم بلشنا انطلقنا وهذا الأهم. المجالات اللي بيطلع عليها المركز ليستقطب الأفكار والحلول فيه، كيف ممكن لأي شاب أو شابة راغبين بالتسجيل والمشاركة أنهم يقدموا لهذا المركز؟
1: تمام، من خلال صفحات المركز والمعرفات الخاصة فيه نحن أطلقنا التحدي الأول الخاص بالمشاكل المجتمعية، بدأنا بالتدريبات وإن شاء الله يعني مع بداية الشهر القادم شهر أيلول رح تكون اختتام المرحلة الأولى من التدريبات، بعدها رح نكون نحن إن شاء الله جاهزين على افتتاح تحديات جديدة متنوعة إن كان لربط الشباب بسوق العمل أو التدريبات البرمجية أو الأمور اللي هي متعلقة بالمشاكل والتحديات البيئية.
0: نعم، يعني يمكن هيك سؤال يمكن خارج عن هاي الأسئلة، كيف لقيتي الشباب السوري متميز؟
1: هلأ نحن الحقيقة هذا يعني مو أول مشروع بنشتغله من هذا النوع.
0: صحيح،
1: لأنه في كتير يعني نحن مراهنين على الشباب السوري لأنه في يعني الميزة يلي هي الثبات والمرونة، هي موجودة يعني جدا عنا كسوريين بشكل عام بالإضافة للشباب، وحاليا نحن شايفين فعلا نسبة التزام كتير عالية من الشباب اللي تم اختيارهم، اهتمام كتير كبير لحتى يحلوا المشكلات يلي هن مركزين عليها وفعلا يعني تفاني. فنحن هدفنا انه نزيد عدد الشركاء يلي بيقدروا يدعموا الشباب لحتى نقدر نقدم تحديات اكبر ودعم اكبر لهم.
0: ان شاء الله بيكون في دعم نعم، لأنه بالنهاية مشروع الشباب ما هو مشروع سهل، هو ينتقل إلى العالم. يعني التميز السوري من هنا، يمكن من هذا المركز أو يمكن من يعني غرفة صغيرة تحتضن الفكر وتحتضن العلم، يكون لنا هيك بجنس نفوت ممكن، لأنه عن جد عم شوف كتير شباب وشابات سوريات سواء بالأولمبياد العلمية حسب المتابعة أو حتى يعني بالرياضة متميز. فكيف بالابتكار، وإن شاء الله هيك يا رب خطوة مباركة، كما أول خطوة ولا هي آخر خطوة، لكن نعول دائما على الدعم وعلى يعني تبني هذا الموضوع بالشكل الأمثل. ما هي الآلية دائما يلي بيعتمد مركزكم ليحول الفكرة من مجرد مقترح إلى مشروع قابل للتنفيذ، أو خلينا نقول يكون على أرض الواقع؟ طبعا مع أنه نركز على دوره كونه حاضنة مجانية بتقدم الإرشاد والتشبيك.
1: سؤال رائع بالحقيقة، لأنه في كتير جهات ممكن تقدم تدريبات أو مسابقات متاحة حاليا للشباب لحتى يطوروا حلول، ولكن احنا عم نتبع منهجية بتمشي خطوة خطوة لحتى نساعد الشباب ونتأكد من كل قصة.
0: نعم.
1: أول تدريب قدمناه للشباب بمجموعة التدريبات اللي قدمناها كان منهجية التفكير التصميمي، لحتى يبدأوا بإعادة توصيف المشكلة بشكل أساسي، يتأكدوا أنهم فاهمينها بشكل صحيح.
0: نعم.
1: ساعدناهم لحتى ينفذوا المقابلات، يعملوا الاستبيانات، يعملوا دراسة السوق، دراسة الاحتياج بشكل صحيح. وبعدها انتقلنا معهم لتوصيف الشكل الأمثل المتوقع للحل اللي هن بدهم يشتغلوا عليه.
0: نعم.
1: وبناء على هذا الأمر وبناء على توجهات مشاريعهم واهتماماتهم، قدمنا لهم حزمة متكاملة من التدريبات المرتبطة بمشاريعهم لحتى تساعدهم يبدأوا بتنفيذ أولى الخطوات.
0: نعم.
1: بالإضافة نحن مركزنا هو عبارة عن ثلاث كتل، خليني أقول، أو ثلاث قاعات موظفة بشكل خاص. القاعة الأولى هي قاعة المساحة المشتركة لحتى يقدروا الشباب يجوا يجتمعوا، يقدروا يتواصلوا مع المرشدين، مع المشرفين، وحتى بين بعض أو مع فريق المركز. القاعة الثانية هي القاعة التدريبية اللي بتلاقوا فيها التدريبات.
0: نعم.
1: والقاعة الثالثة اللي هي حتساعدهم إن هم فعلا ينتقلوا من فكرة مجرد مشكلة أو فكرة بسيطة لحل، يلي هو مختبر التصنيع. فمن خلال نحن مختبر التصنيع من نتيح أدوات وإمكانيات للشباب لحتى يقدروا يتخيلوا الحل يلي بدهم اياه من خلال الأدوات المتوفرة، إن كانت طابعات ثلاثية الأبعاد أو الأدوات قص الليزر أو أي عدد إلكترونيات أو يعني عدد متنوع نحن عم نوفرها بالمكان.
0: يمكن أنا ما عاد في داعي أطرح السؤال لأنه حضرتك جاوبتيني عليك. أنا بدي أقول أنه المركز هل يقتصر على التدريب فقط؟ فمن خلال جوابك أستاذة سنة عرفنا أنه هو بيفتح المجال ل يعني أن يحصل الشاب أو الشابة على المنافسة في مجال التقنيات الحديثة بعيد عن التلقين النظري. يعني وقلتي لي هذا الموضوع، فهو الشاب والشابة مو بس نظري، فهو يطبق عمليا كيف. صحيح. بيتخيل مشروعه، بحط طبعا الأدوات اللي هي محتاجة ليبصر النور إن شاء الله. هل البرامج مناسبة للمبتدئين اللي بتحطوها، أم هي فقط موجبة لأصحاب الخبرة، ولا لا هي بتشمل أو في عدة برامج؟
1: الحقيقة نحن لما بدأنا الموسم الأول كان يعني من المعايير اللي نحن عم نفلتر على أساسها أنه ما يكون الشاب أخذ يعني حاصل على فرصته وفرصة غيره بالتدريبات الكتيرة، أو يعني سبق أنه خاض تجارب هيك. حبينا أنه نحن فعلا ننقل أشخاص ما كان عندهم هاي الفرصة ويتدربوا. نحن حاليا رغم أنه بعض المشاريع تتطلب تدريبات تقنية، ولكن في بعض الأشخاص عنا ما عندهم أي خلفية تقنية أو برمجية مسبقة.
0: نعم.
1: دخلوا علي التدريبات، وبفضل طبعا تعاون المدربين قدرنا ننقلهم من نقطة لنقطة تانية، ساعدتهم أنه يبدأوا ببناء النموذج الأولي. فلا حلو. هو ما له أبدا لازم واحد يكون صاحب خبرة، بالعكس نحن عم نركز على الأشخاص اللي هنا فعلا قادرين يوصفوا المشكلة بشكل صحيح، ولو كان قد ما كانت هي المشكلة ملحة، ولو كان نحن بحاجة دعم خارجي أو دعم من المركز نفسه ممكن ندعمهم بالخبرة التقنية.
0: قبل ما نختم بسؤال يمكن هيك خطر لي أسأل عن الصعوبات، دائما بأي شيء في عنا عوائق وعنا صعوبات، يمكن ظروف المحيطة، يمكن يعني أي شيء ممكن في عقبات دائما لا ينجح أي مشروع بدنا نمر فيها، وهذا يمكن أنا بقوله أول طريق النجاح، نمر بالعقبات ونحاول نلاقي الحلول. شو العقبات اللي عم تواجهوها وفي رسالة معينة حابين توجهوها من هون من منبرنا لحد عم يسمعنا لايك

0: هون جنبكم بهذا الموضوع؟
1: الحقيقة نحن الهدف الأساسي من المركز لما أطلقناه كان هو إنه نحن ناخد التحديات المجتمعية أو خلينا نقول اللي عم تعاني منها البلد بشكل أو بآخر إن كان من الوزارات، من البلديات، من المحافظات، من اللجان المحلية لنقدر نساعد الشباب يحلوها وينفذوا الحل ويشوفوا قدام عينهم ولو كان يعني بالحي اللي هنا ساكنين فيه. هذا الشيء بصراحة هو بده وقت وبده جهد وبده دراسات وبده لقاءات لحتى يصير. ما توفر لنا الوقت بالبداية إنه نعمله بشكل موسع، ولكن إن شاء الله رح نعمله بشكل مستمر لقدام مع جميع الشركاء والجهات المعنية لحتى نقدر نحن فعلا نطلق عدة تحديات متناسبة مع المشاكل الموجودة، وهذه إن شاء الله خططنا يعني لقدام
0: إن شاء الله. يا رب أستاذة سنة، بالنظر إلى التجربة الحالية، ما هي الرؤية المستقبلية لتطوير مركز الابتكار خلال السنوات الخمس القادمة؟ نحن عم نحط خطة خمسية. هل تفكرون في التوسع جغرافيا داخل دمشق، إنشاء فروع بمحافظات تانية، وأي نموذج إداري أنتوا حابين تتبنوه لتضمن الاستمرارية؟
1: تمام. لا الحقيقة نحن نهدف للتوسع، نحن نموذجنا عم نحاول نعمله نموذج معياري قدر الإمكان حتى نقدر أي جهة ممكن يعني تستضيف هذا النوع من الأنشطة وهذا النوع من المراكز عندها. فنحن الحقيقة هلأ يعني بضمن خطتنا في عنا عدة مشاريع لدعم الشباب، إن كانت هي المشاريع اللي بتساعدهم يدخلوا سوق العمل أو يحصلوا على فرصة عمل أو يحلوا تحديات مختلفة، إن كان بمجال البيئة، المناخ، الصحة إلى آخره. وكمان في عندنا مشاريع يعني بتهدف لدعم مو فقط الطلاب الجامعيين أو خلينا نقول خريجين الكليات الهندسية، وإنما أيضا التعليم اللي بيفضي إلى مهنة ممكن هي فعلا تحقق سبل عيش. فنحن المراكز اللي عم نشتغلها أو برنامج تمكين الشباب بشكل عام بيضمن عدة مسارات، نطمح أنه نحن يكون في عنا مسارات متعددة ندعم الشباب، نساعدهم يدخلوا سوق العمل، نأمن لهم فرصة، نشبكهم مع شركة أكيد هي تضمن أنه تدربهم أثناء يعني فترة التدريب وبعدها ممكن توظفهم، كمان إقامة المعارض. والشيء اللي منطمح له إن شاء الله قريبا عم نسعى له ونشتغل عليه أنه يكون في عنا فروع بجميع المحافظات السورية بإذن الله.
0: أول شيء بدي أتشكرك كتير، بدي أتمنى لكم النجاح والتوفيق. ما رح يكون لنا آخر لقاء لأنه نحن رح نواكبكم دائما في التطور والتميز والنجاح. شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة، بدي أتمنى لك التوفيق لك على الدعم اللي عم تقدميه. على دائما المسؤول عن المركز هو عبء، ما بحسه أنا هو منصب قد ما أنه هو عبء ومسؤولية على عاتق. نتمنى للمركز مزيد من التألق والنجاح. شكرا أستاذي.
1: شكرا كثير إليك، الله يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا.

0: ننتقل الآن إلى قلب الحدث لنستمع إلى تجارب حقيقية من داخل المركز من قبل الشباب الذين يعيشون التجربة بأنفسهم. أكيد من بعد اللقاء اللي قمنا فيه تنضم إلينا المشاركة بسمة خليل عبر الهاتف لتحدثنا عن تجربتها. يسعد أوقاتك بسمة. أهلا وسهلا فيك. أول شيء بدي أقول كنت عم تسمعينا هيك شوي؟
1: تمام.
0: سمعتي شوي الأستاذة سنة شو حكيت؟ أي معناتها بدي رأيك بالتجربة. ألو
1: ألو ألو.
0: أي ولا يهمك، بس خلينا بس نسألك هيك عن رأيك بهالتجربة.
1: صراحة هيك عن تجربة كثير حلوة وبحاجة لأي أي طالب أي شاب سوري هو أي كثير بحاجة هي التجربة. نحن بدرسنا نقدم على مشاريع تخرجنا نكون يا مشاريع بس بروتوتايب فقط عليه نقدم أدم مشروع تخرج وخلص حتى ما ذي. بينما نحن كشباب سوري عنا كثير أفكار قابلة للتنفيذ قابلة للتطبيق بس ما في مين بعملنا نحن نكون كنا نطبقها على الواقع.
0: يعني هي تجربة أتاحت لك أنه أنت تكوني تحطي الفكرة على مثل ما يقولوا قيد التنفيذ ثم تصبح على أرض الواقع.
1: تماماً. طبعاً نحن نشوف مسيرة شغلنا.
0: نعم.
1: نشوف نتمنى كثير أكيد يكون في مثل مركز الشباب كثير مراكز مولد للثاني بس أنا كشاب سورية كثير الشباب سوري يكون في عندنا مراكز شباب
0: بدعم أفكارهم. نعم، بس ما كل مشوار نجاح فيه عقبات، وكنت عم بحكي أنا والأستاذة سناء عن العقبات اللي بمر فيها أي مشروع أو أي مشوار للنجاح. خبرينا عن اللحظة يلي حسيتي فيها أنه حلمك اتعثر، وكيف كان المركز أنه هو شريك لأنك تتجاوزي هذا الموضوع، وشو الأدوات يلي حطيتيها هيك بين إيديك حضنتيها لا تقدري تكملي طريقك؟
1: أكيد ما في مشروع بالعقبات. واجهتنا كثير مشاكل في الشغل ما قدرنا نحصل عليها معلومة ندور عليها ندورين ما نقدر نحصل عليها. كان في عنا مدربين خاصين بكل مشروع كان في إلهم مدرب خاص. كان في مين عم يسمعنا يقدر يلاقي معنا حلول. التدريبات اللي حصلنا عليها كانت تدريبات مخصصة مو مثل أي تدريب أنت بدك تاخذيه بأي كورس أي معهد ثاني.
0: صحيح.
1: كان هو التدريبات هي كانت مخصصة كان بيعرفوا شو هي مشاريعنا شو الشيء اللي نحن محتاجينه عن جد فكانت التدريبات كانت مخصصة لإلنا. نستخدم أفكارنا نقدر نحط أفكارنا ونساعدونا فيه.
0: يعني حسيتي إنه المركز هو طوق النجاحات؟
1: أكيد.
0: طيب خبرينا عن الدعم المعنوي شوي، عن التدريب، عن التطبيقات على أرض الواقع. شو هو المتطلبات كانت الأساسية اللي بتشوفيها أنه هي لمشروعك يعني ملموسة على أرض الواقع المركز ساعدك فيها أو وفر لك إياها؟
1: هلأ المرحلة الأولى المركز وفر لنا تدريبات مخصصة لإلنا مثل ما خبرتك قبل بالإضافة للقطع اللي إحنا كانت لازمتنا.
0: القطع القطع غالية شوي ولا كيف؟
1: طبعاً أكيد.
0: غالية ما؟
1: القطع هي عائق لأي طالب عنده أي مشروع عنده أي
0: يعني كلفتها باهظة فينا نقول ما في أي حدا يشتريها.
1: أكيد. كثير طلاب يضطر أن نروح تغير مشروع تغير أفكاره بس أن هي ما عندها القدرة المادية لشراء القطع.
0: وأحياناً مو بس تغير أحياناً بتوقف يعني
1: تماماً.
0: ما بعرف إذا أنت معي بهي الفكرة أحياناً بتوقف كل المشاريع أمام العقبة المادية وكونه طبعاً لسات تكون شباب وطلاب خلينا نقول المصروف من الأهل فهيك مراكز كانت داعم لألكون مادياً.
1: أكيد
0: كثير أقل
1: نحن محتاجين نحن نحن نحن نحن نشور شيء أنتم تكون متطلبات لتكون ياها كان في مدرب كان في أشخاص موجودين معنا هي رغد أنه احتاجوا هي او هي هي احسن يكون من هي هنا كانوا يقترحوا علينا تفضل تكون هي هي القطعه ممكن تساعدكم في احنا نكون قايبه عن ذهننا هنا صار يقترحوا علينا قطعه ممكن انتم احنا نجيب لكم اياها ممكن هي تساعدكم ممكن هي لقدام تكون تحل لكم مشكله لقدام تطلع معكم
0: بس ما
1: اكيد لطباعه المشروع لما انت بتشوفي تكون فكره غير لما انت بتنفذيها على ارض الواقع
0: صحيح
1: استخدام الطابعه استراتيجيه ابعاد استخدام هي ذكرت أكيد يعني.

0: طب ايه تطلع معك مشروع شو كانت تتابعك نتيجة
1: تمام. بس ما يمكن في شغلة بدي أسألك عليها كمان هيك خطرت ببالي، عم تتعلموا شيء جديد ولا بس أنتوا الفكرة الوحيدة إنه حاطين الهدف عم تتعلموا؟
0: أكيد تدريبات كانت شاملة،
1: يعني أنتوا عندكم الفكرة وهنن بيطوروها.
0: تمام.
1: احكي لي شوي.
0: تدريب ما كنا كمان تدريب مثلا إلي لحالي أو مشروع لحالي، كنا عدد مشاريع إحنا كنا عم نتناقش، يعني مو بس ما في تدريب، عم كل المشاريع عم نتناقش مع بعضها بنشوف
1: عم بتبادلوا الخبرات.
0: تماما. كل مشروع شو الشيء محتاج، ممكن انا اكون عندي فكره لهذا المشروع ساعده مو هيك.
1: يعني من خلال هيك تواجدكم كشعب شباب سوري متميز بهذا المركز عم تقدروا تستفيدوا من هذا الموضوع، تخضعوا لتدريبات تؤهلكم إلى دخول سوق العمل. شايفة متفائلة إنه أنت من بعد هالخطوة ممكن تلاقي شغل؟
0: إن شاء الله.
1: متفائلة؟
0: أنا أصبح من بعد هذا المركز إن شاء الله كنت عندي أنا منتج قادر بسوقه لحالي أنا
1: خاص ببسمة. حلو كتير.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. رسالة سريعة أو هيك جملة أنت بدي إياها منك، كونك أنت يعني كان لك تجربة بهذا الموضوع، لكل شاب وشابة عم يتردد بأنه بهاي الخطوة اللي أنه يفوت فيها على المركز، شو بتقلي له؟
0: طبعا إحنا كشباب سوري كلياتنا عنا أفكار، كلياتنا عنا طموحات، كلنا بنقدر، هذا أهم شيء. نحن كلنا بنقبل، لا يردوا على أي حد ويقول لك أنت ما بتقبل، أنت ممكن تفشل هذا المشروع.
1: هاي كلمة بدي تشددي علي، لا يردوا على أي حدا عم بيحاول مثل ما بيقولوا هيك يعني كسر الطموح أو إطفاء الشعلة اللي فيها دائما الأمل، ما هيك؟
0: أكيد.
1: بتحسي في أشخاص هيك؟
0: نحن بنقدر على كل شيء. كثير أشخاص قالوا لي أنت فاشلة، أنت ما حتقدري توصلي لمكان. أنا اليوم مكان كثير مبسوطة فيه وكثير كثير متفائلة بالشيء اللي أنا وصلت له. إن شاء الله إن شاء الله يحبون في عندي شيء خاص فيني مفيد لإلي ومفيد للمركز ومفيد لكل الشباب.
1: بس ما أنت كنتي متوقعة تفوتي على هذا المركز ولا هيك كانت صدفة جميلة؟
0: أنا بصراحة كنت عم دور على مكان
1: ولقيتي لهالمكان
0: الحمد لله.
1: طيب أول شيء بدي أتشكرك، بدي أتمنى لك النجاح التوفيق، كمان بدي أقول لك إن شاء الله كمان منواكبك أيضا منشوف عن جد صار مشروعك هو على أرض الواقع وتحققي كل أمنياتك وأحلامك وتدخلين سوق العمل وبقوة كمان. شكرا يا بسمة. شكرا لك. شكرا.

يعني هذا هو الأثر الحقيقي للحاضنات الشبابية. فينا نقول اليوم من هون عندما تجتمع الفكرة مع البيئة الداعمة والتوجيه الصحيح. وبعد هذه النماذج الملهمة ننتقل إلى ما يهم كل شاب وباحث عن عمل. وفقرة فرص العمل. حيث نفتح ملف التوظيف وننقل لكم أحدث الإعلانات. الفرصة الأولى. أعلنت وزارة التنمية الإدارية طبعاً بالتنسيق مع وزارة الإعلام عن توفر شواغر وظيفية في محافظة دير الزور. الشواغر المتاحة في دير الزور. إعلام المعهد المهني التخصصي للإعلام أيضاً.

المعهد التقني للهندسة الميكانيكية والكهربائية. المعهد التقني للإعلام والطباعة. أيضا ثانوية عامة وآخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو اليوم أو هو الموافق من يوم الاثنين القادم في 24 من آب. رح عيد شواغر وظيفية في محافظة دير الزور، آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو الاثنين القادم 24 من آب. الفرصة الثانية، طبعا هي معنا الفرصة الوحيدة، لأنه وزارة التنمية الإدارية كمان أعلنت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عن المرحلة الثانية من إعلانات التوظيف والمخصصة لسد الشواغر الخدمية سائقين ومستخدمين. طبعا مطلوب بجميع المحافظات

الشواغر المتاحة للفئة الرابعة والخامسة وهي شهادة التعليم الأساسي الحلقة الثانية، طبعاً مع شهادة قيادة فئة جيم وفئة دال واحد. أما بالنسبة لموعد استقبال طلبات التوظيف هو آخر موعد يوم الثلاثاء القادم 25 أب. الفرصة الثالثة، رح نقرأ شوي على مهلنا مشان أي حدا هلأ عم بيتابع شغل شباب يقدر يدون عنده كمان هدول الفرص، وللاطلاع أكثر على الروابط طبعا موجودة على صفحات الوزارات، الصفحات الرسمية للوزارات التي تعلن عن هذه الفرص مثل وزارة التنمية الإدارية، وزارة التربية والتعليم. الفرصة الثالثة الآن، لمن يطمح لمناصب هندسية وإدارية وأيضا وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أعلنت عن المرحلة الثانية من إعلانات التوظيف والمخصصة لسد الشواغر النوعية والإدارية والهندسية والخدمية في جميع المحافظات السورية. الشواغر المتاحة هي: علوم اقتصادية وإدارية، تربية علم نفس، هندسة معلوماتية، حقوق، هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هندسة كهربائية وإلكترونية، هندسة معلوماتية، لأنه نحن ذكرنا هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحال، وهندسة معلوماتية أيضا مطلوبة كمان لحالة. رياضيات، جغرافيا، وهندسة مدنية، هندسة معمارية، وهندسة تقنية، علوم صحية، وأيضا إعلام، آداب علم الاجتماع وتربية علم اجتماع، وعلوم بيئية وتربية إرشاد نفسي، وعلوم تطبيقية.

المعهد التقني التجاري والمعهد التقني للعلوم المالية والإدارية. المعهد التقني للعلوم المالية والمصرفية. المعهد التقني للحاسوب. المعهد التقني لإدارة الأعمال والتسويق. المعهد التقني الصناعي. المعهد التقني للهندسة الميكانيكية والكهربائية، كمان شهادة تعليم أساسي حلقة ثانية، أيضا شهادة حرفية وشهادة تدريب مهني. هذه الفرصة يعني كما أرى شاملة، يعني اختصاصات متاحة، يعني حتى شهادة التعليم الأساسي مطلوبة ضمن الفرصة الثالثة يلي أعلنتها وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف في هذه الفرصة هو 29 من آب الجاري، في وقت يعني. كانت شاملة للهندسات كلها، للعلوم التطبيقية كلها، للمعاهد التقنية، حتى شهادة تدريب مهني، فهذه الفرصة يمكن بتهم كتار. الفرصة الرابعة، وما زال باب التوظيف مفتوحا، وهذه المرة مع فرصة رابعة للأطباء والمهندسين. مشكورة وزارة التنمية الإدارية. أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عن المرحلة الأولى من إعلانات التوظيف والمخصصة لسد الشواغر الطبية والهندسية والمالية والإعلامية في جميع المحافظات السورية. الشواغر المتاحة. طب بشري. طب أسنان وهندسة معلوماتية. هندسة الذكاء الاصطناعي AI وهندسة معلوماتية. هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهندسة كهربائية. آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم غد الأحد 23 من آب. يمكن هاي أقرب فرصة، الفرصة الرابعة على التقدم فيها. بكرة آخر يوم الأحد 23 آب للأطباء والمهندسين يلي أقامتها وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. الفرصة الخامسة، ومن القطاعات الحيوية ننتقل إلى قطاع التربية والتعليم، حيث الإبداع الرياضي والفني له مكانة خاصة. وإليكم الفرصة الخامسة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم مديرية التنمية الإدارية عن استقطاب عدد من العاملين لدى إدارة الحماية والأنشطة في الإدارة المركزية لشغل الوظائف التالية: رئيس قسم الأنشطة الرياضية ومشرف أنشطة البطولات الرياضية، مشرف أنشطة المراكز التدريبية الرياضية، مخرج فني وطباعي، مشرف أنشطة لا صفية، ومشرف حماية وصون، وذلك وفق المؤهلات الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي. كما أعلنت الوزارة عن فتح باب الاستقطاب لعدد من العاملين لدى إدارة الحماية والأنشطة في مديريات التربية والتعليم لشغل الوظائف التالية: رئيس دائرة الحماية والأنشطة، رئيس شعبة مجلة المعلم العربي، رئيس شعبة الأنشطة الرياضية، رئيس شعبة الأنشطة اللاصفية، رئيس شعبة الحماية والصون، رئيس شعبة المسرح المدرسي، ومدرب فنون مسرحية، فنون جميلة أيضاً.

موسيقى وفنون شعبية، وذلك وفق المؤهلات الواردة أيضا في بطاقة الوصف الوظيفي. بالنسبة لقبول طلب الموظف المثبت في القطاع العام بجميع الوظائف التي ذكرناها سابقا، يشترط إرفاق وثيقة لا مانع، طبعا هي بتكون صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم. كما يتم تقديم طلبات التوظيف عبر رابط الوزارات المعلنة عن التوظيف. وأيضا الفرصة السادسة وهي الأخيرة من فرص العمل.

لمن يبحث عن تجربة مختلفة بعيدا عن الوظيفة الدائمة، هناك فرصة مختلفة لمن يرغب في اكتساب خبرة ميدانية مميزة، التطوع في معرض دمشق الدولي. فقد افتتحت وزارة التنمية الإدارية ضمن مشاركتها في المعرض باب الانضمام إلى الفريق التطوع المشارك في تنظيم جناح الوزارة، حيث أتاحت الفرصة للمتطوعين خوض تجربة عملية مميزة والمساهمة في تنظيم أنشطة الجناح والتفاعل مع الزوار، بما يسهم في تطوير مهاراتهم في التواصل والعمل ضمن فريق، إلى جانب توثيق ساعاتهم التطوعية بشكل رسمي. هذه هي الفرص. أصبحت بين أيديكم، بعضها ينتهي خلال ساعات وبعضها ينتظركم، لكن الأهم أن تتحركوا الآن، وكما قلنا لا تنتظر الفرصة بل اصنعها وكن أنت التغيير الذي تتمناه. اليوم الحلقة من شغل شباب كانت شاملة، يعني لعدد من الأمور بما يخص الشباب السوري الحالم الحقيقي المتميز. اليوم كان عنواننا أيضا هو مركز الشباب للابتكار، أيضا استعرضنا الفرص المحلية طبعا الموجودة لأي حدا حابب يتقدم لعمل هو بيرغب فيه أو متاح حاليا ضمن الفرص التي ذكرناها، وهكذا نرى أن الإبداع لا يعرف حدود. وأنتم أيضا قادرون على صنع مستقبلكم. بدي أتشكركم على حسن المتابعة، كنتم مع شغل شباب، فلا تفوتوا الفرصة لتطوير أنفسكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من شغل شباب، حيث تبدأ الرحلة وتصنع الفرص. كل الشكر للإخراج، كنت معكم بالتقديم سالي شار، والإعداد ديما صبيح، وإلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
0: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة.

0: الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
1: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك يؤكد أن الجولان السوري وإسرائيل تحتله خلافا للقرارات الأممية. مدير إدارة المسارة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى يؤكد أن نحو 70% من الطيارين المشاركين بقصف السوريين في عهد النظام البائد باتوا بقبضة العدالة. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء إطلاق نار على حافلة تقل طلابا ومعلمين في معهد لتحفيظ القرآن قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي، وقوى الأمن الداخلي توقف المتورطين. وزارة الطاقة تحذر الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور بالابتعاد عن مجرى نهر الفرات وعدم السباحة فيه بفعل التزايد الوارد من الجانب التركي. وفي خبرنا الأخير، أطباء سوريا المغتربون ألفا عملية جراحية وإسهامات استثنائية عبر 3 مسارات. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مجلة الثقافة. في الأعداد والتقديم ساندي ميهوب، وفي الإخراج مروان خربطلي. أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثانية من برنامج مجلة الثقافة من إذاعة دمشق. ومن هون كالعادة رح نفتح معكم صفحات مجلتنا الثقافية لنكون كل أسبوع على موعد مع الثقافة والفن بكل تفاصيلها. برنامجنا الأسبوعي اللي رح نكون من خلاله مع أبرز أخبار الثقافة والفن في سوريا، ونتابع أهم الفعاليات والمحطات، ونقرب أكثر من المشهد الثقافي من خلال التقارير ولقاءات وآراء المشاركين. واليوم بحلقتنا الثانية رح نبدأ بأبرز الأخبار الثقافية والفنية، وننتقل بعدها إلى أجواء ملتقى الخط العربي والزخرفة لنتابع آخر أيامه ونسمع آراء الزوار والمشاركين. ومن ملتقى الخط العربي رح نتابع تقرير عن المدرسة الجقمقية لنستعيد من خلال جانب من ذاكرة دمشق ومكانتها بالمشهد الثقافي، وبعدها رح نتوقف عند اسم ترك أثر في الذاكرة الفنية السورية ضمن فقرة أثر وذكرى لهذا الأسبوع. وبآخر الحلقة رح نستعرض سوا أبرز الفعاليات الثقافية والفنية الجديدة والمستمرة خلال الأيام القادمة. فخلونا نبدأ بأول صفحة من مجلتنا الثقافية لليوم مع أهم وأبرز أخبار الثقافة والفن خلال الأيام الماضية، واللي حملت معها مجموعة من المحطات والفعاليات من دمشق إلى المحافظات، ومن المعارض والمهرجانات إلى الكتاب والفن التشكيلي والدراما.

صيف سوريا يختتم فعالياته بدمشق ويواصل في حماة. بعد 15 يوم من الفعاليات الثقافية والفنية، اختتم مهرجان صيف سوريا للعائلة 2026 بدمشق مساء الجمعة 21 آب في قلعة دمشق، وسط حضور رسمي وشعبي ومشاركة واسعة من العائلات. المهرجان قدم خلال أيامه مجموعة متنوعة من الفعاليات، من الأمسيات الموسيقية والعروض المسرحية التفاعلية لمعارض الكتاب والأنشطة المخصصة للأطفال، إلى جانب ورشات توعوية حول السلام العام والإنقاذ بمشاركة مديريات الجاهزية والدفاع المدني. وبينما انتهت فعاليات المهرجان بدمشق، تستمر الفعاليات في محافظة حماة، يلي انطلقت 16 آب مع أنشطة ومسارح تفاعلية تمتد لعدد من مناطق وبلدات المحافظة. وهيك بيواصل صيف سوريا حضوره بين المحافظات، جامع العائلات حول الثقافة والفن والترفيه، ومساهم في تنشيط الحراك الثقافي والسياحة الداخلية.

0: سوريا ضيف شرف في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي. كانت الثقافة السورية حاضرة أيضاً خارج الحدود من خلال مشاركة وزارة الثقافة السورية كضيف شرف بالدورة 11 من معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي 2026 تحت شعار الحكاية مستمرة. وتمثل الوزارة كل من الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية السورية من خلال جناح صمم على شكل بيت دمشقي أصيل ليعرف زوار المعرض على جانب من الثقافة والتراث السوري. وبضم الجناح حوالي 200 عنوان بمجالات الأدب والفكر والترجمة، ومن بينهم 30 عنوان مخصص للأطفال، بالإضافة إلى نماذج من الحرف والصناعات التقليدية والأزياء الفلكلورية السورية المدرجة على قوائم اليونسكو. وتعد هي المشاركة أول حضور رسمي لوزارة الثقافة السورية خارج سوريا كضيف شرف، بتشكل مساحة لتعزيز حضور الثقافة السورية بالمحافل الدولية.
1: حضور وزارة الثقافة السورية ضيف شرف في هذه الدورة يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية.
2: من دمشق إلى اسطنبول، سوريا ضيف شرف الدورة 11 من معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي، تحضر بكتابها وكتابها وذاكرتها الثقافية بمشاركة تتقدمها الهيئة العامة السورية للكتاب والمكتبة الوطنية السورية. وتشارك الهيئة العامة السورية للكتاب بنحو 200 عنوان في الأدب والفكر والترجمة والدراسات ومختلف مجالات المعرفة، بينها 30 عنواناً موجهاً للأطفال لتقدم للقراء جانباً من النتاج الثقافي السوري المعاصر. وتحضر المكتبة الوطنية السورية بما تمثله من ذاكرة للكتاب والوثيقة والمعرفة السورية. من 15 إلى 23 من آب يلتقي الكتاب السوري بقرائه في اسطنبول عبر 9 أيام من الكتب واللقاءات واكتشاف عناوين جديدة. موعدنا في اسطنبول حيث تحضر سوريا بكتابها وثقافتها.
0: وبخبرنا الثالث، رؤى فنية، الفن التشكيلي يوثق ذاكرة إدلب. وفي ناحية معرض مصرين بريف إدلب، انطلقت 15 آب فعاليات المعرض التشكيلي رؤى فنية يلي نظمه اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا بمشاركة فنانين وأساتذة ومواهب شابة وهواة من المنطقة. المعرض جمع مجموعة متنوعة من الأعمال التشكيلية بأساليب ومدارس فنية مختلفة. ركزت اللوحات على تفاصيل من الهوية والذاكرة السورية من خيل العرب وملامح المرأة السورية، وصولاً إلى أعمال عبرت عن الصمود والتمسك بالجذور. واللافت بالمعرض كان الحضور الشعبي والتفاعل مع الأعمال يلي حملت رسائل عن إدلب وأهلها، وقدمت الفن كوسيلة للتعبير عن الذاكرة والأمل وعن علاقة الإنسان بالمكان والهوية.
3: أتينا اليوم من دمشق من اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا من أجل أن نحضر معرض رؤى فنية لمجموعة من التشكيليين الأساتذة والهواة، دعماً للحركة الثقافية الفنية في معرض مصري. الحقيقة رأينا أعمال قوية وقوية جداً، الحمد لله رب العالمين، كان حضور لافت.
4: بدنا نشارك في معرض رؤى فنية في مدينة معرض مصري، كون هذه المدينة تمتد جذورها الثقافية إلى بعد عميق من الزمن، فيها ما يقارب عدد لا يستهان به من الفنانين ما شاء الله المتجذرين بالفن. حبينا نشارك ونكون جنب إلى جنب مع هؤلاء الفنانين.
5: حضوري لهذا المعرض هو مكان وجود هذا المعرض، أنه في مدينة معرض مصريين معرض للفن التشكيلي. هذه خطوة جريئة وجميلة جداً يحسب للفنانين التشكيليين وعلى مستوى نقابة الفنانين التشكيليين كون وجود هذا المعرض في معرض قصرين ولأول مرة كان شيء جميل.
0: وبخبرنا الرابع، إصدارات سورية جديدة، تنوع في الرواية والفكر والنقد.

0: وفي المشهد الأدبي تشهد دور النشر السورية والعربية خلال عام 2026 مجموعة جديدة من الإصدارات تنوعت بين الرواية والفكر وعلم النفس واللسانيات والنقد الأدبي وأدب اليافعين. ومن بين هاي الإصدارات صدر كتاب حوار الأفكار عن دار المجد، وبيتناول قضايا فكرية واجتماعية معاصرة مثل الشباب والحرية والاختلاف، وبيفتح مساحة للحوار بين التراث وأسئلة العصر. وشملت الإصدارات أيضاً رواية مديح الهرب يلي بتتناول أسئلة الحرية والتمرد، أيضاً كتاب الموت والخلود حول الرؤية النفسية للموت والتحول الداخلي، إلى جانب كتاب علم اللغة وكتب متخصصة في الشعر والنقد منها أبعاد الشعرية المتمردة وظواهر أسلوبية وجمالية في الشعر الصوفي. ولليافعين كان له الحضور أيضاً من خلال كتاب زهور وورود من بلدي يلي بيقدم نصوص تستحضر الأرض والذاكرة السورية. وهذا النوع يعني بتعكس الإصدارات الجديدة حضور الكتاب السوري، وبتفتح أمام القارئ مساحات مختلفة للمعرفة والأدب والفكر. خبرنا الخامس بوليفارد النصر، مشروع جديد في حمص بحضور نجوم الدراما السورية. ومن الثقافة والفن إلى حضور الفنانين في المشهد العام، شهدت مدينة حمص إطلاق مشروع بوليفارد النصر السكني والاستثماري. هو مشروع عمراني متكامل يمتد على مساحة 510 آلاف متر مربع وبيضم حوالي 2500 شقة سكنية، إضافة إلى فندق وبرج تجاري ومول ومركز طبي ومدرستين. بيخصص المشروع مساحة واسعة تصل إلى 350 ألف متر مربع للحدائق والمسطحات الخضراء على أن تكون مفتوحة أمام المواطنين، إلى جانب مرافق وخدمات متنوعة مع توقعات بتوفير آلاف فرص العمل خلال مراحل تنفيذه. وحضر حفل الإطلاق عدد من نجوم الدراما السورية بينهم منى واصف، سامر المصري، جهاد عبده، إلى جانب شخصيات رسمية واقتصادية وثقافية. وشكل الحضور الفني جانب لافت من المناسبة مع حديث الفنانين عن ارتباطهم بمدينة حمص وساعاتهم بالمشاركة يلي بتتزامن مع مرحلة جديدة من الحراك العمراني والتنموي فيها. خبرنا السادس ليالي حلب الثقافية، تختتم فعالياتها في قلعة حلب. وفي حلب اختتمت مساء الجمعة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ليالي حلب الثقافية في قلعة حلب، بعد يومين من الأنشطة الثقافية والفنية وسط حضور جماهيري واسع. المهرجان يلي نظمته مديرية الثقافة بالتعاون مع محافظة حلب جمع بين التراث والفنون المعاصرة من خلال أجنحة مخصصة ل 12 منطقة من محافظة حلب وريفة، عرضت فيها الأزياء الشعبية والحرف والمنسوجات اليدوية والمأكولات والأدوات التراثية. وشهدت الفعاليات أيضا عروض مسرحية وفقرات إلى جانب أمسيات غنائية وإنشادية وموسيقية بمشاركة عدد من الفنانين والفرق منها كورال ذكريات يلي أدى مجموعة من الأغاني المرتبطة بالذاكرة الحلبية وجيل التسعينيات. واختتم المهرجان فعالياته بأجواء احتفالية قدمت مساحة جمع تراث حلب وفنونه وذاكرته الشعبية ضمن رحاب قلعة التاريخية.
1: وفي حلب حيث تتعانق القلعة مع المدينة،
2: مهرجان ليالي حلب الثقافية الثاني هو مهرجان يتحدث عن ثقافة حلب، تاريخها الذي التاريخ والتراث الذي يمتد عبر الجغرافيا. نحكي حكاية 12 منطقة من مناطق حلب بكل فنونها، بكل تراثها، بكل ثقافتها، بكل حضارتها في مكان واحد، وقلعة حلب التي تحمل الأرث العظيم لهذه المدينة، المدينة الأقدم في التاريخ. هذا المهرجان هو النسخة الثانية لمهرجان كان منذ عام صوت يعلن الوقوف من جديد بعد الدمار. اليوم

0: هو صوت يعلن بداية مرحلة البناء إن شاء الله ومرحلة الحضارة الجديدة لحلب.
1: ليلة استثنائية من ليالي حلب الجميلة، حلب الفن، حلب الجمال، حلب العراقة، حلب الشهباء. اليوم يعني أجواء فعلا استثنائية بالنسبة لي، وأنا اليوم هذه الليلة كنت أنتظرها منذ أعوام، والحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى استجاب لنا ووقفنا اليوم على منصة حلب، على قلعة حلب، حتى نشارك الفرحة مع أهلنا في حلب الجميلة.
2: وهي كانت أهم الأخبار الثقافية والفنية يلي رافقتنا خلال الأيام الماضية، أخبار تنوعت بين أكثر من محافظة حملت معها حضور للكتاب والفن التشكيلي والمسرح والموسيقى، إلى جانب فعاليات أعادة تقديم التراث والهوية السورية بأشكال مختلفة.

0: ومن هالمشهد المتنوع بننتقل لمساحتنا الخاصة لهذا الأسبوع، ونرجع إلى واحد من الفنون يلي بيحمل حضور عميق في الثقافة السورية والعربية، الخط العربي. وبما أنه ملتقى الخط العربي والزخرفة كان له مساحة معنا بالأسبوع الماضي، حبينا نكون معكم بأيامه الأخيرة ونغطي الأجواء، خصوصاً بعد تمديد فعالياته حتى 20 آب. وخلال أيام الملتقى كان واضح حضور الزوار وتفاعل مع الأعمال والورشات ومع جمال الحرف العربي بمختلف مدارسه وأشكاله. فحبينا نسمع من الزوار والمشاركين عن تجربتهم وعن أكثر شيء لفت انتباههم بالملتقى، وشو بيعني لهم حضور الخط العربي ضمن فعالية بتجمع الفنانين والمهتمين بهذا الفن. نتابع الاستطلاع.
1: نعم، هلا كان يعني الملتقى شارك فيه كبار الخطاطين السوريين، كان الحضور جميل وأثروا يعني الأساتذة بالورشات اللي أعطوها، بالمحاضرات اللي كانت موجودة، واللوحات يعني مثل ما لكم شايفين مستواها عالي جدا، يعني حتى تعد من يعني هذا المعرض أو الملتقى يعد من الملتقيات العالمية بس مو بسوريا بس.
2: بصراحة يعني هذا الملتقى كان من الشغلات الحلوة كتير اللي صارت، وكانت برعاية وزارة الثقافة. كنا نحن بحاجة بصراحة لهذا النوع من التراث اللامادي حتى نصير نحن نقدر يعني ما شاء الله. أنا بخلال أنا جيت هي ثالث مرة بجي خلال المعرض، فلقيت كتير إنه في ناس يعني عندها طاقات كتير لهذا النوع من الفن، تشارك بهذا الفن. فهي صراحة تعتبر بادرة كتير حلوة إنه وزارة الثقافة تكون راعية لهذا الأمر، وكان في تغطية إعلامية كتير منيحة. ويعني لو هاي شغلة بتصير بشكل مستمر وبشكل سنوي بيكون كتير أحسن. هلا أنا باعتباري خطاط كمان ما صح اللي يشارك، فبتمنى إنه السنة الجاية تصير حتى اللي ما شارك يقدر يشارك.
3: بالنسبة للملتقى السوري للخط العربي والزخرفي، هو أول ملتقى بهذا الكم والنوع في تاريخ سوريا الحديث. سابقا كانت الخط العربي له جزء من معارض متنوعة كرسم كخزف. هذا الملتقى هو أول ملتقى خاص للخط العربي، ضم أكثر من 130 لوحة ل120 خطاط. طبعا ضم ورشات عمل ومحاضرات بالزخرفة بفن التذهيب والخط العربي بمختلف أنواع الخطوطين. كان المفروض أنه ينتهي يوم السبت، ولكن الناس طلبت أنه نمدد، فمددناه حتى يوم الخميس 20 شهر.
4: ما شاء الله الإبداع والمشاركة باللوحات كتير كتير حلوة. هلأ كان في مشاركة لفئة الشباب، فهذا الشيء كتير كان شيء مبشر، وكان في حضور للخطاطين الكبار اللي جايين برات البلد، فهذا الشيء كمان يعني كان كتير شيء حلو يعني بهذا الملتقى.
5: صراحة شيء كتير حلو وجميل نشوف يعني خطاطين كبار عم يحضروا بهيك مكان، عادوا للخط العربي وللغة العربية يعني قيمتها بعد ما كانت فترة كتير كبيرة ما لها قيمة بسبب اللي كان عم يصير من الأحداث. حتى الناس ما كانت تلتفت لهذا الشيء

0: لأسباب إنه الواحد كان همه يعيش. اليوم نحن عم نبني البلد وعم نبني عم نتكاتف لحتى نقدر نطلع. فبصراحة خطاطين كبار اجوا لعنا من السعودية مثل الأستاذ مصطفى النجار أو الأستاذ يعني عدنان شيخ عثمان. هدول خطاطين عالميين بمعارض قطر مثلا، بتلاقي لهم لوحات بمصر، بأي بلد من البلدان العربية وحتى مثلا الأجنبية ممكن تلاقي لهم لوحات. فشي كتير جميل. أفضل شيء إنه نحن وقت نجتمع بهي اللوحات، بين تلاقي لوحة الطالب ولوحة الأستاذ بنفس المعرض، هي شغلة كتير صراحة بتعطي قوة لفكرة الخط، خصوصا وقت زارنا وزير الثقافة وإجا لعنا ناس يعني معروفين بهذا المجال. هن أكيد رح يدعموا هذا الشيء عند الدولة وقت يشوفوا هذا التميز وهذا الإبداع وهذا الفن. فإن شاء الله يعني يكون شيء جميل نتحسن فيه. وأهم الشيء يعني لازم كل الناس تشوف حضارتنا بالخط العربي، لأنه الخط العربي هو أصلنا وهي هي لغتنا، وأي لوحة هي تاريخ وآثار لإلنا بعد سنين، فلازم يعني نحافظ عليها.
1: هلا بصراحة أول مرة بصير ملتقى بهذا الحجم، يعني صار معرض وقت التحرير بس ما كان مفتوح باب المشاركات، بس نحن هلا كطلاب الحمد لله إنه قدرنا نشارك بهذا الملتقى. هاي أول مرة بتشجع إني شارك بملتقى، لأنه كان في أساتذة كبار هن اللي مشاركين، فالحمد لله إنه فتحوا لنا المجال نحن نقدر نشارك. نحن كطلاب كان بلشين بمشروع الخط.
2: شيء جميل جدا ما شاء الله، لوحات رائعة جدا، شغل حلو كتير. يعني أنا ما كنت عندي علم إنه في مددوا المعرض، خبروني جيت هلا أنا حضرته وتفاجأت والله ما شاء الله شيء جميل جدا.
3: من آراء الزوار والمشاركين كان واضح أن الخط العربي بالنسبة لهم مو مجرد طريقة للكتابة، وإنما جزء من هوية ثقافية وفنية. والجمال يعني كمان أن الملتقى فتح المجال أمام المشاركين يخوضوا تجربتهم الأولى، يكتشفوا عن قرب مدارس الخط وتقنياته، ويشوفوا كيف ممكن للحرف العربي يتحول من كلمة مكتوبة إلى عمل فني بيحمل جمال وتاريخ وهوية. والحفاظ على الخط العربي ما بيكون فقط من خلال استحضار تاريخه، وإنما من خلال إعطائه مساحة للحضور والتجدد وفتح المجال أمام جيل جديد ليتعلموا ويطوروا. ومن هون بتصير مثل هاي الملتقيات مساحة بتجمع بين الحفاظ على التراث وتشجيع الإبداع. وبعد ما كانت رحلتنا اليوم مع الخط العربي، لابد من أنه نوقف شوي مع مكان ارتبط اسمه بالعلم والخط والثقافة، وحفظ بين جدرانه جانب من ذاكرة دمشق القديمة. من هون اخترنا لمحطتنا الثالثة من حكاية مكان، المدرسة الجقمقية، واحدة من أبرز المدارس التاريخية في دمشق القديمة، والمكان يلي ما زال شاهد على حضور العلم والفن والخط في المدينة. مكان بتلتقي فيه العمارة الدمشقية مع ذاكرة المعرفة، وبتحكي تفاصيله عن زمن كان في الكتاب والخط والتعليم جزء أساسي من الحياة الثقافية. فخلونا نفتح صفحة جديدة من مجلة الثقافة ونتعرف أكثر على حكاية المدرسة الجقمقية من تاريخها وعمارتها إلى حضورها اليوم ضمن المشهد الثقافي في دمشق.
4: المدرسة الجقمقية، حين تحفظ الجدران ذاكرة الحرف، في قلب دمشق القديمة وبالقرب من الجامع الأموي، تقودنا عدد من الدرجات البازلتية السوداء إلى مكان تختصر جدرانه قرونا من العلم والفن والتاريخ. إنها المدرسة الجقمقية التي تحتضن اليوم متحف الخط العربي. هنا لا تبدأ الحكاية من الخط وحده، بل من المكان الذي احتضنه. نعود إلى القرن الخامس عشر، حين ارتبط اسم المدرسة بالأمير المملوكي سيف الدين جقمق، الذي أعاد بناء وتوسيع منشأة تعليمية كانت قائمة في الموقع، لتكتمل صورتها في عهده نحو عام 1421 للميلاد. وتحمل المدرسة ملامح واضحة

0: من العمارة المملوكية في دمشق، فواجهتها تقوم على تناوب الحجارة البيضاء والسوداء في أسلوب يسمى الأبلاق، وتزينها المقرنصات، فيما تحيط بالنوافذ والزخاريف تفاصيل تجمع بين الحجر والخشب والزجاج المعشاق. وفي داخلها ينفتح المكان على صحن تتوسطه نافورة، وتحيط به أروقة وأجزاء تعليمية لتبقى ملامح المدرسة شاهدة على وظيفتها الأولى، العلم والمعرفة. ولم تكن الجقمقية مجرد مبنى للتعليم، بل كانت جزءا من الحياة العلمية في دمشق، وارتبط اسمها بتدريس القرآن والعلوم. ومع تغير الأزمنة تغيرت وظيفة المكان، كما تعرض لأضرار نتيجة القصف خلال أربعينيات القرن العشرين، قبل أن يخضع لأعمال ترميم أعادت إليه جزءاً من ملامحه. واليوم تبدأ من هنا رحلة أخرى في تاريخ الخط العربي. يضم المتحف نماذج توثق مراحل تطور الكتابة، من جدول للحروف العربية ومراحل تطورها إلى نقوش وكتابات تاريخية، بينها نقش النمارة وكتابات بالخط الكوفي غير المنقوط، إلى جانب نماذج للكتابة على الحجر والفخار والزجاج والعملات والجلود. وفي داخل المبنى 9 آيات من سورة الملك مكتوبة بخط الثلث، لتضيف إلى العمارة نفسها طبقة أخرى من جمال الحرف. فهنا لا يعود الخط مجرد وسيلة لكتابة الكلمات، بل يصبح وثيقة تحمل تاريخاً كاملاً. فالكوفي والثلث والنسخ والرقعة والديواني والفارسي وغيرها تكشف تنوع المدارس والأساليب التي تطورت عبر الزمن. ولكل خط خصائصه وقواعده، لكنها جميعاً تلتقي في فكرة واحدة، أن الحرف العربي تحول من وسيلة للكتابة إلى فن قائم بذاته. وليس من المصادفة أن يجتمع هذا التاريخ في مكان تحمل جدرانه نفسها كتابات وزخاريف، وتجمع عمارته بين الحجر والخشب والزجاج المعشق. فالمدرسة الجقمقية ليست مجرد مكان يعرض تاريخ الخط، بل هي جزء من هذه الحكاية. ومع مرور الزمن لم تتوقف علاقة الجقمقية بالتعليم والمعرفة، فالمكان الذي عرف طلاب العلم قديماً يستقبل اليوم الزوار والباحثين والمهتمين بالخط العربي، ويسهم في التعريف بهذا الفن والحفاظ على معرفة امتدت عبر أجيال. وربما هنا تكمن خصوصية هذا المكان، فالحجر بقي شاهداً على تاريخ المدرسة، والكتابة بقيت شاهدة على تاريخ الإنسان، وبين الاثنين تستمر الحكاية، حكاية مكان حفظ العلم ثم احتضن الفن، وما زال حتى اليوم يحفظ ذاكرة الحرف العربي. هذه هي المدرسة الجقمقية، مبنى من ذاكرة دمشق، ومتحف يجعل من الخط العربي حكاية يمكن أن نراها ونقرأها، ونكشف من خلالها جانباً من تاريخ هذه المدينة. المدرسة الجقمقية، حين تحفظ الجدران ذاكرة الحرب.
1: لما نطلع على أماكن مثل المدرسة الجقمقية نكتشف أن التراث مو بس حجارة وأبواب وزخارف محفوظة من الماضي، وإنما ذاكرة كاملة تختصر حكاية مدينة وحكاية ناس عاشوا فيها، تعلموا وكتبوا وأبدعوا. والأجمل أنه هاي الأماكن لما نحافظ عليها ونعرف الأجيال الجديدة فيها رح تضل تذكرنا أنه الثقافة السورية إلها جذور عميقة، وأنه الحرف والكتاب والفن كانوا دائماً جزء من هوية سوريا.

وبمجلتنا الثقافية منخصص مساحة لأسماء تركت أثر في الذاكرة السورية لنستعيد سيرتها، ومع مرور ذكرى رحيل الفنانة السورية فدوى سليمان في 17 آب نستحضر اليوم مسيرتها الفنية والإنسانية وتجربتها بين المسرح والتلفزيون والدوبلاج والكتابة. وبفقرتنا أثر وذكرى رح نتوقف عن سيرة فدوى سليمان.

0: فدوى سليمان حين يصبح الفن موقفاً وذاكرة. في ذكرى رحيلة ما بنستذكر فدوى سليمان بس كفنانة سورية تركت بصمتها على المسرح والشاشة، وإنما كصوت فني وإنساني اختار يضل قريب من الناس حتى بأصعب مراحل حياتها. ولدت فدوى سليمان بحلب عام 1969، ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ومن خشبة المسرح بدأت رحلتها قبل ما تنتقل إلى التلفزيون والسينما والإذاعة، وتترك حضورها بأعمال عرف الجمهور السوري والعربي. اشتغلت بالمسرح في عروض مثل بيت الدمية، ميديا، سفر برلك، وشاركت بأعمال تلفزيونية تركت مكانة بذاكرة المشاهد، منها يوميات أبو عنتر، عيلة سبع نجوم، دنيا، وقلوب صغيرة. لكن فدوى ما كانت ممثلة وبس، كان لها حضور مميز بعالم الدوبلاج والرسوم المتحركة، وصوتها وصل لجمهور واسع من الأطفال، وأضاف لشخصيات حياة وحضور خاص. وهون يمكن كتير من الناس يتذكروا صوتها قبل ما يتذكروا صورتها، لأنه بعض الشخصيات يلي أدت أصواتها بقيت جزء من ذاكرة جيل كامل. وفدوى كانت كمان شاعرة وكاتبة، كتبت للمسرح ومن أعمالها نص العبور، وأصدرت ديوان شعري بعنوان كلما بلغ القمر، لتكون تجربتها الفنية أوسع من التمثيل وأكثر ارتباط بالكلمة والتعبير. ومع عام 2011 دخلت حياتها مرحلة مختلفة تماماً. اختارت فدوى أن تكون حاضرة في الاحتجاجات السلمية، ووقفت إلى جانب المتظاهرين بمواجهة ممارسات النظام البائد قبل ما تضطر إلى مغادرة سوريا عام 2012 لتواصل مسيرتها الفنية والثقافية من خارج البلاد.
1: سوريا كون، سوريا

وفي فرنسا واصلت فدوى نشاط الفني والثقافي وحافظت على حضور المرتبط بموقفه قبل أن ترحل في باريس يوم 17 آب 2017 عن عمر 47 عام بعد صراع مع مرض السرطان. رحلت فدوى سليمان وبقيت في المسرح يلي وقفت عليه وبالأعمال يلي شاركت فيها وبالأصوات يلي وصلت لأطفال كبروا وهنن عم يتذكروها وبالكلمات يلي كتبتها وبموقفها الإنساني والفني. وربما لهيك لما نستذكر فدوى سليمان اليوم ما منستذكر فقط فنانة رحلت، منستذكر إنسانة آمنت أنه الفن مو بس مساحة لنحكي فيها عن الحياة وإنما كمان طريقة لنترك أثر فيها.

وهي كانت أثر وذكرى لهذا الأسبوع. فنانة تركت بصمتها في المسرح والتلفزيون والدوبلاج والكتابة، وبقي حضورها في ذاكرة جمهورها حتى اليوم.

0: وبالانتقال إلى فقرتنا الأخيرة لليوم، ولأنه المشهد الثقافي ما بيتوقف عند فعالية واحدة وإنما كل أسبوع في مواعيد جديدة وأماكن جديدة. وقبل ما نختم حلقتنا لليوم، خلونا نروح على الصفحة الأخيرة من مجلة الثقافة نطلع سوا على أبرز الفعاليات والمواعيد الثقافية والفنية يلي رح تكون حاضرة بالأيام الجاية، ونتعرف على أهم المحطات. وبخبرنا الأول، المفكرة الثقافية، مساحة تجمع الفعاليات والمبدعين. ضمن المفكرة الثقافية أو ما تعرف أيضاً بالرؤسنامة الثقافية، تواصل وزارة الثقافة السورية عرض أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمختلف المحافظات، واللي بتشهد خلال الفترة الحالية حضور متنوع من مهرجانات الصيف والأمسيات الموسيقية إلى الورشات والأنشطة التفاعلية المخصصة للأطفال. والجديد أن المفكرة مو بس مساحة لعرض الفعاليات، وإنما كمان تتيح للمواطنين والمبدعين تقديم طلب لإقامة فعاليات وإضافتها إلى الرؤسنامة الثقافية بعد مراجعة الطلبات وتدقيقها من قبل الوزارة. وبالتالي أي فعالية ثقافية أو فنية مستوفية للشروط صار بإمكان أصحاب التقدم بها إلكترونيا لتكون جزء من الأجندة الثقافية المعروضة للجمهور. وبخبرنا الثاني، السينما السورية تفتح باب الترشح للمنافسة على أوسكار 2027. فتحت المؤسسة العامة للسينما في سوريا باب التقديم أمام الأفلام السورية الراغبة بتمثيل سوريا في جوائز الأوسكار 2027 ضمن فئة أفضل فيلم دولي. وبحسب الشروط لازم يكون الفيلم روائي طويل تتجاوز مدته 40 دقيقة، وأنه يكون قد عرض تجاريا في دور السينما لمدة 7 أيام متتالية على الأقل خلال الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول 2025 وحتى 30 من أيلول 2026. وحددت المؤسسة أنه الأول من أيلول موعد نهائي لاستقبال طلبات الترشح، وبتجي هاي الخطوة للعام الثاني على التوالي بهدف وضع آلية مؤسساتية لاختيار الفيلم السوري وتعزيز حضور السينما السورية بالمهرجانات والمحافل السينمائية الدولية. دمشق الدولي يعود بدورته 63 تحت شعار سوريا تشرق من جديد. ومن أبرز المواعيد القادمة، تستعد دمشق لانطلاق الدورة 63 من معرض دمشق الدولي وتخصص الأيام الثلاثة الأولى من 26 وحتى 28 آب لرجال الأعمال والوفود الرسمية والمهنيين، بينما بيفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور والعائلات اعتبارا من 29 آب وحتى 4 أيلول على أرض مدينة المعارض تحت شعار سوريا تشرق من جديد. المعرض بيشهد هاي السنة مشاركة واسعة مع حضور حوالي 1000 جهة وشركة تقريب 60 دولة، وبمشاركة قطاعات متنوعة تشمل البناء والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والطاقة والصناعات التقليدية.
1: طبعا نسخة معرض دمشق الدولي هذه السنة تحت شعار سوريا تشرق من جديد، هذا أكثر شيء بصراحة لفت نظري، وأنا أنظر للمعرض من جهة يمكن استثمارية أكثر.
2: هل أنا حاسة من كل شيء عم بصير للوقت الحالي إنه حيكون في شيء كتير مميز، وهذا يعني كتير متحمست له.
3: يعني غالبا رح أركز على الأشياء اللي ممكن

0: تعود بفائدة أو نفع مباشر على الشعب.
1: بدي ضوي على أهمية هاي المعارض، يعني هو غالباً من المنسيات عنا من زمان، فرح ضوي على أهميته للاقتصاد، لنهضة سوريا، ولا للشباب، لجيلنا عموماً.
2: متحمس لكل شيء، بس سمعت إنه هذا المعرض حيركز كثير على الاقتصاد، بقى كثير متحمس إنه أشوف إنه حيجينا فرص عمل، شغل، أي شيء، بقى أكثر شيء الاقتصاد.
3: هذا المعرض هلا بالنسبة لنا مثل بوابة جديدة وصفحة جديدة، وفخر وأمل لسوريا.
4: وإلى خبر عودة الأصالة، أصالة نصرية تلتقي جمهورها في دمشق. أعلنت شركة أوغار عن بدء بيع تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري في دمشق، واللي بيحمل عنوان عودة الأصالة، يلي الحجز الإلكتروني للتذاكر بيبدأ يوم 5 أيلول المقبل حصرياً عبر منصة إيفنتو، والحفل بيحمل كمان بعد إنساني. نصف عائدات الحفل لصالح الجمعيات الخيرية بالتعاون مع مجموعة غلوري القابضة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهيك تلتقي أصالة بجمهورها في دمشق ضمن حفل بيجمع بين الحضور الفني والبعد الإنساني.
5: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
6: أغلن الحبك وفاي ورهن العمر.

مروان خوري يعود إلى دمشق بحفل ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. يستعد الفنان اللبناني مروان خوري للقاء الجمهور السوري من جديد من خلال حفل غنائي ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. جاء الإعلان عن الحفل بعد زيارة المايسترو فراس هزيم للفنان مروان خوري ببيروت، بحيث ظهر خوري بمقطع مصور وأكد تحضيره للقاء جمهوره السوري قريباً.

0: لطفي.
1: وأيضا جورج نعمة يلتقي جمهوره في اللاذقية. يستعد الفنان اللبناني جورج نعمة للقاء جمهوره السوري من جديد من خلال حفل غنائي في محافظة اللاذقية بعد نجاح الجماهير الأخير في دار الأوبرا بدمشق. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 8 أيلول في فندق أفاميا روتانا عند الساعة 8 المساء بليلة تجمع الموسيقى والغناء مع جمهور الساحل السوري. ويأتي الحفل بعد غياب ليجدد جورج نعمة حضوره بسوريا ويلتقي جمهوره في محطة فنية جديدة.

واليوم بصفحات مجلة الثقافة مرينا بفقرات متنوعة ركزت على المشهد الثقافي السوري، من أبرز الأخبار الثقافية والفنية إلى الخط العربي وملتقى الزخرفة، ومن حكاية المكان إلى أبرز المستجدات والفعاليات القادمة. هي المساحة يلي رح نلتقي فيها معكم كل أسبوع وبنفس التوقيت لنفتح سوا صفحات جديدة من الثقافة والفن، ونبقى قريبين من كل فعالية ومحطة بتشكل جزء من المشهد الثقافي السوري. إن شاء الله تكونوا حبيتوا جولتنا اليوم بمجلة الثقافة. ضلوا بخير وإلى اللقاء. كنت معكم بالإعداد والتقديم ساندي ميهوب.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. دمشق الدولي قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
2: وفق الله والتقينا بعد غيبتكم علينا، قربكم دايم نحن.

حين نسعد لحظة ونرى مشوكا حين يوما ننكسر نفس المكان يسرنا ويهمنا.

عبد ستر، لا شيء يخفى إله عبد ستر. سبحانك اللهم رب منعم، جلت بك الكلمات وازدهت السر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: جسور الخير، جسور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج جسور الخير. أهلا بمتابعينا الكرام. جسور الخير لا زالت تمرر المساعدات المختلفة بعناوينها وآلية تقديمها، لكنها كلها تصب في قلوب أتعبتها سنوات الحرب وتركت النظام البائد، هذه التركة الثقيلة التي سببت الكثير من الحالات المجتمعية الصعبة من تشريد وتهجير وفقدان وجوع وفقر والكثير الكثير. برامج ومبادرات ومشاريع وفعاليات بمضامين إنسانية مختلفة مجتمعية حقيقة نفسية حضرت بآلية عمل، كل جسر خير امتد لترجمتها واقعا يساعد هؤلاء المحتاجين للعودة إلى الحياة من جديد، وأيضا ليدخلوا سوق العمل ويصبحوا أيضا منتجين وفاعلين في حياتهم. جسرنا الخيري لهذا اليوم رسالته خلق عالم خال من التفاوت، وهدفه إنقاذ الأرواح ونشر الأمل. بهذه الرسالة وهذا الهدف تجوب منظمة ميد جلوبال الإنسانية والطبية لتقدم خدماتها الطبية المختلفة. أهلا بكم وأهلا بمنظمة ميد جلوبال في سوريا.

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ضيفنا للحديث أكثر عن هذا الجسر الخيري وماذا يمرر من خدمات مختلفة إلى كل أنحاء سوريا، دكتور أنس بربور المدير القطري لمنظمة ميدي جلوبال في سوريا. أهلا ومرحبا بكم دكتور أنس في حلقة اليوم من برنامج جسور الخير.
1: أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين.
0: دكتور أنس، ميدي جلوبال هي منظمة طبية إنسانية، يعني فحواها طبي بحت دعني أقول. قبل أن ندخل في هذا الفحوى، ولو بطاقة تعريف للإخوة المستمعين عن هذه المنظمة.
1: بالنسبة لميدي جلوبال هي مؤسسة دولية طبية إنسانية تم تأسيسها من قبل مجموعة من الأطباء السوريين والمغتربين والأجانب في أمريكا في عام 2017. هدفها المعلن تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية دون أي تفاوت ودون أي تمييز. تم إنشاء بال 2017 مجموعة كبيرة من الأطباء المتطوعين، الهدفهم الإنساني الاستجابة الطارئة لأي حالة إنسانية أو كارثة طبية أو كارثة بيئية.
0: نعم.
1: من خلال تحريك المجموعة من الأطباء المتطوعين بشكل سريع للاستجابة بمختلف البلدان، وكانت بعض البدايات في بنغلاديش وأيضا للنازحين بالجزر اليونانية السوريين وأيضا بغزة واليمن، ولكن توسع العمل منذ 2017 لغاية اليوم.
0: نعم.
1: وشملت حاليا وجود مكاتب ثابتة ب أكثر من 10 بلدان، اللي هي سوريا، اليمن، غزة، لبنان، بنغلاديش، أوكرانيا، اليمن، وأيضا في أمريكا اللاتينية بكولومبيا والإكوادور والمكسيك، كون في عمليات نزوح كبيرة هناك بين أمريكا وأمريكا اللاتينية وبين أمريكا والولايات المتحدة، فكمان فرق طبية دوما متواجدة بكل الأماكن. فهذا كان الهدف المعلن، ولما صار في مكاتب ثابتة صار الهدف أيضا مساعدة الدول والحكومات الطبية ووزارات الصحة في البلدان، وأيضا مساعدة الشعوب لما ما يكون في وزارات مثل وضع سوريا قبل التحرير على دعم الخدمات الطبية، الاستجابة الطبية الطارئة، وأيضا التدريب الطبي المستمر وسد الفجوات قدر الإمكان.
0: جميل جدا. إذن ميدي جلوبال تجوب بهذه الخدمات في المناطق أو في الدول دعني أقول الأكثر حاجة، خاصة للقطاع الصحي. ولو نبدأ بالحديث عن عمل ميدي جلوبال، متى بدأت العمل في سوريا، ويعني آلية عملها كيف بدأت أيضا وكيف تطورت تباعا؟
1: مثل ما قلت لك، نحن بدأنا بالاستجابة للسوريين منذ إنشاء المؤسسة. ومؤسس المؤسسة أصلا هو طبيب أمريكي سوري، الدكتور زاهر صحلول، وهو دكتور معروف يعني بدعمه للقطاع الطبي وأيضا دعمه للقطاع الإنساني والمناصرة للقضية السورية في الولايات المتحدة، فهو المنشئ أساسا. فكانت الاستجابة فورا بسوريا، فورا تم الاستجابة بالشمال السوري وأيضا ببعض المناطق من خلال تعامل التواصل مع الجمعيات الطبية السورية. نحن جمعية هي الخدمات الطبية، نحن طبية بامتياز، وأيضا بعض القطاعات الأخرى المتممة مثل قطاع سوء التغذية وعلاجه، وأيضا قطاع الحماية والإصحاح المياه والإصحاح للمنشآت الطبية. فتم إنشاءها، ومنذ بداية الإنشاء وال 2017 تم العمل في سوريا بالمناطق المختلفة، وتم توسيع العمل في 2019-2020 بموجة الكورونا، لما بدأت موجة الكورونا وانتشرت، فتم تزويد عدد من المشافي بمحطات كبيرة لتوليد الأكسجين، ومحطات الأكسجين في عدد من المشافي بالشراكة مع بعض المنظمات. توسع العمل بعد ذلك عندما تم البدء دعم المراكز الطبية ببعض المراكز في الشمال للنازحين، خصوصا في منطقة الباب، مناطق حلب، بسبب تواجد عدد كبير من النازحين السوريين.
0: صحيح.
1: حتى عام 2023 عندما بأحداث الزلزال إذا بتذكري، بدأت ميدي جلوبال بإرسال البعثات الطبية الكبيرة لتركيا وسوريا لمساعدة النازحين السوريين وأيضا الشعب التركي خلال الزلزال. مثل ما قلت لك، وجود عدد كبير من المتطوعين الأطباء المختصين بمختلف دول العالم ساعد ميدي جلوبال بإرسال بعثات طبية مميزة فورا للشمال السوري بوقت القصف، وقت النزوح، ووقت أيضا العمليات العسكرية الكبيرة اللي كان يسويها النظام ضد الشعب السوري بمنطقة الشمال. فأيضا تم العمل بإرسال بعثات طبية كبيرة لتدريب الأطباء أيضا المحاصرين في المناطق المختلفة. فكانت البعثات الطبية هي اسم وعنوان لميدي جلوبال في منطقة الشمال السوري، ثم وخصوصا في الزلزال، استجابة للزلزال كانت استجابة كبيرة لميدي جلوبال بالتنسيق مع مديرية الصحة في إدلب وحلب، وتم دعم كثير من المشافي بالفيول، وأيضا دعم بالأجهزة الطبية والتدريب الطبي والكوادر الطبية، وتم توسع العمل بعد ذلك ودعم عدد كبير من المراكز الطبية. هلأ وصلنا ليوم التحرير، وأنا طبعا أنا كنت من المهجرين أيضا كمدير مؤسسة بسبب العمل الإنساني، كنت

0: من سوريا بسبب العمل الإنساني، أو علينا تتذكروا أنتم كل غالبية العمال الإنسانيين كانوا ممنوعين من العمل
1: صحيح.
0: أصلاً في وقت النظام البائد. فعدت أنا ومجموعة من الشباب السوريين من الشمال السوري وأيضاً من تركيا وأيضاً من دكتور زاهر من أمريكا، وصلنا إلى دمشق بعد يومين ثلاثة من التحرير.
1: ما شاء الله.
0: وبدأنا بالتثبيت العمل في مختلف المحافظات السورية اللي هو هدفنا، تقديم الخدمات الطبية دون أي تمييز. هي بعجالة وملخص.
1: جميل جدا. إذا يعني ما قبل التحرير غير ما بعد التحرير. نسأل تواجدكم بعد التحرير في سوريا، أكيد أصبح بشكل موسع في مناطق أخرى متعددة ومناطق يعني لا تقل احتياجات عن مناطق الشمال السوري حقيقة. يمكن تابعت وقيمت الواقع الصحي في سوريا عموما، كيف كان هذا التقييم؟ ماذا تقول عن الواقع الصحي بعد التحرير في سوريا دكتور أنس؟ ماذا يحتاج القطاع الصحي لننعم بمنظومة صحية قوية في سوريا بعد يعني تركة ثقيلة متهالكة لهذا القطاع نتيجة حقبة النظام البائد؟
0: سؤال مهم صراحة، وكوننا دخلنا إلى سوريا فورا وإلى دمشق تحديدا بعد التحرير بأيام قليلة، اجتمعنا فورا بوزارة الصحة، نحن مجموعة من المنظمات الطبية العاملة،
1: نعم،
0: باجتماع رئيسي مع وزارة الصحة في وزارة الصحة في دمشق، لنكون يدا بيد كمنظمات طبية وأيضا منظمات أممية ومنظمات شريكة وأصحاب العلاقة في دعم إعادة تعافي القطاع الطبي. إعادة تعافي القطاع الطبي يعني أنه عندنا القطاع مدمر. اكتشفنا فورا المستودعات الطبية المتهالكة، أعداد كبيرة من الأدوية خارج الصلاحية المهملة، للأسف مهملة، ولليوم لليوم عم نكتشف بعض الأماكن ببعض المستودعات التي مهملة ومرمات، يعني هذا كله أتلاف للموارد السورية للأسف، وأيضا أجهزة كبيرة وكثيرة أكلها الصدأ في المستودعات بسبب الإهمال وعدم وجود اهتمام من قبل للأسف للسلطات الصحية بمختلف المحافظات. يعني هذا يعني وجود بعض الموارد أيضا في فترة الحرب فترة الثورة، ولكن الإهمال أدى إلى ترك الشعب وترك المرضى في
1: والفساد
0: وضع يرثى له والفساد الموجود. وجدت أيضا عدد كبير من المشافي التدريب الطبي فيه للكوادر الطبية مهمل جدا جدا. فهذا أيضا وضع تمريضي صعب جدا. أطبائنا بسوريا اللي ظلوا صمدوا أصلا بسوريا كمان فقدوا كثير من التقنيات الحديثة بسبب الانقطاع عن التدريبات، لأنه نحن حاليا منذ التحرير اليوم غالبية المنظمات الكبيرة الأممية وأيضا الطبية والتدريبية بدأت بالدخول لسوريا الحمد لله، وتقديم وتبادل خبرات مع كوادرنا الطبية في سوريا ككل. فهذا الشيء يعني كان محروم منه الشعب والأطباء والكوادر الطبية. فالعامل الإنساني مهم، العامل الإنشائي اللي هو تحتية المشافي مهمة، وأيضا العامل الأدوية والقدرات الطبية وأيضا
1: يعني
0: قدرات الدعم.
1: وعليه قدرات دكتور أنس، وجدتم أن تدخلكم ليس فقط في يعني تأهيل المشافي والمعدات الموجودة فيها، وإنما أيضا لابد من المعرفة التي هي والتعليم ورفد الكوادر الطبية المتواجدة في سوريا بخبرات جديدة أيضا ومواكبة للتطور، دعني أقول الطبي الحديث. فالمعرفة أساس التعافي والمعرفة الطبية مطلوبة بلا شك، فكنتم حاضرين في هذا الإطار.
0: نعم، أطلقت ميد جلوبال بتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي منذ التحرير مبادرة تعافي سوريا، سوريا هيلث ريكفري، اللي هي مبادرة تعافي سوريا في جميع المحافظات السورية، والقائمة على أربع استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى هي الاستجابة الطارئة.
1: نعم،
0: استجابة طارئة رغم أنه الحمد لله صار التحرير وكذا، بس صار بعض الأحداث المتكررة البيئية أو الكوارث البيئية أو الكوارث الطبيعية فمثلا تمت الاستجابة مؤخرا بشكل كبير للفيضانات اللي صارت بنهر الفرات، بعدد كبير من الاستجابة الطارئة للمناطق في الرقة ودير الزور والحسكة من قبل فرقنا. فهي الاستجابة الطارئة هي أساس. أيضا تم توجيه فرقنا الفرق الجوال والفرق الطارئة والإسعافية إلى مناطق الشمال شرق سوريا وكله بالتنسيق مع وزارة الصحة. مثل ما قلت، وزارة الصحة أيضا لا يوجد لها أي توجه إلا خدمة الشعب السوري في جميع المحافظات.
1: جميل.
0: فكانت الاستجابة الطارئة هي أول استراتيجية لإعادة تعافي القطاع الطبي في سوريا. الاستراتيجية الثانية هي تقديم الخدمات الطبية يدا بيد مع وزارة الصحة. نحن نعرف أنه هناك مجموعة من البرامج، وأيضا كان قبل التحرير كان عندنا عدة مناطق مقسمة لسوريا، شمال شرق شمال غرب والجنوب والمنطقة الوسطى، بس الحمد لله بعد التحرير هلأ عم نحكي عن بلد واحد. فتقديم الخدمات الطبية ما زلنا مستمرين فيه نحن بشكل مباشر بمراكز مختلفة في شمال غرب سوريا شمال شرق سوريا من خلال مراكزنا نحن. هاي المراكز تبع ميد جلوبال الطبية تندمج بالتدريج مع النظام الصحي في سوريا لتكون هي مراكز لوزارة الصحة، وعلينا نحن فقط سد الثغرات.
1: أين تتواجد هذه المراكز دكتور أنس؟
0: نعم، حاليا أنا أتحدث عن الرعاية الصحية الأولية مثلا. نعم. الرعاية الصحية الأولية نتكلم عن 30 مركز وعيادة نقالة
1: ما شاء الله،
0: موجودة حاليا في شمال حلب، في إدلب، في اللاذقية، وأيضا حما وحمص في أريافة. نحن ركزنا على المناطق اللي لسه فيها نزوح نازحين. الحمد لله في عدد كبير من النازحين عم يعود لبلده، بس للأسف كمان الدمار الكبير يعرقل عودة كثير من النازحين. فمتواجدين بالمناطق الريفية خصوصا بريف حمص وريف حما وريف حلب وريف إدلب. الأعداد كبيرة من النازحين ما زالت موجودة، فاستمرت مراكزنا موجودة وتندمج بالتدريج مع مراكز وزارة الصحة. هي بما يخص الرعاية الصحية الأولية. الرعاية الصحية الأولية هي أيضا أهم بند من بنود الرعاية الصحية، لأنه بتخفف
1: شو خدماتها، شو الذي ينفذ على أرض الواقع من خلال الرعاية الصحية الأولية دكتور؟
0: الرعاية الصحية الأولية هي حسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف يوجد باكج وحزمة كاملة من الخدمات اللي هي خدمات الأم والطفل، رعاية الأم والطفل، رعاية الأمراض المرضى المزمنين، وأيضا التغذية، علاج سوء التغذية، التوعية الصحية، وأيضا الطب العام. فهي أهم أساسيات الرعاية الصحية الأولية، وهي بتخفف أصلا ضغط على المشافي اللي لسه بإعادة الإعمار أو بإعادة محاولة العودة لمستوى جيد من الخدمات الطبية. فأنت المستوصفات، يعني مراكز الرعاية الصحية الأولية هي المستوصفات تقوم بخدمة الناس وتخفيف العبء على المشافي. مو معقول يصير يجي مثلا أي واحد معه أو رشح إنفلونزا أو غريب على المشفى، هذا بيسبب ضغط على المشفى والكوادر ونقص بجودة الخدمات.
1: وجميل هذا التخصص في هذه المراكز، يعني حتى الشخص يعرف أين يتوجه مباشرة.
0: نعم، ومرتبط بها أيضا بعض الخدمات الأخرى، مثل ببعض العيادات يوجد عيادات الأسنان مو الكل البعض، وهي كمان أمر مكلف على المواطنين للأسف. الحمد لله عم نقدم بعض الخدمات بعيادات الأسنان المختلفة ضمن هاي المراكز
1: ما شاء الله.
0: وأيضا هناك ربط بالرعاية الصحة النفسية اللي هو بسبب قلة عدد أطباء النفسيين.
1: نعم.
0: في سوريا عدد قليل الآن، حتى بدمشق وحمص وغيرها فنعاني من قلة من الأطباء. فكان هناك برنامج إعادة رأب الفجوة. رأب الفجوة في الصحة النفسية هو قائم على تدريب الأطباء العامين والأطباء الداخليين وأيضا عمال الصحة النفسية للوصول لهي الحالات وتحويلها للأطباء في حال وجود ضرورة لنقلها للأطباء النفسيين. أحيانا يتم علاج الحالات النفسية من خلال فقط الدعم النفسي وعمال الصحة النفسية والأطباء.
1: نعم.
0: اللي قاموا بالتدريب على رأب الفجوة في الصحة النفسية.
1: لا شك حين تلتقي المعرفة بالرعاية يصبح التعافي أكثر شمولا دكتور أنس. نتحدث أيضا بالوقت المتبقي عن دوركم ومشاركتكم التي كانت حاضرة أكيد في عدد من الحملات الطبية التي تقام على الأرض السورية. نتحدث عن دوركم في هذه المشاركة وطبيعة هذه المشاركة.
0: تمام. هناك كثير من المبادرات الطبية والحملات الطبية المختلفة التي أقيمت في سوريا منذ التحرير لليوم.
1: نعم.
0: قائمة على مبادرات قوية من الأطباء المغتربين. فالأطباء المغتربين السوريين موجودين بمختلف بقاع الأرض، في أمريكا، في ألمانيا، في أوروبا،

0: فكان كثير من المبادرات مع عدد من المنظمات الطبية، وكان من أكبر هذه المبادرات هي مبادرة شفاء. فريق شفاء الطبي هو فريق مكون من عدد كبير من الأطباء المختصين وقادة القطاع الطبي في أوروبا وأمريكا وأيضا بعض دول الخليج. وهدول الأطباء اجتمعوا على تشكيل فريق شفاء. فريق شفاء قائم على تقديم الخدمات الطبية والعمليات النوعية والتدريب الطبي أيضا في سوريا في مختلف المحافظات السورية من خلال الحملات الطبية المختلفة. فكان عندنا حملة شفاء واحد، شفاء اثنين، شفاء ثلاثة، التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. وهلأ منذ 5 تموز لليوم بدأت حملة شفاء أربعة. حملة شفاء أربعة
1: مستمرة لنهاية شهر آب تقريبا،
0: ومستمرة لنهاية شهر آب. هي تعتبر من أكبر الحملات الطبية المختلفة. تعرفي في عدة حملات حاليا، فهي من أكبر الحملات كونها مكونة من 140 طبيب تقريبا
1: ما شاء الله،
0: وأيضا تغطي كافة المحافظات السورية قدر الإمكان، حوالي 10 محافظات، ونحاول تغطية عدد أكبر من المحافظات. دور ميدي جلوبال هون بدعم فريق شفاء لوجستيا وماديا وأيضا إعلاميا، وأيضا بشراء المواد الطبية ودعم الأطباء بمختلف المشافي يدا بيد مع فريق شفاء يوميا على مدار الساعة في مختلف المحافظات.
1: اسمح لنا بوقفة مع هذا المسمع أيضا، وهو يعني من خلال مشاركة ميدي جلوبال بحملة شفاء أربعة، وبعدها نعود للحوار مع حضرتك.
2: احنا اليوم متواجدين ضمن حملة شفاء رقم أربعة، طبعا هي امتداد لحملات شفاء السابقة واحد واثنين وثلاثة. هي الحملة بينظمها فريق شفاء الطبي بالتعاون مع منظمة ميد جلوبال وتحت رعاية وزارة الصحة السورية ووزارة التعليم العالي. طبعا اليوم نحن متواجدين بمشفى المجتهد، قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء عدة عمليات تداخلية بما يعادل 9 حالات خلال فترة قصيرة. الحمد لله كانت جميعها ناجحة والمرضى تخرجوا بحالة جيدة على البيت.
3: أبوي عانى 4 سنوات من الأوعية، جراحة، يقولوا لي بدكاترة جراحة أوعية، وما خلينا يعني حد على الخالص، ما حدا رضي يعملوا العملية لحد سبحان الله الله ما يسرها على اللجنة اللي تكفلت بعملية أبوي، والحمد لله رب العالمين وبره بخير تعافى عليها الحمد لله رب العالمين ونجحت العملية.
4: حاليا نحن في مشفى الأطفال في اللاذقية، عم نحاول إنه نجري عمليات نوعية للأطفال وتخفيف الآلام طبعا الأطفال، بمشاركة عدة أطباء أخصائيين جراحة أطفال واستشاريين. الغاية هي إجراء أكبر عدد ممكن من العمليات للأطفال، مساعدة الأطفال. طبعاً الحملة هي بجهود الأطباء المغتربين وميد جلوبال.
5: أنا أخذت عن دكتور قال لي إنه بدأ مشفى خاص، وأنا ما لي قدرة أخذها على مشفى خاص. سبحان الله جبتها لهون ولاحظ بنتي جاية حملة أطباء، والله يزيدنا الخير.
6: نحن كفريق طبي نتمنى باستمرار هذا التعاون لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية لأهلنا في سوريا، بالإضافة إلى تزويد المشافي بالمعدات الخاصة لإمكان إجراء العمليات الجراحية التي نقوم بها في دول الاغتراب حتى نقوم بها في سوريا.
5: بتمنى أنه يقبروا الحملة ويجوا يساعدوا أطفال سوريا، لأنه كتير في أطفال يعني بحاجة يعني وما في حد يساعده.
1: من جديد مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ضيفنا دكتور أنس بربور المدير القطري لمنظمة ميدي جلوبال في سوريا، مرحبا بك من جديد. إذن كنا في هذا المسمع ويعني استمعنا إلى الأطباء وأيضا إلى المرضى الذين يحظون بخدمات ميدي جلوبال وأيضا يعني الفرق الطبية المشاركة في هذه الحملات. مهمة جدا هذه الحملات لتخفيف معاناة الناس، وأنا أعرف أن طابعها مجاني، أليس كذلك دكتور أنس؟
0: نعم، الخدمات الطبية المقدمة من خلال المعاينات والعمليات الجراحية والمصادر القلبية وبعض العمليات النوعية المكلفة كلها مجاني. أحيانا يوجد بعض الخدمات في المشافي وأيضا نحاول تخطيطها. وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مشكورة، قدمت مشافيها وغرف العمليات وأيضا المواد، بعض المواد في هذه المشافي، وقامت ميدي جلوبال وفريق شفاء الطبي بتأمين حجم المالي الأكبر للمواد الطبية. عم نتكلم عن مواد نوعية، نحن بعض الأمور

0: مرتبطة بالقساطر القلبية، شبكات القلب،
1: وهي مكلفة للأمان. نعم.
0: المفاصل هي أيضا مكلفة جدا، المفاصل المختلفة مثل مفاصل الركب والكتف وعمليات الجنف اللي هي مكلفة أكثر شيء. عمليات الجنف للأطفال وأيضا اليافعين بتصحيح العمود الفقري ووضعه، فنحن نتكلم عن مبالغ كبيرة والحمد لله كلها مجاني. وطبعا الحملة شفاء 4 تستهدف، والهدف هو الوصول لألف عملية جراحية وست ألاف عملية معاينة وإجراء طبي وعدد كبير من التدريبات. تم الوصول لأكثر من 70% للآن من الهدف المستهدف في مختلف المحافظات السورية من خلال عدد كبير من الأطباء. نعم.
1: يعطيكم الألف عافية، ما شاء الله، يعني الخدمات كثيرة مختلفة متنوعة، اختصاصات مهمة جدا بحاجتها الشعب السوري الذي عانى معنا حقيقة على مدى سنوات الحرب وحقبة النظام البائد. اليوم نسأل عن مشاريعكم المستقبلية ميدي جلوبال في سوريا، لو تكرمت دكتور أنس.
0: نعم، جميع المشاريع الطبية في سوريا مندرجة تحت إعادة تعافي القطاع الطبي اللي هي سيريا هيلث ريكفري انيشيتيف اللي قلتها. فهي حكيت أنا عن الاستجابة الطارئة، رقم 2 حكينا عن تقديم الخدمات من خلال مستوصفات، وأيضا نعم. المشافي، دعم بعض المشافي مع الهيئات الصحية المختلفة، وكان رقم 3 التدريب الطبي المستمر، وهذا لازم نضوي عليه بشكل كبير. التعليم الطبي المستمر هو مثال، لما يتم عمل أي حملة لجمع مثلا ثمن أجهزة طبية، لا نقوم بتسليم الجهاز وخلاص، يعني خلصت القصة، لا، نقوم أيضا بتأمين تدريب طبي مستمر للكوادر الطبية في المشافي وأيضا للأطباء المقيمين. الأطباء المقيمين هن حجر أساس مهم بالقطاع الطبي في المستقبل القريب إن شاء الله. وهذا لمسناه بكثير من المشافي الجامعية بتوافد الأطباء المغتربين وأيضا الأطباء السوريين بمختلف دول العالم واندماجهم بأطبائنا المختصين وأيضا الأطباء المقيمين. تم تفعيل عدد من التدريبات المستمرة للآن، في مثال التدريبات الخاصة بالقلب، قام عدد من الأطباء في ميدي جلوبال بتدريب عدد كبير من الأطباء بشكل مستمر، أيضا في الجراحة العصبية في الأمراض العصبية، وأيضا من خلال دعم الصحة النفسية. الصحة النفسية لدينا أيضا برنامج متكامل لدعم أطباء مقيمين للتعامل مع حالات الصحة النفسية للمرضى وخصوصا المعتقلين، فأيضا نقوم بتدريب طبي مستمر للكوادر الطبية للوصول لأعلى خدمات الجودة الطبية المقدمة. فإذا التدريب الطبي هو تدريب متكامل وليس تدريب يومين ثلاثة، لا، تدريب طبي مستمر. فهي البيلر الثالث. الرابع هو المناصرة للقضية السورية في مختلف دول العالم، كون قلت لك ميدي جلوبال متواجدة في كثير من البلدان. نعم. وأيضا من خلال الوجود في الولايات المتحدة الأمريكية كان وجود أطبائنا داعم للقضية السورية، خصوصا ب ما يرتبط برفع العقوبات وأيضا جميل. مناصرة استمرار الدعم للدولة السورية الوليدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لكل الداعمين لميدي جلوبال ولكل المتطوعين، لكل القائمين على هذه المنظمة. حقيقة يعني استهدفتم بهذه الخدمات قطاع دعني أقول متهالك، وإن شاء الله بجهودكم وجهود الداعمين يعاد إنعاشه من جديد ويكون بخدمة المرضى في سوريا. وشكرا وتحية لكل الأطباء السوريين أيضا. شكرا دكتور أنس بربور المدير القطري لمنظمة ميدي جلوبال في سوريا على كل ما تفضلت به، ومن خلالك نشكر كل المتواجدين والقائمين في هذه المنظمة.
0: شكرا لكم ولجميع الأخوة المستمعين، والشكر الأكبر للأطباء المتطوعين
1: أكيد
0: في مختلف دول العالم، وأيضا لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي على دعمهم الكبير لمختلف الخدمات الطبية المقدمة.
1: شكرا جزيلا، نلقاك على خير، إلى اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء. جسور الخير، جسور الخير.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: أهلا وسهلا بالحلوين، فرحت كتير بجيتكن والله.
1: تسلمي يا رب. للحقيقة أنا ومازن حبينا نطمن عنك وعن عصام.
0: بعد ما شفته هداك اليوم حاول يضغط علي لشوفه مرة تاني، بس أنا رفضت.
2: رفضتي؟ ليش؟
0: الشغلة بدها وعي وحكمة يا مازن. نحن كل واحد فينا راح بطريق وصار له حياته الخاصة، بدك نجي هلأ وندمر كل شي بنينا؟
1: وأنا مثلك خايفة، وخاصة على عائلة عمو عصام.
0: للحقيقة عصام، ومن أول مرة التقينا طلب مني أنه نتزوج.
2: عن جد؟
0: وزعل وقت رفضت. بالحقيقة أنا عم فكر فيه وبمصلحته.
1: لهيك كنت أنا ومازن خايفين، فكرنا كتير بعائلتك وعائلته.
2: بتعرفي مدام رشا، بعد كل الحب والتضحيات اللي قدمتيها بصراحة ما حدا بيلومك إذا وافقتي فورا. أنتي إنسانة حساسة وبتفكري بغيرك.
1: واحدة غيرها ما كانت ترددت، بس هي إنسانة بتفكر بالعواقب.
0: عم حاول قله وقت يحكي معي من دوامه إنه مرتك مسكينة وما لا ذنب وولادك لساتهم بحاجتك.
1: طيب في حل بيرضي الكل؟
2: أم الحلول، هاتي شو عندك؟
1: بالسر اتزوجوا بالسر.
0: هو كمان هيك قال لي، بس ما لي عارفاني لحد هلأ.
2: فكرة حلوة، هو بيضل مع عيلته والأهم إنه بتعيشوا مع بعض وبتعوضوا الأيام يلي جبرتكم تتفرقوا.
0: ورغم هيك بضلني مو مرتاحة، مو بإيدي، يعني الموضوع ماله سهل. يا الله، أخذنا الحديث ونسينا نشرب شي.
1: مرة تانية، نحن مستعجلين، عنا محاضرة بعد شوي.
2: أكيد ما رح نترككم، منضل منطمن عنكم على طول. يلا بالإذن منك.
0: حبايب قلبي، الله معكم، بس عيدوها
2: إن شاء الله.

0: ما بعرف مازين. خير ان شاء الله. ليش هيك جمعتينا؟
1: جمعتكم لكم خبر. خبر مهم كتير بخص الرسائل يلي ما وصلت لاصحابها.
0: لقيتي شي رساله مهمه يعني؟
2: شو امي ما تردي؟ شبكي؟
3: مرت عمي ليش دمعتي؟ لكن مالي امانه لا تبكي.
1: اخ يا يارا، لقيت رساله وجعت لي قلبي وجع كبير.
2: يا ماما سلامتك. يا حبيبتي سلامتك من وجع القلب.
1: الله يسلمك.
2: شو فيها الرسالة؟
1: رسالة من وحدة اسمها سلمى لابنها. يا حسرتي عليكي يا سلمى.

0: طولي بالك طولي بالك مازن، طولي بالك. احكي لي شوي شوي على مهلك، شو قصتها هي سلمى وليش هيك مقهورة عليها كل هالقد؟
1: مقهورة عليها لأنه تاريخ الرسالة بعام 1976، يعني صار له شي 14 سنة، بيكون ابنها يلي كان عمره وقتها 7 سنين صار ب 22،
2: يعني تقريبا بعمري. بس شو يلي بيخلي ام تكتب رسالة لابنها وهو بعمر 7 سنين؟ غريب ما؟ احكي شو قصة الرسالة يا ماما؟
3: شكلها قصة مؤثرة لحضر محرم انا التعني.
1: عن سلمى، الرسالة عن سلمى يلي حبسوها اهلك كرمال ما.
0: طولي بالك يا عيوني، طولي بالك. خدي خدي اشربي كاسة مي وهاتي انا الرسالة بقراها. وين نظاراتي؟
1: تفضل اقراها انت، انا ماني قدراني.
2: عنك ابي انا بقراها.
0: ايه خود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الى ابني حبيبي ونور عيني يزن، هل تعرف اين انا الان يا موجة قلبي؟ انا الان في السجن.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: نعم في السجن، لقد قاموا بتقييدي كنعجة وأوصدوا الأبواب علي جيدا، وكل هذا كي لا أراك ولا ألتقي فيك في اليوم الموعود الذي أصريت فيه أن آخذك من والدك وأربيك بعد طلاقنا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: سلمى وين رايحة؟ أنا ما حكيت ما في طلعة من البيت؟ ما قلت لك بتنسي ابنك نهائي؟
1: بترجاك أبي، بدي ابني، والله ما بخليه يزعجكم بنوب، لأنه أنا ما بقدر بلا، والله ما بقدر بلا. بترجاك أبي.
4: ضبي وعدي وليه؟ أحسن والله بعمل لك بدن مرتب.
1: حتى أنت يا حازم، حتى أنت يا أخي، ما حرام عليك؟ لك أنت عندك أولاد وبتعرف قديش الضنا غالي.
4: الضنا غالي وقت بتكوني ببيت جوزك. فشو بدك تعملي؟ طلقك وما عاد بده اياكي.
1: لانه ظالم ونسونجي، وانا حكيت لكم شو عمل مع هديك البنت المسكينه. طلقني لاني فضحته، وبالاخير الاخ طلع عشان وبده يتزوج علي.
4: خلصتي كلامك؟ قوتي اشتحي اواعيكي. ابنك خليه مع ابوه، ما بدنا اياه، فهمتي؟
1: شو؟ مستحيل اقبل، انا ما راح اتنازل عن ابني. انا اليوم لازم اخذه من ابوه، كرمال الله لا تاخروني، موعدنا بعد ساعه بمكتب المحامي.
4: عم تتحديني وليه؟ انقبلي لجوا. بسرعه.
5: سلمى اسمعي كلام ابيها، ابنك بيضل مع ابوه لانه انت لازم تتزوجي.
1: ومين قالكم بدي اتزوج؟ انا بس بدي اربي ابني واحطه بحضني، كرمال ما تعذبوا خالته مرت ابوه.
5: ابوك يقرب وانت ما عليكي غير تنفذي. انت لجوا لشوف. خذي.
1: مستحيل.
4: حازم اربطها وارميها جوا بالاوضه. خذ تعال هي حبل، اربطها منيحه.
1: ولك شو عم تعمل؟ ولك حازم حرام عليك.
5: خذي مضبي بقى. عاشتك وانت هيك. خذي
1: مضبي. لك الله لا يوفقك يا حازم، لا انت ولا ابوك يا ظالمين. الله يكسر ايديكم يا حق.
3: يا قلبي عليها هي وابنها، ما فيه الواحد ما يبكي.
0: لك طولوا بالكم يا جماعه، شو بكون مسحوشكم بالرحمن؟ ولك هي قصه قديمه.
2: قديمة وتجددت بابا، معهم حق يزعلوا.
0: بس يعني في شي محيرني، سلمى حبسوها أهلها كرمال ما تأخذ ابنها. بس إذا فعلا حبسوها، مين وصل هالرسالة؟
1: مرته لحازم، شفت عليها للمسكينة، وهي يلي جابت لها الورقة والقلم كرمال تكتب رسالة اعتذار لابنها.
2: كمل قراي. اسمعوا
0: يلا هات لنشوف.
2: حبيبي الغالي يزن، صغير أنت على أن تفتح عينيك لتشهد معارك بيني وبين والدك.
6: كنت أحاول أن أحاوطك بذراعي وأخبئ عينيك براحتي يدي كي لا ترى بشاعة وجه والدك وهو يتفوه بأبشع الألفاظ بحقي، وكل هذا لأجل امرأة قررت أن تتسلل إلى حياتنا

0: بعاليها سافلها، وكأن خراب بيوت الناس يا ولدي متعة لدى البعض. وكان الطلاق الذي لابد منه الذي قررته تلك المارقة الغريبة، فنفيت من بيتي لتستوطن الغريبة فيه ولتدمر كل أشياء الجميلة وذكرياتي الحلوة. وافق والدك أن آخذك، ولكن والدي وخالك حازم منعاني وحبساني مقيدة القدمين واليدين بالحبال. لكن الله الذي لا ينسى أحد سخر لي زوجة أخي حازم، فأشفقت على قلبي الحزين وأحضرت قلما وورقة كي أكتب لك رسالة اعتذار بعد أن غامرت وفكت قيودي. أدعو الله يا حبيبي أن تصل وتعذرني، فما منعني عنك إلا قسوة والدي وأخي. وتذكر أني سأبقى لآخر يوم بعمري أسعى كي نبقى معا. سلمى، 13 نيسان من عام 1976.
1: الله لا يوفق زوجة تاني. يا حرام يا حرام، ما كان في حواليها إلا يلي قلوبها الحجر.
2: أنت يا أمازي تعاطفتي معها زيادة لأنك أم مثلها.
3: الأم بتحس دائما بوجع غيرها من الأمهات، وأنا يلي ما جربت الأمومة لليوم حسيت حالي مقهورة كثير على سلمى. فكيف لو كان عندي ولاد؟ معذورة مرت عمي.
4: وللمرة الثانية الرسالة يتيمة وما وصلت.
1: الله يعينه ويصبر قلبه. خلص قوموا ناموا حبايبي، قوموا، بكرة عندكم دوام.
4: نام؟ فيني نام بقى بعد ما عرفت شو تفاصيل هالرسالة؟
3: وأنا مثلك حاسة حالي مو قدراني نام.
2: مو بس أنتي، كلياتنا مو قدرانين ننام. رح تتم سهرانين للصبح ونتخيل وش المسكينة وهي عم تكتب الرسالة، رسالة تشرح له لابنا شو صار مشان ما يتم زعلان منا.
4: وهون خطورة القصة بابا. يزن ما وصلته رسالة أمه، وبيجوز أبوه حرضه أكتر وقال له أمك ما بتحبك.
1: الله أعلم، بس يعني هالأغلب هادي اللي صار.
4: لازم أتصرف ووصل الرسالة ليزن بأي طريقة. بكرة لازم نروح على بقالية المنهل بالمعظمية، هنيك العنوان.
3: فعلا أهم شي حاليا إنه توصلوا الرسالة.
2: إيه يا ابني، الله يكون معك.

0: أمي؟
1: نعم حبيبتي.
0: بدك تحكي لي شي؟
1: وليش هالسؤال راما؟
0: لأني يا مدام رشا بعرفك منيح، أنا بنتك وأقرب الناس لقلبك. احكي لي شو بكي؟
1: شو بدي أحكي؟ قصة طويلة كتير يا بنتي، طويلة وبتوجع القلب.
0: سلامة قلبك، مو ناقصك وجع. كان فيكي اللي مكفيكي كل هالعمر.
1: حاسة فيني لك بنتي؟
0: من وقت ما وعيت على هالدنيا وأنا حاسة إنك تعيسة. وللحقيقة معك حق، أبي كان كبير عليكي وإنتي شي وهو شي تاني.
1: يا حبيبة قلبي إنتي،
0: ليش عم تبكي أمي؟ ترجاكي احكي وفضفضي. يلا ناطرة أسمع قصتك كله.
1: كان يا ما كان، بقديم الزمان كنت عايشة فيه على الحب. كنت حب يا راما، كنت حب وما زلت.

مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المحلية مستهلة بأبرز العناوين.
1: المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك يؤكد أن الجولان سوري وإسرائيل تحتله خلافا للقرارات الأممية.
0: مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يؤكد أن جبر الضرر والتعويض في جرائم السلاح الكيميائي مسؤولية وطنية.
1: وفي النشرة أيضا، مقتل شخص وإصابة ستة آخرين جراء إطلاق النار على حافلة قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. أيها السادة، هذه النشرة يقرأها عليكم لينا الهندي ومحمد الدرباس، وفي الإخراج حليمة إبراهيم ومروان خربطلي. وإلى تفاصيل هذه العناوين وأكثر مع الزميلة لينا بعد الفاصل.
0: أهلا بكم. أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك أن الجولان المحتل ملك لسوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقال باراك في مقابلة مع منصة إكلاش ريبورت نشرت اليوم، قال: ما زال الإسرائيليون يحتلون الجولان السوري خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي الذي نص على أن الجولان ملك لسوريا.
1: أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة أن مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب استقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج. وتم خلال اللقاء بحث دور الأكاديمية في دعم الطلبة العرب ولا سيما السوريين وآفاق تطوير التعاون العلمي والأكاديمي، إضافة إلى مناقشة إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة وتوفير منح دراسية للباحثين السوريين، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين.
0: أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى في تصريح له أن كشف الحقيقة في جرائم السلاح الكيميائي حق للضحايا وواجب على الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وأضاف مصطفى أن نحو 70% من الطيارين الذين شاركوا بقصف السوريين باتوا بقبضة العدالة، مشددا على أن جبر الضرر والتعويض في هكذا ملفات وجرائم مسؤولية وطنية تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى.
1: في الأخبار الأمنية، أكد مراسل إذاعة دمشق في حلب مقتل شخص وإصابة ستة آخرين جراء إطلاق نار على حافلة تقل طلابا ومعلمين في معهد لتحفيظ القرآن قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأضاف المراسل بأن مشاجرة بين عدة أشخاص تطورت إلى إطلاق نار، وصادف المشاجرة مرور الحافلة في المكان مما أدى لتعرض الحافلة لإطلاق نار عن طريق الخطأ. وأردف أن قوى الأمن الداخلي وجهت دورياتها في بلدة أورم الكبرى إلى الموقع، كما تم توقيف المتورطين وتأمين المنطقة. وللوقوف على هذا الحدث معنا من حلب مراسل إذاعة دمشق عبد الحي. عبد الحي، أهلا ومرحبا بك عبد الحي.
2: مساء الخير محمد،
1: حياك الله. عبد الحي، ما هي أبرز التفاصيل لديك حول الحادثة

0: ولو تصف لنا الأوضاع الأمنية في المكان.
1: نعم محمد، صراحة هي حادثة مأساوية شهدتها بلدة قطر ناها جراء اشتباك. أولا حصل بين عائلتين، هذا الاشتباك تطور إلى إطلاق النار بين أفراد العائلتين، وهي يعني نتيجة مواضيع سابقة، طبعا خلافات سابقة بين العائلتين أدت إلى وقوع ضحايا مدنيين، هم يعني كانوا يمرون يعني عن طريق الرصفة في المنطقة. وهنا نريد التنويه والتأكيد على هذا الأمر، أن الاستهداف لم يكن استهداف مباشر كما تداولت بعض الجهات، لأن هنالك استهداف مباشر لهذه الحافلة، وهي حافلة للطلاب أطفالهم صغار في العمر حفظت القرآن الكريم. الاستهداف لم يكن بشكل مباشر إنما عن طريق الخطأ. طبعا أثناء الاشتباك تزامن مع مرور حافلة، مما أدى إلى إصابة هذه الحافلة ببعض الطرقات.
0: هل هناك تحديث لحصيلة الضحايا عبد الحي التي وردت من قبل؟
1: أعداد الضحايا هم الأحصائية النهائية حتى الآن هو طفل وست إصابات بحسب الأحصائيات الأخيرة. طبعا قوى الأمن الداخلي انتشرت في المكان، عملت على تأمين المكان، عملت على نقل المصابين فورا إلى بلدة أورم الكبرى، وهي يعني وجود أحد المشافي في هذه البلدة. وطبعا تم اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في عملية إطلاق النار. طبعا وتقول قوى الأمن الداخلي بأنها باشرت على الفور عملية التحقيق في ملابسات هذا الحادث.
0: نعم عبد الحي، الإصابات تركزت ممن كان في الحافلة أليس كذلك؟ هل هناك إصابات ضمن العائلتين؟
1: نعم الإصابات هم فقط للأطفال الذين بحسب طبعا بحسب المصدر الأمني بأن الإصابات هم فقط للأطفال الذين كانوا ضمن الحافلة، ولأحد الأساتذة الذين أيضا كانوا ضمن الحافلة، والطفل الذي استشهد هو أيضا ضمن الحافلة. لا وجود لإصابات أخرى من العائلتين بحسب المصدر الأمني. وكما قلت لك بأن قوات الأمن الداخلي عملت فورا على تأمين المكان، ومن ثم باشرت عمليات الملاحقة، وتم اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في هذه العملية.
0: نعم نسأل الله السلامة لأهلنا في ريف حلب الغربي. مراسل إذاعة دمشق عبد الحي. عبد الحي شكرا جزيلا لك.
2: أجرى أطباء سوريا المغتربون 2000 عملية جراحية متخصصة، إضافة إلى رعاية مجانية ونقل أحدث التقنيات الطبية للكوادر المحلية بالمشافي السورية، ونفذوا إسهامات استثنائية عديدة دعمت تعافي القطاع الصحي. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
3: من خلال مبادرات نوعية وحملات تطوعية، يؤدي الأطباء السوريون المغتربون دورا جوهريا في دعم وتعافي القطاع الصحي، حيث شارك العشرات منهم في إجراء نحو 2000 عملية جراحية متخصصة وتقديم رعاية مجانية ونقل أحدث التقنيات الطبية للكوادر المحلية بالمشافي السورية. هذه الاستفادة من الأطباء السوريين تجلت بإسهامات استثنائية في 3 مجالات حيوية عبر إطلاق حملات طبية تخصصية شاملة وإجراء عمليات جراحية معقدة ومجانية لكثير من المرضى العاجزين عن تكاليفها، إلى جانب نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى المستشفيات السورية التي عانت لسنوات طويلة من التراجع ونقص الإمكانات الفنية والتقنية.
4: الحمد لله رب العالمين، يعني أفضل أطباء وأفضل المعدات.
5: الشعب السوري بيستاهل إنه إحنا نرجع ونقدم جزء من الدين اللي علينا.
3: الحملات الطبية التي تجاوز عددها 20 حملة حتى الآن شملت عدة محافظات واختصاصات، من بينها جراحة الأعصاب والعمود الفقري والقلب والعيون والأورام والجراحة الترميمية وجراحة الأطفال، كما شهد بعضها إجراء عمليات معقدة باستخدام تقنيات وتجهيزات حديثة لأول مرة في المشافي السورية.
6: تقديم الرعاية الطبية المجانية لمرضانا المحتاجين، إجراء قساطر قلبية وشبكات لتقديم الدعم لأهلنا المحتاجين بالداخل السوري.
3: وإلى جانب العمليات

الأدويات والعلاجات المجانية. شكل نقل الخبرات وإدخال أجهزة متخصصة أحد الجوانب الأساسية لهذه الحملات التي تضمنت ورشات عمل ومحاضرات علمية للكوادر الطبية في محاولة لسد جزء من الفجوة.

0: وفي خبرنا الأخير، أكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور فايز عباس أن تدعيم جسر الباغوز الترابي خلال هذه الفترة قد يؤدي لارتفاع منسوب المياه خلف الجسر فيتسبب بغمر الأراضي الزراعية في المنطقة المحيطة. وأشار عباس إلى وجود جسر بديل يبعد عن جسر الباغوز نحو 4 كيلومترات يمكن استخدامه، بما يضمن استمرار حركة العبور بالتوازي مع الحفاظ على انسيابية المياه وتجنب الأضرار التي قد تلحق بالمزارعين في المنطقة. أيها السادة، هذا هو ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك يؤكد أن الجولان سوري وإسرائيل تحتله خلافا للقرارات الأممية. مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يؤكد أن جبر الضرر والتعويض في جرائم السلاح الكيميائي مسؤولية وطنية. وكان في النشرة أيضا مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء إطلاق النار على حافلة قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي.
0: هذا هو الختام، وتقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. في التقديم لينا الهندي ومحمد درباس. وفي الإخراج حليمة إبراهيم ومروان خربطلي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
3: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.
4: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك، بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: كل مدينة تصبح

كتابا مفتوحا، صفحاته من حجر وسطوره من بشر. كل حجر يحكي قصة، وكل شارع يبوح بأسراره. تعالوا نفتح معا دفاتر المدن ونمشي بين شوارعها لنسمع ما تقوله الذاكرة حين تنطق. دفاتر المدن.

أنا النيل الذي لا يشبه نهراً آخر. ولدت من قلب أفريقيا بعيداً، وعبرت آلاف الكيلومترات كي أهب أرضاً قاحلة معنى اسمها. لم أعرف الحدود يوماً كما تعرفها الخرائط، فأنا الذي سقى الفراعنة قبل أن يسقي الفلاحين، وحملت مراكب الملوك قبل أن أحمل مراكب الصيادين. تعلمت كيف يكون العطاء عادة لا تنقطع، فمنذ آلاف السنين وأنا أفيض في موعدي، فيخضر على ضفتي كل ما كان أصفر. من طيني الأسود بنى الناس بيوتهم ومعابدهم، وحملت مياهي فحفر بها الزمن تاريخاً لم يجف حبره إلى اليوم. وعلى ضفتي لم تقم مدينة واحدة، بل قامت حضارة كاملة. منها ما سكن قربي في الجنوب حيث الصخر والمعابد، ومنها ما ابتعد عني قليلاً نحو الشمال حيث البحر والمرفأ، ومنها ما جلس عند مفترقي الأخير حيث ينقسم جسدي قبل أن يصب في البحر.

نغادر بيتنا في دمشق باكراً قبل أن يستيقظ الحي على ضجيجه المعتاد، صوب الجنوب الشرقي هذه المرة على الطريق الذي يشق ريف دمشق نحو مطارها الدولي البعيد عن قلب المدينة نحو 25 كيلومتراً.

في الطريق يتوارى جبل قاسيون خلفنا رويدا رويدا، وتضيق شرفات المدينة القديمة في المرآة الخلفية، بينما تتسع أمامنا سهول ريف دمشق التي ما زالت تحمل رائحة التراب بعد ليلة هادئة. نصل إلى صالة المغادرين ونحمل معنا حقيبة صغيرة وشوقاً أكبر منها بكثير نحو أرض لم نطأها من قبل إلا في الكتب والصور. تقلع الطائرة فنرتفع عن دمشق حتى تصير نقطة ضوء بين جبال وسهول، ثم لا نلبث أن نعبر الساحل السوري، فيبدأ البحر الأبيض المتوسط يفرش أمامنا زرقته الواسعة. من ارتفاع 9000 متر تقريباً يبدو البحر ساكناً كأنه لوحة، وتبدو السفن الصغيرة عليه كأنها لا تتحرك، بينما تنساب الغيوم القطنية تحت جناح الطائرة كأنها حقول قطن معلقة في الهواء. نمضي في هذه الزرقة الممتدة قرابة الساعة

حتى تبدأ ملامح اليابسة تلوح من جديد، فتظهر شبه جزيرة سيناء بجبالها الذهبية وصحرائها الممتدة. ثم يتسع أمامنا دلتا النيل الأخضر، ذلك المثلث الذي يشق الصحراء المصرية كريشة فنان مرت على لوحة ذهبية. نبدأ الهبوط فوق ضواحي القاهرة، فتتكشف تحتنا مدينة هائلة الاتساع، بيوتها متراصة كخلايا نحل، ونهر يعبرها من جنوبها إلى شمالها كخيط فضي وسط الرمال. تلامس عجلات الطائرة مدرج مطار القاهرة الدولي الواقع على مسافة نحو 22 كيلومتراً شمال شرق وسط المدينة، بعد رحلة استغرقت قرابة الساعة والعشر دقائق. قطعنا خلالها نحو 614 كيلومتراً فوق البر والبحر معاً.

0: نخرج من صالة الوصول لنجد القاهرة تستقبلنا بحرارة هوائها وصخب شوارعها معاً. مدينة لا تشبه أي مدينة أخرى، تحمل في طبقاتها آلاف السنين، من فجر الفراعنة إلى ضجيج اليوم. القاهرة أم الدنيا. نغادر صالة المطار إلى قلب المدينة فتستقبلنا القاهرة، تلك المدينة التي أطلق عليها المصريون منذ قرون لقب أم الدنيا، حباً بها وتقديراً لمكانتها. يعود اسم القاهرة إلى ليلة تأسيسها، حين شرع القائد جوهر الصقلي في بناء المدينة الجديدة بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله. فارتفع في تلك الليلة كوكب المريخ المعروف عند الفلكيين القدامى باسم النجم القاهر، فسميت المدينة باسمه تفاؤلاً بالقوة والغلبة، وقيل إنها سميت كذلك تخليداً للحظة انتصار الفاطميين ودخولهم مصر. تقع القاهرة على ضفتي نهر النيل عند نقطة يبدأ عندها النهر بالتفرع نحو الدلتا شمالاً، فتتوسط بذلك مصر العليا ومصر السفلى معاً، وتمتد على مساحة واسعة تجعلها اليوم واحدة من أكبر المدن اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا والعالم العربي. يكسو المدينة في الصباح ضباب خفيف يتصاعد من مياه النيل فيلتحم بغبار الصحراء المحيطة، بينما يقطع صخب المدينة صوت الآذان القادم من مآذنها العتيقة وصوت الباعة في أسواقها الملاصقة لبعضها منذ قرون.
1: أنا اللي بدك في دماغ الحنس يا باشا، أنا اللي ببيع وأتوسط على حساب صاحبه يا

0: وعلى كورنيش النيل تتمايل مراكب الفلوك الشراعية عند الغروب، بينما تتلألأ أضواء أبراج المدينة الحديثة في المقابل، فتلتقي على ضفة واحدة صورتان لمصر القديمة والحديثة معا.
1: سمعت في شطك الجميل مقالة الريح للنخيل، سمعت في شطك الجميل مقالة الريح للنخيل.
0: لم تكن القاهرة أول مدينة تقوم على هذه البقعة، فقبلها قامت الفسطاط التي أسسها القائد عمرو بن العاص عام 42 للميلاد عقب فتح

مصر لتكون أول عاصمة إسلامية على أرضها، ثم أضاف إليها أحمد بن طولون في القرن التاسع الميلادي مدينة جديدة عرفت بالقطائع، ضمت جامعه الشهير الذي ما زال قائماً حتى اليوم. ثم جاء القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، فأسس عام 969 للميلاد مدينة جديدة شمال الفسطاط، أطلق عليها اسم القاهرة لتكون عاصمة للمدينة الفاطمية ومقراً لخليفتها، وأقيم فيها الجامع الأزهر الذي صار أحد أقدم الجامعات في العالم. وفي عام 1176 للميلاد شيد السلطان صلاح الدين الأيوبي قلعة الجبل فوق أحد نتوءات المقطم لتصبح مقر الحكم في مصر قروناً طويلة، واستكمل بناءها من جاء بعده من السلاطين. وتعاقبت على المدينة بعد ذلك دول وأسر حاكمة، الأيوبيون ثم المماليك ثم العثمانيون، وكل منهم أضاف إليها معلماً جديداً، مسجداً أو قلعة أو سوقاً، كخان الخليل الذي ما زال قلباً نابضاً للتجارة القديمة حتى صارت القاهرة اليوم متحفاً مفتوحاً يروي في كل حارة من حاراته حكاية عصر مختلف. القاهرة اليوم ليست مجرد عاصمة لمصر، بل ذاكرة حية لكل من مر عليها، من الفسطاط إلى الفاطميين ومن المماليك إلى يومنا هذا. عروس البحر المتوسط. نمضي بالسيارة شمالاً من القاهرة على الطريق الصحراوي لنقطع نحو 225 كيلومتراً برحلة تستغرق ساعتين ونصف الساعة تقريباً في مسار يمتد بين الأراضي الزراعية والمناطق العمرانية حتى يظهر أمامنا البحر من جديد، هذه المرة من جهة الشمال، لنصل إلى مدينة أطلق عليها المصريون لقب عروس البحر المتوسط، الإسكندرية.

باريس تحمل الإسكندرية اسم مؤسسها الإسكندر المقدوني، الذي اختار هذا الموقع على الساحل المصري عام 331 قبل الميلاد ليقيم فيه مدينة تحمل اسمه وتكون نافذة مصر على العالم اليوناني. وقد اختير الاسم يومها ليكون امتداداً لتقليد أطلقه الإسكندر نفسه في أكثر من 20 مدينة أسسها في مسيرة فتوحاته حملت جميعها اسمه، لكن الإسكندرية المصرية بقيت أشهرها وأخلدها

تمتد الإسكندرية على شريط ضيق بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مريوط، فتحيط بها المياه من جهتين، وتهب عليها نسمة بحرية دائمة تخفف من حرارة النهار حتى في عز الصيف، وتمنحها مناخاً معتدلاً يختلف عن مناخ باقي المدن المصرية. وحين يهدأ البحر عند المساء تنعكس أضواء الكورنيش على صفحته، بينما يبقى صوت الأمواج وهي تتكسر عند حصن قايتيباي خلفية لا تنقطع لحياة المدينة. ويعبق هواء الإسكندرية برائحة الملح والسمك المشوي، فتفترش المقاهي القديمة

الرصيف المطل على البحر، ويجلس فيها الصيادون وطلاب الجامعة جنبا إلى جنب في مدينة عرفت منذ نشأتها بانفتاحها على كل قادم من البحر. اختار الإسكندر المقدوني هذا الموقع بنفسه لما رآه فيه من مرفأ طبيعي محمي بجزيرة فاروس، وكلف المهندس دينوقراطيوس برسم مخططها، فجاءت المدينة بشوارع متعامدة منظمة على غير عادة المدن القديمة. وبعد وفاة الإسكندر صارت الإسكندرية عاصمة لمصر في عهد البلاطمة، وشهدت في تلك الحقبة إقامة مناراتها الشهيرة على جزيرة فاروس، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، التي ظلت تهدي السفن نحو الميناء قروناً طويلة قبل أن يبتلعها البحر إثر زلزال. ولن ننسى مكتبتها العظيمة التي أسسها بطليموس الأول، وضمت في عصرها الذهبي الآلاف من المخطوطات، وجذبت إليها كبار علماء العالم القديم من كل حدب وصوب. عاصمة الشمس القديمة. ومن الإسكندرية نترك الساحل وراءنا ونأخذ الرحلة من مطار برج العرب الدولي جنوباً لنقطع نحو 650 كيلومتراً بمعدل ساعة وربع. في الطريق يتغير المشهد من زرقة المتوسط إلى ضفاف النيل وآثار واحدة من أقدم مدن العالم، وتظهر تحتنا مدينة تعانق النيل من ضفتيه بمعابدها الشاهقة ومقابرها المحفورة في الجبل. مدينة اللقصر. يعود اسم اللقصر إلى الكلمة العربية القصر وجمعها قصور، إذ رأى العرب الفاتحون في معابدها الضخمة قصوراً شاهقة فسموا المدينة بجمع تلك الكلمة، غير أن اسمها القديم كان طيبة أو واسط كما عرفها المصريون القدماء، وتعني مدينة الصولجان رمزاً لمكانتها عاصمة لمصر الفرعونية في عصور مجدها الأعظم. تنقسم اللقصر إلى ضفتين، شرقية تحتضن معابد الأحياء، وغربية تحتضن مقابر الملوك ومعابد الجنازة. وكأن النيل نفسه رسم خطاً فاصلاً بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. وعند شروق الشمس فوق جبال طيبة الغربية تتوهج واجهات المعابد بلون ذهبي، بينما تنطلق مناطيد الهواء الساخن فوق وادي الملوك لتمنح من يراها من الأسفل منظراً يشبه الحلم أكثر مما يشبه الواقع. وفي المساء حين تضاء أعمدة معبد الكرنك بأضواء العرض الصوتي والضوئي، تبدو المدينة وكأنها تستعيد لحظات مجدها القديم، بينما يمر أهلها في حياتهم اليومية بين هذه الآثار الشاهقة وكأنها جزء عادي من المشهد اليومي، لا أثر متحفي بعيد. اللقصر اليوم متحف مفتوح تحت سماء صافية تختصر في ضفتيها قصة مصر القديمة كاملة، من عرش الأحياء إلى سكون المقابر. وقبل أن تنتهي رحلتنا فوق أرض الكنانة، تبقى في الذاكرة صورة واحدة تجمع المدن الثلاث: نيل يعبر التاريخ بصمت، وحجر ينطق بأسماء من بنوه، ومدن ثلاث كل واحدة منها عاصمة في زمنها. وهكذا أودع ضفتين حملا معهما شيئا من تراب دمشق، وعبرا بين القاهرة والإسكندرية واللقصر فوق زرقتين لا تشبه إحداهما الأخرى. رحلا بحكاية، لكنهما لم يعرفا أن الحكايات لا تسافر وحدها، فبعض المدن تعلق بالذاكرة وبعضها يسكنها إلى الأبد. إلى لقاء قادم في دفاتر المدن ومع مدن أخرى. دفاتر المدن.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: وراء الكلمة.
0: فك شفرة جيل زد. هم لا يتصلون بك، يرسلون تسجيلا صوتيا بسرعة 2X، لا يقرؤون المقالات الطويلة، يكتفون ب15 ثانية على التيك توك، يبنون مجتمعاتهم الخاصة ويفكرون بطريقة تجعل الأجيال السابقة تقف حائرة وتسأل ما الذي يريده هؤلاء بالضبط؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وراء الكلمة. واليوم الشفرة ليست مجرد كلمة بل جيل كامل، جيل زد. قبل أن نحكم عليهم أو نحاول فهمهم، دعونا نعرف من هم اصطلاحا. جيل زد هم المواليد ما بين منتصف التسعينيات تقريبا 1997 وحتى عام 2012، لكن السر ليس في تاريخ الميلاد، السر في البيئة. هذا الجيل هو أول جيل في تاريخ البشرية يولد وبيده هاتف ذكي، ولم يعرف العالم من دون إنترنت. الأجيال السابقة شهدت التحول الرقمي، أما جيل زد فقد ولد داخل الشاشة حرفياً. لغتهم الأولى كانت الديجيتال، ولغتهم الثانية هي التي يتحدثون بها معنا اليوم. كيف تكتشف أنك تتعامل مع زدي في العمل أو البيت؟ أولاً الواقعية المفرطة، هم جيل نبت في ظل أزمات اقتصادية، جوائح وتغييرات مناخية، لذا الشعارات الرنانة لا تجذبهم، يبحثون عن الأثر المباشر والشفافية. ثانياً الصحة النفسية أولاً، مصطلحات مثل الاحتراق النفسي والحدود الشخصية ليست رفاهية عندهم بل أسلوب حياة. ثالثاً لديهم لغة خاصة جداً بهم، إذا قال لك أحدهم كرينج فهو لا يمزح، وإذا كتب نوكاب فهو يقصد بدون كذب. هم يختصرون العالم لأن وقتهم أسرع من وقتنا. الثماني الثوان الأولى هي كل ما لديك لتلفت انتباههم، وإلا سوايب أب وداعاً. إذن ما هي الشفرة الحقيقية لجيل زد؟ جيل زد ليس مستهتراً ولا كسولاً كما يتهمه البعض، وهو ليس أيضاً خارقاً كأنه قادم من كوكب آخر. جيل زد هو المواطن الرقمي الأصلي، جيل يبحث عن أصالته في عالم مليء بالفلاتر. والآن بعد أن فككنا شفرة هذا الجيل، هل تشعر أنك تفهمهم أكثر اليوم؟ أم أنك من جيل زد وتكتم ضحكتك لأننا حاولنا تحليلكم في 5 دقائق؟ هذه كانت حلقة اليوم من وراء الكلمة، نلقاكم في الحلقة القادمة مع فك شفرة كلمة جديدة. إلى اللقاء.
1: وراء الكلمة.

0: الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
2: وعز الشرق أوله.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. دمشق الدولي قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

من مهد حروفة بتحكي نغم وأصالة، الموزايك قصة من تراث. تراث حفر بقلوبنا الماضي والحاضر والمستقبل. ويا مرحبا بحلقة جديدة من برنامج بإيدك حكاية.

وبحلقتنا الجديدة منكمل حديثنا عن حرفة من بلدي، حرفة المزيك، مع السيد فؤاد عربش مدير مكتب الحرفيين بمؤسسة حلم دمشقي المختص بباقة من الحرف، وبالتحديد بحلقتنا لليوم رح نكمل عن المزيك.

0: عملت أول شغلة حسيتها إنجاز، وهي بتخصك إلك، يعني من شغفك من محبتك لهي المصلحة ولهي المهنة، لكن هي إنجازك وخاصة فيك.
1: هلأ نحن كنا وقت كنا بالورشة نشتغل مع معلميننا بالورشة، ما نقدر نشتغل شغلة كاملة متكاملة، مثلا عدة شغيلة، عدة حرفيين عم يشتغلوا، هذا مثلا عم يلبس قطعة، أنا مثلا عم حسها أو عم أقشطها، هذا عم يحبك نجمة، بتطلع القطعة مشغولة من 4-5 أيادي. بس وقت اللي أنا حبيت أفتح ورشة وأشتغل وأستقل بحالي، هون الأول قطعة أني بلشت أشتغل فيها، هي اللي كانت البداية تبعنا، أنه صرت دور على شغلة أنه أقدر أنجزها ما أتعذب فيها وتكون طالعة جيدة يحبها أهل المصلحة، يحبوها بالسوق. بلشنا كنا نشتغل علب كنت بالولا، وعلب سيجارة، وعلب ضيافة. هي أول ما ببلش الواحد ببلش فيها أنه بتكون شغلتها بسيطة، من هون انطلقنا. صرت كل أول علبة مثلا اشتغلناها صغيرة، بعدين شو صغيرة هي سهلة، هي بدي ساوي شيء صعب. صرنا ننتقل لشغلات أكبر، لشغلات أوسع. بعدين اشتغلت كنبايات، اشتغلت مثل مفروشات أسقف، جدران مستعارة، عندي صور شاغل شغل ما حدا شايفه لسه.
0: طيب بما أنك عم تحكي، أنت بلشت تتوسع، كنت ببدايات بعلب صغيرة ضيافة، هدول القصص الأنتيكة أو اللي خلينا نقول المجموعات الصغيرة، انتقلت لطاولات الزهر، انتقلت للمفروشات حتى. احكي لي كيف كانت الورشة، يعني مثل هيك إنجازات كبيرة تأخذ معك وقت أكثر وأطول، بما أنك تطورت للكنبايات أو حتى قبل لطاولات الزهر، قديش كانت تأخذ معك مدة؟ كم واحد كنتوا بالورشة؟ قديش تستغرق معك ساعات؟ إن كانت الصوفاية مثلا أو كانت طاولة الزهر، أكيد كانت تستغرق كتير من الوقت، وخصوصا بدايات وشو المواد اللي تستخدموها، يعني غير الإيد الحرفية الأساسية اللي كنت أنت عم تشتغل فيها، شو الأدوات الأساسية اللي كنتوا تبلشوا فيها؟
1: الأوقات اللي فتحت أنا ورشة وبلشت أشتغل، بلشنا بأشياء صغيرة. قبل كل شيء المواد الأولية بدها تكون موجودة بالورشة، شو ما أطلب يكون قدامي، ما يكون ناقص شيء. المواد الأولية اللي نستعملها بمصلحتنا كمان بنعددها، هي إنه لازم الناس يعرفوا شو هي الأخشاب المتنوعة. بنبلش بخشب الكينة، خشب الزيتون، خشب الجوز، خشب المشمش، خشب الليمون، خشب الزان، الشوح، السرو، الحور، كل هالأنواع الأخشاب هاي بدها تكون موجودة بالورشة، إنه أي لون أنا بدي إياه أو طلبه يكون موجود قدامي. العدد بتكون بدائية قبل كل شيء، يعني بنعتمد أكتر شيء أولاً، ما بيكون معنا لسه نمول ورشتنا إنه نجيب عدد كبيرة، بيكون لسه بدائي، بنعتمد على إيدنا. يعني المنشرة إجباري هي أساسية بدها تكون، المنشرة اللي بننشر عليها. بعدين الشغل مثلاً للعلبة بيختلف عن الشغل وقت بشتغل أنا كنباية أو طائم موجي. العلب ما بتنشغل بالقطعة، طاولة الزهر ما بنشتغل بالقطعة، إلا أماية، يعني النجمة اللي بنحبكها هي أماية، بتتنشر من 160 ل200 قشرة حسب سماكتها. يعني وقت اللي بدي اشتغل علب بدي اشتغل من 160 علبة ل200 علبة حسب ما بتطلع عدد الأماية بس نشرها.
0: قديش بتاخذ معكم وقت
1: صناعتهم؟ هلا وقت بتكون جمله كثيره ما بتاخذ وقت كثير. ليش؟ بتطلع من بعضها. يعني بتكمل بعضها وبتطلع، وبنوفر بالمواد وبتكون سريعه بالانتاج. مايه العلب مثلا اسبوعين 3 أسابيع بنقدر نساويها العلب الصغيره. كنبايه بجوز كنبايه حالة بدها شهر بين تفصيلها وبين تطبيع. هي العلبة بتساوي لها مزيك يركب عليها محله بده ينزل، ما في مجال، متى ما تفصل بتنشر دغري، بنحطه بيتلزق، بتلاقي سريع انتاجه. كنباية ما بتقدر تساوي لها مزيك، بده يتوقع توقيع حسب، لأنه الكنباية لها عدة مقاسات، ما بيجي كل الأجناب مثل بعض. التكاية إلى ياس شكل، مسند الظهر، التاج، الجرين، كل واحدة ياسة. بقى هون نعمل عدة إمايات ونصير نختار منهم حسب المقاسات ونلبق تلبيق ونخاوي على بعض.

0: معلمية هون بمخاوة انه الموزاييك اللي بتركب ما يبين انه مقطوش قطش او مبهدل، انه ما حلو، بده يبين كامل متكامل، ومع انه هو تلبيب. هون بتكمن المعلمية اللي بيشتغلوا بالتلبيق، القطع الكبيرة وبس، كنبايات قطع كبيرة، شغل ديكورات،
1: أسقف،
0: لا لا السقف كامل، مثلا سقف 5 متر ب5 متر مساحته، بنعمله كله، بنلبسه على الواح ام دي اف او معاكس، وبتاخده ورشات بتركب على السقف. هذا كلياته كنا نساويه تلبيق، بنقول له نحن دبقه تلبيق حسب المساحه اللي بتجي لعنا.
1: تمام. هلا اكيد باي مهنه بكون فيها سلبيات وفيها ايجابيات، او حتى فيها اخطاء قبل ما نفوت بالسلبيات والايجابيات. شو اكثر موقف انه زعجك بتحس انه بهي المهنه بموضوع انه التعامل مع الزبائن والاذواق؟ والناس بتعرف انت الاذواق مختلفه بالاختيارات، وخصوصا اذا في شيء بيتعلق بست البيت. يعني ست البيت دائما وقت بدها تختار اي شيء، مثل ما ذكرت حضرتك، ممكن للكنبايات، ممكن لشغلات الزينه او للاسقف.
0: لا بالنسبة لهيك شيء، أشياء هن أساسا هن ما بيعرفوا، يعني عم يجي عم يوصي بده مزيف، شو شايف بده، بس ما عنده بباله شيء معين يقدر يفرضه علي، بيقول لي على ذوقك. ليش؟ لأنه نحن الرسوم والنقوش واللي بنشتغلها نحن اللي بنطالعها.
1: خلص حافظين المزيك هي النقشة القديمة. المزيك
0: بحر بحر من العلم. يعني إذا بتاخدي الأشكال الهندسية، مثلا شكل المسدس او المتمن او المربع المثلث، كل هالاشكال الهندسيه بتقدري تقسميه. خدي قطعه متمنه مثلا، بتقدر بتقسميها 100 رسمه برسمه باشكال هندسيه كلها. نحن هي كلها بنقدر نشتغلها. هن ما عندهم فكره معينه انه بدي هالرسمه، خلص اللي بيطلع معنا من رسمه بزبط. بس اذا بصير خلاف شيء معين على قطعه، مثلا تساوت كان محلها ما بيلبق مثلا، او ما ركبت بمكان مناسب لها، محلها صغير او هي ما اجتها، هون بصير تبديلها. اما المزيك شو ما عملتي بيطلع حلو، شو ما عملتي رسوم ونقوش، طالما انه مقصوصه على زوايا هندسيه نظاميه بتطلع جميله وحلوه، والوان الخشب بتكون تعطيها بتزيدها، حتى تنزيل الصدف، ننزل الصدف لو اماكن خصوصي، شو ما اشتغلتي بيطلع حلو. اما بس بيختلف انه والله القطعة ما لبقت هون بهالقرنة، شوف اجت ضيقة أو واسعة أو بارزة مثلا، هي بصير تعديل عليها.
1: الأخطاء بهي المهنة، في خطأ محدد ممكن أنت تذكره حضرتك بموضوع بالرسم المزيك أو صناعة المزيك أنه لا يغتفر، أو أنه بتصير مثل ما بيقولوا القطعة للكب؟ شو هي الغلطة اللي فيها، اللي في كتير ناس بجوز بتغيب عن ذهنهم اللي بيشتغلوا بهي المهنة؟
0: هلا هي اخطاء، ما في مصلحه ما فيها اخطاء، فيها سلبيات وايجابيات وكذا. بس نحن هلا اصعب خطأ بالموزايك، يعني مثلا عامل بيكون عم يشتغل ما عنده ادراك او ما عنده معلميه كبيره، بتنفذ القشره قد ايه سمكتها 1 ميلي، بيكون عم يقشطها او عم يحسها او كذا، بيقوم ما بينتبه، بيكون راحت القشره وطلع الخشب من تحتها. هاي شو بده يصلحها؟ بدنا نضطر نفك القشرة كلياتها إلها ونلزق واحدة جديدة ونرد نعيدها.
1: ترجع
0: بتعمل. إيه بنرد بنعيدها من أول وجديد. هاي بتصير كتير بالمصلحة يعني.
1: قبل الختام، حديثنا بيطول، وطبعاً هاي المهنة بتحتاج لحلقات أكثر وساعات أطول أكيد، يعني هي بتستحق أكثر من هيك. السر بهي المهنة يلي إلالي بيعرفوا، شو هو السر اللي رح تقلنا يا اليوم؟
0: هلا شوفي، هي سر حاولوا كتير بلدان، إن كانت مجاورة أو هاي ما بدي عدة سميهم، أغلب الدول المجاورة ياخدوا الحرفيين لبلادهم ليشتغلوا فيها ليطالعوا منا، ما زبطت معهم، لأنه في بيقلك في النفس السوري لهالحرفة بالفطرة بيخلق معه. هون ما راحوا على مصر، مسكين رجعوا دينوا دين تكت الطيارة لرجعوا، لا عرفوا يشتغلوا ولا عرفوا يمشوا أمورهم هنيك. بتركيا كذلك الأمر، ما نجحت غير بالشام، وأهل الشام بيشتغلوها بطريقة فيها فن وفيها إتقان. السر تبعها ببدايتها، نحن هون بتلاقي على عمياني.

0: بنحط
1: ما شاء الله على الخبرة، نتيجة الخبرة.
0: بقى هون فيها هي الحرفة إلى معلميتها اللي بيتقنوها أهل المدينة، مثل النفس تبعهم بيطبق عليها.
2: دائما الحرفة بتتعلق بالأرض، بأرضها وصاحبها بيتعلق بأرضها. هي دائما دمشق وسوريا مهد الحضارات، التراث، الثقافة، دائما هي طلعت من أرضنا، من أرض دمشق وأرض سوريا الحبيبة. أنا كثير بتشكرك على اللقاء الشيق، على الحوار الجميل، تعلمنا فيه ولو شيء بسيط من حرفة ومهنة المزيك. كل الشكر لإلك فؤاد عرباش.
0: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله نكون قدرنا وصلنا موضوع هالحرفة لهالجيل الجديد، ونحبب فيها أنه نقدر نعمل لهم دورات تدريبية مجانية، واللي بيحب أهلا وسهلا. أنا بدعي كل هالشباب يجوا لعندي بيشتغلوا بتعلموا بدون أي، بالعكس إذا أنتجوا أنا بعطيهم مصاري مقابل إنتاجهم.
2: إن شاء الله نتمنى هالرسالة توصل لكل الشباب السوري ليحافظوا على تراث بلدهم، على هالحرف اليدوية يلي ما بتموت قد ما حاولت، لو قلت هي لكن ما بتموت بوجود أبناء الوطن، أبناء مثل فؤاد عربش وغيرهم من أبناء الحرف والمهنيين. مستمعي إذاعة دمشق، لهون رحلتنا انتهت ووصلنا لختام حلقتنا. تعرفنا على أسرار حرفة من أقدم الحرف المزيك، قصة وحكاية وتاريخ رسم بإيد حرفيين وصناع الإبداع. نلتقي فيكم بحلقة جديدة ورحلة جديدة مع حرفة وقصة جديدة من برنامج بإيدك حكاية.
3: بإيدك حكاية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: صناع الخبر، صناع الخبر.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صناع الخبر، البرنامج الذي يسافر بكم عبر الزمن ليحط الرحال في أشهر وكالات الأنباء والمؤسسات الإخبارية العالمية. نستضيف في هذه الحلقة وكالة عربية ولدت في قلب المشرق تحت سماء دمشق، حملت على عاتقها نقل صوت سوريا إلى العالم. كانت رسالتها أن الخبر حق وأن الحقيقة تستحق التضحية. إنها وكالة الأنباء العربية السورية،

1965. دمشق تلك المدينة التي ولدت فيها الحضارات وتوالت عليها الأمم، كانت على موعد مع ميلاد جديد. في 24 من حزيران عام 1965، وتحديدا بقرار من رئيس الدولة آنذاك محمد أمين الحافظ، شهدت العاصمة السورية ولادة مؤسسة أصبحت الصوت الرسمي للجمهورية العربية السورية. لم يكن طريق سانا مفروشا بالورد، ولم تبدأ بخطوات سهلة في هذا الطريق، فوكالة الأنباء لم تكن مجرد مكتبا وموظفين، لقد كانت عينا ترى وأذنا تسمع وصوتا ينقل. في أيامها الأولى كانت سانا كالطفل الذي يبدأ تعلم المشي، خطوات متعثرة لكنها كانت تحمل في داخلها إرادة النمو والانتشار. كانت تتبع لوزارة الإعلام السورية لتكون المصدر الرئيسي للأخبار والتقارير الرسمية الصادرة عن الدولة بمهمة واضحة منذ اليوم الأول، متابعة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل سوريا وخارجها. وكما تمتد جذور الشجرة في الأرض لتثبتها، امتدت جذور سانا في ربوع سوريا. لم تكتفي الوكالة بمقرها في دمشق، افتتحت مكاتب لها في جميع المحافظات السورية 14. ولم تقف عند حدود الوطن، بل تجاوزته إلى العالم، لتطأ أقدامها بيروت وباريس وموسكو وعمان وطهران والكويت والقاهرة وطرابلس وروما وأنقرة، من خلال مكاتب خاصة لها هناك، حتى أنها نشرت أكثر من 43 مراسلا في دول عربية وأجنبية أخرى. تخيلوا معي المشهد، مراسل في موسكو يكتب خبرا عن لقاء دبلوماسي، وآخر في باريس يغطي مؤتمرا صحفيا، وثالث في السعودية يتابع تطورا سياسيا. وفي الوقت نفسه مكاتبها في كل المحافظات تنقل تفاصيل الحياة اليومية. كل هذه الخيوط تتجمع في غرفة أخبار واحدة في دمشق لتخرج على شكل نشرة إخبارية متكاملة. هذا هو حجم العمل الذي قامت به سانا، وهذا هو امتدادها الذي جعلها وكالة عربية ودولية بامتياز.

تطور الزمن ومعه تطورت سانا، ففي عام 1997 أي بعد 32 عاما من تأسيسها، اتخذت الوكالة خطوة جريئة نحو المستقبل حين أطلقت موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت. كانت تلك لحظة فارقة في تاريخ الوكالة، فلم تعد سانا تقتصر على نشر الأخبار عبر البرقيات والوكالات الأخرى، بل أصبحت تصل إلى الجمهور مباشرة. أصبح أي إنسان في أي مكان في العالم يستطيع أن يفتح متصفحه ويكتب عنوان الموقع ليقرأ أخبار سوريا كما تنقلها وكالتها الرسمية. ومع مرور السنين واصلت الوكالة تحديث منصاتها وأضافت لغات جديدة إلى خدماتها، فإلى جانب اللغة العربية أصبحت تنشر بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتركية والروسية والفارسية والعبرية. وفي خطوة لافتة بعد تحرير سوريا أضافت اللغة الكردية ضمن هويتها الجديدة. واستمر التحول من وكالة بدأت تغطي

أخبار سوريا فقط لتخاطب اليوم العالم بلغاته المختلفة، تنقل صورة سوريا إلى شعوب لا تعرف العربية، وتنقل أخبار العالم إلى السوريين بلغتهم الأم.

اليوم تنشر سانا أكثر من 500 خبر يومياً باللغة العربية، إضافة إلى نشرتها باللغات الأخرى، وتوزع أكثر من 150 صورة فوتوغرافية يومياً، وتعمل على مدار الساعة بطاقم من الصحفيين والمحررين والفنيين المؤهلين لتكون منارة إعلامية في قلب المنطقة. رحلة سانا في عالم الإعلام لم تخلو من التحديات، إذ واجهت في عام 2012 تحدياً تقنياً كبيراً، واضطرت شركة الاستضافة الأمريكية سوفتلاير التي كانت تستضيف موقع سانا إلى إنهاء عقدها مع الوكالة تنفيذاً للعقوبات المفروضة على سوريا حينها نتيجة لسياسات النظام البائد القمعية بحق الشعب السوري.

لم يكن ذلك التحدي هو الأخير، ففي عام 2024 واجهت الوكالة تحدياً جديداً حين تعطل موقعها بعد محاولات اختراق وعمليات إغراق من جهة مجهولة المصدر، لكنها مرة أخرى أثبتت صمودها وعادت أقوى. ومن التحديات إلى الإنجازات، شاركت سانا في بناء المشهد الإعلامي العربي والدولي، وهي عضو مؤسس في اتحاد وكالات الأنباء العربية فانا، وعضو في تحالف وكالات الأنباء المتوسطية أمان، ومنظمة وكالات الأنباء في جنوب شرق آسيا. هذه العضويات ليست مجرد أوراق رسمية، بل هي شهادة على مكانة سانا بين وكالات العالم ودورها في تعزيز التعاون الإعلامي بين الدول وتبادل الخبرات والمعلومات.

وعلى الصعيد المحلي تتعاون سانا مع المؤسسات الإعلامية الوطنية الأخرى لتشكل منظومة إعلامية متكاملة تنقل صورة سوريا إلى الداخل والخارج. وفي 20 من آب عام 2025، أي بعد 60 عاما على تأسيسها، شهدت سانا ولادة جديدة. أطلقت هوية إعلامية جديدة حملت عنوان سانا نقطة تحول، في حفل حضره وزير الإعلام السوري والمدير العام للوكالة ودبلوماسيون ومسؤولون إعلاميون محليون ودوليون. شملت هذه الانطلاقة هوية بصرية جديدة وتحديثا للبنية التحتية وتجديدا للمكاتب والمعدات وإنشاء مديرية للإعلام الرقمي وتوسيع شبكة المراسلين داخل سوريا وخارجها والاستثمار في تدريب الصحفيين وتنمية الكوادر البشرية. كان الهدف الأهم تعزيز مصداقية الوكالة وجعلها مرآة للواقع لا مجرد ناقل لخطاب رسمي فقط.

واليوم وبعد أكثر من 6 عقود على تأسيسها تقف سانا شامخة كأحد أعرق وكالات الأنباء في المنطقة العربية، من مكتبها الصغير في دمشق إلى شبكة مراسليها المنتشرين في العالم، ومن نشرة ورقية إلى منصة رقمية.

0: متطورة. كتبت سانا فصلا من فصول الإعلام العربي، وإن كانت كبرى الوكالات بدأت بحمام زاجل وبرقيات تلغراف، فإن سانا بدأت برسالة وطنية واستمرت بعزيمة وإرادة لتثبت أن وكالات الأنباء ليست حكرا على الغرب، بل إن العالم العربي قادر على صناعة إعلام يؤثر ويحدث الفرق. واليوم تستمر سانا في كتابة فصول جديدة، مع كل خبر تنقله، ومع كل صورة تنشرها، ومع كل صوت تسمعه للعالم. إلى هنا مستمعينا الأكارم، ونصل إلى نهاية رحلتنا مع وكالة الأنباء العربية السورية سانا، وكالة بدأت من دمشق وحلقت في آفاق العالم تحمل صوت سوريا ورسالتها. لا نكتفي بما يقال، نبحث عمن صنعه. إلى لقاء جديد مع قصة أخرى وصانع خبر جديد.
1: صناع الخبر، صناع الخبر.

0: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
1: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
3: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا موجز الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بياناً تدين بأشد العبارات استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية على طريق مزرعة بيتجن قرية بيتجن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين. عبوة ناسفة تستهدف باص مبيت لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. قوى الأمن الداخلي في دير الزور تعلن تفكيك خلية تتبع لتنظيم داعش كانت تعمل على تجهيز عبوات ناسفة على طريق الميادين دير الزور.

0: الأمن الداخلي في منطقة الأتارب يوقف شخصين بعد افتعالهما مشاجرة مسلحة في كفرناها غرب حلب، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين. الخبر الأخير في هذا الموجز، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك يؤكد أن الجولان سوري وأن إسرائيل تحتله خلافا للقرارات الأممية. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات، ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات. أهلاً ومرحباً بكم إذن أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما الصحف. وقبل الخوض في تفاصيل ملفاتنا لهذا اليوم، نتوقف مع أبرز العناوين التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية والتي اهتمت بالشأن السوري.
1: طب مساءكم بالخير مستمعينا الكرام. نبدأ من المقال الذي حمل عنوان: سوريا تدرس الانضمام لتحالف مكة، توفير دعم دفاعي أم اصطفاف يؤدي لتصعيد. حيث توقفت صحيفة القدس العربي عند تصريحات وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني المتعلقة بخيار دمشق الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. فكيف تقرأ الصحيفة هذا الخيار يا سمعان؟
0: حقيقة يا مجد، الصحيفة ترى أن هذا الخيار الذي جاء بالتزامن مع تصاعد التنافس التركي الإسرائيلي حول شكل الترتيبات الأمنية في البلاد قد يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما يعنيه انضمام سوريا، ولماذا

0: يطرح الآن، وكيف يمكن أن تقرأ إسرائيل هذا التوجه وانعكاساته المحتملة على المشهد الأمني الإقليمي؟
1: وفي السياق ذاته وتحت مانشيت تركيا وإسرائيل صراع يضع سوريا أمام اختبار خطير، رأى موقع سكاي نيوز الإخباري أن سوريا اليوم أمام اختبار يتجاوز حدود التنافس المباشر بين تركيا وإسرائيل، ويضع موقعها المستقبلي في موازين القوى الإقليمية على المحك. كيف يمكن ذلك سمعان؟
0: صحيح مجد، المنطقة تشهد إعادة تشكيل لموازين القوى، ما يفرض على دمشق الابتعاد عن الاستقطابات والتحالفات العسكرية التي قد تحول الأراضي السورية إلى ساحة جديدة لتصفية حسابات القوى المتصارعة.
1: ننتقل إلى الذكرى 13 لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في غوطة دمشق، وهو موضوع حظي باهتمام الصحف والمواقع الإلكترونية، فتحت عنوان سوريا وفرنسا تجددان دعم محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية، علق موقع أخبار الغد الإخباري على هذه الذكرى. ما طبيعة هذا التعليق؟ نستمع.
0: مجد، الموقع لفت إلى أن سوريا وفرنسا قد جددتا التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع تقدم دمشق بطلب للانضمام إلى شراكة دولية معنية بملاحقة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة.
1: في ذات السياق وضمن مقال حمل عنوان في الذكرى 13 لمجزرة الغوطة، تأكيد حكومي على العدالة والمحاسبة والتخلص من إرث السلاح الكيميائي، اهتمت صحيفة الثورة السورية بهذه الذكرى الأليمة، وأشارت إلى التأكيدات الحكومية باستمرار العمل لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم والحفاظ على حق الضحايا في العدالة، بالتوازي مع بدء الإجراءات التقنية والفنية للتخلص من إرث السلاح الكيميائي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
0: نعم مجد، وضمن هذا الإطار لفتت الصحيفة إلى ما أكده وزير الداخلية أنس خطاب بأن 13 عاما مرت على مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، فيما لا تزال صور الشهداء وأوجاع ذويهم حاضرة في ذاكرة السوريين، وحقهم في العدالة قائم، موضحا أن الجهات المختصة ألقت القبض على عدد من المشاركين في ارتكاب تلك المجازر، ومؤكدا استمرار ملاحقة بقية المتورطين ومحاسبتهم مهما طال الزمن. فما جدوى هذه الرسائل؟
1: الجدوى سمعان تتجلى بأنه ومع اقتراب مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب، لا يتبادل الطرفان حاليا إطلاق النار، لكنهما لا يسعيان أيضا إلى إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه توقفت شحنات النفط عبر مضيق هرمز عمليا، حيث تتمسك طهران بنفوذ عليه من خلال التهديد بضرب أي ناقلات نفط تحاول عبور الممر المائي الضيق دون إذنها.
0: ومن نافذة التصعيد في مضيق هرمز أيضا أطلت صحيفة إنديبندنت عربية بمقال تحليلي حمل عنوان استراتيجية الإفقار والاحتواء وحرب الضرب على الجيوب، تساءلت خلاله كيف تحول الانقسام الأمريكي والفقر الإيراني إلى العوامل الحاكمة لمستقبل المواجهة وتوازنات الرادع.
1: نعم سمعان، أمريكا وإيران على ما يبدو للصحيفة عالقتان في مأزق حرب ناقصة تسمح لكل منهما بادعاء النصر. الرئيس دونالد ترامب يطلب من إيران رفع الراية البيضاء والموافقة على صفقة كما تريدها أمريكا، في حين يريد المرشد مجتبى خامنئي من أمريكا إعلان الهزيمة وتنفيذ الشروط الإيرانية، ولا شيء منهما سيحدث بالطبع، ولا مخرج من المأزق.
0: واستشهدت الصحيفة مجد باستراتيجية الاحتواء التي تم تطبيقها سابقا لإقناع روسيا بالموافقة على معاهدات السلام مع ألمانيا والنمسا، وهنا رأت الصحيفة أن مستشاري الرئيس ترامب يحاولون تطبيق استراتيجية الاحتواء آنفة الذكر مع إضافة سياسة الإفقار والضرب على الجيوب إليها لصنع استراتيجية المواجهة مع إيران.
1: نعم سمعان، ويبدو

أن استراتيجية احتواء إيران عبر فصلها عن النظام العالمي واللعب على فقر الناس وغضبهم من خلال الحصار المحكم الذي يضيف سياسات الإفقار إلى واقع الفقر وممارسة سياسة الضرب على الجيوب ضد النافذين بين الملال

0: على القطع الكامل لتشكيل قطب يواجه أمريكا وبقية الأقطاب، والاحتواء الذي انتهى بسقوط الاتحاد السوفيتي أخذ أعواما طويلة، وليس في أمريكا من يريد هذا الانتظار الطويل لسقوط النظام الإيراني الذي تختلف بنيته الدينية عن البنية الماركسية السوفيتية.
1: نعم سمعان، وهنا أجملت صحيفة إنديبندنت عربية خلاصة مقالها بالتأكيد على أن الانطباع السائد بين المراقبين هو الرهان على النظرية التي تخلص إلى أن استراتيجية إيران الكبرى ستهزم لا بواسطة أمريكا أو إسرائيل، بل بواسطة الشعب الإيراني الذي دفع كثيرا من أجلها.
0: إلى هنا أيها السادة، وتنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نلقاكم على خير يوم غد بحلقة جديدة.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

وعز الشرق أوله دمشق. بين أصداء الزمن وصدى الذكريات نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا ينسى.

0: في زحام الأيام تبقى هناك أعمال فنية لا تغادر الذاكرة مهما تعاقبت السنوات، أعمال ارتبطت بمرحلة من أعمارنا وبأمسيات كانت الأسرة تجتمع فيها أمام شاشة التلفاز في انتظار شارة البداية. ومن بين تلك الأعمال يطل علينا اليوم مسلسل كاساندرا الذي كان واحداً من أشهر المسلسلات اللاتينية التي حققت حضوراً واسعاً في العالم العربي. في تسعينيات القرن الماضي كان موعد عرض مسلسل كاساندرا حدثاً يومياً ينتظره الملايين في مختلف أنحاء العالم العربي، حتى أصبح من أشهر المسلسلات اللاتينية المدبلجة إلى العربية.
1: أحمل إليك رسالة منذ ساعات طويلة.
2: أين هي؟ أعطني إياها.
1: أهلاً، ليست مكتوبة، الأفضل أن تجلسي.
2: أجلينكا،
1: اجلسي.
2: هات أخبرني، هيا.
1: رأيته.
2: أمير.
1: نعم، في البلدة. نعم نعم نعم.
2: ماذا قال؟ عجل.
1: انتظري، قال لي حدد لك موعداً في الرسالة الماضية، وبدلا من أن يراك في الجبل رأى رندو كاساندرا.
2: يا أجلينكا، وماذا حصل؟ أخبرني.
1: طيب، معلن معلن، قلت له إن السيدة قرر الزواج بعد 3 أيام، فأبدأ استعدادا لمنح

0: الزواج.
1: وماذا قال لك عجل؟ أخبرني.
0: يريد أن يعرف ما إذا كنت مستعدة.
1: لماذا جلينكا؟
0: للهرب ما هو زواجي منه.
1: أجلينكا أتزوج من أميري وأعيش في منزله في بلده في أرضه. تصور.
0: مهلا. اسمعي، غدا سوف يقابلني في مكان محدد لأنقل إليه جوابك النهائي.
1: قل له نعم جلينكا، وقل له مستعدة للهرب معها ومستعدة للزواج منه.
0: جلينكا سأخبره، إنما أسرعي، قد تصل جدتك.
1: إذن قبله غدا وقل له بأنني أحبه.
0: هذا جيد.
1: شكرا لك.
0: أحلاما سعيدة.
1: تسلل بحذر. يحبني. يريد أن يتزوجني. يا لسعادتي.
2: مسلسل كاساندرا فنزويلي أنتج عام 92 وعرض عربيا لأول مرة صيف عام 96 وامتد على مدار 150 حلقة من إنتاج شبكة RCTV الفنزويلية. تروي الأحداث قصة كاساندرا، الفتاة التي نشأت في السيرك قبل أن تكتشف أنها الوريثة الحقيقية لعائلة ثرية، لتبدأ رحلة مليئة بالحب والأسرار والمؤامرات.
1: أنا لا أكترث بالمال إرمينيا.
3: ستعود إليك ثروة ألفونسو وأملاكه والمنزل، البيت الذي ولدت فيه وكان يجب أن تنشأ فيه إلى جانب جدك.
1: إرمينيا،
3: مسكين ألفونسو لقد خسر ابنته وحرمته السعادة التي عرفها معي.
1: إرمينيا أرجوك الآن ليس وقت الكلام في هذا، صدقيني لقد سامحتك ونسيت كل ما مضى.
3: ما أكرمك وأنا حرمتك كل شيء. كلمة واحدة منك تضمن لي الراحة وخلاص الروح أيضاً.

0: أدت البطولة النجمة الفنزويلية كواريما توريس إلى جانب الممثل البورتوريكي أوزفالدو ريوس، وشكل الثنائي واحداً من أشهر الثنائيات الدرامية في التسعينيات. لم يكن نجاح كاساندرا عربياً فقط، فقد بيع المسلسل إلى أكثر من 100 دولة وترجم ودبلج إلى عشرات اللغات، حتى دخل موسوعة جينيس في ذلك الوقت بوصفه أحد أكثر المسلسلات الفنزويلية انتشاراً حول العالم.
1: قولي لي، كانت أمك بمثل جمالك؟
2: لا أدري، لم أعرفها.
1: صحيح؟ أمر ما يحيرني، أتعرفين؟ إن وجهك يذكرني بوجه آخر.
2: وبمن تشبهني؟ بفتاة من المدينة؟
1: لا لا لا لا أعرف، إخالها فتاة عرفتها في الماضي، وكأنني رأيتها يوما في صورة أو بطاقة، أو لعلك تذكرينني بممثلة رائعة مشهورة، بطلة أحد الأفلام العالمية.
2: ستجعلني أشعر بالغرور، فممثلات السينما جميلات جدا.
1: فعلا، وأنت كذلك، ولكن لا أصدق أنك حقا خلقت غجرية. لا يمكن أن تكون بشرة الغجرية بيضاء وعينها زرقاوين.
2: الحق أن دمي خليط، فأمي أحبت رجلا من عرق أبيض، وأنا غجرية تربت في القبيلة.
1: أتعلمين ما تقولينه مشوق جدا. يحافظ الغجر على نقاوتهم، نادرا ما يتزوجون ممن ليس من عرقهم، فهذه عاداتهم منذ القديم.
2: لا يمكنهم ذلك.
1: ماذا يحصل إن تزوجت رجلا آخر؟
2: لا يسمح لي بهذا.
1: وربما حصل وفعلت.
2: لما تطرح السؤال؟ من أجل كتابك؟
1: لا، لن أذكره في كتابي، لكنني ألمح إلى احتمال ليس إلا حين يدرس.

0: يهم الحب يستحيل الهروب منه، يستحيل. أظنك أيتها الشابة الجميلة لم تعرفيه بعد.
1: وقد لا أعرفه.
0: لا تجزمي، لا يمكن أن تعيشي من دون تجربة الحب.

أما النسخة العربية فقد أنجزتها المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC بصوت نخبة من نجوم الدوبلاج اللبنانيين الذين تميزوا في الأداء الصوتي الكلاسيكي باللغة العربية الفصحى، أبرزهم الفنانة الكبيرة سميرة بارودي التي أدت شخصية كاساندرا، لويس دافيد وإغناسيو التوأم أدى صوتهما الفنان القدير وحيد جلال، أما راندو فأدى صوته الفنان الكبير أنطوان كورباج. ولعل أحد أسباب النجاح الكبير للمسلسل كان أسلوب الدبلجة العربية الذي قرب الشخصيات من المشاهد وجعل الحوار يبدو وكأنه كتب بلغته، فضلاً عن الموسيقى التصويرية وشارة البداية التي أدتها الفنانة اللبنانية كارول صقر، والتي ما زال كثيرون يستحضرونها كلما ذكر اسم كاساندرا.

0: ورغم مرور أكثر من 3 عقود على إنتاج العمل، ما زال اسم كاساندرا يستحضر زمناً كانت فيه الأسرة تجتمع أمام شاشة واحدة، وحصرياً عند 6 مساءً، فكنا نرى الشوارع فارغة تماماً والمحال مغلقة على توقيت كاساندرا، وكانت الدراما اللاتينية حينها جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. كاساندرا لم يكن مسلسلاً بل كان ظاهرة تلفزيونية وذكرى جميلة لا تزال حتى اليوم على البال.
1: قل إلى متى سنبقى هنا؟
2: لا أدري، إلى أن ينفذ السمك، إذ هذا كل ما لدينا من طعام هنا.
1: حقا؟ إذا سأكل السمك صباحا وظهرا ومساء دون أن أمل من أكله.
2: حقا؟
1: وطبعا أنت معي.
2: إذا سنفرغ البحر من السمك وسيضطرون إلى البحث عنه هنا.
1: حبيبي أنا سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة.
2: سنرزق بأولاد، أنت وأنا، أولاد من حب صادق، الحب الذي ولد بيننا منذ البداية وسيخلد إلى الأبد. إلى الأبد.

شكراً لمتابعتكم أيها الأصدقاء، وإلى اللقاء.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: ولا بتصاحب عزل ولا ولا ولا بتصاحب عزل.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: صعبه؟
1: نعم.
0: فاضي؟
1: لا مليان.
0: بس تفضى اعطيني خبر.
1: ليش؟
0: منشان تكشلي الدبانه من على مخاري.
1: وليش تلبكيني فيها هلا؟ شايفتيني قدران اتحرك.
0: ليش انت كل هاد تنبل صعبه؟
1: اذا انا تنبل ليش لحتى ما تكشيها انت؟
0: شايفني قدراني اتحرك؟
1: هذا من حسن حظ الدباني.
0: ليش صعبه؟
1: لانه اذا تحركتي بجوز تضطر تطير عن راس مخارك.
0: طيب عندي فكره.
1: وشو هي؟
0: رح اترك الدبانه لذوق او احساسها الشخصي.
1: شلون يعني؟
0: يعني بجوز بعد شوي تذوق وتطير لحالها.
1: عال، وبهالشكل تنحل الازمه. لا انت تضطري تلبكي حالك وتهزي راسك مشان تطير، ولا انا بضطر ازعج حالي وحرك ايدي مشان طيرها.
0: اقتراحك رح باخده بعين الاعتبار. صعبي
1: والله. تاخديه بعين الاعتبار، بعين الفيجة، بعين الحولة، ما بتفرق. المهم نبقى تنابل وكسولين. تعرفي انا عجبني الكسل والتنبلي، وخاصة هلا مأزون، يعني لا شغلي ولا عملي. وعم احاول طبق نصيحتك.
0: اني نصيحة صعبي حاكم؟ انا عندي نصايح كتير.
1: النصيحة اللي قلتيلي فيها انه برد قلبي وصير مثلك مشان اكسب صحتي.
0: وشلون لقيت النصيحة؟
1: لقيتها مفيدة لدرجة اني صرت زايد 20 كيلو.
0: كيلو غرام صعبي؟
1: لا كيلو بزر.
0: بس مو باين عليك انك سمنان.
1: مو باين لاني عم اسمن من جوا.
0: يعني عم يصير عندك صحة داخلية؟
1: معلوم، يعني اذا بقيت سنة على الحالة رح تلاقي كرشي طالع من ظهري.
0: صعبي؟
1: نعم.
0: الدبانة ما كانت تذوق.
1: وانت شو دخلك فيها؟ اجا على بالك توقف على راس مخارك؟ توقف. ليش حاملي هالسلم بالعرب؟
0: مو احسن ما احمله بالطول صعبي؟
1: يا ستي احمليه مثل ما بدك وخلصيني.
0: طيب شو رأيك اصبر عليها شي 48 ساعة؟ اذا زاقت لحالها وطارت كانت بها، وإلا
1: 48 ساعة؟ وليش كل هاد مستعجلة؟ العجلة من الشيطان يا بنت الحلال.
0: يعني بتنصحني اتركها يخلص عمرها على مخاري صعبي؟
1: هلأ اتركيني فكر شلون بدي اجدقني. ولا في ما هلأ تخلص المأزونية؟
0: شايفت لك عم نتاوب صعبي.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: وناوي تنام؟
1: والله بنفسي نام، لكن مالي قدران. شايف القعدة هيك اريح لي.
0: فكرك رح تلبك حالك وتقوم لسريرك وتنام؟
1: وليش؟
0: منشان ترمي فوق البطانية بطريقة.
1: ليش أنا لو قدران أتحرك من أرضي مشان نام على السرير؟

0: الشرطه والدفا، كان صار معي رشاح.
1: طيب والحل؟ انا عم ياخذني برد وانا نايمه على الارض من دون غطاء.
0: الله يسوق امك.
1: من شان تهز بدنك صعبه؟
0: لا، من شان تغطينا. غريبه.

0: على هالحالة؟
1: والله ما بتذكر.
0: طيب شو رأيك تتطلع بالرزنامة يلي وراه؟
1: وما تتطلعي انتي، شايفتيني قاعد ومرتاح، يعني ضروري لبك حالي وحمل رقبتي مشقة الالتفات للخلف.
0: لكان بدك يعني أنا حمل رقبتي مشقة الالتفات للأمام؟
1: يا ستي طالما العملية فيها التفات وتحريك رقبة ما عادت الرزنامة مهمة، قد ما صرنا يصرنا، عاد لاحقنا بعصاية.
0: صابي.
1: نعم.
0: بدي أسألك سؤال.
1: تفضل.
0: ناوي تحلق دقنك ولا بدك تخليها هيك مثل دقن المزايا؟
1: والله بجوز بهالشهر إذا فضيت وتيسرت لي الفرصة الكافية إني أعمل تليفون خبر الحلاق يجي يحلق لي يعني.
0: وإذا إجا الحلاق مين بده يفتح له الباب صعبه؟
1: يعني ضروري يفوت من الباب؟
0: لكان منين بده يفوت الحلاق صعبه؟
1: بجيب سلم معه وبيطلع من على الحيط.
0: هي ما كانت جاية ببالي.
1: أرياح.
0: أرياح للحلاق؟
1: لا لدقني.
0: بس أنا أكل هم دقنك صعبه.
1: عال أصبح مالك جوعاني.
0: ليش أنت جوعان صعبه؟
1: والله ما بتذكر، يعني بعرف إني من كم يوم أكلت، أما هلأ جوعان أو مالي جوعان ما بعرف. ليش الواحد عنده مروه يتذكر يا بنت الحلال؟
0: صابر.
1: نعم.
0: ما اتفقنا قبل شوي نترك الدباني على ذوقها؟
1: بلا.
0: ما كان

نشاط زائد عن الحد، تمثيلية من تاليف وليد مارديني، تمثيل صبا وتيسير السعدي.

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

هل تساءلتم يوماً كيف استطاع حداد في الشرق قبل قرون طويلة أن يصنع سيفاً يجمع بين الصلابة والمرونة ويحمل على نصله تموجات تشبه مياه النهر؟ إنه السيف الدمشقي، ذلك النصل الذي ارتبط اسمه في الخيال الأوروبي بالمهارة والصلابة، وأصبح واحداً من أشهر أنواع السيوف التي عرفت في العصور الوسطى. لم يكن سره في شكله وحده، فعلى سطح النصل تظهر خطوط وتموجات متداخلة تبدو أحياناً كأنها أمواج تتحرك فوق المعدن، وهي التي عرفت في التراث باسم الجوهر. لكن خلف هذا الجمال كان هناك علم دقيق في صناعة المعدن، فالفولاذ شديد الصلابة يمكن أن يكون هشاً، بينما المعدن الأكثر ليونة قد يكون أقل قدرة على الاحتفاظ بحافته. أما السيف الدمشقي فقد اشتهر بقدرته على الجمع بين خصائص متعارضة نسبياً، نصل صلب يحتفظ بحده ومعدن يتمتع بقدر من المرونة ومقاومة الكسر. وهنا تبدأ الحكاية العلمية، فقد أظهرت دراسات حديثة على عينات من الفولاذ الدمشقي أو فولاذ الوتز، وهو نوع من الفولاذ عالي الكربون ارتبط بصناعة السيوف الدمشقية، وجود بنى مجهرية دقيقة جداً داخل المعدن مرتبطة بطريقة صناعة الفولاذ وتبريده وتشكيله. ولم يكن الحداد القديم يرى هذه البنى بالمجهر، لكنه كان يعرف بالتجربة والخبرة كيف يتعامل مع النار والمعدن والطرق والتبريد جيلاً بعد جيل. وهنا تكمن المفارقة الجميلة، العالم الحديث احتاج إلى المجاهر وتقنيات التحليل المتقدمة لكي يكتشف بعض أسرار البنية الدقيقة لهذا الفولاذ، بينما كان الحداد القديم يتعامل معها بيده مستنداً إلى خبرة تراكمت عبر أجيال. ولذلك فإن سر السيف الدمشقي لم يكن خلطة سحرية واحدة، بل منظومة كاملة من المعرفة: نوع الخام، نسبة الكربون، درجات الحرارة، طريقة الطرق والتبريد، والخبرة الدقيقة التي يعرف بها الحداد متى يرفع النصل من النار ومتى يعيده إليها. وقد ازدهرت صناعة السيوف الدمشقية في الشرق، وارتبطت دمشق باسمها حتى أصبح الدمشقي وصفاً لنصل ذي شهرة عالمية. ومن بين الأسماء التي ارتبطت بهذه الصناعة أسد الله الدمشقي، أحد أشهر صانعي السيوف الذين حفظت المصادر والقطع اسمهم. بين نصل يلمع بتموجات نهر بردة وعلم حديث يقف منحنياً أمام عبقرية الأجداد، يبقى السيف الدمشقي شاهداً حياً من أولها سوريا، يخبرنا أن دمشق لم تصقل الحديث فحسب، بل صقلت وعجنت مجد التاريخ. في كل زاوية من بلادنا قصة، وهذا السيف هو قصة أولها سوريا، الحضارة والتاريخ. دمتم إلى اللقاء في محطة قادمة.

0: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.
1: العاشرة والربع مساء، ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تصدر بيانا تدين بأشد العبارات استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية على طريق مزرعة بيت جن قرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين. إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين تعقد اجتماعا مع الأمين العام المساعد بالإنابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إندريكا راتواتي. عبوة ناسفة تستهدف باص مبيت لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة التل في ريف دمشق أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات. قوى الأمن الداخلي في دير الزور تعلن تفكيك خلية تتبع لتنظيم داعش كانت تعمل على تجهيز عبوات ناسفة على طريق الميادين دير الزور. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عن تجاوزات جسيمة في حقول نفط دير الزور وتكف يد 9 مسؤولين وتحيلهم إلى القضاء. وفي خبرنا الأخير، لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تصدر قرارا تمنع فيه منعا باتا السباحة في نهر الفرات وتحت طائلة المساءلة القانونية بحق كل من يخالف القرار حرصا على سلامة المواطنين.

0: نهاية الموجز بأمان الله.
1: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
2: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
4: طيب راجع كلامك.
5: ليش؟ شو قلت؟
4: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
5: راجع كلامك.
4: راجع كلامك
5: مع وفاء مصلي
4: وعلي القاسم.
5: رضية، بتعرفي شو أرخص شي بهالبلد؟
4: شو أرخص شي يا سيد راضي؟
5: شبي يسلموا هاليدين. أكيد مو الكهرباء ولا البنزين. أرخص شي هو الكلام، لأنه كل الناس بتحكي.
4: هذا شي طبيعي، بس مو كل الناس بتقول الحقيقة.
5: اليوم كنت بالقهوة.
4: أيوه، وهم بلشت المصيبة، لأنه بالقهوة كل شخص خبير اقتصاد وسياسة وكرة قدم وفضاء وقضاء ودولي مدري شو. تفضل.
5: عن جد عن جد معك حق. واحد كان عم يحكي عن العدالة وكأنه رئيس محكمة. إجا صاحب المقهى وقال له: أستاذ، نسيت تدفع الحساب من امبارح.
4: هي العدالة التطبيقية، الكلام شي والتصرف شي تاني. هات لشوف شو كان موضوع النقاش.
5: يا ستي، كان في شاب الحارة صار معه مشكلة، والناس كلها صارت تحكي وتفتي وتحكم. واحد قال: أنا لو محله بعمل كذا. التاني: أنا لو محله ما بعمل هيك. التالت: أنا بعرف القصة كلها.
4: إيه، وبيطلعوا كلهم ما بيعرفوا شي طبعاً. بتعرف يا راضي شو المشكلة؟ إنه أسهل شي بالعالم تعطي حكم، وأصعب شي تعطي إنصاف. يعني تسمع الطرفين، تفهم الظروف، تشوف الصورة كاملة، مو تاخد أول إشاعة وتبني عليها قرار. يعني
5: إيه، بس الناس بتحب الحكي.
4: خليني كمل.
5: كملي.
4: الحكي مو المشكلة، المشكلة لما يصير الحكي بديل عن الحقيقة.
5: مرة سمعت لك واحد عم يقول: أنا بحكي كلمة الحق وما بخاف. بعد 5 دقايق غير رأيه لأنه الشخص المعني دخل على قعدة.
4: في ناس شجعان جدا طالما الشخص ماله موجود.
5: طيب خلينا نكون واقعيين. مو دائما كلمة الحق سهلة.
4: طبعاً أكيد مو سهلة، أحياناً بتكلف وأحياناً بتجيب مشاكل.

0: مو كل واحد ساكت جبان
1: ولا كل واحد حكى بيكون شجاع.
0: آها يا عيني عليكي، هي حلوة.
1: لأن حقيقية في ناس بتحكي لتبين وفي ناس بتحكي لتفيد، يعني فرق كبير بيناتهم، صح ولا لا؟
0: بتعرفي شو لاحظت؟
1: شو؟
0: إنه الناس بتحب تسمع الحقيقة بس بشرط تكون عن غيرها.
1: أما إذا كانت عنا
0: طبيعي تصير وقاحة.
1: لكان
0: مرة كان في اجتماع بالبناء، كل واحد عم يشتكي من الفوضى. واحد قال لازم نحافظ على النظافة، بعد بربع ساعة رمى كيس من الشباك.
1: ما شاء الله تطبيق فوري.
0: والتاني قال لازم نحترم الدور، وأول ما فتح الباب قام ركض.
1: لك أنا هي المشكلة مو إنه الناس ما بتعرف الصح، المشكلة إنه التطبيق أصعب من التنظير.
0: يعني العدالة مو شعارات.
1: إذا صارت شعارات بس بتفقد معناها، لأنه العدالة مو إنك تطالب بحقك فقط، العدالة كمان إنك تعترف بحق غيرك، وهي أصعب.
0: معك حق. تعرفي في جملة من زمان مع الأبي راسي، أحكي كلمة الحق، بس ما حدا علمنا شو نعمل بعد ما نحكيها.
1: يمكن لأنه كلمة الحق مو النهاية، هي البداية، بداية تحمل المسؤولية.
0: طيب وإذا الواحد تأخر عن قول الحقيقة؟
1: المهم يقولها حتى لو بعد سنين، بس لازم يعرف إنه التأخير له ثمن.
0: بس يا رضية خانم، أحياناً بيكون الثمن كبير.
1: قلت لك واضح من كلامك إنك عم تحكي عن شيء محدد.
0: لا، عم بحكي بشكل عام. إذا عرف الإنسان الحقيقة وسكت بعدين حكاها بعد سنين، بيكون عمل الصح؟
1: بيكون عمل نص الصح ونص الغلط، لأنه الحقيقة لما بتتأخر بتوصل وهي تعبانة.
0: يعني إذا المشكلة مو إنه الناس ما بتحكي، طيب وين المشكلة؟
1: إنه كتير ناس بتحب تسمع كلمة الحق، بس قليل اللي بيحب يكون صاحبها، والأقل من هون اللي بيقدر يتحمل نتائجها.
0: اشربي قهوة لكان، اشربي.
1: راجع كلامك،
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك، وتحية من
0: مروان خربطلي،
1: عادل شخيص،
0: وأحمد فراج.
2: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا، فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق، معكم ومنكم.

دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: يسعد مساكم مستمعينا بسهرتنا الليلة بلنا لقاء.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل.

مساء الخير لكل يلي اختاروا يكونوا معنا الليلة. مساء الخير لكل قلب عم يسمعنا من البيت من السيارة، ما في شغل هلأ، الدنيا سهرة وعم يقرر كيف رح يقضي آخر ساعات هذا اليوم. من إذاعة دمشق نلتقى معكم من جديد بسهرة جديدة من لنا لقاء سهرة السبت لها طعم مختلف.

رح رافقكم بهاي السهرة أنا ما رح حطها رفقتي الليلة معكم أنتو. رح نبدأ سهرتنا بمواجهة غنائية من الزمن الجميل بفقرة تحدي الختام.

وسهرتنا اليوم بتحدي الختام ومواجهة الليلة بين صوتين، أو هو صوت واحد لكن بين أغنيتين من أجمل ما غنت أم كلثوم. والتحدي الأول أو الأغنية الأولى هو سيرة الحب، والأغنية الثانية بعيد عنك. سؤال لكم من البداية، لو كان بإمكانكم اختيار أغنية واحدة فقط لتكون آخر غنية بتسمعوها قبل النوم، أي أغنية بتختاروا؟ سيرة الحب أم بعيد عنك؟ اكتبوا لنا اختياراتكم على واتساب إذاعة دمشق، وخلونا نشوف أي أغنية رح تربح تحدي الليلة.

وهيك بدأنا المواجهة بين سيرة الحب يلي دخلت التحدي بكل قوتها لكن المنافسة مفتوحة، والطرف الثاني من المواجهة ليلى هو بعيد عنك. وأكيد أغاني أم كلثوم مو مجرد أغاني، هي ذكريات وأماكن وأشخاص ومراحل كاملة من حياتنا. يمكن غنية بتسمعوها بترجعكم سنين لورا، يمكن تذكرنا ببيت قديم أو سهرة عائلة أو شخص كان موجود بحياتك وصار اليوم مجرد ذكرى. دخلت التحدي الأغنيتين، فيكم تشاركونا بالأغنية اللي حابين تسمعوها بالختام، وفيكم تبعتوا رسائل على الواتساب على 0987 عكيت لأني شفت رسالة ليش زعلاني، والله مش زعلاني، 987-810-950 هذا رقمنا على الواتساب حتى تشاركونا وتصوتوا للأغنية اللي حابين تسمعوها.

على الواتساب بلشت الرسائل وبلش التحدي والمنافسة. غزل عمورة عم تمسي علينا عم بتقول مساء الخير يا أحلى مرح، أنا بختار بعيد عنك ومساء الخير يا أحلى غزل يسعد مساكي. أيضا رسالة من رقم آخره 441 بس ما بعرف مين صاحب الرقم، ما بعرف، عم دور على الاسم ما لقيته. مساء الخير شبك زمارح زعلاني، والله ماني زعلاني، ليش ليش ليش عم تقولوا لي زعلاني؟ بالعكس كتير رواء ومبسوطة على الأغاني عم بسمع، وبتصوت لبعيد عنك أيضا، هاي تاني صوت حنان يسعد مساكي يا حنان. مساء الخير أروع ما غنت أم كلثوم كلمات ولحن بعيد عنك، وهذا الصوت الثالث لبعيد عنك. مساء الخير لا منى حرح من حلب بيسعد مساكي يا منى، وبتختار سيرة الحب. ايضا رقم اخر 682 عم بيمسي علينا، مساء الخير، عم بيصوت لسيرة الحب.

نكمل سهرتنا متابعينا وننتقل لفقرة سهرني معك ونشوف مين الرقم يلي حاتصل فيه أنا وأختار رقم من الواتساب لحتى نتصل معه ونسهر معه. يمكن السهرات الحلوة ما بدها تحضير رضا، مجرد مكالمة صوت شخص ما بنعرفه، نعرفه على الواتساب بس، سؤال عفوي وضحكي ممكن يغير مزاج ليلتنا، لهيك قررنا نفتح باب التواصل بشكل مختلف. بدنا نختار رقم من أرقام الواتساب بشكل عشوائي ونتصل بصاحب الرقم، يمكن يكون عم يسمعنا ويمكن يكون مستغرب أصلا من الاتصال، يمكن أصلا مستني حدا يتصل فيه. وهون بتبدأ فقرتنا سهرني معك، ونزلني تحت الهواء يا رضا لأختار رقم.

0: ونيس يعقوبيان، مساء الخير. ما رد، لسه عم يرن. رد علينا يا ونيس. يا ونيس عم نتصل فيك.
1: ألو،
0: مساء الخير.
1: الله، مساء النور.
0: كيفك ونيس؟
1: يا هلا مرح،
0: شو أخبارك؟
1: هذا هو الصوت الحلو اللي بنعرفه.
0: الله يسعدك، الله يسعدك.
1: الله يسلمك، الله يسلمك.
0: أول شيء مساء الخير.
1: يعني هذا مساء النور، مساء النور، وتحية لكم ولإذاعة دمشق ولجميع الأصدقاء يلي عم بتصلوا وبيعطوا للبرنامج بهجة الصباح والمساء.
0: ونيس متابعنا دائما وبتتحفنا بكلماتك الجميلة جدا والمرتبة والمنمقة، لايك حبينا نتصل فيك نمسي عليك لنسهر معك.
1: تسلم لي عينك يا مرح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل.
0: الله يسعدك يا ونيس. أول شيء كيف الجو بحلب؟
1: الأجواء ما في أحلى من هيك الحمد لله. حلب مدينة هادئة مثل ما بتعرفوها، والأجواء يعني من فرحة لأفرح إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. ونيس، ونيس شو عم تعمل هلا؟
1: يا ستي عم بسمع إذاعة دمشق.
0: الله يسعدك. مجموعين العيلة قاعد على البلكون مثلا على البرودة؟
1: أكيد جنبي البلكون، نعم. في المساء مثل ما بتعرفوا يعني الحرارة الحمد لله يعني عم بتكون يعني أكيد.

0: في حرارة بقدر أي أطلع طلع على البلكون، أجواء كتير هادية الحمد لله. الظهر عم بيكون شوي شوب، الحرارة عم تتجاوز 40 درجة اليوم.
1: صحيح.
0: في حلب مساء يعني عم بكون فارق أتوقع شيء يعني ممكن يكون من 40 عم بينزل لل 24.
1: الحمد لله
0: يا رب.
1: ونيس شو بتعمل بالحياة؟
0: أنا مدرس رياضية. وعندي لا الحقيقة لا الرياضيات اللي بيهتم فيها وبيحبها وفي عنده شغف بتكون عليه التحليل.
1: هي أكثر مقولة بتدمر العقل أستاذ ونيس هي أنا أدبي.
0: حضرتك أدبي، يا أهلا وسهلا بالأدبي والعلمي.
1: أنا أدبي يعني قولا واحدا، أنا والرياضيات لا نلتقي، خطان متوازيان.
0: خطان متوازيان لا يلتقيان. نعم.
1: ونيس أسألك سؤال مع حفظ الألقاب طبعا.
0: تفضل.
1: أنا مبين علي زعلانة.
0: يا ستي شوفي يا مرح، الأصدقاء اللي بيقولوا عنك زعلانة يعني ما بعرف، هي هدوئك. أنا كتبت هلا رسالة بعثت لك إياها.
1: تماما أنا قرأتها فعشان هيك عم بسألك إياها.
0: هدوء مرح وصوتها الناعم، وتوجهت لهم قلت لهم الله ينعم عليكم، لا أحد يفكر غير بالهدوء. يعني الهدوء لا يعني ابدا انه
1: الزعل والحزن.
0: اكيد اكيد اكيد، ما انتم اصلا انتم اللي بتنشروا الفرح بين الاصدقاء، والتواصل الاصدقاء معكم كمان عم بيبعث البهجه في نفوسكم، وهذا داعم لاذاعه دمشق العريقه يلي بنعرفها.
1: والله يا استاذ ونيس هو الدعم بيكون لمستمعين اذاعه دمشق. نحن بنكبر وبنقوى بمستمعينا، اكيد نحن موجهين لكم.
0: تسلم يا ستي، مثل ما بتقول حنان نحن بنشبهكم.
1: نحن بنشبهكم تماما، نحن بنشبه بعض. وان شاء الله يا رب دائما نكون عم نقدم رساله هاتفي وبرامج مفيده.
0: يا ستي رسالتكم وصلت، ودائما اذاعه دمشق من تطور الى تطورات يعني وقفزات في مجال الاعلام.
1: ان شاء الله يا رب.
0: يجمع الاصدقاء والمحبين في داخل القطر وخارجه على حد سواء.
1: الله يسعدك استاذ ونيس، انا كثير انبسطت انه احنا حكينا ودردشت انا وياك. وليلتك سعيده ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: وصوت لنا على الغنيه. صوت.
0: شكرا يا ستي.
1: عم بيقول لي حيدر انه صوت لنا على الغنيه، عم بقول له مصوت لبعيد عنك.
0: نعم يا ستي، تحيه للمخرجين يوسف وتريمان.
1: الله يسعدك يا استاذ ونيس، ليلتك سعيده ان شاء الله، تصبح على خير. ورح يديك غنية حيدر.
0: انتو بألف خير والاصدقاء كلهم بألف.
1: هاي الغنيه رح تسمعها هلا، هي اهداء لك وللعائله الكريمه.
0: شكرا لك، ما راح يعطيكم.
1: تصبح على خير.
0: يا هلا تصبحوا على خير.

معنا رسالة أيضا يا حيدر، رسالة مساكي على هالبرنامج الحلو. أنا أم طارق من حمص، بصوت لسيرة الحب، عم بتقول دخيل الله بأحلى البرامج صايرة. شكرا لكم جميعا، وشكرا لك أم طارق، وضلي اسمعينا وضلي فرجينا حروفك الحلوة يا أم طارق. تحية لكل أهل مصر. حكيت زعلاني إيدك على خدك، إيدي على خدي وأنا صافني بالأغاني الحلوة وبالرسائل الحلوة كمان. مساء الخير فاطمة من حلب، اتصلوا معي، نحن كمان اتصال واحد اليوم للأسف. إن شاء الله يا فاطمة بالأيام اللي جاي كيفك ست مراح، بتصوت أيضا لسيرة الحب. ياريتني شايف الرسالة قبل ما اتصل، كنت أكيد اتصلت معك يا فطومة. مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مرح وأحلى إذاعة. أنا بختار بعيد عنك، لحد الآن عنا بعيد عنك، وأخذ التصويت هيك أكتر. معك أحمد، أهلا وسهلا يا أحمد ويسعد مساك. عم بتقول أنا فرح وهناك فرق بين الأغنيتين، سيرة الحب بتعبي الرأس.

أبو محمود من حمص عم بيقول مساكم ورد وفل، مشكورين على البرنامج الرائع، بختار أغنية سيرة الحب، وتم التصويت على سيرة الحب. يا أبو محمود يسعد مساك.

ويعني أنا حابة أرجع أخذ اتصال تاني حيدر، شو رأيك؟ طب رح عم بيقول بيستاهلوا المستمعين، أكيد بيستاهلوا يا حيدر. خليني أشوف الرقم يلي بدنا نتصل فيه.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير مرا،
0: كيفك فطومي
1: حبيبة قلبي؟ كيفك انتي؟
0: والله الحمد لله رب العالمين. شو اخبارك؟ ما زعلتك؟ انا ما زعلتك.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك.
0: الله يعافيك. انا ما بحب زعل المستمعين، كثير من المستمعين حابين يطلعوا معنا يسهروا معنا.
1: بس انا من المطفوفين.
0: يعني فطومي انتي من الاشخاص الحلوين.
1: ومدرسة في معهد المكفوفين، مدرسة لغة عربية بحلب.
0: ما شاء الله ما شاء الله، عنا مستمعين كتير من المكفوفين وبيحبوا برامجنا وبيشاركونا بأشياء حلوة كتير. أنا دائما عندي أصدقاء بنبهر صراحة بقدراتهم لحفظ الشعر وقدراتهم بالحياة، يعني ما شاء الله. طيب أنا خليني ألعب معك لعبة، خليني ألعب معك لعبة فطومة. إذا بدي أسألك هيك مجموعة أسئلة وتجاوبي عليهم بكلمة، تمام؟ طيب من وين عم تسمعينا هلأ بكلمة؟
1: من إذاعة دمشق.
0: من إذاعة دمشق، لكن وين قاعدة؟ وين موجودة؟
1: أنا قاعدة بغرفتي.
0: تمام.
1: يعني غرفتي هون أنا أسست هيك لوحدي.
0: تمام.
1: فيها كل شيء، أشيائي الحلوة والنظافة والترتيب.
0: يا سلام.
1: وكل شيء محله.
0: طيب فاطمة، نحن خلينا بكلمة واحدة مشان عندي هيك كم سؤال شوي مشان لحق ناخدهم، تمام؟ أنت بغرفتك موجودة بحلب فاطمة عم تسمعي إذاعة دمشق، كيف كان يومك اليوم بكلمة واحدة؟
1: والله حلو.
0: حلو، تمام. شو الشيء خلاك تسهري لهلأ؟
1: هلأ أنا بحب إذاعة دمشق كتير كتير ومتابعة لها.
0: نحن متحب مستمعينا جداً.
1: وفي برامج برامج انا بتشكركم لانه كثير رجعتوا ومثل الخمائل الادب ومن مكتبه الاذاعه.
0: تمام.
1: في برامج كثير حلوه.
0: طيب.
1: وحكايه ميكروفون منه هذا بحبه، هذا حكايه ميكروفون.
0: فاطمه مشان الوقت ما يداهمنا، تمام؟
1: يا حبيبي
0: خلينا نكمل الاسئله. شو الاغنيه اللي اخترتيها؟

0: سلكسيت الحظ.
1: تمام. شو أكتر شيء بتحبيه بسهرة السبت؟ هيك بس بكلمة.
0: بحب لما تحكوا عن ال عن القديم الإذاعة.
1: تمام. أنت من الأشخاص بيحبوا السهر ولا بيحبوا يناموا بكير؟
0: هلا أنا بحب أنام بكير، بس أحيانا بتكوني هيك نمتي بالنهار شوي بتتأخري بالسهرة. هيك إذا عملت المدرسة.
1: إذا عندك مدرسة بتفيق بكير. طيب لو عندك رسالة قصيرة بدك توجهيها لشخص عم يسمعنا هلأ، شو بتقولي له؟
0: بقول له أنه إذا كان أب ينتبه على الأولاد من الموبايل.
1: نعم، حلو كتير. طيب شو الأمنية اللي بتتمنى تتحقق يا فاطمة؟
0: أنا بتمنى أنه يصير بيوت للمكفوفين، لأنه هلأ أنا مثلاً توفت الوالدة
1: الله يرحمها،
0: وبكرة يعني بدهم يبيعوا البيت، وأنا يعني بحتار كيف لأعمل بيت مبارف.
1: إن شاء الله هيك، الله يفرج علينا وعليك يا فاطمة، والله سبحانه وتعالى ما خلق
0: يا ست مرح.
1: خليني أقول لك
0: قلبي معلش أوجه رسالة للأستاذ عبد الكريم ببرنامج المفتاح.
1: حتوجهي له رسالة بوقت المفتاح لو سمحتي؟
0: لا بس بدي أعرف الرقم لأنه أنا بدي أحكي معه.
1: نفس رقم واتس إذاعة دمشق.
0: هيدا نفسه بصير على الخليوي.
1: فاطمة خليني أقول لك كلمة قبل ما أختم معك. الله سبحانه وتعالى ما خلق عبد من عباده ليتركه وحيد. آمني إنه رب العالمين بيسكرها من باب بيفتحها من ألف باب.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وبدي أتشكر كتير الفطومة. تصبحي على خير.
0: قلبي يسمرح. شكراً إلي.
1: تصبحي على خير. ورح نهديكي غنية حيدر، بهديكي غنية فطومة.
0: تسلمي لي. شكراً إلي.
1: الله يسلمك. يلا باي
0: حبيبي. باي.

ومساء الخير والأشواق بهالجو الحراق يا رفاق. شو هالقافية الحلوة يا أم أنس؟ أم أنس عم تمسي علينا وعم تقول بختار بعيد عنك وعم بنتظر تقرأي رسالتي يا حلوة، وقرأت لك رسالتك يا أم أنس.

مهما كانت سهرتنا خفيفة، العالم من حولنا ما بتوقف عن الحركة، دائما أخبار جديدة، تطورات وأحداث وملفات بتستحق أنه نعرف شو عم بيصير فيها. لهيك رح ننتقل سوا مستمعينا لزملائنا في غرفة الأخبار بإذاعة دمشق لنتابع سوا أبرز العناوين.

للأسف شكله الضغط وضغط الاتصالات ما عم يعلق معنا الخط أو في مشكلة بالاتصال مع زملائنا بغرفة الأخبار. ونحن بعدنا معكم مستمعينا عم نستنى لنشوف أي أغنية رابحة معنا لهالليلة.

0: وبفقرة أمس استمعنا طبعا هي الفقرة بكل يوم بمر علينا الكثير من الأصوات عبر إذاعة دمشق من المذيعين والمقدمين برامج بنسمعها يمكن بترافقنا بأيامنا في برنامج بننتظره لأنه في معلومة أو يمكن في قصة أو ضيف أو حتى مجرد صوت ألفنا حتى أصبح جزء من حياتنا وتفاصيل يومنا. في أمس استمعنا رح نختار أو أنا اخترت يعني برامج نسمعها عبر أثير إذاعة دمشق ورح نستعيد معكم بعض من أجواءها. طبعا البرنامج اللي أول يلي أنا اخترته برنامج دفاتر المدن اللي هو من تقديم زميلتنا مارلين شكيب. هذا البرنامج بيحكي عن تاريخ المدن وكانت الحلقة يلي اخترتها ويلي طلعت خلال هذا الأسبوع أو خلال البث على إذاعة دمشق من أول ما طلع البرنامج كان بيحكي عن رحلة من دمشق إلى مصر تعرفنا فيها على ثلاث مدن مصرية القاهرة والإسكندرية والأقصر بحكاية تجمع النيل والتاريخ والحضارة. خلونا ننتقل لعند حيدر لنستمع لمقطع صغير من هذا البرنامج.
1: كل مدينة تشبه كتابا مفتوحا صفحاته من حجر وسطوره من بشر. كل حجر يحكي قصة وكل شارع يبوح بأسراره. تعالوا نفتح معا دفاتر المدن ونمشي بين شوارعها لنسمع ما تقوله الذاكرة حين تنطق. دفاتر المدن

0: أنا النيل الذي لا يشبه نهراً آخر. ولدت من قلب أفريقيا بعيداً، وعبرت آلاف الكيلومترات كي أهب أرضاً قاحلة معنى اسمها. لم أعرف الحدود يوماً كما تعرفها الخرائط، فأنا الذي سقى الفراعنة قبل أن يسقي الفلاحين، وحملت مراكب الملوك قبل أن أحمل مراكب الصيادين. تعلمت كيف يكون العطاء عادة لا تنقطع، فمنذ آلاف السنين وأنا أفيض في موعدي، فيخضر على ضفتي كل ما كان أصفر. من طيني الأسود بنى الناس بيوتهم ومعابدهم، وحملت مياهي فحفر بها الزمن تاريخاً لم يجف حبره إلى اليوم. وعلى ضفتي لم تقم مدينة.
1: والبرنامج الآخر يلي اخترته أنا من برامجنا وبرامج إذاعة دمشق لزميلي مجد حيدر، وبرنامج جسور الخير. هو برنامج بيحكي عن العديد من المبادرات الخيرية اللي بتقوم بسوريا عن طريق المنظمات وعن طريق الفرق التطوعية والخيرية. بهي الحلقة اللي اخترناها كان الحديث عن مبادرة تعافي وحملة شفاء، وكيف عم بتواجه منظمة جلوبال الأزمة الصحية في سوريا. ولعند حيدر خلينا نسمع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج جسور الخير، أهلا بمتابعينا الكرام. جسور الخير لا زالت تمرر المساعدات المختلفة بعناوينها وآلية تقديمها، لكنها كلها تصب في قلوب أتعبتها سنوات الحرب وتركت النظام البائد، هذه التركة الثقيلة التي سببت الكثير من الحالات المجتمعية الصعبة من تشريد وتهجير وفقدان

0: وجوع وفقر والكثير الكثير. ومبادرات ومشاريع وفعاليات بمضامين إنسانية مختلفة مجتمعية حقيقة نفسية حضرت بآلية عمل. كل جسر خير امتد لترجمتها واقعا يساعد هؤلاء المحتاجين للعودة إلى الحياة من جديد، وأيضا ليدخلوا سوق العمل ويصبحوا أيضا منتجين وفاعلين في حياتهم. جسرنا الخيري لهذا اليوم رسالته خلق عالم خال من التفاوت، وهدفه إنقاذ الأرواح ونشر الأمل. بهذه الرسالة وهذا
1: تحية لزميلتين مجد حيدر ومارلين شكيب على إبداعهم بهذا التقديم والأصوات الجميلة. طبعا وصلنا للنتيجة لازم نعلنا، ورح تتفاجئوا أنه الأغنيتين تساووا بالنتيجة بسبع أصوات وبسبع أصوات، يعني يخلطون حيدر يخلطون ونسمعون سوا. لكن خلينا نعرف أنه أم كلثوم هي فايزة دائما لأنه كل أغانيها حلوة والأغنيتين إلى، فواضح أنه المنافسة كانت قوية. أصواتكم ما حسمت المواجهة للأسف، فلهيك أنا رح أختار سيرة الحب. وحيدر شو بتختار؟ سيرة الحب. خلاص فازت سيرة الحب.

هيك مستمعينا بتكون سهرتنا وصلت لمحطتها الأخيرة، بدأناها بغنية وسهرنا معكم باتصالين عشوائيات. تحية لونيس وفاطمي ولكل المستمعين اللي شاركونا على الواتس أب. رجعنا بذكرتنا لبعض البرامج اللي رافقتنا عبر أثير إذاعة دمشق وما زالت مرافقتنا. الأجمل من كل هذا أنه إحنا كنا معكم، أنا مرح الطاها من الأعداد والتقديم، بشكركم من القلب على كل لحظة قضيتوها معنا بهالليلة، ومعنا من الإخراج أستاذ حيدر يوسف وعبد القادر ترجمان، وأيضا ما ننسى رضا بلطون، نقول له عليك العافية.

تحية كل الزملاء بإذاعة دمشق بغرفة الأخبار اللي ما صار إنه يشاركونا، وكل من ساهم بوصول لهي السهرة لكم. تذكروا دائما ممكن ينتهي يومنا تنتهي سهرتنا، لكن دائما في غد جديد نلتقي فيه من إذاعة دمشق. كنت أنا معكم مرح الطه، تصبحوا على خير ولنا لقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الحادية عشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تدين استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية على طريق مزرعة بيجن، قرية بيجن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين. وزارات الخارجية في كل من السعودية والمغرب والأردن تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق وأسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات. محافظ دير الزور زياد العايش يؤكد متابعة الجاهزية مع المديريات المعنية وأفرق الطوارئ وإدارة الكوارث والموارد المائية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور توقف جميع الزوارق السياحية في المدينة عن العمل حفاظا على سلامة المواطنين، ويمنع تشغيلها أو استخدامها حتى صدور توجيهات جديدة. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عن تجاوزات جسيمة في حقول نفط دير الزور وتكف يد 9 مسؤولين وتحيلهم إلى القضاء. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تنتشل جثمان شاب توفي غرقا أثناء السباحة في نهر الفرات بالقرب من منطقة حويجد الخلاوي شرقي حلب. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا، فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق، معكم ومنكم.

0: الزمن ونعرض لكم الحكاية. فلكل شريط حكاية.
1: Attention, microphone, action.
2: موعيدي موعيدي

0: وحياتك بنكر ايدي بنكر
1: شوفي ما في
2: 1800 لحظة مرح
1: مرح
2: مرح

0: محمد جومر وسعيد عبد الله.
1: شو قصتهم؟
0: كتبوا البرنامج.
2: خلصونا يا جماعة.
1: ومنو هاد؟
0: المخرج هاني الروماني.
1: ايميت اهلين.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: على الجمال نمضي معكم رحلة اليوم
1: لنلتقي في الصحراء مع مجموعة من الصعاليك،
0: وفي لقائنا مع تأبة شرا سنحاول أن نعطي الجانب المعروف من حياته،
1: وهذا الجانب هو حياة الشعراء الصعاليك الذين يعيشون في الصحراء، ولكن سنقدمه بأسلوبنا الذي تعودتموه.
2: الغول الغول الحقوني اغيثوني.
3: شو يا ابن عميثال؟ يبدو انه رجال واقع مشكلة.
4: سيدي دبر راسه، شبتنا منه.
3: لا لا ما بصير يا رجل، ما بصير نتركه. مالك سامع صوته معبي الحارة؟
2: اين المروءة؟ اين المروءة يا عالم؟ ولك يا ملعونين الوالدين الحقوني. والله ما بتحمل يا جماعة الخير، يا سامعين الصوت انقذوني.
3: شو ثابت افندي، نهجوم ولا نفركها؟
5: والله رأيي نفركها.
3: اي لا هجوم هجوم، لقلك بلا جبن عليهم. يلا صرخ معي.
6: لك شو طابة تشرن؟ كم واحد قتلت؟
3: لك مين بدي قتل؟ عم ما في حدا هون.
6: لك انا عشو صريخ وضرب سيوف؟
3: ايه شلون بدك ياهم يهربوا اذا ما خوفتهم؟
7: ارفع ايدك ولاد يا ويا ما تتحرك، ارفع ايدكم.
6: دخلك دخيلك بعرضك يا مدام، داخل عليك ما توصي مشان الرسول. ارفع اصبعتك عن الزناد ببوس ايدك.
3: امي السلاح من ايدك مدام وكفينا شرك.
7: عاملكم ما تتحركوا احسن ما اضربكم بالسيف على عاتقكم، خليه يخرج من علائقكم.
6: لك والله سمعان وهالحكي من قبل، بس وين وين؟ والله ما بعرف، يمكن عند الحكواتي. ها
3: فضلي ستي. ها ايوه مين سلاحنا.
8: ايوه هيك، خليكم معدلين واوادم، اقعدوا لشوف، اقعدوا جنب هالكرهات.
3: الله لا يعطيكم عافية، زلمتين ما قدرتوا على مرة.
6: وليش حضرتك ما هزيت خصرك وتشعترت عليها؟
3: اخذتني على غفلة الملعونة.
8: خلاص ولا خلاص؟ قال اخذته على غفله. قال
3: لك مشان الله يا حرمه تركيني ارجع على بيتي ومرتي واولادي بقى.
8: مستحيل مستحيل، انا ما خطفتك حتى اتركك.
3: لك انا هيك خطفتي رجال وكمان فرحانه فيه، ودخلك شو راح ينفعي؟
8: لك وما ابرده ولا شو دخلك المره بتخطف الرجال؟
3: ايه تخطف رجال معليش، بس تخطف هاد؟ لك ما هيك شايفتيه مثل كيس التبن؟
8: اخرس انا ما بخطف حي الله رجال ولا بنقيه مثل المهره الاصيله.
6: خرجك قلنا لك بلاها هالعلقة ما كنت تنتصح.
3: لك اسمع ابن عميثة، اسمع قال هاد مثل المهرة الأصيلة.

0: الله مثل الصوص الفزعان.
1: لك يا جماعة صوص ولا سعدان؟ اتركوني بحالي.
2: خليك هون أحسن لك. لوين بدك تروح؟
1: يا رجل يا رجل، اشتقت لمرتي، هلأ بتكون تجوزت غيري.
3: صحيح بالله، ومين هالأجدب يلي بده يبتلي فيها؟
0: أنا باخدها.
3: أنت أسير عندي، ضبضب وخليك بمطرحك. ولك خليك بمطرحك.
0: شو رأيك مدام؟ خلي لك هلأ هالشوال هاد، وخلي لك أخي صاحبي هون ثابت عندك، وروح أنا أتجوزها. أخطي تضل وحدها، منه بطمنها عنه ومنه
4: بعينك يا قليل التربية. العمى تقوله بعمره ما عاش بصحراء قليل الأصل؟ شو مفكر الدنيا فلتانة ولا؟ فكي هالحبال يا مرة، فكي لو أرجيه قيمته لك فكي. لك حرام عليك يا مرة، حرام عليك.
3: لك بدي ربيك، بدي اقلع شوكتك من هلأ حتى بعدين ما ساوي لي مرجلي عالفاضي.
4: لك يا حرمي، خليني لحق حالي وارجع على فلزة كبدي. شو هالخطيفة يا ربي؟
3: انت صرت ملكي وخطيفتك ما فيها اي شيبة.
4: يلعن شائبة ابوكي. لك فكيني بقى، رح افطر.
0: اسمع ثابت، رح بهجم عليها انا من اليمين وانت من الجهة التانية.
2: لك مالك شايفة حامل السيف؟ شو ناوي تقصر عمرك انت؟
3: بلا وتوتة انت وياه، احسن ما خلي روسكم طعام للغربان.
2: ولي على هالآخرة تقبط شراً، الله لا يوفقك، الله لا يورجيك شمس دافية.
0: لك ثابت شوف، لك شوف شو عم تعمل، حطت السيف بزنارة.
2: لحما ايه والله، لك شبهها جنة المخلوقة. لك شوف شوف، منين جابت الحمرة؟
0: لك ليك ومراية كمان. اوف اوف اوف، شو هذا اللي عم تحطه على عيونها؟ لك هجوم ابن رميثل، يلا هجوم لشوف، هجوم.

0: عفارم عفارم عليك تقبط تشرن منيح اللي رميت على الارض.
1: هات ناوني الحبل لشوف انت مو شاطئ غيب التطيب يعني بلتوق حنكك اذا هجمت معي.
0: هلا ملاقيه حلوه اثنين زلم كل واحد مثل اللاطه يهجموا على مرأة.
2: اسمعوا لا انت وياه رح بعطيكم الجمال وكل شيء معي من دراهم بس اتركوا لي هالرجال.
1: وليش كل هالقد متكمشه فيه ناهب مال ابوكي؟
2: لا بس انا متزاوله من مرته.
0: شو هالحكي؟ يعني اذا حضرتك متزاوله من مرته بتخطفيه؟
2: لكان كيف بدي انت ام منا؟ حاكم هي جارتنا وكانت على طول تعيرني وتقلي ما في رجال بيقبل يصير بعلي.
1: وهلا مفكرة انه صار عندك رجال.
3: لك يا جماعة انا مالي رجال بس اتركوني ارجع لبيتي. الله يلعن هالعلقة معكم.
2: اسمعوا يا اوباش انا من جهتي ما عندي مانع يرجع.
3: الله يحيي اصلك يا مدام.
1: الله يفيك الخير يا مدام كلك ذوق ونظر.
0: والله مالك تاركتي هيك في ورا هالشفقه مقلب.
2: صحيح وراح يكون من نصيبك قول ان شاء الله.
0: لا ستي ما رح قول.
2: شوف يا حلو اذا تركت كيس هالتبن هاد لازم يكون في تعويض.
0: والتعويض يا انا يا تقبط شرا بربك مو هيك؟
2: ايوه يا معصوف الرقبه.
0: وباعتبار انه تقبط شرا متقبط الشر على طول فانا متنازل عن نصيبي. روحوا الله يوفقكم ويرزقكم كومة ولاد يطلعوا بشكلكم. قولوا امين.
1: اسمع يا ابن العريثة للتهمي يعني تورطني وحدي وتنفذ بريشك هاي والله مو شهامي منك.
0: لكن بدك ياني انا الجبان الرعديد راعي الغنم والماعز يبتلي هالبلوين؟
2: اي والله لو لاني مكتفة لخليت عظامك مكحلية.
1: والحل يا ابن العريثة بدنا الحل.
3: انا رح اعمل خدمة لوجه الله. باعتباركم خلصتوني من هالآفة رأيي انكم تتسابقوا من هون لحد هديك الشجرة واللي بيسبق ما بياخدها.
0: شي حلو شي حلو. تقبط شران تقبط شران اركض من عرفته الصحراء وتريدني اتسابق معه. لا اعطاك الله عافية على هكذا افكار.
3: لكان العبو طرة ولا نقش.
2: اي والله كرمال خاطر يا قوم كرمال خاطر يا قوم مالي خاطر عندكم.
0: كتير كتير يا مدام كتير.
1: وهي طرة ولا نقش يا مهون. اللهم جيونا من ساعة الغفلة
2: يا
1: ربي ادفع عنا البلاء. انت ارحم الراحمين يا رب ربي ولا تدخلني بالتجربة يا ساتر يا رب.

0: مسيو تقباط. لك يا بني آدم تقباط.
1: شو باكو لك ثابت؟ ليش ما نمت؟
0: شلون بده يجيني نوم وهن تخانهم مثل صفارة الترين؟
1: لك شو بها يا رجل، شو بها؟ هاي صارت حلالك وحلوة وشجاعة وما فيها أي عيب.
0: قلت لي ما فيها عيب ها؟ اسمع بأدانك اسمع.
1: شو
0: شو بده يكون يعني؟ شخير المحروسة؟
1: معلش يا أخي ابن العميثل، معلش اصبر قليلا وبكرة بتتعود عليها.
0: لك شو بتعود عليها؟ هلأ أنت ما بتحبني أخي تقفى؟
1: بلا.
0: وما بتعزني؟
1: بلا.
0: وما لي صديقك المخلص؟
1: لكن بلا بلا، بس فهمني شو بدك تقول.
0: لك خلصني منها مشان الرسول، الله يخلصك من نار جهنم.
1: لك شلون بدي خلصك منها؟
0: رح بهرب وبترك لك اياها. ها
1: ليش ليش انا مالي صديقك اخي ثابت؟
0: بلا.
1: وما بتحبني؟
0: ولك بلا
1: بلا بعينك، شلون بدك تبليني فيها؟
2: يا قرة عيني يا ابن العميثل، يا حبيب فؤادي يا ثابت العميثل، وينك؟ تعال غيلي حتى اخفى.
1: يلا يلا روح استاذ، واحنا غيلها اخطي حالتها بتقطع العلب.
0: يا جماعه والله حرام عليكم، حرام يا عالم. بوش مين تصبحت اليوم؟
1: هو قلبك أخي ثابت شبنا؟
2: لك وينك يا ابن العميثل؟ تاخد لي كاسات هوا حسب سخونة.
0: سخونة تاخد عمرك وعمر يلي بلاني فيكي.
1: كنت تشتغي من قلة تشتغل، هاي اجتك شغلة. روح يلا سيد ثابت، روح بقى روح. إني يا لك لك اضحك بعبك يا رجل. وين بتلاقي مثل هيك أمورة؟
2: يا قوم يا بني آدمين أدركوني.
0: هلا ناقشت معنا مزبوط، جاءتك مصيبة يا تقبط شرا، والله رح اشمت فيك وارقص على الوحدة ونص.
3: اشمتي يا انسة اشمتي، لا تفزعي اجوك الزلم.
1: ناولني سيفك سيد ثابت.
0: مو معي، تركته تحت المخدة.
1: عم وسيفي مو مبين، بايش بدنا نقاتل؟
0: ومين ضاربك على قلبك وقايلك تقاتل؟
1: ما بيصير يا ابن عميثل، ما بيصير. ما عم تستجير فينا وما نقاتل؟ يا عيب شو باطل عوجان.
2: لك شبكون ما تلحقوني بقى، الحمام قلبكم.
4: ما عم نلاقي السيف خيتو، اصبري لك حبتين خيتو. شو صاير لك؟
2: ما بتحسف ولك اشداء؟
0: ايه اذا هيك انا بروح. بعد هيك من وشي لك بعد.
4: جاءتك النجدة يا آنسة، لك وين الأعداء؟ سكنتكم أمهاتكم يا أوباش. هورا عليها.
5: لك ناولني إيدك وطالعني من هجورة يا بني آدم، صرعتني ببعيقك.
0: باطل راح زعيق نبوش. لك لك شو وقعك هون يا مستورة؟
5: جفل الحصان ووقعت. مين حضرتك استاذ؟
0: انا ابن العميسل، ثابت ابن العميسل.
5: تشرفنا. مين معك بهالخيمة؟
0: معي تقبط شرا وتقبطت بلاء.
5: تقبط شرا هنا في الخيمة؟
0: ايه بالخيمة ان شاء الله تعرفيه.
5: ومين فينا ما بيعرفه؟ كل مناي اني شوفه واتأمل وشه واركع عند رجليه.
6: شلون شلون؟ وجاية بهالليل وحدك حتى تركعي عند رجليه للسيد تقبط شرا، لا أعطاك الله عافية؟
5: يا أجدب، هربانة من عشيرتي وقلت مالي غيره، بصير مثله صعلوك.
6: وليش هربانة خيتو؟
5: ضجت ضجت يا خي ضجت، ما في عندهم شي بيسلي، بيناموا من المغرب مثل الجاج. وأنا بحب أسهر، بحب روح لستيريو لشي ريستورانت. لك إشي جنينة حيوانات؟
2: لك ويلك يا معصوف الرعب يا ابن العميثل، تاع يا دناي.
5: اخطي روح شوف شو بدك.
0: ايه والله مشي خيتو مشي، احسن ما تقلب الدنيا على راسنا. اخ اني اسير الى حتفي بقدماي، بستاهل. لك والله بستاهل.
5: مرحبا مدام.
7: مرحبتين بنت مين

0: حضرتك بلا زغرة
1: وينو تقبط شرن يا سيد سابي؟
2: ليخني ليخني هون بس تركوني شوي.
1: يي يي يا تقدرني شو عم تعمل؟
2: عم اكتب شعر لا تعطوني.
1: ليك سابت ليك مسطح وعم يكتب. ياي ما كنت احلم اني اشوفه بهالمنظر. شي بنومس
0: مشي ولا ابن العميثل مشي قدامي ما بحب شوف هيك شوفات.
2: سابت خد كاسات الهوا معك محطوطين على الحمار بالخبز.
1: تسمح لي أقعد هون جنبك؟
3: إيه عادي عادي بس ما تحكي شي لحتى خلص شغل.
1: ما رح أعمل شي بس بدي أتأملك.
3: تأمليني مثل ما بدك. منيح منظري هيك ولا ميل شوي على جنبي؟
1: لا حبيبي خليك مثل ما أنت. ياي شي بجنن.
3: لك لك لك لك لك هربت القافية
1: جوعانة.
3: ما بتزبط على القافية.
1: عم أقول لك جوعانة من مبارح ما أكلت.
3: إيه في قصعة جنب الحمار فيها تمر ولبن.
1: تمر ولبن؟ ما في شي غيره؟
3: يعني شو بتأمر يكون بهالبرية؟
1: قوم حبيبي قوم صد لي شي غزال وشوي لي.
3: لا لا لا وفت معنا والله تمام. لك ثابت لك ثابت لك يا ثابت أفندي.
4: شو بدك من جوزي؟
3: خلاصي انت يا حرمي عم احكي مع رفيقي.
5: لك شو بك عم تصرخ على المرأة سيد طقبة شران؟ عيب بدها شوية ذوق. في اتيكيت للحكي مع المدامات.
3: لتضربن في هذا الشكل. قوم قوم بلا تنبلي.
4: لوين بده يقوم استاذ؟
3: رايحين ندور على غزوة ونجيب لكم شي تتزقموه.
4: انا ماني جوعانة صرف البيدائي وحدك.
3: قوم ولا ابو ثوابت قوم قوم وخذ المدام معك.
1: ولشو بدكم تاخدوها معكم؟
3: بدنا ناخدها لاسباب تتعلق باستراتيجية الغزوة اللي رح نعملها.
1: نعم ماني فهماني علي.
3: اطلعي بوشها معقول حدا يشوفه وما يهرب؟

0: وهيك تنقل تأبط شرا وجمعته بين الجبال والصحارى
1: وعاش وعدت يسير شو ما أجاهن منيح.
0: لحظة أسامة، ممكن أحكي معك سيد تأبط شرا؟
2: معلشي باعتبار هلا في استراحة ما راح يأخذنا الأستاذ هاني.
0: ماني شايفته بالكنترول، وين راح؟
2: راح يريح صوته شوي من قد ما صيح.
0: على مين؟
1: مثل العادة مريم، على مين بده يصيح؟
2: لفولنا ياها شباب، لفولنا ياها، وخلوا الآنسة مريم تأخذ وتعطي معنا شوي.
0: باعتباركم جماعة صعاليك، فينك تفهمنا ليش عشتوا هيك؟
2: يا ستي فيك تقولي إنه نحنا مثل عفراء.
0: شلون يعني مثل عفراء؟
2: يعني ضجنا، ملينا من علاقات اجتماعية ما لها طعمة، علاقات كتيرة ما عجبتنا، يعني في نظام عشائري مو إنساني اتمردنا عليه وعشنا بهالصحراء، بناخد من الأغنياء وبنعطي الفقراء. فيها شي؟
1: لا ما فيها شي، بس نحنا عم نقدم جانب من حياتكن وحاولنا نخلي جانب ظريف، فإذا سمحت ساعدنا أنت والآنسة عفراء والآنسة هند لنكفي مشوار اليوم.
3: قصدك مدام عميثلي؟
4: يا سيد تقبط شران، اتأخرنا على الغزوة.
3: إن شاء الله من كل عقلك رح تهجموا على بني بوجيلة.
4: بالله أنت سكتي وتركي هالشغلة إلنا، وبلا ما تحشري حالك بالصغيرة والكبيرة.
2: يا جماعة شايفين الجمال يلي قبالكم؟
5: شايفينه.
2: وشايفين الغنمات يلي جنبهم؟
5: شايفينه.
2: وشايفين الموت يلي قدامكن؟
5: شايفينه.
2: لكن شو عم تستنوا؟ خلونا نهجم
4: هلأ بعد كل هالمقبلات بدك يانا نهجم؟ ما بتعرف تقول خلينا نفركها؟
6: باطل عالزلم، هجموا هاتولنا كم عنزي.
3: أنا جوزي ما بيقدر يفارقني، يعني ما بدي إياه يهجم.
4: أنت بتسكتي وبتلتهي بحالك.
3: ناولني الشنتاية لكن.
2: اسمعوا يا جماعة اسمعوا، أنا وعفراء رح نهجم عالجمال ونحل
3: العميثل. وين الأصبع الحمراء؟
4: بالشنطة. وين بدك يا يكون؟
3: دور لي عليه ليكون ويعمل لك ومالك دريان.
2: وين بدك يا يدور عليه هلا بهالليالي؟
3: شعل البيل شو فيها؟
4: ولك اسكتي يا مرة، تريدين هدك سترنا؟
2: اسمع ثابت اسمع، انت بتروح على الغنمات وبتسوقهن قدامك ولمن
3: العميثل.
4: ولك شو بكي؟
3: ليش جايب الملاكير الأحمر؟ قلت لك تحط لي بالشنتاية الملاكير الأخضر يلي بينسجم مع لون المكياج يلي على عيوني ويلي بينسجم مع فستاني الأخضر.
2: هلأ وقتها هند خانم،
6: وحدة مثلك بتضيع بلد مو صحرة بس.
2: اسمعوا يا جماعة اسمعوا، بعد ما أنا وعفرة منجيب الجمال من هالجهة وثابت وحرمه بيجيبوا العنزات من الجهة.
3: هلأ كم

0: لك لشو الاشاعه بهلا ست هند؟
1: الهوا خربط لي المزامبلي، يعني بدك يعني اهجم على الغنمات وانا بهالمنظر؟ شو بياخذوا فكره عني؟
2: الله لا يوفقك يا تقبط شرا على هالغزوه.
0: وبعد ما نلتقي منوبه
1: ان شاء الله نسيت النار يا ابن العميته.
3: ولشو النار عند خانو؟
1: مو شغلك. وليه عم بحكي مع جوزي؟
3: بس هلا حضرتك عم تعطلينا، يعني ما اجتك الزينه غير وقت الحزه واللذه.
1: مراء اختي مراء، وين النار سبوتي؟
2: لك لشو النار يا مراء؟
1: اجى على بالي نفس ارجيله.
2: هلا بدك تعملي نفس ارجيله ونارا وطلعي دخنه ونحن عم نحط حالنا لنهجم على الجمال والغنمات؟
1: شوفي يا ثابت افندي، شلون بدي اقدر اتحرك معكم اذا ما كنت مروقه؟
0: طب هلا هلا اسكتي اسكتي شوي وخلينا نشوف الغنمات احسن ما يهربوا. لكوتي صوتك لكوتي صوتك لك سمعونا بني بوجيلة.
1: بدي وطي صوتي وأنا رح موت. آي الحقوني شي عقصني برجلي.
2: برجلك؟ ولي ولي البين البين يا جماعة. مع مين البين؟
3: خد هي البين.
2: بعد هيك لشوف بعد هيك لشوف. ورجيني ورجيني ورجي.
4: لا ما في شي. هاي شوكة يا مدام، شوكة صغيرة.
1: فكرت

0: اخ مليح ستي هيك.
1: ليش شو عملت حتى محمر عينك علي؟
2: تكا تكا سيد ثابت تكا ما عملت شي.
3: ضليتي تصرخي وين الحمرة وين الإشارة ونفس الأرجيلة والضو البيل حتى أسرونا. تفضلي حلي يا بقى ستي.
1: يعني مزبوطة مني ضل مهم لنفسي وما اتمكياج ونحن لساتنا بشهر العسل أنا وابن العميسلي.
3: والزينة ما أجتك إلا وقت بدنا نهجم على بني بجيلة.
1: روي عفراء ما فيها شي، هدول جماعة أوادم وهلأ بيفكوا أسرنا.
2: ما بظن ولا تحلمي فيها بنوب، بكرة الصبح بدهم يعلقوا مشنقتنا.
0: والعمل والعمل تقبط شران.
2: أنا رح نط من فوق الشباك.
0: إيه
2: وإذا حسنت اتخلص من الحارس يلي على الباب منكون نفدنا. ها إيه؟ يلا يا مهوين
0: يا مهوين. هديدك وينك تقبط شران؟ هديدك عفراء عفراء تعي تعي
4: شبكون. أنا بالأول لاحقين تاخدوا عفراءكم.
2: صوتك الله لا يوفقك. لك ناولوني ايدها خليني اخلص منها مشان الله.
4: لحظة لأرفع الفستان. أنا مهلك يو هكا بجرابات النايلون لسه مبارح مشتريته.
0: لك يلا عفراء عفراء على مالك يا ساتر. ها يلا على مالك.
5: يا قوم
0: نفدنا
5: يا قوم. الأسرى هربوا الحقوهم.
2: خليكم شوي يلا يا جماعة قدوا لك شبكون.
4: ما بقى فيني تعبت.
0: يلا يا مرا يلا يا مرا لك هلأ وقت تطلعي بالمراية تبعي.
1: حاجك الواحد ينقر علي من جهة. يوه خليني اتمتع بشوفة وشي بالمراية.
0: اتمتعي اتمتعي لا تشبعي انا فاركها.
5: امسكوا هالمرا يا رجال امسكوها منيح. هي اللي عملت له خطة الهروب.
1: لك اتركني بعد ايدك عني رح توسخ لي فستاني.
5: جري قدامي جري والله لساويك جاري طول عمرك.

0: منيح اللي خلصنا منها.
1: والله والله غير قيم الأفراح سبعة أيام بلاليها. آخ ما أرحمك يا رب.
2: يا قوم يا قوم يا أهل هذه المرة يا ابن العميسل،
3: شبك عم تنادي خيو؟
2: وقفوا عليكم الأمان، وقفوا خذوا المرة واعطونا فديتها.
3: وقديش الفدية خيو؟
2: أربع غنمات.
3: والله ولا غنمة واحدة.
2: يا جماعة يا جماعة حرام عليكم، غنمتين
3: ها مسامحينك فيها.
4: وبيهون عليك تتركني يا ابن العميسلي؟
3: لك بيهون بيهون والله بيهون وميت بيهون.
2: طيب لكان رح نبعتكم اياها بدون فدية.
3: ما بدي اياها اخي، ما بدي اياها، خليها عندكم ونحن ممنونين شواربكم.
2: اخي ما بدنا اياها نحن كمان، حدا بيحط مصيبة بدياره.
4: طيب وشو بتعطونا اذا قبلنا نستردها؟
2: اختي خمس غنمات وناقة.
5: لا ما بيكفوا، خليهم عشر غنمات وستة من النوق العصافير.
2: يا جماعة يا جماعة والله ما في بكل عشيرتنا ست نوق.
5: ادي اصطفلوا لكان، خليلكن ياها
2: بعرضكن يا جماعة.

0: بس خلصونا منها.
1: ايه اخي طابة شران بخاطركم.
2: لوين ابن العم ثابت؟
1: اسمعي عفراء، انا وهالمرأة لا يمكن نعيش مع بعض ساعة واحدة، فرح اضرب رجلي في بلاد الله الواسعة.
2: ولمين تاركها؟
3: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: تاركها للي ورطني فيها.

0: وينه ثابت العميثلي؟
1: شو بدك منه آنسة هن؟
0: مو شغلك، هذا جوزي وأنا حرة فيه.
2: شايفة هالأثر آنسة هن؟
0: شايفته، ماني مغبشة.
2: لكانت بعي وهو بيدلك على طريقه.
0: رايحة وخليك مرابطة جنبه لتقبط شراً أفندي.
2: يقبرني إن شاء الله، ما في منه، إن شاء الله ما بموت إلا جنبه.

0: تعبت سبوتي قوم طلعت الشمس.
1: مين هنت؟ لعمة لك شو جابك؟
0: مشيت على خطواتك بالصحراء.
1: يا ريت تكسروا رجلي وما تركت أثر.
0: طيب قوم جوعانة وما في عنا أكل.
1: إيه وشو المعنى؟
0: قوم أعمل لك غزوة على شي عشيرة ولا تخاف تقبرني، أنا بروح معك.
1: تروح روحك إن شاء الله، أنا روح على غزوة وأنت معي؟ شو مجنون؟ خليكي هون خليكي هون، الله لا يردني إذا رجعت من الغزوة بأقل من 10 سهام في مختلف أنحاء جسمي.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: نترك ثابت بن العميصل مع مصيبته هند،
1: ونتمنى له غزوة موفقة.
0: أما أنتم أعزائي المستمعين فنتمنى لكم أطيب المنى،
1: وإلى اللقاء.

0: 1800 لحظة مرح.
1: 1800 لحظة مرح.
0: شاركنا في رحلة اليوم
1: منى واصف،
0: ياسر العظمة،
1: أميمة الطاهر،
0: عدنان حبال،
1: عصام عبجي،
0: ورياض نحاس.
1: كان معنا اليوم مهندس الصوت
0: هيثم حسامي
1: ومساعد المخرج
0: محمود الأغواني. ألف وثمانمائة لحظة مرح
1: لمحمد جومر
0: وسعيد عبد الله.
1: ألف وثمانمائة لحظة مرح من إخراج
0: هاني الروماني.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

من مهد حروفها بتحكي نغم وأصالة المزيك قصة من تراث. تراث حفر بقلوبنا الماضي والحاضر والمستقبل. ويا مرحبا بحلقة جديدة من برنامج بإيدك حكاية.

وبحلقتنا الجديدة منكمل حديثنا عن حرفة من بلدي، حرفة المزيك، مع السيد فؤاد عربش مدير مكتب الحرفيين بمؤسسة حلم دمشقي المختص بباقة من الحرف، وبالتحديد بحلقتنا لليوم رح نكمل عن المزيك.

0: سيد فؤاد، انت عم تحكي عن هي المصلحه، عم تحكيها انه من طفولتك، عن شغف حب لهي المصلحه. انت اول مره اتقنت شغله، صنعت شغله، واجاك اطراء جدا جميل ما بتنسى، موقف هيك ما بتنسى، عملت اول شغله حسيتها انجاز وهي بتخصك الك، يعني من شغفك من محبتك لهي المصلحه ولهي المهنه، لكن هي انجازك وخاصه فيك.
1: هلا نحن كنا وقت كنا بالورشه نشتغل مع معلميننا بالورشه، ما نقدر نشتغل شغله كامله متكامله، مثلا عده شغيله، عده حرفيين عم يشتغلوا، هذا مثلا عم يلبس قطعه، انا مثلا عم حسها او عم اقشطها، هذا عم يحبك نجمه، بتطلع القطعه مشغوله من 4-5 ايادي. بس وقت اللي انا حبيت افتح ورشه واشتغل واستقل بحالي، هون الاول قطعه اني بلشت اشتغل فيها، هي اللي كانت البدايه تبعنا، انه صرت ادور على شغله انه اقدر انجزها، ما اتعذب فيها، وتكون طالعه جيده يحبها اهل المصلحه، يحبوها بالسوق. بلشنا كنا نشتغل علب كنت بالولا، وعلب سيجاره، وعلب ضيافه. هي اول ما ببلش الواحد ببلش فيها انه بتكون شغلتها بسيطه، من هون انطلقنا. صرت كل اول علبه مثلا اشتغلناها صغيره، بعدين شو صغيره هي، سهله هي، بدي اساوي شيء صعب. صرنا ننتقل الى شغلات اكبر، لشغلات اوسع. بعدين اشتغلت كنبايات، اشتغلت مثل مفروشات اسقف، جدران مستعاره، عندي صور، شاغل شغل ما حدا شايفه لسه.
0: طيب بما انك عم تحكي، انت بلشت توسع، كنت ببدايات بعلب صغيره ضيافه، هدول القصص الانتيكه او اللي خلينا نقول المجموعات الصغيره، انتقلت لطاولات الزهر، انتقلت للمفروشات حتى. احكي لي كيف كانت الورشه، يعني مثل هيك انجازات كبيره تاخذ معك وقت اكثر واطول، بما انك تطورت للكنبايات او حتى قبل لطاولات الزهر، قديش كانت تاخذ معك مده؟ كم واحد كنتوا بالورشه؟ قديش تستغرق معك ساعات؟ ان كانت الصوفايه مثلا او كانت طاوله الزهر، اكيد كانت تستغرق كثير من الوقت، وخصوصا بدايات. وشو المواد اللي تستخدموها؟ يعني غير الايد الحرفيه الاساسيه اللي كنت انت عم تشتغل فيها، شو الادوات الاساسيه اللي كنتوا تبلشوا فيها؟
1: هلا وقت اللي فتحت انا ورشه وبلشت اشتغل، بلشنا باشياء صغيره. قبل كل شيء المواد الاوليه بدها تكون موجوده بالورشه، شو ما اطلب يكون قدامي، ما يكون ناقص شيء. المواد الاوليه اللي بنستعملها بمصلحتنا كمان بنعددها، هي انه لازم الناس يعرفوا شو هي. الاخشاب المتنوعه، بنبلش بخشب الكينه، خشب الزيتون، خشب الجوز، خشب المشمش، خشب الليمون، خشب الزيتون.

0: الشوح، السرو، الحور، كل هالانواع الاخشاب هاي بدها تكون موجوده بالورشه. انه اي لون انا بدي اياه او طلبه يكون موجود قدامي. العدد بتكون بدائيه قبل كل شيء، يعني بنعتمد اكثر شيء اولا ما بيكون معنا لسه نمول ورشتنا انه نجيب عدد كبيره، ولسه بدائيه بنعتمد على ايدنا. يعني المنشرة إجباري هي أساسية بدها تكون، المنشرة إنه اللي بننشر عليها. بعدين الشغل مثلا للعلبة بيختلف عن الشغل وقت بشتغل أنا كنباية أو طائمة أو شيء. العلب ما بتنشغل بالقطعة، طاولة الزهر ما بنشتغل بالقطعة إلا أماية، يعني النجمة اللي بنحبكها هي أماية بتنشر من 160 ل 200 قشرة حسب سماكتها. يعني وقت اللي بدي اشتغل علب بدي اشتغل من 160 علبة لل 200 علبة حسب ما بتطلع عدد الأماية بس نشرها.
1: قديش بتاخذ معكم وقت صناعتها؟
0: هلا وقت بتكون جملة كتيرة ما بتاخذ وقت كتير. ليش؟ بتطلع من بعضها. يعني بتكمل بعضها وبتطلع وبنوفر بالمواد وبتكون سريعة بالإنتاج. أماية العلب مثلا أسبوعين ثلاث أسابيع بنقدر نساويها العلب الصغيرة. كنباية بجوز كنباية حالة بدها شهر بين تفصيلها وبين تطبيع هاي العلبة. بتساوي لها مزيك يركب عليها محله بده ينزل، ما في مجال. متى ما تفصل بتنشر دغري بنحطه بيتلزق، بتلاقي سريع إنتاجه. كنباية ما بتقدر تساوي لها مزيك، بده يتوقع توقيع حسب، لأنه الكنباية لها عدة مقاسات ما بيجي كل الأشناب مثل بعض. التكاية إلى ياس شكل، مسند الظهر، التاج، الجرين، كل واحدة ياسة. بقى هون نعمل عدة إمايات ونصير نختار منهم حسب المقاسات ونلبق تلبية ونخاوي على بعض. المعلمية هون بمخاوة أنه المزيك اللي بتركب ما يبين أنه مقطوش قطش أو مبهدل أنه ما حلو، بده يبين كامل متكامل ومع أنه هو تلبية. هون بتكمل المعلمية اللي بيشتغلوا بالتلبيق القطع الكبيرة. وبس كنبايات قطع كبيرة، شغل ديكورات،
1: أسقف،
0: لا السقف كامل مثلا سقف 5 متر ب5 متر مساحته بنعمله كله، بنلبسه على الواح MDF أو معاكس وبتاخده ورشات بتركب على السقف. هذا كله ياتو كنا نساويه تلبيق بنقول له نحن لبقى تلبيق حسب المساحة اللي بتجي لعنا.
1: تمام. هلا أكيد بأي مهنة بكون فيها سلبيات وفيها إيجابيات أو حتى فيها أخطاء. قبل ما نفوت بالسلبيات والإيجابيات، شو أكتر موقف إنه زعجك بتحس إنه بهي المهنة بموضوع إنه التعامل مع الزبائن والأذواق؟ والناس بتعرف أنت الأذواق مختلفة بالاختيارات، وخصوصا إذا في شيء بيتعلق بست البيت. يعني ست البيت دائما وقت بدها تختار اي شيء مثل ما ذكرت حضرتك، ممكن للكنبايات، ممكن لشغلات الزينه او للاسقف.
0: هلا بالنسبه لهيك شيء اشياء هن اساسا هن ما بيعرفوا، يعني عم يجي عم يوصي بده مزيك شو شايف بده، بس ما عنده بباله شيء معين يقدر يفرضه علي، بيقول لي على ذوقك. ليش؟ لانه نحن الرسوم والنقوش واللي بنشتغلها نحن اللي بنطالعها.
1: خلص حافظين المزيك هي النقشه القديمه. المزيك
0: بحر من العلم. يعني اذا بتاخذي الاشكال الهندسيه مثلا شكل المسدس او المتمن او المربع المثلث، كل هالاشكال الهندسيه بتقدري تقسميه. خدي قطعه متمنه مثلا بتقدر بتقسميها 100 رسمه برسمه باشكال هندسيه كلها. نحن هاي كلها بنقدر نشتغلها. هن ما عندهم فكرة معينة انه بدي هالرسمة، خلص اللي بطلع معنا من الرسمة بزبط. بس اذا بصير خلاف شيء معين على قطعة مثلا تساوت كان محلها ما بيلبق مثلا، او ما ركبت بمكان مناسب لها، محلها صغير او هي ما اجت هيك، هون بصير تبديلها. اما المزيك شو ما عملتي بطلع حلو، شو ما عملتي رسوم ونقوش طالما انه مقصوصه على زوايا هندسيه نظاميه تطلع جميله وحلوه. والوان الخشب بتكون تعطيها بتزيدها، حتى تنزيل الصدف، ننزل الصدف له اماكن خصوصي، شو ما اشتغلتي بيطلع حلو. اما بس بيختلف انه والله هالقطعه ما لبقت هون بهالقرنه، شوف اجت ضيقه او واسعه او بارزه مثلا، هي بصير تعديل عليها.
1: الاخطاء بهي المهنه، في خطأ محدد ممكن أنت تذكره حضرتك بموضوع برسم المزيك

0: انه لا يغتفر، او انه بتصير مثل ما بيقولوا القطعه للكم. شو هي الغلطه اللي فيها اللي في كثير ناس بجوز بتغيب عن ذهنهم اللي بيشتغلوا بهي المهنه؟
1: هلا هي اخطاء، ما في مصلحه ما فيها اخطاء، فيها سلبيات وايجابيات وكذا. بس نحن هلا اصعب خطأ بالموزايك، يعني مثلا عامل بيكون عم يشتغل ما عنده ادراك او ما عنده معلميه كبيره، بتنفذ بالقشره قد ايش سمكتها 1 ميلي، بيكون عم يقشطها او عم يحسها او كذا، بيقوم ما بينتبه، بيكون راحت القشره وطلع الخشب من تحتها. هاي شو بده يصلحها؟ بدنا نضطر نفك القشره كلياتها هلا ونلزق واحده جديده ونرد نعيدها،
0: ترجع بتعلم.
1: ايه بنرد بنعيدها من اول وجديد. هاي بتصير كتير بالمصلحة. يعني
0: قبل الختام، حديثنا بيطول، وطبعا هاي المهنة بتحتاج لحلقات أكثر وساعات أطول أكيد، يعني هي بتستحق أكثر من هيك. السر بهي المهنة يلي قلال بيعرفوا، شو هو السر اللي رح تقلنا يا اليوم بحلقتنا؟
1: هلأ شوفي، هاي السر حاولوا كتير بلدان، إن كانت مجاورة أو هاي أبدي عدة سميهم، أغلب الدول المجاورة ياخذوا الحرفيين لبلادهم ليشتغلوا فيها ليطالعوا منا، ما زبطت معهم، لأنه في بيقلك في النفس السوري لهالحرفة بالفطرة بيخلق معه. هون ما راحوا على مصر مسكين، رجعوا دينوا دين تكيت الطيارة لرجعوا، لا عرفوا يشتغلوا ولا عدرفوا يمشوا أمورهم هنيك. بتركيا كذلك الأمر، ما نجحت غير بالشام، وأهل الشام بيشتغلوها بطريقة فيها فن وفيها إتقان. السر تبعها ببدايتها، نحن هون بتلاقي على عمياني عم نحط
0: إن شاء الله على الخبرة، نتيجة إيه الخبرة إيه.
1: بقى هون فيها هي الحرفة إلى معلميتها اللي بيتقنوها أهل المدينة، مثل النفس تبعهم بيطبق عليها.
0: دائماً الحرفة بتتعلق بالأرض، بأرضها وصاحبها بيتعلق بأرضها. هي دائماً دمشق وسوريا مهد الحضارات، التراث، الثقافة، دائماً هي طلعت من أرضنا، من أرض دمشق وأرض سوريا الحبيبة. أنا كتير بتشكرك على هاللقاء الشيق، على الحوار الجميل، تعلمنا فيه ولو شيء بسيط من حرفة ومهنة المزيك. كل الشكر لإلك فؤاد عرباش.
1: شكراً لكم، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله نكون قدرنا وصلنا موضوع هالحرفة لهالجيل الجديد، ونحبب فيها أنه نقدر نعمل لهم دورات تدريبية مجانية. واللي بيحب أهلا وسهلا، أنا بدعي كل هالشباب يجوا لعندي بيشتغلوا بتعلموا بدون أي، بالعكس إذا أنتجوا أنا بعطيهم مصاري مقابل إنتاجهم.
0: إن شاء الله نتمنى هالرسالة توصل لكل الشباب السوري ليحافظوا على تراث بلدهم، على هالحرف اليدوية يلي ما بتموت قد ما حاولت، لو قلت هي لكن ما بتموت بوجود أبناء الوطن، أبناء مثل فؤاد عربش وغيرهم من أبناء الحرف والمهنيين. مستمعي إذاعة دمشق، لهون رحلتنا انتهت ووصلنا لختام حلقتنا. تعرفنا على أسرار حرفة من أقدم الحرف، المزيك، قصة وحكاية وتاريخ رسم بإيد حرفيين وصناع الإبداع. نلتقي فيكم بحلقة جديدة ورحلة جديدة مع حرفة وقصة جديدة من برنامج بإيدك حكاية.
2: بإيدك حكاية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: جسور الخير. جسور

برامج ومبادرات ومشاريع وفعاليات بمضامين إنسانية مختلفة مجتمعية حقيقة نفسية حضرت بآلية عمل. كل جسر خير امتد لترجمتها واقعا يساعد هؤلاء المحتاجين للعودة إلى الحياة من جديد، وأيضا ليدخلوا سوق العمل ويصبحوا أيضا منتجين وفاعلين في حياتهم. جسرنا الخيري لهذا اليوم رسالته خلق عالم خال من التفاوت، وهدفه إنقاذ الأرواح ونشر الأمل. بهذه الرسالة وهذا الهدف تجوب منظمة ميدي جلوبال الإنسانية والطبية لتقدم خدماتها الطبية المختلفة. أهلا بكم وأهلا بمنظمة ميدي جلوبال في سوريا.

0: جديد مرحبا بكم مستمعينا الكرام. ضيفنا للحديث أكثر عن هذا الجسر الخيري وماذا يمرر من خدمات مختلفة إلى كل أنحاء سوريا دكتور أنس بربور المدير القطري لمنظمة ميدي جلوبال في سوريا. أهلا ومرحبا بكم دكتور أنس في حلقة اليوم من برنامج جسور الخير.
1: أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين.
0: دكتور أنس ميدي جلوبال هي منظمة طبية إنسانية يعني فحواها طبي بحت دعني أقول. قبل أن ندخل في هذا الفحوى ولو بطاقة تعريف للإخوة المستمعين عن هذه المنظمة.
1: بالنسبة لميدي جلوبال هي مؤسسة دولية طبية إنسانية تم تأسيسها من قبل مجموعة من الأطباء السوريين والمغتربين والأجانب في أمريكا في عام 2017. هدفها المعلن تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية دون أي تفاوت ودون أي تمييز. تم إنشاء بال 2017 مجموعة كبيرة من الأطباء المتطوعين الهدفهم الإنساني الاستجابة الطارئة لأي حالة إنسانية أو كارثة طبية أو كارثة بيئية.
0: نعم.
1: من خلال تحريك المجموعة من الأطباء المتطوعين بشكل سريع للاستجابة بمختلف البلدان، وكانت بعض البدايات في بنغلاديش وأيضا للنازحين بالجزر اليونانية السوريين وأيضا بغزة واليمن، ولكن توسع العمل منذ 2017 لغاية اليوم.
0: نعم.
1: وشملت حاليا وجود مكاتب ثابتة أكثر من 10 بلدان اللي هي سوريا، اليمن، غزة، لبنان، بنغلاديش، أوكرانيا، اليمن، وأيضا في أمريكا اللاتينية ببنغلاديش، بكولومبيا والإكوادور والمكسيك، كون في عمليات نزوح كبيرة هناك بين أمريكا وأمريكا اللاتينية وبين أمريكا الولايات المتحدة، فكمان فرق طبية دوما متواجدة بكل الأماكن. فهذا كان الهدف المعلن، ولما صار في مكاتب ثابتة صار الهدف أيضا مساعدة الدول والحكومات الطبية ووزارات الصحة في البلدان، وأيضا مساعدة الشعوب لما ما يكون في وزارات مثل وضع سوريا قبل التحرير على دعم الخدمات الطبية، الاستجابة الطبية الطارئة، وأيضا التدريب الطبي المستمر وسد الفجوات قدر الإمكان.
0: جميل جدا. إذن ميدي جلوبال تجوب بهذه الخدمات في المناطق أو في الدول دعني أقول الأكثر حاجة خاصة للقطاع الصحي. ولو نبدأ بالحديث عن عمل ميدي جلوبال، متى بدأت العمل في سوريا ويعني آلية عملها كيف بدأت أيضا وكيف تطورت تباعا؟
1: مثل ما قلت لك نحن بدأنا بالاستجابة للسوريين منذ إنشاء المؤسسة. ومؤسس المؤسسة أصلاً هو طبيب أمريكي سوري الدكتور زاهر سحلول، وهو دكتور معروف يعني بدعمه للقطاع الطبي وأيضاً دعمه للقطاع الإنساني والمناصرة للقضية السورية في الولايات المتحدة، فهو المنشئ أساساً. فكانت الاستجابة فوراً بسوريا، فوراً تم الاستجابة بالشمال السوري وأيضاً ببعض المناطق من خلال تعامل التواصل مع الجمعيات الطبية السورية. نحن جمعية هي الخدمات الطبية، نحن طبية بامتياز، وأيضا بعض القطاعات الأخرى المتممة مثل قطاع سوء التغذية وعلاجه، وأيضا قطاع الحماية والإصحاح المياه والإصحاح للمنشآت الطبية. فتم إنشاءها، ومنذ بداية الإنشاء وال 2017 تم العمل في سوريا بالمناطق المختلفة، وتم توسيع العمل في 2019 و2020 بموجة الكورونا لما بدأت

0: موجة الكورونا وانتشرت، فتم تزويد عدد من المشافي بمحطات كبيرة لتوليد الأكسجين، ومحطات الأكسجين في عدد من المشافي بالشراكة مع بعض المنظمات. توسع العمل بعد ذلك عندما تم البدء بدعم المراكز الطبية ببعض المراكز في الشمال للنازحين، خصوصا في منطقة الباب، مناطق حلب، بسبب تواجد عدد كبير من النازحين السوريين.
1: صحيح.
0: حتى عام 2023 عندما بأحداث الزلزال إذا بتذكري، بدأت من جلوبال بإرسال البعثات الطبية الكبيرة لتركيا وسوريا لمساعدة النازحين السوريين وأيضا الشعب التركي خلال الزلزال. مثل ما قلت لك، وجود عدد كبير من المتطوعين الأطباء المختصين بمختلف دول العالم ساعد ميدي جلوبال بإرسال بعثات طبية مميزة فورا للشمال السوري بوقت القصف، وقت النزوح، ووقت أيضا العمليات العسكرية الكبيرة اللي كان يساوي النظام ضد الشعب السوري بمنطقة الشمال. فأيضا تم العمل بإرسال بعثات طبية كبيرة لتدريب الأطباء أيضا المحاصرين في المناطق المختلفة. فكانت البعثات الطبية هي اسم وعنوان لميدي جلوبال في منطقة الشمال السوري، ثم وخصوصا في الزلزال، استجابة للزلزال كانت استجابة كبيرة لميدي جلوبال بالتنسيق مع مديرية الصحة في إدلب وحلب، وتم دعم كثير من المشافي بالفيول، وأيضا دعم بالأجهزة الطبية والتدريب الطبي والكوادر الطبية، وتم توسع العمل بعد ذلك ودعم عدد كبير من المراكز الطبية. هلأ وصلنا ليوم التحرير، وأنا طبعا أنا كنت من المهجرين أيضا كمدير مؤسسة، بسبب العمل الإنساني كنت مطرود من سوريا بسبب العمل الإنساني، أو علينا تتذكروا أنتم كل غالبية العمال الإنسانيين كانوا ممنوعين من العمل. صحيح. أصلا في وقت النظام البائد، فعدت أنا ومجموعة من الشباب السوريين من الشمال السوري وأيضا من تركيا وأيضا من دكتور زاهر من أمريكا، وصلنا إلى دمشق بعد يومين ثلاثة من التحرير
1: ما شاء الله.
0: وبدأنا بالتثبيت العمل في مختلف المحافظات السورية اللي هو هدفنا تقديم الخدمات الطبية دون أي تمييز. هي بعجالة وملخص.
1: جميل جدا. إذن يعني ما قبل التحرير غير ما بعد التحرير. نسأل تواجدكم بعد التحرير في سوريا، أكيد أصبح بشكل موسع في مناطق أخرى متعددة ومناطق يعني لا تقل احتياجات عن مناطق الشمال السوري حقيقة. يمكن تابعت وقيمت الواقع الصحي في سوريا عموما، كيف كان هذا التقييم؟ ماذا تقول عن الواقع الصحي بعد التحرير في سوريا دكتور أنس؟ ماذا يحتاج القطاع الصحي لننعم بمنظومة صحية قوية في سوريا بعد يعني تركة ثقيلة متهالكة لهذا القطاع نتيجة حقبة النظام البائد؟
0: سؤال مهم صراحة، وكوننا دخلنا إلى سوريا فورا وإلى دمشق تحديدا بعد التحرير بأيام قليلة، اجتمعنا فورا بوزارة الصحة، نحن مجموعة من المنظمات الطبية العاملة، باجتماع رئيسي مع وزارة الصحة في وزارة الصحة في دمشق، لنكون يدا بيد كمنظمات طبية وأيضا منظمات أممية ومنظمات شريكة وأصحاب العلاقة في دعم إعادة تعافي القطاع الطبي. إعادة تعافي القطاع الطبي يعني أنه عندنا القطاع مدمر. اكتشفنا فورا المستودعات الطبية المتهالكة، أعداد كبيرة من الأدوية خارج الصلاحية المهملة، للأسف مهملة، ولليوم عم نكتشف بعض الأماكن ببعض المستودعات التي مهملة ومرمات، يعني هذا كله اتلاف للموارد السورية للأسف، وأيضا أجهزة كبيرة وكثيرة أكلها الصدأ في المستودعات بسبب الإهمال وعدم وجود اهتمام من قبل للأسف للسلطات الصحية بمختلف المحافظات. يعني هذا يعني وجود بعض الموارد أيضا في فترة الحرب، فترة الثورة، ولكن الإهمال أدى إلى ترك الشعب وترك المرضى في
1: والفساد
0: يرثى له والفساد الموجود. وجدت أيضا عدد كبير من المشافي التدريب الطبي فيه للكوادر الطبية مهمل جدا جدا. فهذا أيضا وضع تمريضي صعب جدا. أطبائنا بسوريا اللي ظلوا صمدوا أصلا بسوريا كمان فقدوا كثير من التقنيات الحديثة بسبب الانقطاع عن التدريبات، لأنه نحن

0: تحرير اليوم غالبية المنظمات الكبيرة الأممية وأيضا الطبية والتدريبية بدأت بالدخول لسوريا الحمد لله، وتقديم وتبادل الخبرات مع كوادرنا الطبية في سوريا ككل. فهذا الشيء يعني كان محروم منه الشعب والأطباء والكوادر الطبية. فالعامل الإنساني مهم، العامل الإنشائي اللي هو تحتية المشافي مهمة، وأيضا العامل الأدوية والقدرات الطبية وأيضا
1: يعني
0: قدرات الدعم.
1: وعليه دكتور أنس وجدتم أن تدخلكم ليس فقط في يعني تأهيل المشافي والمعدات الموجودة فيها، وإنما أيضا لابد من المعرفة التي هي والتعليم ورفد الكوادر الطبية المتواجدة في سوريا بخبرات جديدة أيضا ومواكبة للتطور، دعني أقول الطبي الحديث. فالمعرفة أساس التعافي والمعرفة الطبية مطلوبة لا شك، فكنتم حاضرين في هذا الإطار.
0: نعم، أطلقت ميد جلوبال بتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي منذ التحرير مبادرة تعافي سوريا، سيريا هيلث ريكفري، اللي هي مبادرة تعافي سوريا في جميع المحافظات السورية، والقائمة على أربع استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى هي الاستجابة الطارئة.
1: نعم،
0: استجابة طارئة، رغم أنه الحمد لله صار التحرير وكذا، بس صار بعض الأحداث المتكررة البيئية أو الكوارث البيئية أو الكوارث الطبيعية فمثلا تمت الاستجابة مؤخرا بشكل كبير للفيضانات اللي صارت بنهر الفرات، بعدد كبير من الاستجابة الطارئة للمناطق في الرقة ودير الزور والحسكة من قبل فرقنا. فهي الاستجابة الطارئة هي أساس. أيضا تم توجيه فرقنا، الفرق الجوالي والفرق الطارئة والإسعافية، إلى مناطق الشمال شرق سوريا، وكله بالتنسيق مع وزارة الصحة. مثل ما قلت، وزارة الصحة أيضا لا يوجد لها أي توجه إلا خدمة الشعب السوري في جميع المحافظات.
1: جميل.
0: فكانت الاستجابة الطارئة هي أول استراتيجية لإعادة تعافي القطاع الطبي في سوريا. الاستراتيجية الثانية هي تقديم الخدمات الطبية يدا بيد مع وزارة الصحة. نحن نعرف أنه هناك مجموعة من البرامج، وأيضا كان قبل التحرير كان عندنا عدة مناطق مقسمة لسوريا، شمال شرق شمال غرب والجنوب والمنطقة الوسطى، بس الحمد لله بعد التحرير هلأ عم نحكي عن بلد واحد. فتقديم الخدمات الطبية ما زلنا مستمرين فيه نحن بشكل مباشر بمراكز مختلفة في شمال غرب سوريا شمال شرق سوريا من خلال مراكزنا نحن. هاي المراكز تبع ميد جلوبال الطبية تندمج بالتدريج مع النظام الصحي في سوريا لتكون هي مراكز لوزارة الصحة، وعلينا نحن فقط سد الثغرات.
1: أين تتواجد هذه المراكز دكتور أنس؟
0: نعم، حاليا أنا أتحدث عن الرعاية الصحية الأولية مثلا.
1: نعم.
0: الرعاية الصحية الأولية نتكلم عن 30 مركز وعيادة نقالة
1: ما شاء الله،
0: موجودة حاليا في شمال حلب، في إدلب، في اللاذقية، وأيضا حما وحمص في أريافة. نحن ركزنا على المناطق اللي لسه فيها نزوح نازحين. الحمد لله في عدد كبير من النازحين عم يعود لبلده، بس للأسف كمان الدمار الكبير يعرقل عودة كثير من النازحين. فمتواجدين بالمناطق الريفية خصوصا بريف حمص وريف حما وريف حلب وريف إدلب، الأعداد كبيرة من النازحين ما زالت موجودة. فاستمرت مراكزنا موجودة وتندرج بالتدريج مع مراكز وزارة الصحة. هي بما يخص الرعاية الصحية الأولية. الرعاية الصحية الأولية هي أيضا أهم بند من بنود الرعاية الصحية، لأنه بتخفف
1: شو خدماتها؟ الشيء الذي ينفذ على أرض الواقع من خلال الرعاية الصحية الأولية دكتور؟
0: الرعاية الصحية الأولية هي حسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف يوجد باكج و حزمة كاملة من الخدمات، اللي هي حزمة خدمات الأم والطفل، رعاية الأم والطفل، رعاية المرضى المزمنين، وأيضا التغذية، علاج سوء التغذية، التوعية الصحية، وأيضا الطب العام. فهي أهم أساسيات الرعاية الصحية الأولية، وهي بتخفف أصلا ضغط على المشافي اللي لسه بإعادة الأعمار أو بإعادة محاولة العودة لمستوى جيد من الخدمات الطبية. فأنت المستوصفات، يعني مراكز الرعاية الصحية الأولية هي المستوصفات، تقوم بخدمة الناس وتخفيف العبء على المشافي. مو معقول يصير يجي مثلا أي واحد معه أو رشح إنفلونزا أو غريب على المشفى، هذا بيسبب ضغط على

0: ونقص بجودة الخدمات.
1: وجميل هذا التخصص في هذه المراكز، يعني حتى الشخص يعرف أين يتوجه مباشرة.
0: نعم، ومرتبط بها أيضا بعض الخدمات الأخرى، مثل ببعض العيادات يوجد عيادات الأسنان ملكل البعض، وهي كمان أمر مكلف على المواطنين للأسف. فالحمد لله عم نقدم بعض الخدمات بعيادات الأسنان المختلفة ضمن هاي المراكز.
1: ما شاء الله.
0: وأيضا هناك ربط بالرعاية الصحة النفسية، اللي هو بسبب قلة عدد أطباء النفسيين.
1: نعم.
0: في سوريا عدد قليل الآن، حتى بدمشق وحمص وغيرها، فنعاني من قلة من الأطباء. فكان هناك برنامج إعادة رأب الفجوة. رأب الفجوة في الصحة النفسية هو قائم على تدريب الأطباء العامين والأطباء الداخليين وأيضا عمال الصحة النفسية للوصول لهي الحالات وتحويلها للحالات للأطباء في حال وجود ضرورة لنقلها للأطباء النفسيين. أحيانا يتم علاج الحالات النفسية من خلال فقط الدعم النفسي وعمال الصحة النفسية والأطباء.
1: نعم.
0: اللي قاموا بالتدريب على رأب الفجوة في الصحة النفسية.
1: لا شك حين تلتقي المعرفة بالرعاية يصبح التعافي أكثر شمولا. دكتور أنس، نتحدث أيضا بالوقت المتبقي عن دوركم ومشاركتكم التي كانت حاضرة أكيد في عدد من الحملات الطبية التي تقام على الأرض السورية. نتحدث عن دوركم في هذه المشاركة وطبيعة هذه المشاركة.
0: تمام. هناك كثير من المبادرات الطبية والحملات الطبية المختلفة التي أقيمت في سوريا منذ التحرير لليوم.
1: نعم.
0: قائمة على مبادرات قوية من الأطباء المغتربين. فالأطباء المغتربين السوريين موجودين بمختلف بقاع الأرض، في أمريكا، في ألمانيا، في أوروبا. فكان كثير من المبادرات مع عدد من المنظمات الطبية، وكان من أكبر هاي المبادرات هي مبادرة شفاء. فريق شفاء الطبي هو فريق مكون من عدد كبير من الأطباء المختصين وقادة القطاع الطبي في أوروبا وأمريكا وأيضا بعض دول الخليج. وهدول الأطباء اجتمعوا على تشكيل فريق شفاء. فريق شفاء قائم على تقديم الخدمات الطبية والعمليات النوعية والتدريب الطبي أيضا في سوريا في مختلف المحافظات السورية من خلال الحملات الطبية المختلفة. فكان عندنا حملة شفاء واحد، شفاء اثنين، شفاء ثلاثة، التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. وهلأ من 5 تموز لليوم بدأت حملة شفاء أربعة. حملة شفاء أربعة
1: مستمرة لنهاية شهر آب تقريبا،
0: ومستمرة لنهاية شهر آب. هي تعتبر من أكبر الحملات الطبية.
1: نعم.
0: المختلفة. تعرف في عدة حملات حاليا.
1: فهي
0: من أكبر الحملات كونها مكونة من 140 طبيب تقريبا.
1: ما شاء الله.
0: وأيضا تغطي كافة المحافظات السورية قدر الإمكان، حوالي 10 محافظات، ونحاول تغطية عدد أكبر من المحافظات. دور ميدي جلوبال هون بدعم فريق شفاء لوجستيا وماديا وأيضا إعلاميا، وأيضا بشراء المواد الطبية ودعم الأطباء بمختلف المشافي، يدا بيد مع فريق شفاء.
1: نعم.
0: يوميا على مدار الساعة في مختلف المحافظات.
1: اسمح لنا بوقفة مع هذا المسمع أيضا، وهو يعني من خلال مشاركة ميدي جلوبال بحملة شفاء أربعة، وبعدها نعود للحوار مع حضرتك.
2: احنا اليوم متواجدين ضمن حملة شفاء رقم أربعة، طبعا هي امتداد لحملات شفاء السابقة 1، 2، 3. هي الحملة بينظمها فريق شفاء الطبي بالتعاون مع منظمة ميد جلوبال وتحت رعاية وزارة الصحة السورية ووزارة التعليم العالي. طبعا اليوم نحن متواجدين بمشفى المجتهد، قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء عدة عمليات تداخلية بما يعادل 9 حالات خلال فترة قصيرة. الحمد لله كانت جميعها ناجحة والمرضى تخرجوا بحالة جيدة على البيت.
3: أبوي عانى 4 سنوات من الأوعية، جراحة، ويقولوا للدكاترة جراحة أوعية، وما خلينا يعني حد على الخالص، ما حدا رضي يعملوا العملية لحد سبحان الله الله ما يسرها على اللجنة اللي تكفلت بعملية أبوي، والحمد لله رب العالمين مبروك بخير، تعافى عليها الحمد لله رب العالمين ونجحت العملية.
4: حاليا نحن في مشفى الأطفال في اللاذقية، عم نحاول إنه نجري عمليات نوعية للأطفال وتخفيف الآلام طبعا الأطفال، بمشاركة عدة أطباء أخصائيين جراحة أطفال واستشاريين. الغاية هي إجراء أكبر عدد ممكن من العمليات للأطفال، مساعدة الأطفال. طبعا الحملة هي بجهود الأطباء المغتربين وميد جلوبال.
5: أنا

0: حتى عن الدكتور قال لي انه بدها مشفى خاص وانا مالي قدرة اخذها على مشفى خاص. سبحان الله جبتها لهون ولحظ بنتي جاية حملة اطباء والله يزين الخير.
1: نحن كفريق طبي متمنى باستمرار هذا التعاون لتقديم اكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية لاهلنا في سوريا، بالإضافة إلى تزويد المشافي بالمعدات الخاصة لإمكان إجراء العمليات الجراحية التي نقوم بها في دول الاغتراب حتى نقوم بها في سوريا.
0: بتمنى أنه يقبروا الحملة ويجوا يساعدوا أطفال سوريا، لأنه كتير في أطفال يعني بحاجة يعني وما في حد يساعدهم.
2: من جديد مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ضيفنا دكتور أنس بربور المدير القطري لمنظمة ميدي جلوبال في سوريا، مرحبا بك من جديد. إذا كنا في هذا المسمع ويعني استمعنا إلى الأطباء وأيضا إلى المرضى الذين يحظون بخدمات ميدي جلوبال وأيضا يعني الفرق الطبية المشاركة في هذه الحملات. مهمة جدا هذه الحملات لتخفيف معاناة الناس، وأنا أعرف أن طابعها مجاني، أليس كذلك دكتور أنس؟
3: نعم، الخدمات الطبية المقدمة من خلال المعاينات والعمليات الجراحية والمصادر القلبية وبعض العمليات النوعية المكلفة كلها مجاني. أحيانا يوجد بعض الخدمات في المشافي وأيضا نحاول تخطيطها. وزارة الصحة وزارة التعليم العالي مشكورة، قدمت مشافيها وغرف العمليات وأيضا مواد، بعض المواد في هذه المشافي، وقامت ميدي جلوبال وفريق شفاء الطبي بتأمين حجم المالي الأكبر للمواد الطبية. عم نتكلم عن مواد نوعية، نحن بعض الأمور مرتبطة بالقساطر القلبية، شبكات القلب،
2: وهي مكلفة للأمان. نعم.
3: المفاصل هي أيضا مكلفة جدا، مفاصل المختلفة مثل مفاصل الركب والكتف وعمليات الجنف اللي هي مكلفة أكثر شيء. عمليات الجنف للأطفال وأيضا اليافعين بتصحيح العمود الفقري ووضعه، فنحن نتكلم عن مبالغ كبيرة والحمد لله كلها مجاني. وطبعا الحملة شفاء 4 تستهدف، والهدف هو الوصول لألف عملية جراحية و6000 عملية معاينة وإجراء طبي وعدد كبير من التدريبات. تم الوصول لأكثر من 70% للآن من الهدف المستهدف في مختلف المحافظات السورية من خلال عدد كبير من الأطباء. نعم.
2: يعطيكم الألف عافية، ما شاء الله، يعني الخدمات كثيرة مختلفة متنوعة، اختصاصات مهمة جدا بحاجتها الشعب السوري الذي عانى معنا حقيقة على مدى سنوات الحرب وحقبة النظام البائد. اليوم نسأل عن مشاريعكم المستقبلية ميدي جلوبال في سوريا لو تكرمت دكتور أنس.
3: نعم، جميع المشاريع الطبية في سوريا مندرجة تحت إعادة تعافي القطاع الطبي اللي هي سوريا هيلث ريكفري انيشيتيف اللي قلتها. فهي حكيت أنا عن الاستجابة الطارئة، رقم 2 حكينا عن تقديم الخدمات من خلال مستوصفات وأيضا المشافي، دعم بعض المشافي مع الهيئات الصحية المختلفة، وكان رقم 3 التدريب الطبي المستمر، وهذا لازم نضوي عليه بشكل كبير. التعليم الطبي المستمر هو مثال، لما يتم عمل أي حملة لجمع مثلا ثمن أجهزة طبية لا نقوم بتسليم الجهاز وخلاص يعني خلصت القصة، لا، نقوم أيضا بتأمين تدريب طبي مستمر للكوادر الطبية في المشافي وأيضا للأطباء المقيمين. الأطباء المقيمين هن حجر أساس مهم بالقطاع الطبي في المستقبل القريب إن شاء الله. وهذا لمسناه بكثير من المشافي الجامعية بتوافد الأطباء المغتربين وأيضا الأطباء السوريين بمختلف دول العالم واندماجهم بأطبائنا المختصين وأيضا الأطباء المقيمين. تم تفعيل عدد من التدريبات المستمرة للآن، في مثال التدريبات الخاصة بالقلب، قام عدد من الأطباء في ميدي جلوبال بتدريب عدد كبير من الأطباء بشكل مستمر، أيضا في الجراحة العصبية في الأمراض العصبية، وأيضا من خلال دعم الصحة النفسية. الصحة النفسية لدينا أيضا برنامج متكامل لدعم أطباء مقيمين للتعامل مع حالات الصحة النفسية للمرضى وخصوصا المعتقلين، فأيضا نقوم بتدريب طبي مستمر للكوادر الطبية للوصول لأعلى خدمات الجودة الطبية المقدمة. فإذا التدريب الطبي هو تدريب متكامل وليس

0: يومين ثلاثة، لا تدريب طبي مستمر. فهي البيلر الثالث. الرابع هو المناصرة للقضية السورية في مختلف دول العالم، كون قلت لك من جلوبال متواجدة في كثير من البلدان،
1: نعم.
0: وأيضا من خلال الوجود في الولايات المتحدة الأمريكية كان وجود أطبائنا داعم للقضية السورية، خصوصا ب ما يرتبط برفع العقوبات وأيضا
1: جميل.
0: مناصرة استمرار الدعم للدولة السورية الوليدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لكل الداعمين لميدي جلوبال ولكل المتطوعين، لكل القائمين على هذه المنظمة. حقيقة يعني استهدفتم بهذه الخدمات قطاع دعني أقول متهالك، وإن شاء الله بجهودكم وجهود الداعمين يعاد إنعاشه من جديد ويكون بخدمة المرضى في سوريا. وشكرا وتحية لكل الأطباء السوريين أيضا. شكرا دكتور أنس بربور المدير القطري لمنظمة ميدي جلوبال في سوريا على كل ما تفضل به، ومن خلالك نشكر كل المتواجدين والقائمين في هذه المنظمة.
0: شكرا لكم جميع الأخوة المستمعين، والشكر الأكبر للأطباء المتطوعين
1: أكيد
0: في مختلف دول العالم، وأيضا لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي على دعمهم الكبير لمختلف الخدمات الطبية المقدمة.
1: شكرا جزيلا، نلقاك على خير، إلى اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء. جسور الخير، جسور الخير.

ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

0: برنامج أسبوعي يكتبه مروان الخاطر.
1: موسيقى إيهاب مرادني.

0: أعزائي المستمعين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من خمائل الأدب. كثير من الشعراء نالوا ما نالوا من الأعطيات من مدح خليفة أو والي،
1: لكن هناك أيضاً من نال هذه الأعطيات دون شعر، وذلك ببلاغة اللسان وحسن البيان.
0: هيا بنا إذن إلى ابن أبي الجهم وما جرى بينه وبين الخليفة هشام بن عبد الملك.

0: أصلح الله الخليفة هشام بن عبد الملك، إن خطباء قريش قد قالت فيك ما قالت وأكثرت وأطنبت، ولكن ما بلغ قائلهم قدرك ولا أحصى خطيبهم فضلك، وإن أذنت في القول قلت.
1: لو عليك يا ابن أبي الجهم العدوي،
0: تولاك الله يا مولاي بالحسنى وزينك بالتقوى وجمع لك خير الآخرة والأولى.
1: قل يا ابن أبي الجهم وأوجز.
0: إن لي حوائج أفأذكرها؟
1: هاتها بإيجاز.
0: يا مولاي، كبر سني ونال الدهر مني، فإن رأى مولاي أن يجبر كسري وينفي فقري فعل.
1: وما الذي يجبر كسرك وينفي فقرك؟
0: ألف دينار وألف دينار وألف دينار. أراك سكت يا مولاي.
1: يا ابن أبي الجهم، بيت المال لا يحتمل ما ذكرت.
0: لا يحتمل؟ أما والله إن الأمر لواحد، ولكن الله آثرك بمجلسك، فإن تعطنا فحقنا أديت، وإن تمنعنا فنسأل الله الذي بيده ما حويت. يا مولاي، يا خليفة المسلمين.
1: نعم يا ابن أبي الجهم.
0: إن الله جعل العطاء محبة والمنع مبغضة، وأن أحبك أحب إلي من أن أبغضك.
1: ألف دينار؟ لماذا يا ابن أبي الجهم؟
0: أقضي بها دينا قد حان قضاؤه، وقد عناني حمله وأضر بي أهله.
1: لا بأس، ننفس كربة ونؤدي أمانة. والألف الثانية لماذا؟
0: أزوج بها من بلغ من ولدي.
1: نعم المسلك سلكت، أغضضت بصرا وأعففت شابا وأكثرت رسلا، ولكن لما الألف دينار الثالثة؟
0: أشتري بها أرضا يعيش بها ولدي، وأستعين بفضلها على نوائب دهري، وتكون ذخرا لمن بعدي.
1: لقد أجبنا طلبك يا ابن أبي الجهم، والمحمود على ذلك الله.
0: بارك الله لك يا مولاي.
1: ما رأيت رجلا أوجز في مقال ولا أبلغ في بيان من ابن أبي الجهم.
2: ولبلاغته أجبت طلبه؟
1: نعم، ولأن والله نعرف الحق إذا نزل، ونكره الإسراف والبخل.
2: لكنك أعطيته الكثير.
1: ما نعطي تبذيرا ولا نمنع تقديرا، وما نحن إلا خزان الله في بلاده وأمناؤه على عباده، فإذا أذن أعطينا وإذا منع أبينا.
2: ولو كان كل سائل يصدق في سؤاله لما أخذ أحد حاجة الآخر.
1: لو كان كل قائل يصدق

0: قائلا ولا رددنا سائلا، ونسأل الذي بيده ما استحفظنا أن يجريه على أيدينا، فإنه يبسط الرزق لمن يشاء، وإنه بعباده خبير بصير.
1: إذا كنت بالإيجاز عدت من الخليفة ب3000 دينار، فما الذي كنت ستعود به لو أنك أطنبت؟
2: لو أنني أطنبت لما أجابني على كل ما ذكرت.
1: حسناً، ماذا ستفعل ب3000 دينار؟
2: كما أخبرت الخليفة، 1000 دينار لسداد الدين، و1000 دينار لزواج ابني الكبير، و1000 الثالثة أشتري بها أرضاً يعيش بها ولداي، وأستعين بفضلها على نوائب دنياي.
1: يا زوجي العزيز، الخليفة ليس بيننا الآن، فدع نصف الدنانير لما ذكرت، والنصف الآخر نخزنه للقابل من الأيام.
2: لا لا، إن لم يكن الخليفة بيننا الآن فإن الله يعلم السر وأخفى، ولن أغضب الله يا امرأة، فإن هذا وعد قطعته على نفسي.
1: إذن بإمكانك في العام القادم أن تذهب للخليفة وتسأله مرة أخرى.
2: لا لا، الود الذي منحني إياه الخليفة لن أفسده بالسؤال مرة أخرى. ألم تسمعي قول النابغة الذبياني؟
1: وماذا قال؟
2: واستبق ودك للصديق ولا تكن قطبا يعض بغارب ملحاحا، فالرفق يمن والأنات سعادة، فتأن في رفق تنال نجاحا.

0: كما تعودنا أعزائنا نقدم في كل حلقة ملخصاً عن كتاب ومؤلفه.
1: وفي هذه الحلقة سنتوقف مع كتاب اشتهر لأبي حيان التوحيدي.
0: إذن إلى خميلتنا التالية.

0: كتاب هذه الحلقة هو الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي. وأبو حيان التوحيدي هو علي بن محمد بن العباس الذي ولد من أبوين فقيرين سنة 1300 للهجرة.
1: والأخبار عن أصله ونشأته ومكان ولادته قليلة متضاربة، لم تسلم من الوضع والتحريف.
0: كتاب الإمتاع والمؤانسة عنوانه يشي بمضمونه، فهو يمتع القارئ بما حوى من أدب وعلم، ويؤنسه بما ضم من حوارات وطرف، وهو تسجيل لأحاديث وأمال ومحاضرات ألقيت في 40 ليلة ألقاها التوحيدي على مسامع الحسين العارض وزير صمصام الدولة بن بويه في بغداد.
1: وكانت أحاديث الليالي تختلف طولاً وقصراً، وأهم موضوعاتها الاختيارات الأدبية والشعر والنثر والفلسفة والمنطق والأخلاق والطبيعة والإلهيات والتاريخ والغناء والموسيقى والمجون، بالإضافة إلى تحليل بعض الشخصيات في عصره من ساسة وعلماء وفلاسفة وأدباء.
0: إن كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي يعتبر نسيج وحده بين كتب الأمال والمجالس، وهو حسب ما وضعه الأستاذ أحمد أمين أشبه شيء بألف ليلة وليلة، ولكنها ليست ليالي للهو والطرب وكيد النساء، وإنما هي ليال للفلاسفة والمفكرين والأدباء.
1: يرى الدكتور زكريا إبراهيم أن أسلوب التوحيدي يتسم بخاصية فريدة تكشف عن شخصية صاحبه الأديب الفيلسوف.

المحسوس، ويرى أن الأديب الفنان يعبر عن المعاني بالصور المحسوسة، وأن الفيلسوف يعبر عنها بالتصورات الذهنية. وهذا هو الفارق بين أسلوب أديب كالجاحظ وفيلسوف كالفارابي. أما التوحيدي فهو أديب وفيلسوف يرى أن في كل محسوس ظلاً من المعقول، فيمزج بين الحس والعقل ليخرج للناس ثقافة حرة يرتاح لها المتأدب ولا ينفر منها المتفلسف.

0: في خميلتنا التالية سنتعرف إلى رجل اشتهر بنوادره الكثيرة.
1: إنه أبو دلامة الشاعر العباسي الظريف.
0: لندخل معاً أعزائنا إذن إلى خميلتنا التالية ونتعرف إلى إحدى نوادره.

0: إلى أين يا أبا دلامة؟
1: إلى مولاي، إلى مولاي أبي جعفر المنصور لأعزيه بوفاة أخيه أبي العباس.
0: لتعزيه أم لتهنئه وتمدحه يا أبا دلامة؟
1: بصراحة بهذه وتلك. المهم أن أعود بالصلة. السلام عليكم يا زوجتي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: يأذن لي مولاي المنصور أن أقول بعض الأبيات؟
1: قد أذنت لك.
0: ويلي عليك وويل أهلي كلهم، ويلا وعولا في الحياة طويلة، فليبكين لك النساء بعبرة، وليبكين لك الرجال عويلا. مات الندى إذ مت يا ابن محمد، فجعلته لك في الثراء عديلا. إني سألت الناس بعدك كلهم، فوجدت أسمح من سألت بخيلا. ألشقوتي أخرت بعدك للتي تدع العزيز من الرجال زليلا. فلأحلفن يمين حق برة، تالله ما أعطيت بعدك سولا.
2: كيف يقول هذا في حضرة مولانا الخليفة؟
1: ويله من غضب مولانا الخليفة،
3: ويمدح غير الخليفة في حضرته.
1: كيف يجرؤ على قوله هذا؟
4: اقترب مني يا أبا دلامة.
0: ها أنا بين يديك يا مولاي.
1: إن سمعتك تنشد هذه القصيدة الثانية قطعت لسانك.
0: ولكن يا مولاي، أخوك أبو العباس كان لي مكرما، وهو الذي جاء بي من البادية إلى الحضر، كما جاء الله تعالى بإخوة يوسف إليه. فقل لي كما قال يوسف لإخوته.
1: وما الذي قاله؟
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
0: أقلني يا مولاي.
1: قد أقلناك، فقل حاجتك.
0: كان أبو العباس رحمه الله وأطال في عمرك يا مولاي، قد أمر لي بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوبا، وهو على فراش مرضه.
1: ومن يشهد له؟
0: هؤلاء يا مولاي، سل سليمان بن مجارد هذا، أو سل أبا الجهم ذاك.
4: لن أسأل أحدا. أيها الخازن، يا أبا أيوب.
5: نعم يا مولاي.
1: ادفع لأبي دلامة عشرة آلاف درهم وخمسين ثوباً،

0: ثم سيره لقتال ذلك الطاغية الذي خرج علينا. واسمع أيضا،
1: أمر مولاي،
0: سيره مع العسكر الذاهبين فجر غد.
2: إني أعيذك بالله أن أخرج معهم.
0: ولما ذلك؟
2: لأنني مشؤوم.
0: امضي يا أبا دلامة، امضي مع العسكر فجر غد، فإن يمني يغلب شؤمك.
2: والله يا مولاي ما أحب لك أن تجرب ذلك مني على مثل هذا العسكر، فإني لا أدري أيهما يغلب، أيمنك أم شؤمي، إلا أنني بنفسي أوثق وأعرف وأطول تجربة يا مولاي.
0: ما لك من الخروج مع العسكر بد يا أبا دلامة؟ خذه يا أبا أيوب.
1: هيا معي.
2: إلى أين يا أبا أيوب؟ دعني أسمع مولاي الخليفة المنصور كلمة أخيرة.
0: قل وأوجز يا أبا دلامة.
2: بارك الله لك يا مولاي، شهدت والله 19 عسكرا كلها هزمت، وكان أبو دلامة الواقف بين يديك الآن سبب هزيمتها، فإن شئت الآن أن يكون عسكرك 20 فافعل يا مولاي.
0: أضحكتني رغم أن الوقت ليس وقت ضحك. اسمع يا أبا دلامة،
2: كل لي أذان صاغية يا مولاي.
0: قد أعفيتك من الذهاب مع العسكر.
2: بارك الله لك، بارك الله لك وأبقاك يا مولاي.
0: على أن تبقى مع عيسى بن موسى في الكوفة.
2: ولم لا؟ لك علي أن لا أفارقه ما حي.
0: والقصيدة؟
2: القصيدة نسيتها وسأنسى الشعر كله إن أردت. المهم ألا.
0: لا لا لا لا لا، اذهب مع أبي أيوب لتأخذ ما سألت.
2: بارك الله لك وفيك وحولك يا مولاي.

0: وأعطاك 10,000 درهم وخمسين ثوبا؟
1: نعم يا امرأة الشؤم.
0: أنا امرأة الشؤم وتقولها ملء فمك؟
1: وعلى رؤوس الأشهاد أيضا، غدا صباحا ستجدين ضرتك في هذا البيت.
0: نعم، إذا غدا صباحا سأكون على باب مولانا الخليفة وسترى ما تفعل أم دولامة.
1: صدقت يا امرأة، كنت أمزح.
0: امزح في كل شيء إلا في هذه.

0: للمحبين أحوال وأحوال.
1: أجل يا أماني، ومنها أحوال غريبة وعجيبة.
0: ما رأيك إذن يا علي أن ندعو مستمعينا للتعرف إلى بعضها؟
1: أجل، هيا بنا.

0: بعض المحبين ممن ملكهم الإشفاق وغلب على قلوبهم الاشتياق، يظهرون غير الذي يضمرون ويتمنون غير الذي يعشقون. وهؤلاء لسان حالهم ذلك الشاعر الذي قال:
1: من حبها أتمنى أن يلاقيني، من نحو بلدتها ناع فينعاها، كيما أقول فراق لا التقاء له، وتضمر النفس يأسا ثم تسلاها.
0: غريب أمر هذا المحب الذي يتمنى الموت لمحبوبته لينساها. وكل أحوال المحبين لا تخلو من الأمور الغريبة والأحوال العجيبة، فهذا محب لا يريد الحبيبة إلا إذا كانت تغازله ومتى شاء تواصله، فإن هجرته انصرف عنها قلبه ومن صرف عنها حبه. يقول البحتري:
1: مقيم بأكناف المصلى تصيدني، لأهل المصلى ظبية لا أصيدها، أريد لنفسي غيرها حين لا أرى، مقاربة منها

0: ونفسي تريدها.
1: إذا كان للشعراء المحبين أحوال وأحوال، فإن للشاعر البحتري أحواله الخاصة به، فها هو يناقض قوله السابق عندما يقول:
0: يهواك لا أن الغرام أطاعه حتما، ولا أن السلو عصاه، متخير ألفاك خيرة نفسه ممن نآه الود أو أدناه، قد كان ممتنع الدموع فلم تزل عيناك حتى استعبرت عيناه.

0: وهذا شاعر آخر يتوعد محبوبه بالعقاب رغم أنه أسير في يده، يجري عليه حكمه وينفد فيه. وإذا كانت هذه حاله وهو أسير، فكيف تكون لو ملك نفسه وقدر على الإنصاف من خصمه؟ من المؤكد أن هذه حال من قد غلب على عقله أو تحير في أمره، حيث يقول:
1: إن الذي بعذابي ظل مفتخرا، هل كنت إلا مليكا جار إذ قدرا، لولا الهوى لتحاربنا على قدر، وإن أفق لك يوما ما فسوف ترى.
0: أما جميل بثينة وإن قارب المعنى السابق، إلا أنه عبر بطريقة أجمل عندما قال:
1: فيا رب حببني إليها وأعطني المودة أنت تعطي وتمنع، وإلا فصبرني وإن كنت كارها، فإني يا ذا المعارج مولع.

0: مواعيد عرقوب أو أخلف من عرقوب.
1: هذا مثل يضرب لمن يخلف وعده وينقض عهده، ولكن من هو عرقوب هذا؟ وما هي حكاية هذا المثل؟
0: هذا ما سنتعرف إليه في خميلتنا التالية.

0: عرقوب رجل بخيل يملك بستان نخيل. فجاءه أخوه أيوب ذات يوم وقال:
1: نخلتي يا عرقوب، ها؟ ما بها؟ هل أصابها مكروه؟ تكلم تكلم يا أيوب.
2: نخلتي الوحيدة بخير يا عرقوب، وإنما تحتاج إلى شيء من الطلع.
1: صدقني ظننت أنها سقطت أو...
2: اسمع يا عرقوب، وعدتني العام الماضي وما أنجزت وعدك، أرجو منك أن تنجزه هذا العام. صدقني ما أكلنا التمر منذ سنة يا عرقوب.
1: لا لا، ستأكل التمر في هذه السنة. انظر انظر إلى تلك النخلة،
2: ما بها؟
1: إن أطلعت فلك طلعها.
2: بارك الله لك يا عرقوب.

0: ما بك يا زوجتي؟
1: لم تبق نخلة في يثرب إلا وأطلعت، لما لا تذهب إلى عرقوب؟
0: قد ذهبت.
1: وأين الطلع الذي وعدك به؟
0: لم يعطني الطلع وقال لي: لما التعب يا أيوب؟ نخلتك ثمرها قليل وغير جيد، دع الطلع على نخلتي وتمرها سيكون لك.
1: وصدقته؟
0: ولم لا أصدقه؟ إنه أخي ويريد لي التمر الجيد.
1: إيه؟ سننتظر تمر أخيك الجيد.
2: هذا أوان الرطب، فاذهب إلى أخيك لعله يعطيك شيئا يا أيوب.
0: سأذهب الآن إلى عرقوب.

0: وما نفعك برطب النخلة؟ دعه يصير تمراً وهو لك.
1: أرقب،
0: تأكد أنني ما نسيت وعدي لك.
1: حسناً، سأعود إليك بعد أيام.

0: لما تتحدثين عن أخي هكذا؟ عرقوب وعدني ولن يخلف وعده.
1: عرقوب وعدك وعرقوب لن يخلف وعده. أفق أفق يا أيوب.
0: إلى هذا الحد تكرهين أخي؟
1: أنا لا أكرهه، وإنما أكره مواعيده.
0: هذه المرة أحسني الظن به. نعم نعم، تقول أمس التمر فوق النخلة ولم يصبح؟
2: نعم نعم، لقد سرقوا النخلة يا أيوب.
0: وما اختاروا إلا النخلة التي خصصتني بها يا عرقوب.
2: وماذا أصنع؟ هذا حظك يا أيوب.
0: عوضني بتمر نخلة غيرها يا أخي.
2: في العام القادم أعدك أن...
0: لا تعدني، ما عدت أريد التمر يا عرقوب.
3: أيوب توقف يا أيوب، في العام القادم أعطيك تمر نخلتين، هذا وعد مني لك يا أيوب.
4: وهكذا ضرب المثل بمواعيد عرقوب، فقال الشاعر:
5: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب.

0: إذا رأينا تصرفاً غريباً من أحد ما، فعلينا ألا نحكم عليه من الوهلة الأولى دون أن نعرف ما سر ذلك التصرف الغريب.
1: أجل يا أماني، ولهذا هيا بنا إلى خميلتنا التالية التي تروي لنا قصة تؤكد ذلك الذي قلته.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: اللهم إنا محسنا فزد في حسناته.
2: كل نفس ذائقة الموت.
3: دعني دعني وشأني. وكيف أدعوك والناس قد حملوا النعش وساروا إلى المقبرة؟
2: وما شأني بهم؟
3: وما شأنك؟ هيا هيا بنا لتساعد في حمل النعش.
2: أنا لا أساعد في حمل نعش ما حييت، يكفيني أجر الصلاة على الميت.
3: غريب أمرك، تصلي على الميت وترفض أن تساعد في حمل نعشه؟
2: يا أخي دعني وشأني، فقد حلفت بالطلاق ألا أشيع جنازة ما حييت.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لابد أن لك حكاية في ذلك.
2: أجل اجلس اجلس لأرويها لك.
3: أترك تشييع الجنازة لتروي لي حكايتك؟ أيعقل مثل هذا الكلام؟
2: إذن ستسمع حكايتي عند عودتك من التشييع.
3: هذا إن بقيت لدي رغبة في رؤيتك بعد الآن. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: يصلي على الميت ويرفض أن يساعد في حمل النعش أو المشي خلفه؟ هذا أمر غريب، إما أن يكون في عقله مس، وإما من الطارق في هذا الليل؟
1: سأرى.
2: من الطارق؟
3: عبيدة يا زياد، صديقك الذي لم تعد لديك رغبة في رؤيته.
2: وما الذي تريده في هذا الوقت يا صديقي؟
3: أجيبك من خلف الباب يا صديقي، اعتبرني ضيفا يا رجل.
2: وإن كان الضيف غير مرغوب

0: بدخوله؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستحلفك بالله أن تفتح الباب يا أخي، وإن وجدت عذري غير مقبول فلن ترى وجهي بعد اليوم.
2: من الطارق يا أبا خالد؟
0: إنه عبيدة.
2: ولما تتركه هكذا خلف الباب؟ افتح الباب لصديقك.
0: أمري لله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
3: يا رب.
0: اجلس، اجلس هنا يا عبيدة.
3: أعلم أنك مغتاظ مني.
0: ما دمت تعلم، لماذا جئت؟
3: لتسمع حكايتي ولأزيل غيظك.
0: حسنا، قل ما عندك بإيجاز.
3: بإيجاز؟ هذا يعني أنك ما زلت مغتاظا مني مع أني في بيتك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أخي.
3: نعم نعم،
0: لست مغتاظا منك، أرحني وأرح نفسك وقل لي، لما حلفت بالطلاق ألا تمشي في جنازة؟
3: اسمع اسمع يا أخي، ولن أقول والله غير صدق.
0: أسمعك جيدا، تفضل.
3: خرجت يوما ببغداد في نصف النهار من يوم حار لحاجة لي، وإذ بي أمام حمالين يحملان نعش ميت.
0: اثنان فقط؟
3: إي والله يا أبا خالد، فقلت في نفسي لابد وأن يكون الميت رجلا غريبا وفقيرا، فلأحمل النعش مع هذين الحمالين.
0: حسنا فعلت.
3: تقول حسنا، لا بأس عليك، فأنت لا تعرف ما جرى.
0: وما الذي جرى؟
3: الذي جرى يا أخي أنني دخلت تحت النعش بدلا من أحد الحمالين، وبعد أن استقر النعش على كتفي غاب الرجل الذي أخذت مكانه، فقلت أين ذهبت يا أخي؟ لقد ذهب صاحبك.
4: وما تريد منه؟ أنت الذي أخذت مكانه، احمل واسكت.
3: ومن قال لك إني حمال مثلك ومثله؟ أنا تطوعت للمساعدة وطمعا بالأجر والثواب، وإن لم تنادي علي فإنني سأرمي النعش وأمضي. تعال تعال يا أنت، تعال يا حمال. غريب غريب أمر صاحبك، لقد مضى وكأنه لا يسمعني.
4: قلت لك احمل واسكت.
3: وتأمرني بالحمل والسكوت؟ لا لا لا، سأرمي بالنعش وأمضي.
4: والله لئن فعلت لأصيحن وأجمعن عليك الناس.
3: وما الذي فعلته ليجمع علي الناس؟ على أي حال لابد من احتمال التعب من أجل الثواب. لا تصح ولا تجمع الناس، ولكن قل لي إلى أي مقبرة سنذهب؟
4: إلى المقبرة الغربية.
3: الغربية بعيدة والحر شديد.
4: من يطلب الأجر والثواب لا يخف الحر الشديد.
3: صدقت صدقت صدقت. اللهم أعني وارحم هذا الميت الفقير الغريب.

0: قد وصلنا المقبرة، فلنضع النعش هنا.
1: يا رب، ما به؟ لقد هرب هو الآخر. ما قصة هذين الحمالين؟ هرب الأول بمجرد أن حملت عنه، والثاني قد هرب بمجرد أن وضعنا النعش على أرض المقبرة. أيا كان الأمر، فإكرام الميت في دفنه، وعلي أن أكرم هذا الميت الفقير الغريب.
2: أيها الحفار، أيها الحفار، ما بك تنادي؟
1: كم تريد أجرة حفر قبر لهذا الميت الفقير الغريب؟
2: كلنا فقراء لله، غرباء في هذه الدنيا. أريد درهما.
1: خذ خذ وتوكل على الله.
2: لا بأس، سأبدأ الحفر الآن.
1: لما خرجت من القبر ولم تكمل دفن الميت؟
2: وتسألني أيها القاتل؟ أيها الناس، أيها الناس، ساعدوني قبل أن يهرب القاتل. أيها الناس،

0: عن أي قاتل تتحدث؟
1: عنك يا مجرم. أسرعوا يا قوم، ساعدوني قبل أن يهرب.
0: لن أهرب يا مجنون، اترك رقبتي، فقد خنقتني يا أحمق.
1: لن تفلت مني.
2: لماذا يمسك به؟ ما الذي فعله؟
3: لابد أنه فعل فعلا شنيعا،
2: يكاد يخنقه.
1: أمسكوا به قبل أن يهرب.
0: وما الذي فعلته لأهرب يا أحمق؟
2: ما الأمر أيها الحفار؟
1: لقد جاءني هذا برجل مقطوع الرأس لأدفنه له.
2: تقطع رأس الرجل وتريد دفن الجثة يا قاتل؟
0: أقسم لكم بالله العظيم إنني بريء مما يفتريه علي هذا الرجل المجنون.
2: لا بأس، أمسك به لأعاين الجثة.
0: تأكد يا أخي.
1: خذ الدرهمين، لا أريد دراهم القتلة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: قطع الله رأسك مثل ما قطعت رأس هذا الرجل.
1: كتفوه وخذوه إلى صاحب الشرطة،
2: ليس قبل أن ينال جزاءه منا.
0: خذ.
4: ألم يعترف بجريمته بعد؟
5: والله لم يبق مكان في ظهره إلا وآثار السياط عليه، وما زال يصر على أنه بريء. أخشى ما أخشاه أن يموت تحت تعذيب الرجال له.
4: قل للرجال أن يزيدوه ضربا حتى يعترف.
5: سيدي أنظرني حتى أكشف أمر هذا الرجل، أظنه مظلوما.
4: لكذلك

0: هيا أخرجوا الجثة من هذا التابوت.
1: حالا حالا
0: بسرعة. لحظة لحظة لحظة لحظة، ما هذه الكتابة؟ مسجد الكرخ. آه، إذن التابوت عائد لمسجد الكرخ.

0: كم عدد التوابيت في هذا المسجد؟
1: هو تابوت واحد ليس لدينا غيره. لم تسأل؟
0: لدينا ميت ونريد دفنه.
1: أخذه جماعة لدفن ميتهم وما ردوه إلينا إلى الآن.
0: ومن هم هؤلاء الجماعة؟
1: أهل تلك الدار.
0: حسنا، سنسألهم.

0: وماذا فعلت بعد ذلك؟
1: ذهبنا إلى الدار التي أشار لنا عليها وقبضنا على الرجلين اللذين كانا فيها، وقد اعترفا بالجريمة كاملة.
0: حسنا فعلت. هيا أفرجوا عن الرجل المسكين وأكرموه، وأودعوا هذين الرجلين في الحبس.
2: هذا هو السبب يا زياد، وأرجو أن تكون قد تفهمت موقفي وعذرتني.

0: كاظم وكاظمة من الأسماء المتداولة بين الناس.
1: كظم الرجل غيظة إذا حبسه فهو رجل كظيم، وهي امرأة كاظمة. جاء في التنزيل العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والكاظمين الغيظ، أي الحابسين الغيظ.
0: ويقال: كظم البعير كظوما إذا أمسك عن الجرة، وقيل: ردها في حلقه، والجرة ما يخرجه من جوفه ليجتره.
1: والكظم مخرج

0: وكل امرئ يوما إلى الله صائر، قضاء إذا ما كان يؤخذ بالكظم.
1: وعليه فكاظم هو الرجل الذي يكظم غيظه ويحبسه ولا يبديه أو يظهره، وكذلك الحال بالنسبة لكاظمة.
0: والكاظم هو لقب الإمام موسى بن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما، والكاظمية حي في بغداد دفن فيه الإمام موسى الكاظم.
1: وأما كاظمة فهي الاسم القديم للكويت. قال أحد الشعراء:
0: ضمنت لكن أن تهجرن نجدا وأن تسكن كاظمة البحور.
1: وقال امرؤ القيس:
0: إذ هن أقساط كرجل الدبا أو كقطى كاظمة الناهل.

0: كانت هذه آخر فقرات برنامجنا.
1: إلى اللقاء في الأسبوع القادم في نفس الموعد، وتحية من
0: أمان الحكيم
1: وعلي القاسم.

0: شارك في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات
1: هاني شاهين، محمد خير علاوي، خلدون قاروط، سمر حداد، لما سالم، موفق الأحمد، فاروق الجمعات، محمد الشيخ، مروان غريواتي، بسام لطفي، رنا جمول، هناء نصور، رامز عطله، تيسير إدريس، عبد الكريم غميض، سمير.

0: المخرجة المنفذة آمال حداد.
1: خمائل الأدب، وتحية من مروان الخاطر وجمال عقاد.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.